0: وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة في الاستماع. سعيدة باش نقدم لكم ضيفي لليلة. في الحقيقة ضيف نعرفه مش غريب عليه، علاش؟ لأنه تقابلنا أكثر من مرة في فضاءات مباشرة في قصر هلال، وإلا في فضاءات لهنا في استوديوهاتنا المركزية نتناوله في الشأن العام في قصر هلال، وفي كل مرة يحضر بقلب كبير محب جدا للمدينة هذه وعاشق للمدينة هذه، وعنده رؤيته في المدينة، عنده رؤية جمالية، عنده طموحات وعنده أحلام وعنده حاجات يتمنى أنها تتحقق في مدينة قصر هلال الرائعة والجميلة والتاريخية، واللي صراحة كي نقول قصر هلال يظهر لي الصفات اللي باش نعطيهم لها، باللي مانيش باش نوصل باش نوصف مدينة كيما ناس هيحبوها يحبوها كيما تعلقهم بالبلاد هذية. من غادي بدأت حكايتي مع الأستاذ خالد الفلي، وبعد عرفت اللي هو راهو عنده تجربة كبيرة في الحياة الجمعيتية وفي خدمة الشأن العام. هذاك علاش قلت لكم الليلة قنديل ضاوي يجينا من المدينة العريقة مدينة قصر هلال. سي خالد الفلي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عرشتني أحرجتني كثيرا،
0: وقليل في شأنك هذا.
1: شكرا لك يا صديقتي، شكرا لك ألف مرة. مساء الخير،
0: شكرا
1: لك ولكل الفريق المصاحب لك لإذاعة منستير عروس البحر ولكل مستمعيك.
0: شكرا لك أستاذ خالد، نعرف التجربة الثرية جدا، ربما مش باش نحكي على التفاصيل، أما باش نحكي على محطات كبرى تنجم تكون في مسيرة كبيرة متاع تطوع. اليوم كل مرة نستضيف اسم ناشط في المجتمع المدني نقول له راهو هتنا اتفقوا من البداية، له من باب المن وله من باب ان نصنع صورة معناها للناس باش نقول لهم هذا فلان تطوع، لا نحب نقول راهي فما برشا تجارب ناجحة في بلادنا وعنا بذرة الخير، علاش ما نشوفوش نشوفوا كان الحاجات الخايبة في البلاد هذه؟ لا يا سيدي، عنا وجه مشرق جدا، ولابد أن نقول للناس هذوما شكرا لكم، لأنه ناس توعت على حساب عائلتها على حساب صحتها، راهو مش سهل أنك تنخرط أنك تتبنى رأي معين، مش سهل أنك تتبنى أجندة معينة، راهو طريق مهوش سهل بالمرة، واللي جرب العمل التطوع يعرف كلامي، يعرف معنى الكلام هذا جيدا. سي خالد، كيفاش بدأت الرحلة؟ نحب نحكي في مرحلة الشباب وحتى قبل شوية، وانت محظوظ في مدينة عاشت مخاض سياسي ثقافي جمعياتي كبير.
1: انت حاليا وقفت عند السبب الرئيسي ويعطيك الصحة، بعيد كل البعد عن تضخيم لذاتي المتواضعة. انا محظوظ جدا جدا جدا اني نشأت في بيئة محلية كانت ملائمة للعمل التطوعي. الفضل في ذلك ما يعودش لي أنا فقط. هذا عامل ذاتي، أما العامل الموضوعي كي يتوفر يشجعك باش تكون معطاء، هذاك اللي خليك تنجح. أنا انشأت في مدينة، خلي يقولوا اللي حب يقولوا، أنا انشأت في مدينة فيها رجل أو نشأ فيها رجل سماه الطيب المهيري، الراحل الطيب المهيري، الزعيم الصامت،
0: الزعيم الصامت،
1: واللي أنا سميته الزعيم القدوة. صدقني البيئة هذه
0: نحكي على الحاجة علي سوى وما أدراك. نعم. تاريخ.
1: نعم. لا وياليت كل مدينة أو كل قرية في ربوع البلاد يتوفر فيها شخص برك.
0: ايه؟
1: شخص برك
0: في حجم،
1: مش لسميها كما قال البعض،
0: في حجم الحاجة علي سوى.
1: نعم.
0: هو
1: صديقتي،
0: هو في الحقيقة سي خالد.
1: نعم.
0: وعذرا عن المقاطعة، كي نقول الحاجة علي سوى نحكي على زمن قديم، نقول علي الحاج علي الحاج سوى عقلية توارثوها في قصر هلال، الجينات تسربت في الأجيال والحمد لله.
1: خليني أكلم لك الكلمة نظم، لأنه حاجة علي سوى لم يكن من أثرياء المدينة أو أثرهم، كان ثمة من أثر منه، ولكن وقت اللي أنا نقوم بمقارنة مثلا وعملت دراسة، عملت مقارنة أو دراسة مقارنة بين عقود التحبيس اللي قام بها الحاج علي سوى وعقود التحبيس اللي قامت بها عزيزة عثمانة، لا يمكنك أن تقارن. الرجل لم يكن رجل خيريا، الصفة هذه لا تؤدي المعنى، كان مصلحا بامتياز، كان رجل مصلح، وكل ما امتلكه حبته للإصلاح في الصحة وفي التعليم.
0: التعليم
1: وما ندخلش في التفاصيل هذه.
0: اي استثمر في زوز مجالات راهي زوز مجالات
1: أخرى
0: صنعت الانسان التونسي ان شاء الله.
1: توا حاليا صديقتي العزيزه نجم نقول لك فما جمعيه اجيال قصر هلال نسجت على منوالي هذا الرجل بما تقوم به حاليا من عمل خيري. هاك علاش قلت انا محظوظ اني تولدت ونشأت وترعرعت في بيئه كانت فيها ظروف ملائمه للعمل التطوعي. واذا كان باش نلخصوا العمل التطوعي هذا في نجم نقول نلخصه لك في زوز بنود من ميثاق الغرفه اللي انا نشطت فيها وتعلمناهم بالباهي بلاهي. احنا نأمن ونعتقد ان الذات البشريه اهم المكاسب واغناها. واذا كان نؤمن بمثل هذا نؤمن في نفس الوقت بان خدمه الانسان هي انبل عمل في الحياه
0: مما لا شك فيه. مما لا شك فيه
1: العمل الجمعيات هذا راهي قد ما تعطي للاخر راك مش تتعلم انت دروس كبيره وكبيره جدا. راهو دروس تعلمناها في العمل الجمعياتي والدروس تعلمناها من خلال التطوع ما تعلمناهاش لا في اقسام المدارس
0: اكيد
1: ولا في اقسام المعاهد ولا في مدارس الكليات. تعلمناها في العمل الجمعياتي وتعلمناها من خلال العمل التطوعي. في الحقيقة مسيرتي كانت في البداية كانت مركزة ياسر على الحقل الثقافي. أنا بدايتي كانت من تقريبا عام 1975 في النادي الأدبي الهلالي من خلال فرقة مسرحية هاوية.
0: المسرح وما أدراك ما المسرح.
1: أي وكانت الانطلاق. وكانت الانطلاق. ولا تعدد التجارب، تجربة في مهرجان النسيج، تجربة طويلة جدا ضمن هيئة النادي الرياضي الهلالي اللي انطلقت منذ الثمانينات وتواصل للتسعينات، وتحملت مسؤولية عديدة بين كاتب عام ونائب رئيس وأمين مال. تجربة قصيرة كذلك في انتقلت إلى الحقل الرياضي في هيئة نادي قصر الهلال لكرة السلة وقت اللي كان ينشط في القسم الوطني الأول. تجربة كرئيس رابطة للوسط والساحل في رياضة الكيك بوكسينج.
0: كيفاش عشت التجربة في المجال الرياضي صراحة على ما نراه؟ ربما نجمش نقارن يعني بين
1: المجال الرياضي صعب جدا
0: صعب جدا, جدا صعب جدا صديقي.
1: قد ما تعطي تحضر روحك سمحني العبارة قد ما تعطي تحضر روحك للؤم حشاك
0: أكيد. وفي لحظة في لحظة ينسف ما مضى للأسف.
1: بالضبط لمجرد هفوة. في الحقل الثقافي كذلك الغرفة الفتية الاقتصادية وما أدراك عديت فيها السنوات العديدة حملت المسؤولية المحلية بين رئيس سابق مستشار قانوني شيخ الغرفة الفتية العالمية مكون عالمي مسؤوليات على مستوى الإقليم إقليم الساحل. وفي الغرفة تعلمنا برشا أشياء ونظمنا عديد التظاهرات العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية عديد التظاهرات. تجربتي كذلك في هيئة مهرجان النسيج في الأيام التجارية
0: هو
1: يعني عديدة جدا.
0: حكينا على التطوع في المجال الرياضي والناس اللي خدمة الرياضة راه متعب جدا يعني كأنك تسير على طريقة طريق يعني الألغام يعني في كل لحظة يمكن أنه ينسف ما مضى. حتى زاد المجال الثقافي صراحة ما يقلش زاد صعوبة على المجال
1: الرياضي ولكن هام هام. شوف مدام حياة أنا مؤمن كل الإيمان في كل مدينة وخاصة من خلال دراستي لتاريخ قصر هلال فما ثلاثة قطيرات أساسية جدا أصبحنا اليوم نهملها أو نهمشها أو لا ننزلها المنزلة التي تستحق. التعليم اللي لازمته ثورة المنظومة التربوية متاعنا اهترعت من الداخل
0: وهو كذلك
1: الثقافة
0: ثم
1: الرياضة مش اللي نشوفها اليوم الرياضة خاطر الرياضة اليوم تعرف شو عملت؟ ما هو
0: عملت التفرقة
1: اليوم نمات الجهويات بشكل لا أراك الله مكروه.
0: اليوم وقت اللي بلادنا أستاذ تخطات مجال الجهويات الحمد لله نحن تونس كاملة على مذهب واحد الحمد لله تونس كاملة. بورقيبة الله يرحمه ربانا على القومية التونسية.
1: وي
0: راهو إنجاز، راهو غير من ربما نحن ما نعترفوش للناس بالفضل، راهو إنه تقضي على العروشية في بلادنا راهو إنجاز في حد ذاته، معناها ثورة اجتماعية في بلادنا. اليوم نرجع رجعنا الرياضة ويرجعونا المال الفاسد لزرع الفتنة من جديد.
1: لا تعتفتين، وعلى الأسف يعني قطاع أصبح مش نظيف لا أخلاقيا ولا ماليا
0: اليوم، واليؤلم أكثر أستاذ، ونعرف رحابة صدرك وثقافتك اللي تخليني نطرح معاك مثل هذه المواضيع. اليؤلم أكثر انخراط وسائل الأعلام في النسق هذايا، لأنه مش كل شيء معناها يتحط على صفحات التواصل الاجتماعي يلزمني كأعلام نواكبه. اليوم كنشوف في في في في تلفزتنا الوطنية، التلفزة الأم، إنه على مشاكل بلادنا، إنه اليوم كنشوفوا العدد الكبير متاع الأفارقة اللي قاعد يتزاد في بلادنا، ونشوفوا فما إمكانية إنهم يغيروا قوانين الجنسية في بلادنا، ونشوفوا في برشا حاجات وأمهات القضايا، واليوم نشوفوا في مشاكل كبيرة، نلقى تلفزتنا الوطنية تكتب لي بالفرنسي معناها إلا واحد. شو معناها؟ شو مش يصير نهار لحد ماتش عادي كيفو كيف أي مقابلة أخرى، البطولة تخوها الترجي، تخوها النادي الفريقي، تخوها مسير، تخوها ما هيش حرب هي بيناتهم، يعني ما ماهيش اليوم معناها كي يكتبوا لك إلا واحد إلا اثنين فش ننتظروا نحن كتوانسة؟ هذه راني نحكي على التلفزة العمومية، نحكي على التلفزة الوطنية، يعني من يعني يعني من المرفق العام سيب لي المشاكل الكل، وقاعد مرهون معناها على مقابلة يلزمنا نحللوها اي توجي وقتها تتحلل. علاش قبل بنهارين يعني؟
1: لا
0: فللأسف بصراحة معناها نعطيه يعطي الحال يعطي الموضوع اكثر من حجمه، فطبيعي جدا باش ينساق زاد اكثر.
1: هاو نعطيك رأيي المتواضع في المسألة، وقت اللي تتحول وسيلة الأعلام خاصة كانت أو عمومية تتحول إلى مؤسسة تتبع في الرأي العام مش تخلق الرأي العام، افهمني، راهو وسيلة الأعلام سلطة رابعة
0: من المفروض.
1: بس السلطة الرابعة شنو تعمل؟ تخلق الرأي العام، تهذب الرأي العام، مش هي تهبط إلى مستوى الرأي العام المتدني
0: وهو كذلك
1: وتشاعر وتتماشى معاه. لا
0: وهو كذلك،
1: وهذيك الخطر الكبير. احنا راهم على الأسف الشديد وعلى عكس ما يقال شعب ما زال يستوجب الكثير والكثير من التوعية، وما زال يستوجب الكثير والكثير من التثقيف، على عكس ما يقول البعض بلغنا مرحلة من النضج ما بلغناش. ويلزم كل طرف وخاصة وسائل الإعلام تتحمل مسؤوليتها في، خلنا نستعمل عبارة بين الظفرين، في تنضيج المجتمع التونسي، في تثقيف المجتمع التونسي، في توعية المجتمع التونسي. ما كانش معملنا شيء. راهو التوعية والتنضيج والتثقيف ما تتحملوش المؤسسة التربوية فقط، لا أكثر من طرف يتحملوا إيكوبري وسائل الإعلام.
0: مما لا شك فيه، والدولة راهي هي اللي تصنع مجتمعاتها. كبلادنا راهنت على الصحة والتعليم، شفنا النتيجة شنية. اليوم كنشوف الصين تمنع الفيسبوك والميسنجر، نحكيه على صين قوة العملاقة فقط. في الصين يستعملوا الواتساب فقط، انتهى الأمر. يعني شعب الصين العظيم ما عندوش ميسنجر وما عندوش فيسبوك.
1: شوفوا فين وصل،
0: شوفوا معناها الشعوب اللي هي بخدمة. شوفوا نحن استعمالاتنا للمنصات هذه للمواقع هذه وقتش مش نتغيروا. خلينا نرجع لسي خالد وتجربته مع التطوع. صراحة الغرفة الفتية الاقتصادية برشا ضيوف تعديوا معايا، وكل واحد فيهم يقول لي محطة فارقة في حياتي. علاش الغرفة الفتية الاقتصادية في عمر الشباب؟ أي حد مر بالتجربة هذيك يقعد مدين للغرفة الفتية الاقتصادية.
1: والله ما تعلمته تقريبا طيلة 15 سنة في الغرفة الفتية، لم أتعلمه في مدارج كل في مدارج دار المعلمين العليا بتونس. لأنه الغرفة الفتية تراهن ياسر على الفرد. نقول تراهن على الفرد، تكوين الفرد. احنا نتلاقاو دروس في الغرفة، وعلى درجات في الدروس التي نتلاقاها، ونكون المكونين في الغرفة. عنا دروس تكوينية ممتازة جدا، ممتازة جدا. دونك اللي باش تتعلمه في الغرفة مش عمل تطوعي فقط، مش نقوم بكذا ونمشي وكذا ونعمل كذا، لا في نفس الوقت انت قاعد تتعلم. وقبل اكثر من طوى هبش اقول لك علاش اكثر خاطر قبل كنا مطالبين بحضور عدد معين وكبير من الدروس التكوينيه من بعد تالي نقوم برسكله كامله ونجتاز امتحان باش توصل تتحصل على لقب مكون عالمي في الغرفه الفتيه العالميه. دونك وقت نقول فارقه عندهم حق يقولوا لك فارقه لين تكوننا فيها تكوننا
0: في الغرفه زاده تصنع
1: نتحولوا الى ليدرشيب
0: تصنع يعني القيادي تصنع يعني الانسان تصنع القيادي.
1: وكان سمي لك المسؤولين السابقين قداش من مسؤول سابق قداش من مسؤول سابق هو في الاصل ولد الغرفه
0: ولد الغرفه الفتيه.
1: طب ما تصدقنيش
0: اكيد لا نصدقك لاني نعرف برشا اسماء
1: الكثير الكثير ممن تحملوا مسؤوليه في الدوله انطلقوا من هالمنظمه هذه.
0: حكينا على الغرفه الفتيه الاقتصاديه ودورها ونتمناو العائلات اللي تسمع فينا يشجعوا اولادهم انهم ينخرطوا في الغرف الاقتصاديه. باش نسمعك اغنيه وبعد باش نرجعوا نحكيوا على زاده الشبيبه المدرسيه الجمهور التلمذي وتجربة الشبيبة المدرسية بعد النغم نلتقي أستاذ خالد الفلي.
1: أوكي.

والحب غني وناسيني والحب غني وناسيني وانا وانا وانا وانا

0: الله الله على سيد علي الرياحي. في الحقيقة سي خالد أن نرحب بك من جديد. ساعات يقولون علاش ما تعديوشك الأغنية الفلانية ولا الأغنية الفلتانية، هاي ضاربة والله كي يسمعوها مليار مش 20 مليون، منعدي كان الأغنية تحترم الذوق العام، ونحن يا سيدي مسؤولين عليه الذوق العام.
1: أكيد
0: مسؤولين عليه.
1: أكيد شوف بعض وسائل الإعلام مسؤولة على تدني الذوق العام، وفما وسائل أخرى وهنا بدون تباهي يعني يعني كيفاش قال أرفع القبة على الإذاعة المنصير. عادة أغلبية البرامج في الاختيارات نتاع الأغاني يعطيهم الصحة في أغلبية البرامج إحقاق الحق.
0: ما عندناش أغاني خارجة صراحة عن الذوق العام.
1: لا لا
0: هذا خط وهذا التزام. إيه يا سيدي مسؤولين عليه نحن الذوق العام، ما نعديه كان الغناية الليقة والغناية. وسعلي سيد علي الرياحي من اختيار الأستاذ خالد الفلي اللي وصل معنا رحلة، نقول ونعرف اللي الوقت قليل وقليل جدا، على علاش باش نحكي على الكتب، باش نحكي على الأنشطة، باش نحكي تاريخ. كي نقول لخالد الفلي نقول تاريخ في قصر هلال، وكيد بإذن الله الاسم باش يكون ثابت في الذاكرة. سي خالد اليوم كي نحكي حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية، يمكن نحكي على الشبيبة المدرسية، الاسم الذي غاب والبريق الذي أفل للأسف.
1: خسارة، أنت تضربت على الطرف الحساس.
0: نطف عليك.
1: ستين بيرت، إيش أقول لك حاجة؟ بكري ركزت على الجانب المدني، يعني جانب خارج المؤسسة التربوية. شوف، رغم أنه موضوع الشبيبة المدرسية كان موضوعا يبدو حساسا، أما باش نعطي لكل ذي حق حقه، أنا أول ما مارست المسرح مارسته في إطار الشبيبة المدرسية، وكانت في معهد سنمار 34 عندنا فرقة مسرحية، ونحب هنا لو تسمحي أذكر أستاذي الفاضل بكل الخير أصيل قسيبة مديوني سيدي المنصف بالحسن. جلست أمامه تلميذا في أكثر من سنة، كان مسؤول على فرقة المسرح الفرقة المدرسية طبعا، وعملنا مسرحية معه هو، وكان ثم مسابقات على مستوى الولاية، ونجحنا بمسرحية السلطان والغريب على مستوى الولاية، ومشينا في المهرجان المدرسي للمسرح في تونس العاصمة، وعرضنا المسرحية متاعنا في بالرشيق، وعندنا منا شكون تحصل على الجوائز، البعض منا بعثوه لافينيون وحضر في مهرجان افينيون في فرنسا. يعني كانت عندنا فرقة مسرحية ممتازة جدا في المؤسسة التربوية. وكانت عندنا نوادي، نادي الأدب، وهذا نادي المجلة، وهذا نادي الإنجليزية، هذا الكل كانت مسؤول عليه الشباب
0: على قلة الإمكانيات يا خالد.
1: وكان النشاط الثقافي اليوم الجمعة علاش لا،
0: ونقول لك حاجة سي خالد، على قلة الإمكانيات وقلة الميزانيات طبعاً. وعلى الظروف اللي كانت صراحة معناها دون المستوى، كما المربي لأنه توا ولينا نسمع بمعلم يخلص بالكدا والأستاذ يخلص بالكدا، ما كانش فما دروس تداركي قوي بها في شهريات، وما كانش فماش كانت سوايع زايدة وكل حاجات هذيك على معناها الفلوس اللي ما كانتش متوفرة. كنا كان المعهد يطبع لنا المجلة، كنا نتنافسوا باش يكون واحد يكون عنده مقال في المجلة، فما شكون كان يطبعها شهريا، وفما شكون يطبعها في الستة أشهر معناها، وكنا نتنافس في كتابة المقالات.
1: أخي تو سامحني، الأستاذ اللي يجي نهار الجمعة عشية يصرف على نادي الأدب واللي يصرف على نادي المطرح يخلصها؟
0: لا، متطوع، يأتي متطوع،
1: متطوع باش تنهض بمستوى التلميذ،
0: والتلميذ راهو تعليم وثقافة وإبداع زيادة.
1: اليوم هذا التطور.
0: اليوم
1: احنا وقت اللي خرجنا القسم نتعلموا فيه كل شيء، مش صحيح. بارك الله في الأساتذة اللي قراونا ودرسونا وتطوعوا باش يزيدونا من عندهم. أنا يعني أذكر بعض الأساتذة، أستاذ التاريخ والجغرافيا، أستاذ الإنجليزية، أستاذ الفرنسية، أستاذ الفلسفة، هذا من الكل احنا مجموعة متاع اربعة تلامذة هما اللي سهروا على مراجعة الدروس متاعنا لاجتياز امتحان البكالوريا تطوعا. دونك التطوع كان استاذي تطوع لك مش يعمل كما هكا، لا طبعا كامل احتراماتي للعديد من الاساتذة طبعا تسمع كان الفلوس
0: تسمع كان الفلوس. اليوم اليوم ولينا نهار جمعة العشية نقرأ وسبت عشية نقرأ ولحد الصبح نقرأ ولحد العشية نقرأ نرجع نهار الاثنين نقرأ ونراجع زادة لحد وصباح اثنين
1: لحد 8:30
0: أي 8:30 وحتى في الليلة لسه تمتع العشية أي الإرهاق للعائلة للمربي للتلميذ. اليوم شنو النتيجة؟ حتى كان باش يكون إطار سامي في الدولة ولا باش يكون طبيب ويكون محامي ويكون قاضي
1: ويكون
0: أكيد فما حلقة مفقودة في شخصه بالتأكيد. معناها اليوم للأسف نحكيه على جيل كامل كان يعرفش معناها نوادي الشبيبة المدرسي بالحق. كانت منظومة ناجحة بامتياز.
1: هذيك شاب مدرسي هذاك حق نجم نقوله الثقافي التعليمي التربوي وما إلى ذلك. إيه والرياضة المدرسية وين هي؟
0: اليوم
1: اللي هي كانت الساس متاع الرياضة المدنية وين هي؟
0: اليوم سيخال ما عادش فما وقت
1: بين المعاهد وبين المسابق.
0: اليوم ما عادش فما وقت. اليوم بالحق ما عادش فما وقت لهذا الكل.
1: موجود نحن لا نحسن تنظيم الوقت واستغلال الوقت. أرهقنا التلميذ باش نكرهوه في القراية بس نكرهوه في القراية والحال أنه تلميذ يجب أن يقرأ 5 سوايع في أقصى الغالات يوميا مش يومين كامل أسبوع زده. يا عباد الله المنظومة التربوية لازم التصوير على مستوى الزمن المدرسي على مستوى البرامج
0: أكيد.
1: على مستوى الضوارب على مستوى رسكلة الأساتذة ورجال التربية
0: أكيد.
1: مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس يا صديقتي.
0: صحيح
1: وانا نعرف
0: صحيح.
1: انا خريج دار المعلمين العليا بتونس العاصمه ونعرف مش كل صاحب شهاده عليا قادر باش يدرس. كنا نقراو الديداكتيك كنا نقراو توسكي اوديوفيزيال كنا نقراو بسيكولوجيا الطفل
0: اكيد
1: كنا نقراو بيداغوجيا الطفل ونعديو شهايد امتحانات في ذلك. هذا دون الاختصاص نتاعك
0: والمتابعة المستمرة. كنا كي يغيب المعلم يقولوا سيدي عنده اجتماع ما سيدي راه ماشي يقرا يقولون عنده اجتماع ما سيدي ماشي يتكون وماشي يقرا كنا ما نقراوش. توا قلت الامور هذه صحيح قد ما الامكانيات توفرت قد ما ربما الزيد هو اللي عند الجميع راهو عند الجميع ما نستثني وحتى حد شبيبة المدرسية الغرفة الاقتصادية نوادي رياضية المجال الثقافي. صراحة سي خالد هذا كل خليك على محك التجربة مع الناس وصعب جدا التعامل مع الناس. كيفاش كانت التجربة
1: هذاك اللي خلاني في الفترة الأخرانية قلت لك على أقل تقدير فما شوف عندي بالضبط 46 سنة من الأعمال الجمعياتي
0: 46 سنة
1: 46 سنة من العمل الجمعياتي بين الثقافي والاجتماعي
0: والرياضي.
1: بعد المدة هذه الكل تلقى روحهم بعتلي في دارك تخرج من الدار ساعة ونصف ساعتين من المنزل فقط. والحمد لله الواحد عنده بين يديه ما يعمل عندي مكتبة محترمة جدا في المنزل وعندي وثائقي حاليا عندي الجزء الأول من الكتاب بالمطبعة سيطبع وسيخرج قريبا سيرى النور قريبا هو الجزء الأول من كتاب حول قصر هلال في 482 صفحة وانطلقت في الجزء الثاني دائما حول قصر هلال فيه العديد من الأبواب الهامة جدا. يعني عندما اطلع عليه الدكتور محمد حسين فنتر قال هذا أطلس قصر هلال والحمد لله هو الواحد هو يفيد يفيد يفيد بحاجة ويخلي للذاكرة الهلالية حاجة ويليد كل مدينة عندها رجالها طبعا كل مدينة عندها رجالها ويأرخوا لها ويحافظوا على الذاكرة
0: ويغيروا عليها
1: طبعا.
0: 46 سنة في العمل الجمعياتي بين ثقافي بين رياضي بين تربوي بين اجتماعي الخيط الرفيع الناظم بين كل هذا محبة كبيرة القصر هلال.
1: فشوف هو في كل شيء أشوفه مدام حياة في كل شيء حتى في مهمتك انت اعلاميه هاك والمشاكل
0: هاك
1: اذا كان ما تحبش القطاع هذاك مهما كانت الشهاده نتاعك
0: اكيد
1: ومهما
0: تنجح فيه
1: الفنيه شفت دونك اضافه الى امكانياتك والكفاءه نتاعك والقدره الفنيه نتاعك لازم تحبك المهنه هذيك كيف تحبها وانت ناقص شيئا ما التكوين نجم تعطي ما عندك.
0: صحيح.
1: كل حاجه راه في الحب. انا مره قاموا نقرا في ادبي للنادر الهلالي وقتها تقريبا عام 90 بصفتي تلك وقتها كنت كاتب عام، هات قلت ما ينقص النادي شيء من الحب. بعض الخير قاموا يضحكوا ينقص الحب. ايه الحب ايه؟ كل حاجه لازم تحبها باش تعطيها.
0: بالتاكيد
1: كل حاجه باش تحب تعطيها ولا حبها.
0: كما نقولهم البلاد هذيا
1: اللي تحب روحك تحب غيرك.
0: البلاد هذيا ناقصتها برشا محبه وبرشا خدمه. ديما نقولها يزمك تحبها صح، وكان حبيتها تو تخدمها. مازلنا باش نواصلوا معاك استاذ خالد الفني، فما زاد موضوع كبير في التطوع من خلالك نحب نحييه برشا ناس تعبت وخدمت وربما ماهيش تنتظر هي في شكر، ما ساعات مهم جدا انه انسان يعترف لك ولو بالقليل. نحب نحكي على مجال صعيب انت خدمت فيه هو التطوع في الشأن البلدي. مش نلتقي وإن شاء الله أما بعد قليل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب, قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب, قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب,

0: بطرح لك مشوار قلت له يا راي بطرح لك مشوار قلت له يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قلت له بطل خليني بالبيت قالت
1: هي قالت ونحن نقول لهذا هو الجبل وديع الصافي واللي ضيفنا اللي مازلنا مواصلين معاه هو أطلس قصر هلال مش نحن قلنا ولا هو راه قال المؤرخ الكبير محمد حسين فانتر سي خالد مرحبا من جديد
2: أهلا وسهلا مرحبا
1: أهلا وسهلا نحب نحكي على محطة مهمة رانا نذكر مستمعينا ولا التحقوا بينا في الاستماع نحكي على 46 سنة من التطوع من المحبة لمدينة قصر هلال من كذلك خوض غمار تجارب جمعيتية مختلفة نحكي رياضة نحكي ثقافة نحكي خدمة للشأن العام إذا كان نقول قديش مهمة بالنسبة ليك محطة العمل البلدي والتطوع للشأن العام في مرحلة مهمة في تاريخ بلادنا
2: صحيح أنت ذكرتني بنقطة هامة جدا ومستفزة في نفس الوقت بالمعنى الإيجابي للكلمة على الأقل نحكي على التطوع طبعا تعرف اللي تلك الأمة العظيمة اللي ذكرتها بكري

0: بعد كان فما منحة رمزية جدا تعطى لمساعدي رئيس البلدية تقريبا في الثلاثية 20 دينار. ايه قل لي شنو تعملوا بها. عملنا امتيت كاس وكل فساد نصبهم في الكاس هذكية باش كي تبدأ عنا لجنة ونستدعيوا الناس باش يحضروا اللجنة متاعنا نلقاو من شيورهم مشروب.
1: ايه نصرفوا منها ما نصرفوش على البلدية.
0: وكاو باش نصرفوش على كاس البلدية لكن الأقل.
1: هو هما نحن التجربة النيابية في بلادنا ناقشوا زياداتهم وانخراطهم في الصندوق كيفاش مش يكونوا
0: ربي عينهم ما نحبوش ندخلوا في
1: لا مسؤولة على الكلام قاعدة نقول فيها
0: العمل البلدي. خلنا نبدأ العمل البلدي لأنه هذيك النقيص الكبرى طاوة الفراغ الشنيع الذي تشكو منه كل مدن الجمهورية التونسية أحب من أحب وكره من كره. العمل البلدي مدرسة للعمل الديمقراطي. أنا أتذكر اجتماعاتنا أنا ما غبت خلال دورتين على حتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية حتى اجتماع متاع مجلس بلدي حتى اجتماع متاع مكتب بلدي وحتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية واللجنة حتى شيء. وكان نقاش وكانت مداولات وكانت نجم نقول لك خصومات من حسن الحظ أنها تبقى بين جدران البلدية وبعد نخص أصحاب أحباب. راهو الجلسات اللي تنظر في التنمية المحلية ما يسمى في الفترة هذيك بالبيك البلان دافيستيسمون كومينال نخطوه مع بعضنا ونسطروه مع بعضنا. شوف العمل القاعدي فين. شوف كل رئيس لجنة يدعو من يستأنس فيه كفاءة إلى لجنته وتبدأ المقترحات من اللجنة. اللجنة وقت تصيغ التقرير متاعها ومقترحاتها تقدم إلى المكتب. المكتب يدرسها يشوف الفيزابيليتي متاعها يشوف الأوبورتونيتي متاعها الجدوى متاعها وينجم يوافق عليها ينجم يحورها وينجم يلغيها. ثم تعرض شوف المرحلة الثالثة على المجلس البلدي وقتها يعني كامل أعضاء المجلس وتناقش ويصادق عليها أو ترفض. هذا عمل قاعدي
1: أكيد.
0: هذا المواطن شارك في رسم ملامح البيك مخطط الاستثماري. وين من هذا طول؟
1: العمل البلدي صعب لأنه فيها علاقة كبيرة بالناس.
0: فيها هاو أنت نقول لك بالضبط ال ربما كلك كونترينت كحويش كما هكا. الإدارة والمسؤول في المجلس البلدي عنده قوانين يخضع لها. وعنده ترتيب يخضع لها وفي نفس الوقت عنده الضغط نتاع المواطن نتاعه.
1: صحيح.
0: انت وقدرتك على اقناع المواطن بانه ثم قانون لازم يحترمه ثم انت وقدرتك على اقناعه انه هذه يمكن نلبيها وهذه ما نلبيها ما نجموش لانها فيها تجاوز.
1: هي انت وقدرتك ايه وانت ومساحات التفهم زاد اللي عنده.
0: طبعا طبعا طبعا اكيد يعني أخي أنا وقت نقول انتخابات انتخاب مرتين رو انتخاب رو انتخاب مش هذه قائمة بتاع الحزب الفلاني والحزب الفلاني لا
1: انتخاب يعني انتخاب على الأسماء مش على القائمة.
0: أي على الأسماء في الأول على الأسماء أصلاً على الأسماء على الأسماء. يعني الحزب السابق كيفاش كان يعمل ما يهبطش القائمة يدعو منخرطيه إلى انتخاب جزء من القائمة حسب السكان متاعك الدائرة هيك. دونك عملية انتخاب من بعد في مرحلة ثانية تتشكل القائمة من أولئك الذين تم انتخابهم. هذا كيفاش كانت تم العملية. دونك ماشي طف مسقط.
1: الشأن البلدي زاد صعيب أنك تكون بين ميزانية وإمكانيات التمويل وبين زاد تطلعات المواطن في جودة حياة خاصة نقول جودة حياة.
0: صحيح. ما هو أنت في المجلس البلدي عندك أولويات وعندك دراسة ميدانية تعملها بتشوف النقاط القريبة للمواطن. خاطر المواطن شنو يحب راهو ما يفكر لكش في مراقب الثقافي المواطن. لا هذيك هي أنت تتجاوز وتفكر في مراقب الثقافي هو يفكر لك في الطريق السليم يفكر لك في الإضاءة والرصيف
1: في الرص. صحيح. في رفع فضلات
0: وهو حق ورفع خاصة كذلك ورفع الفضلات وهو حق من حقوقه. دونك تلك الأولويات تبقى الاستثمارات اللي هي بعيدة من شاكلة بناء مركب ثقافي بناء مركب

0: رياضي تخطى لها انت مش على مدى ميزانيه عام تخطى لها على مدى دوره كامله
1: أكيد.
0: والعام هذا باش نعمل طرش ثانيه
1: خمس سنين
0: ولا باش نعمل جزء ثاني مرحليه في في في الانجاز ولا خاصه كان فما اللي عاون هو صندوق الجماعات المحليه كان يقدم مساعدات جباره راهو وانت والبلديه والمصداقيه نتاع البلديه والكريديبيليتي نتاعها في خلاص اكد الديون نتاعها مع الملاحظ انه الفائض راهو الفائض يمكن يكون هام شويه بالنسبه للمشاريع البلديه الاقتصاديه اما كي تبدا مشاريع من شاكله التعبيد وما الى ذلك يعني مسائل شكليه جدا جدا فما بالك اذا كان المشروع يتم بين زوج بلديات يعني مثلا تعبيد طريق متقاسم بين بلديتين بلديه ما تعرف شيء هدره فارغه
1: به
0: صندوق الجماعات هو اللي يعمل عمل العمل البلدي اولا هو عمل يومي عمل يومي يوميا تمشي للبلديه والباهي في العمل هذاك انه عندك زوز هياكل تشبهنا الى حد ما كان نطلع لاعلى الهرم عندك الاداره اللي هي تمثل بين ظفرين نقول السلطه التنفيذيه الاداره اللي تنفذ وعندك المجلس البلدي هو الذي يشرع دونك الاداره مش من حقها باش تقوم باي تجاوز الاداره فاش تخدم من غير ما تستشير مجلس بلدي الا في المسائل الترتيبيه فما قانون يقول لك احنا من هذيك مسائل ترتيبيه اما كل ما هو تنميه من شكل وبنيه تحتيه وما الى ذلك يسطر المجلس البلدي
1: اليوم سي خالد اي الالتزامات الكثيره مع العمل التطوعي مع الانخراط في الشأن العام تقريبا يرافقك نحكيه على تجربة ما شاء الله 46 سنة بين هذا الكل نحكيه وراه هو هذا جانب فقط صراحة طبعا. التوفيق بين جوانب أخرى التزامات العائلة المصغرة العائلة الكبيرة التزامات زادة شخصية التزامات العمل كيفاش عشتوا هذا الكل؟
0: إحقاق الحق لا يمكن أن يكون ذلك إلا على حساب أطراف أخرى أنا لولا لولا لولا زوجتي خاصة على مستوى تربية الأبناء والاهتمام بهم خاصة في بداية مشوارهم الدراسي هملتهم تماما
1: اللي هي راهي مرحلة صعبة
0: مرحلة مهمة. صعبة هي هي هي التي سدت ذلك الفراغ
1: تحية لها
0: وسط شكرا وسط قولي برب يشد كاتب عمر الدار
1: مارس صلاحياتك في الدار
0: يعني خاطر الالتزامات كي تكفر تولي على حساب طرف آخر أكيد
1: أكيد
0: ما تنجمش تكون الالتزامات متاعك متاع التطوع والعمل الجمعياتي على حساب المهنة متاعك ما تنجمش مستحيل لأنك تحب ولا تكره فما مهنة فما رقابة فما التزامات فما ما تنجمش ما تنجمش دونك مش على حساب تكون باش تكون
1: على عائلة
0: على حساب الدار وعلى حساب صحتك انت وعلى حساب توقيتك وما الى ذلك
1: مواقف
0: يعني هم شو قولك نخرج الصباح ما نلحقش على صغاري نروح في الليل نقوم راقدين وكهو شدو
1: هذا هو
0: كيف انك فيها كيف راهو كيف فين انك تلقى روحك نجحت في العمل هذاك من حسن حظ تلقى شكون يعوض لك الفراغ على مستوى
1: الحمد لله الحمد لله
0: حسن حظ هذاك اما انت تعمل كيف وقت اللي ترى روحك نجحت في المساله هذيك هي هو عملنا كذا كذا هو نجحنا في كذا
1: انك حققت اهداف هو. الحمد لله
0: بالضبط.
1: الحمد لله مواقف صراحه لا تنسى عشتها سواء كانت في السلبي والا في الايجابي
0: في والله ما نستحضرش اللي هي حاجه شويه ضغوطات عاديه جدا عادي خاصه في العمل البلدي ضغوطات كثيره وشويه الضغوطات ولا الاهمال خاصه بعد تقدم مشوار كبير ياسر في جمعيه وبعد تالي كما قال الاخر يعني تنسى تماما تصبح نسيا منسيا بون تنسنا بها اشياء تنسنا بها العمل البلدي فيه ضغوطات في ضغوطات تحشم تتحرج ولكن يجب تلقى الشابطوار متاعك يجب تلقى المخرج منين تنجم تخرج وتقنع السيد اللي قاعد ضاغط عليك فقط من حسن الحظ متاعي ما نجم مستجر عليه حتى شيء مثلا نعطيك مثال عادة ما يلام على أعضاء المجلس البلدي شنو هون كاس قدام داره هون عمل الرصيف قدام داره هون الكونديلابر قدام داره أنا هذا من كل ما تعملوش الكل الكل ما تعملوش، تعاملوا بعد بعد ما خرجت من البلدية وكملت النشاط نتاعي تماما
1: الحمد لله.
0: أكبا شوف
1: والمواقف الأخرى اللي عشتها الإنسانية
0: اللي بيتطوع يا مدام حياة، اللي بيش يتطوع يعرفوه أنه بيش يتطوع للصالح العام مش لشخصه.
1: صحيح،
0: راهي خدمة الإنسان أنبل عمل في الحياة، أنت روحك نكران الذات.
1: صحيح،
0: هذاك العمل التطوعي هو نكران للذات، لفت لغيرك. خاطر مهما ساعات تلاحظ مهما كانت ظروفك صعيبة شوية تتلفت تلقى غيرك ظروفه أصعب.
1: أصعب صحيح،
0: تتلفت له تلقى روحك تتلفت له، ما عندكش خيار.
1: خلال المسيرة هذه كلها كيد رأي فما قولوا محطات هي نقاط ضوء في في حياتك تتذكرها وحدك تبتسم هكا وتنتشي؟
0: والله كل مشروع نحقوه نفرحوا له، نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع تعبيد طرقات، نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع المركب الرياضي. ترى الجهد متاعك قاعد ينجح بشوية بشوية، هذيك هي بخطط الأخرى ساعة على ساعة. عموما ما نجمش نقول لك العصافير وتزقزق، هذاك الكل على حساب الدار. ساعات تدخل حتى في مشاكل مع الدار، ساعات الزوجة تتقلق وهي محقة تقول فين باي.
1: عشت تكريمات
0: تكريمات من شكون؟ تكريمات الغرفة،
1: غرفة الفتية،
0: تكريمات النادي، لا 18 عام في النادي الهلالي، لا لا تماما. قلت لك وتحملت المسؤولية في ظرف صعب وصعب جدا، 18 عام بين كاتب عام أمين مال ونائب رئيس. وشوف حتى لم أكرم ملوم حتى حد، ملوم حتى حد في هيئة لاهية بجمعية رياضية، ملوم حتى حد. إيزون دوتر سوسي إيزون دوتر شعفوتي، ملومهمش تماما. خاطر عشتك التجربة هذيك ونعرف أنه أحيانا فما النسيان ينسيك عن غير قصد، وفما أحيانا تقام السفلي باش يكمل لك إنسيزون. ملومهمش من ناحية ذي، ملومهمش حقاق الحق.
1: حاجة تطمحلها في المجال الثقافي في قصر هلال؟
0: إن شاء الله في المجال الثقافي المركب الثقافي نلحق عليه
1: إن شاء الله. ربي طول ربي إن شاء الله ربي طول في عمرك.
0: عايشك يبارك رائك المركب الثقافي هذاك. حاجة أخرى نطمحلها راها في قصر هلال، لم يعد لنا مركب رياضي في قصر هلال، ما عادش لابد من التفكير في وضع ذلك المركب الرياضي. إما بإعادة تهيئته من الداخل وهو غير كافي، أو بنقلته لأنه أصبح يتوسط 4 أحياء سكنية كبرى من حي الموحدين، حي الرياضلول، حي الرياض الثاني، وحي الرياض الثالث، ما نزيدش نسمي لك أحياء أخرى يتوسطها. لابد من التفكير في خاصة أنه طول الفضاء الموجود ما عادش يسمح بذلك الكم. أنا نعطي احتمال برك، لو أنه النادي الرياضي جاي يحقق في نتائج باهية وتسمح له بالصعود إلى القسم الثاني، كل مقابلاته ستجرى خارج ذلك الملعب. النسرباء أمولوجي
1: واضح،
0: خاطر كي تحط ملعب وبجنبه ملعب وما تسمع ويولي الفضاء ما يسمح لكش حتى بسيارة الإسعاف باش تنقل، يولي استاد أمولوجي.
1: وهو كذلك سي خالد، اليوم الأولياء اللي يسمعوا فينا توا ونتمنوا أنه تجارب كما هذه يسمعوها، قديش مهم تقول لهم بعد التجربة هذه أنه حتى كان أولادهم ما جتهمش الفكرة وإلا ما عندهمش ميول أنهم ينخرطوا في الجمعيات، قديش مهمة المراحل هذه التكوينية في حياتهم، يزمنا نكونوا نحن كأولياء واعين بها، لأنه نحن البوصلة اللي نوجهوا بها الصغار.
0: خلنا نعملوا ريزولمو بار لاسورد، نبداو من الاختيار بالكل افيك تو مي ريسبي للقطاعات الكل. انا بالنسبه لي كل انسان متميز في قطاع ما، صحي كان او محاماه او غيره، ما نشطش في الحق الجمعياتي تلقاه منقوص، ما تلقاه منقوص على الاقل تقدير اجتماعيا. راهو العمل الجمعياتي عنده دور كبير في تكوين الذات البشريه، يساهم في تكوين الشخص، راه ما يتعلمه الإنسان في جمعية ما ما يتعلموش لا في مدرسة ولا في معهد ولا في كلية. ويطلع الطبيب ساعة ساعة منغلق على نفسه ما يعرف حتى شيء غير من السمبتوم الفلانية والميديكامون الفلانية والأنتيبيوتيك الفلاني. تلك نقيصة كبرى. أنا نشجع الأولياء يختاروا لمنظورهم جمعيات تساعدهم في تشكيل الذات متاعهم في تكوين الذات متاعهم. براو دور كبير كبير كبير جدا. كشافة ماش ناقصة بارك الله مدرسة. المصايف ماش ناقصة بارك الله مدرسة. الغرفة الفتية ماش ناقصة مدرسة أخرى. علاش نخليه ذرينا نرهق في الذراري متاعنا بين مدرسة ودروس تدارك؟ راهو باش نكرهوا التلامذة متاعنا في الدروس.
1: في الدروس
0: رانا باش نكرهوا التلامذة متاعنا في التعليم. إذا كان الولي ما يحسنش توزيع مواقيت الصغير متاعه، راهو صغيرنا يوصل بعد تالي في مرحلة ما واللي بادر وحده بالانقطاع عن الدراسة رغم اللي النتائج متاعه ساعة على ساعة ما تكونش خايبة. أما فد
1: أرهقة أرهقة اليوم أرهقة. قديش محتاجين إلى نشاط موازي صراحة لصغيراتنا لجمهورنا التلمذي عموما، لأنه هذيك المرحلة التأسيسية بعد بطبيعة الحال إذا كان هو مر بالتجارب هذه الكل وهو في مرحلة معناه هو تلميذ أكيد وهو طالب باش يكون الأرضية جاهزة بإذن الله.
0: المتوفر حاليا يا مدام حياة في العديد من المدن لم يكن متوفر لدينا.
1: صحيح.
0: توا فما
1: الإمكانيات متاحة الآن للجميع.
0: ملاعب خاصة رياضية، فما ملاعب خاصة رياضية ينجم يحطوا ولادهم غادي. فما لي كونسيرفاتوار تاع موسيقى بريفي.
1: صحيح.
0: ينجم يحطوا صغارهم غادي ويتبعوهم. راهو الموسيقى فيها تهذيب للذوق كبير. كيف الرياضة فيها تهذيب للأخلاق كبير.
1: صحيح.
0: علاش نخليو صغارنا في الشارع؟
1: راه ماهمش اي ماهمش مش قراية فقط الحياة. تفضل.
0: ها باش نقول لك حاجة وهي أساسية جدا. أساسية جدا جدا وهامة. راهي برشا أشياء مربوطة ببعضها. احنا توا حتى الشكل متاع البناءات متاعنا والشكل متاع الديار متاعنا اللي تلقى الدار صغيرة وضيقة شقة ضيقة. الأم تلفت لولدها حشاك سامحوني العبارة يا مستمعين تقول له اقلب منظرك مشي يلعب في الشارع.
1: أيه.
0: باش يخرج يفارقها شوية. أنا شارع أنا باش مشي له.
1: صحيح.
0: شو باش يلقى فيه الشارع.
1: حاجة أخرى زيادة وأنت حكيت على البنايات الضيقة لأنه ما همش قادرين أنهم ياخذوا أرض أكثر وبنيوها. اليوم زيادة نشوفني في مثال التهيئة العمرانية ونشوف أنه البلدية إن شاء الله في قادم الأيام مع الأحياء الأخرى أنها تخطط أنها تكون كما في المدن الكبرى الأوروبية وغيرها المدن المتطورة والمتقدمة أنها تخلي للصغيرات فضاء أخضر باش يلعبوا فيه. اليوم حومنا الكل تقريبا الشوارع تمشي فيها الكراهات. اليوم نشوف يوجع القلب أنك تشوف الصغار يلعبوا في الكياس عاملين الجول.
0: تعرف في بعض الدول المتطورة شنو فما في الأحياء؟ فما ورشات في الأحياء وعليها مصرف. هكي الأشغال اليدوير بسيطة. يعملوا فيه صغار صغار شكور صغار الحي. الصغير اللي يخرج من دارهم بحكم الضيق بتاع الشقة يلزم يلقى فضاء ملائم
1: ما يلقاش الفراغ
0: ولا
1: ما يلقاش الفراغ
0: يعني لا نتيرا ورا ديفيد يلقى الفراغ كل كتب وقتها.
1: أكيد نعرفوا شنو هو المآلات هذه الكل. سي خالد كنت سعيدة بأنك موجود معنا في سهرية الليلة. نعرف اللي المجال لا يتسع لتجربة كبيرة قرابة النصف قرن من العمل الجمعية الدؤوب في مختلف المجالات. شكرا لك. اسم من الأسماء اللي نعتز بصداقتها في قصر الليلة يكون قول بالحق محظوظة أني عندي أصدقاء منهم من الأستاذ خالد الفلي. شكرا لك على حضورك الليلة معنا. قنديل ضاوي وضاوي زادة من قصر الليلة. شكرا على حضورك.
0: عايشك بارك الله فيك. ليلتكم سعيدة ولكل المستمعين.
1: وكل أغاني الحصة نهديوها ليك سي خالد وكل الناس اللي تسمع فينا ومازلنا مواصلين معاكم وديما نتسمعوا كان الغناء المزيانه.

شكرا لكم على الوفاه وعلى الاستماع لإذاعة الليمون السير. تواصلوا معنا، ما زلنا نحن مكملين معكم مستمعينا من احلى ما غنى محمد عبد الوهاب، هديه لضيفنا اللي كان معنا ورافقنا في تجربه ثريه مليئه، تجربه 46 سنه في العمل الجمعياتي. تحيه للاستاذ خالد الفلي كان ضيفنا الليله من قصر هلال. شكرا ايمن الشابي، تحيات الكوني، تخليكم مع هذا النغم ونلتقي قريبا باذن الله.

جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
3: أمين الشملان، مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
2: حسن كمال.

0: رغم طبول الرقص التي قرعها في الدغل الذي طالما سجد بأشجاره وغدرانه لشهقات امتزاجنا، رغم رقصة الحرب البدائية التي مارسوها حولنا والأوراق القديمة التي أحرقوها، فإنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا خفقة في قلبينا النابضين.
1: أذكر يا حبيبي حينما زرعوا الأيام قحطا في عمري، فانشق قحطها عن وجهك البريء براءة المنجل الرقيق كحد شفرة، وجهك المحفور فوق عظامي كالأساطير.

أعطيك من أجل وعيني يا بيت في آخر الدنيا. أمشي إليك وأنت تملأني ويئن بابك بين جنبي. يا ضائعا في الأرض يا نغما في غابة الشربين مرمية، نوار مر عليك وانفتحت أزراره لا فيك بل فيا. باب تقوس تحت ليلكة تهمي سماويا سماويا، ومغالق الشباك مشرعة بأبي أنا الشباك صيفيا. درجاته وهم وسلمه يمشي ولكن فوق جفنيه.

0: كل يوم نتابع إبحارنا العجيب إلى شواطئ الجمر والزجاج وبيوت مدينتها وشوارعها مربعات ككلمات متقاطعة وأبجديتها طلاسم مجهولة كنقوش لغة محفورة على بقايا جزيرة ابتلعها المحيط في العصور الأولى.
1: حبيبتي، حبنا قدر حلو رغم عذابه المر، وفي يوم ما ستنطلق من أعماقنا شمس تغمر بأشعة النور دروب الظلام.
0: صديق عمري، تعربد الأفكار في رأسي وأشعر بحاجة إلى عينيك العميقتين اللتين لا أدري ماذا وجدت فيهما، ولكنهما أيقظتا الجرح في نفسي ورأيت حقيقتي في عينيك. ويا لها من لحظة حب رائعة.

قد حوان الليل والأشواق في الأحداق توحي. حدثيني يا مها نجد بأشعار النزوح، واسكبي عذب حديث النفس في قلبي وروحي. أسمعيني همسك المغناج يا هيفاء بوحي، ما الذي أضناك من وجد ومن توق الطموح؟ حدثيني وأفيضي علها تشفى جروحي.

0: إلهية هي تلك الساعة التي تؤمن فيها معي بأنه قد لا يكون لنا غد، فتعطي وتجزل في العطاء وتمنحني من نفسك وكيانك وتعطي أكثر ما تستطيع.
1: حبيبتي، من كثر ما حلمت وطرت بخيالاتي بعيدا أصبحت لا أجرؤ على أن أحلم بشيء عابر، لأن كل ما نزرعه ونحن نحلم تحصده رياح القدر حينما تلو.
0: أما أنا يا صديقي فلن تدور الأحلام في خلدي، لأن الاستمرار مفقود في عالمنا البشري، فلا بد يوما ينتهي فراقنا.

عيوني جذلة وشيء كبير يزغرد ينعش كل العروق. تعالوا أطل هنا وسط قلبي عطاء وفير ومعنى يرج لدي المشاعر، يسائل شمس الغروب وشمس الشروق، يسائل هل من يريد عطائي ويقبل فرحي وهمس التجائي. رفاقي هلموا بقلبي زخرة تضوى عطرا وتملأ عمري جمالا.

0: حبيبي، إنني قادرة على أن أرسم الخلود في دربنا القصير، فيضج جبين الفراغ الميت ويتأوه السكون ويتلوى.
1: أصرخ يا صديقتي بملء فمي، أنا موجود، أنا أحيا، أحس الأرض صلبة تحت قدمي، وأرى أن في المساء نجوما حية ترتعش وتغمز لي. وإحساسي هذا ليس بقليل، لأن الأرض قوية تحتي.
0: لكنني معلقة في فضاء متوتر مشدود، أخشى السقوط كل لحظة، أو أنني في سقوط مستمر دون أن أدري، لأنني لا أصطدم بشيء، لا شيء حولنا يا صديقي.
1: حبيبتي، عودة للحظاتنا المشحونة بالعمق والصدق والإحساس المشترك بالعبث والضياع. في مثل هذه اللحظات الخالدة، حينما تتشابك أيدينا وقلوبنا، نحس أن الأرض تحنو على أقدامنا المتشققة التي طالما أنهكها التخبط في الفراغ وأدمتها خيوط العادات والتقاليد التي تلاحقنا بلا نهاية.

الوفات، وأنا كالطفلة في يده، كالريشة تحملها النسمات. يحمل لي 7 أقمار بيديه وحزمة أغنيات، يهديني شمسا، يهديني صيفا وقطيع

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: أوتار المساء،
2: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

الهنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

لا الميلان الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان.

نعمه الورد طفي بالشمع يا حبيبي والغنوه الحلوه.

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: قطرات ندى.

لا شيء يبعدني عنك حتى أنت، لكنك مذ فارقتني أصابني أرق الاشتياق.

وكنت كل يوم ومع أول خيط للفجر أمضي ملتعة

يشفيك من ألم الحنين، وها أنت تبتعد عني وقد تعود وربما لا تعود، لكن نزيف الذكريات يبقى

من هنا بدأت حكايتي معك، ونزفت أحلامي كلمات في كلمات، وضحت في شوق وحنين.

حين تمر بخاطري كعاصفة هوجاء تعصف بأحلامي. وتنثرها على كل الطرقات. ما عدت أميز ما بين سراب وسراب.

وكنت أشرد في صحراء صمتك، في عينيك، في روحك. فدعني حبيبي، دعني أتنفسك. ودعني أصبح جزءا منك. يا أنت يا أحلى من أيامي.

أرجوك حبيبي، أرجوك أن تصدق هذه المرة وتعود لي، لأنني لا أستطيع الانتظار كل الوقت طوال

0: كنتم مع قطرات ندى.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح مع نسمات هذا الصباح. رفعت يدي إلى السماء فدعوت الله لي ولكم أن يدفع عني وعنكم الهموم، وأن يرزقني ويرزقكم عافية تدوم، ويرفع مقامي ومقامكم يا رافع السماء ومجري الغيوم. صباح الخير لكل من استغاث بالله ونادى يا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنب والخطيئات، يا حي يا قيوم. باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك، متوكلين عليك، ملتجئين إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك، واملأ قلوبنا بحبك وخشيتك. اللهم امسح على قلوبنا الراحة، وكن معنا وزدنا قوة وصبرا. اللهم أزل الضيقة عن صدورنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أبعد عنا كل ضيق نشعر به يا رب، يا فارج الهم، أرح قلوبنا واجبر كسرنا، وهون علينا كل أمر عسير، وصبرنا يا رب، صبرنا صبرا لا يباعد عن صبر أيوب، وكن معنا واربط على قلوبنا يا رب، أنت أكبر من صغائر الدنيا التي تبعثرنا، وأنت أرحم وأنت أقرب وأنت أحن وألطف، أنت حسبنا وما خاب من كنت حسبه. يا فارج الغم اجعل لنا من أمرنا فرحا ومخرجا، يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل كرب، ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، نسألك اللهم أن تدبرنا بأحسن التدابير، وأن تلطف بنا وترحمنا يا أرحم الراحمين.

0: لا.
1: مشاهير القراء
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.
3: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
1: مشاهير القراء
4: تمضي رحلتنا اليومية في برنامجكم مشاهير القراء. ضيف حلقة اليوم تردد صدى صوته بالقرآن في مساجد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومساجد مكة المكرمة، ولم يتجاوز عمره 16 من خلال إمامته بالمصلين في رمضان وغيرها، بل سعى بفضل جده واجتهاده للحصول على أعلى الشهادات من خلال حبه وتعلقه بآيات القرآن الكريم. هو صاحب الصوت الشجي القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني.
5: وإلى مدين

0: المفسدين.
1: ولد القارئ الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني في 11 من محرم عام 1396 للهجرة في المدينة المنورة، حيث نشأ وترعرع في كنف والديه، ولقي منهما التوجيه والنصح والمتابعة الدائمة خلال سنوات عمره الأولى، ما مكنه من حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ما زال صغير السن. دافعه في ذلك حماس منقطع النظير ورغبة أكيدة في تحقيق أمان الوالدين.

0: فاصلح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: وقد بدأ ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني رحلته مع حفظ كتاب الله في بداية الأمر من خلال التحاقه بحلقات تحفيظ القرآن والتي كانت تقام في ذلك الوقت في مسجد الأشراف بالحرة الغربية بالمدينة المنورة، حيث بدأت خطواته الأولى نحو تعلم أحكام التلاوة والتجويد والقراءات، لذا أدرك شيئا عظيما مما كان يحلم به وتهفو نفسه إليه.

الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن

0: نصف والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
1: إلى جانب اهتمام القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، كان اهتمامه أيضا بدراسته المنهجية، فقد التحق بمراحل التعليم الحكومي الابتدائي والمتوسط فالثانوي ليحصل بعد ذلك على الشهادة الثانوية من مدارس المدينة المنورة. ولم يتوقف طموح القارئ الجهني عند هذا الحد، بل واصل دراسته الجامعية من خلال التحاقه بكلية القرآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لينال منها شهادته الجامعية.
2: وبعد أن أتم قارئنا عبد الله بن عواد الجهني الدراسة الجامعية، عين معيدا في كلية إعداد المعلمين بالمدينة المنورة ليلتحق بعدها بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة الماجستير، حيث تم استكمال متطلبات حصوله على هذه الدرجة من خلال رسالته المعنونة الكشف والبيان عند تفسير القرآن للإمام الثعلبي من خلال سورة الأنعام، وذلك في عام 1430 للهجرة. وبذلك تحقق له النجاح في رحلته العلمية إلى جانب رحلته مع كتاب الله.
1: بل إن طموح القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني العلمي لم يتوقف بحصوله على شهادة الماجستير، حيث واصل تعليمه العالي للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بالتحاقه بقسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، والتي نال منها شهادة الدكتوراه عن رسالته التي كانت تحت عنوان غريب القرآن الكريم عند الإمام الطبري، وذلك في شهر رجب من العام 1433 للهجرة.
0: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر

0: النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: ونظرا لما يملكه القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني من قوة في الحفظ وجمال في الصوت وامتلاكه لجميع مقومات القارئ الجيد، فقد تم اختياره وترشيحه من قبل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة ليمثلها في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والتي تقام سنويا في مدينة مكة المكرمة.
2: وقد اجتاز هذه المسابقة بتفوق، إذ حقق المركز الأول في الفرع الأول من المسابقة ولم يتجاوز 16 من عمره. ساعده في ذلك التفوق تأسيسه القرآني في الحفظ والتلاوة والتجويد، بل إن هذا ساهم في إيجاد شريحة كبيرة من المستمعين ممن عشقوا صوته وأحبوا قراءته، وخاصة ما كان يصدح به في جنبات المسجد الحرام في مكة المكرمة وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: أما في مجال التلاوة فقد قرأ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني على عدد من المشايخ من أمثال الشيخ محمد أيوب والشيخ إبراهيم الأخضر والدكتور علي الحذيفي، إضافة إلى الشيخ أحمد الزيات، حيث أثنوا على قراءته وشهدوا له بالإلمام التام بأحكام التجويد ومعرفة القراءات.

0: تأخرون.
1: أما قصة إمامة القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، فقد رشح للعمل إماما لأكبر جوامع العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك عام 1419 الهجرة، إلا أنه وفي تلك الأثناء تم تكليفه إماما للحرم النبوي لينضم إلى كوكبة أئمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شارك في صلاتي التراويح والتهجد عامي 1419-1420 للهجرة، ولم يتجاوز 21 من عمره، كما كلف بالإمامة في المسجد الحرام في مكة المكرمة في صلاة التراويح عامي 1426-1427 للهجرة، كما تم تعيينه إماما رسميا للحرم المكي الشريف في 25 من جمادى الآخرة عام 1428 للهجرة. إضافة إلى ذلك، فقد أما المصلين في مسجد قباء ومسجد القبلتين بالمدينة المنورة. وقالوا

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، هل جربت أن تعيش مع إحساس الكفاية بالله؟ أن تكتفي بالله وحده عن كل شيء وتنشغل به وحده سبحانه وتعالى، فيملأ فراغات نفسك وروحك فلا تشعر بغياب أحد دونه أو بعده عنك؟ أليس الله بكاف عبده؟ عندما تظلم ولا تجد نصيرا واحدا يدافع عنك، وكفى بالله نصيرا. عندما تشعر بالوحدة ويخذلك أقرب الناس إليك، وكفى بالله وكيلا. عندما لا تجد من يقدر صدقك وحسن نواياك، ويكون ذلك سببا لوصمك بالغباء واتهامك بالضعف، وكفى بالله عليما. وكفى بالله وحده، كفى بالله حسيبا ونصيرا ووكيلا، وكفى بالله. الله وحده جل وعلا لا يغيب ولا يتركنا مهما بدر منا. اكتفي بالله، وعندها لن تهتم بمن خان وبمن استهان وبمن جرح وبمن كذب وبمن خدع. مستمع الكريم، لا تأمن الفتنة مهما كان إيمانك قويا، ومهما بلغت من العلم والمكانة، لا تأمن الفتنة على نفسك. فكم من شخص يشار له بالبنان انتكس وفارق جماعة المسلمين، وكم من عابد زاهد انتكس وبدل الإيمان بالكفر والنكوص عن الحق وعن جماعة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ من عرف الحق فليلزمه ولو كان وحده. فيوم القيامة يسأل عن الحق لا عن الناس الذين كانوا معه. قال الله سبحانه وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. صدق الله العظيم. أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح مع جماعة المسلمين، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقاوة. من أراد ثبات في زمن الفتن فليطلب العلم، وليكثر من عبادة الخفاء، ويجتنب ذنوب الخلوات. ومن اعتاد على ذنوب الخلوات فإن الله يظهرها عليه، فيظن الناس أنه انتكس وتغير، وإنما هي سريرته جعلها الله علانية. وقد يبكيك حال العسر يوما، وعند اليسر تشعر بالسعادة، فإن تك في هموم أو سرور تنل بالصبر والشكر الإفادة. سيكرمك الرحيم بذاك فضلا تنال به من الحسنى زيادة. فسلم ما ترى لله دوما ولا تقنط، وأحسن في العبادة. ولربما تأتي المسرة بغتة فتراك تنسى كل أشكال الألم. ثق بالذي أعطاك قلبا طيبا، ستطيب دنيانا وتزدحم النعم. صباح الخير لكم جميعا مستمعين الكرام.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حبا واضحا وأعلنها بصراحة ووضوح، فلم يتردد عليه الصلاة والسلام في إعلانه لحبها. وفي الصحيحين لحديث عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله أي الناس أحب؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذا أمام الصحابة جميعا. اسمعوا للمعلم المربي القدوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يطيب خاطر عائشة ويعلن حبها للجميع في وقت يستحي الكثير أن يعرف الناس اسم زوجته. وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول ابن القيم في زاد المعاد عن الثريد: هو الطبق المركب من لحم وخبز، واللحم سيد الأدام، والخبز سيد الأقوات، فإذا اجتمع لم يكن بعدها غاية. يقول النووي: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لحم فيه أفضل من مرقه. والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مصاغه والالتذاذ به وتيسير تناوله، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، يضيف ابن القيم. وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. عرفت الصديقة بغيرتها الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو عليه الصلاة والسلام يعود ذات يوم من عند أم سلمة، فتأتي عائشة له تبرر له من بلاغتها وهي غاضبة رضي الله عنها، لأنه ركن صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة كثيرا. فتقول له: يا رسول الله، لو نزلت بأرض لم ترعى وأرض رعيت، بأي مكان تنزل؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: الأرض التي لم ترعى. طبعا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المحتوي عبقرية وذكاء عائشة، فقالت: كلهن كانت لهن رجال يا رسول الله، أما أنا فجئت من بيت أبي إليك. هي تريد أن تذكره صلى الله عليه وسلم بأنها بكر، وهذا دلال مقبول عند صاحب العقل والقلب الكبيرين محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيب خاطر زوجاته ويقول ما يراه منهن، لكنه أيضا كان ينصحهن ويعلمهن. فكان يمدح صفية كثيرا عند عائشة مرة في طهيها وأخلاقها، فتقول له: حسبك من صفية إنها، وأشارت بيدها إلى قصرها، لأن عائشة كانت طويلة عكس والدها الصديق الذي كان أقصر منها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة من علمه وهي تحفظ عنه. ولقد عرف الصحابة جميعا رجالا ونساء أنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، حتى أنه كان يتلقى الهدايا في ليلتها. وذات مرة اشتكينا نساءه لفاطمة، فذهبت الزهراء لتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوني في عائشة. ثم قال لفاطمة: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أحب هذه. وكان يقصد عائشة رضي الله عنها. وفي حديث في الصحيحين قالت أمهات المؤمنين بعدما اجتمعنا عند أم سلمة غاضبات: فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يدخرون بهداياهم يوم عائشة، وإن جميعا نحب الخير ونريده كما تريده عائشة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يقدموا له الهدية حيث كان. وطبعا الناس كانوا يعلمون أن تقديم الهدايا ليلة عائشة سيدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك، فأعرض عني عليه الصلاة والسلام، فلما عاد إلي الثانية ذكرت له ذلك حيث مكان وحيث مدار، فأعرض عني صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلي الثالثة وقلت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. نعم، هذه مكانة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر عقل عائشة عند تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وبدأت رجاحة فكرها. فحين اشتد الحال وذاق المجال على زوجات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، العيش ضيق والمؤونة قليلة، ذهبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين له شدة الوضع، وطلبنا بإجماع أن يوسع عليهن في النفقة. فأمره ربه عز وجل أن يخبر نساءه بين الصبر على هذا الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة، وبين أن يوسع عليهن شرط أن يفارقهن جميعا. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها كما جاء في الصحيحين: يا عائشة، إني سأحدثك بأمر فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول عائشة: ولقد علم صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يأمراني بفراقه. فقالت: فقرأ علي قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
4: يا

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم. فقالت صاحبة العقل الراجح: أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ففعلن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، وقلن مثل ما قالت رضي الله عنهن أجمعين. وتزيد كرامة عائشة رضي الله عنها حين تنزل آيات بينات تبرئها من فوق سبع سموات، براءة لا في رؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في قرآن لا يزال يتلى إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأي منقبة هذه؟ يقول معاوية بن أبي سفيان: والله ما سمعت أفصح من عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحكمتها وبلاغتها وفقها. وكان الصحابة إذا استعجل عليهم أمر عادوا ورجعوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيهم عمر وعلي وعثمان وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فقد تميزت عن هؤلاء الكبار، وكانت معلمة العلماء، لأنها رافقت الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل اختار عليه الصلاة والسلام أن يمرض عندها ويموت ويدفن بحجرتها رضي الله عنها. وحدث ذات يوم، والحديث في الصحيحين، تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه. قالت: فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج سهمي فخرجت معه. تقول: وكنت أحمل في الهودج بعدما أنزل الحجاب، كنت أركب فيها وأنزل فيها. فلما غزا رسول الله صلى

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم، فاعطينا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك ننجو وبك نعلو، وبك نرضى وبك نسعى وبك نستعين. فاشرح صدورنا ويسر أمورنا وأرح قلوبنا واصرف همومنا واعف عنا واغفر لنا يا رؤوف يا كريم. اللهم مع أنفاس هذا الصباح الجديد ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم عطر صباحنا وصباح من تصله كلماتنا بنسمات الفرح والاطمئنان، وأسعد حياتنا سعادة ليس بعدها ضر. وارزقنا يا كريم يا حليم رزقا حلالا طيبا، واعطنا ما نتمنى بما تحب وترضى، وأصلح حالنا وأحوالنا يا رب العالمين.

0: رب.
1: أحباب هذا الصباح الجميل، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. صديقي، أنت لا تعلم إلى أي درجة الله رحيم بك، ولا تعلم كيف يسخر لك الأشخاص ويقدر لك الأرواح، لا تعلم كيف يصرف عنك ما تحب لشر يعلمه. الله كريم حكيم رؤوف رحيم، فاصبر إذا ابتلاك فسيسعدك عاجلا أم آجلا، واشكر ربك في اللحظات السعيدة وفي الأوقات العصيبة أيضا، وأحسن الظن بالله تفز برحمته وعفوه ورضاه.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبينا.

مستمعي الكريم، حذاري أن تمل من الصبر. لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين. هو لا تخفى عليه دموع رجائك، ولا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه زفرات همك. هو لا يعجزه إصلاح حالك وترميم ذاتك، لكنه يحب السائلين بإلحاح وزيادة. فاصبر فاصبر، فإن الصبر عبادة.

عن الصبر نتحدث مع طلوع هذه الشمس البهية. الحياة تحتاج إلى قوة هائلة من الصبر وإلى طاقة جبارة تعين المرأة على احتمالها، ولا شيء كاليقين بالله يفعل ذلك. فمن أتقن الصبر لن تكسره الحياة أبدا، فكلما أرهقتك الأيام وجعا وألما أرهقها صبرا وتأن، وما بعد الصبر إلا الفرج. فالله لن يدع الحزن مقيما في قلبك، هو عابر يمر ليحمل خطاياك ومعاصيك برحمة الله، أو يرفع لك مقاما في الجنة إن صبرت. فاصبر صديقي واحتسب، فسيؤتى بكل من ظلم وبكل من أعان الظالم ولو بكلمة، وسيحاسب مع الظالم، وكفى بالله حسيبا.

0: الرحمة متوانا.
1: قال عبد القاهر الجرجاني: أعلم أن غرضي الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني، كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفضل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل. أما ابن خلدون فقد قال: أنشأت في التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حشابا، وفصلته في الأخيار والاعتبار بابا فبابا، وأبديت فيه لأولوية الدول والعمران عللا وأسبابا، وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا، وطريقة مبتدعة وأسلوبا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قال أحد الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. إن الرقي لا يحتاج لتعليم، هو حكاية روح اختارت أن تكون رفيعة المستوى.

دواؤك فيك وما تبصر، ودواؤك منك ولا تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.

يمضي قطاري مسرعا مسرعا، يمضغ في طريقه لحم المسافات، يفترس الحقول في طريقه، يلتهم الأشجار في طريقه، يلحس أقدام البحيرات. يسألني مفتش القطار عن تذكرتي وموقفي الآتي، وهل هناك موقف آتي؟ فناطق العالم لا تعرفني ولا عناوين حبيباتي، أنا قطار الحلم لا رصيف لي أقصده في كل رحلاتي. أرصفتي جميعها هاربة هاربة مني محطاتي.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها الإنسان المتعالي الذي لا يبالي، إليك هذه الكلمات النيرة. كثرة التباهي والاعتداد بالنفس نقص، فإن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك نسبك ولا منصبك ولا إرثك، وإن لم تزينك أفعالك فلن تزينك ملابسك ولا أموالك. فكل كائن في هذه الحياة بما في صدره يفصح، وكل إناء بما فيه يرشح، وكل إنسان متواضع يشكره الناس ويمدحه.

0: عروس البحر إذاعة المنستير.
1: إلى كل متابعي نور الصباح، هذه إذاعة المنستير تؤانسكم وتقدم لكم طبقا من جميل الأحرف والكلمات البهية مع خالص تحيات لحبيب مرموش. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك؟ وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك.

أحبة هذا الصباح، العلاقات الناجحة لا يبقيها الحب فحسب، بل يبقيها الشعور بالأمان والإطمئنان وعدم الخوف من الغدر والنفاق وتقلب الرأي والتهديد بالفراق. فحيثما كان الأمان وجد الاستقرار والإطمئنان. كم جميل أن تكون آمناً وأنت تتحدث وتنفعل وتعبر عما في داخلك من مشاعر، أن تؤمن أن عفويتك وتلقائيتك محبوبة ومقبولة، وأنك لا تحتاج إلى التصنع أو الكذب كي تبقى محبوبا، وأن كل ما تعانيه من نفسك لا يمثل في الحقيقة مشكلة للآخرين. فالإحساس بالأمان أجمل شعور على الإطلاق، لأن أي شخص على وجه الأرض قادر أن يمنحك الحب، لكن نادرا ما تلاقي شخصا يشعرك بالأمان.

الحياة أيها الأحبة كما يقول البعض لعبة علاقات متعددة، وتبدو لنا الحياة أكثر جمالا من خلال بناء علاقات جميلة ناجحة مع الآخرين والعيش معهم في أمان وسلام واطمئنان. فلا يستطيع المرء حسب التجارب مهما كانت قوته وقدرته وطاقته أن يعيش منفردا ومعزولا على الدوام، لأن العالم الذي يحيط به ويتنفس فيه هو واقعه الذي عليه أن ينسجم معه ويتناغم.

0: الصباح.
1: إلي أكتبي ما شئت، إني أحبه وأتلوه شعرا ذلك الأدب الحلو، وتمتص أهدابي انحناءات ريشة نسائية الرعشات ناعمة النجوى. علي أقصصي أنباء نفسك وابعثي بشكواك، من مثلي يشاركك الشكوى. لتفرحني تلك الوريقات حبرت، كما تفرح الطفل الألاعيب والحلوى. وما كان يأتي الصبر لولا صحائف تسلم لي سرا فتلهمني السلوى. أحن إلى الخط المليس ورقعة تطاير كالنجمات أحرفها النشوى. أحسك ما بين السطور ضحوكة تحدثني عيناك في رقة قصوى. تغلغلت في بال الحروف مشاتلا وصوتا حريري الصدى وادعا حلوى. إلي اكتبي إما وجدت وحيدة تدغدغك الأحلام في ذلك المأوى. ثقي بالشذا يجري بشعرك أنهرا، رسائلك النعماء في أضلعي تطوى.

بهذا النغم العذب الجميل وهذه الكلمات الحلوة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلتقيكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وأنوار الكلام. أعد لكم هذه الحصة الصباحية وقدمها لحبيب مرموش، إخراج سامي أمطاوة. طاب يومكم بالخير والفرح والرضا، وإلى اللقاء.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور
1: التمام 6 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من نور الدين النوري وزير التربية ومنذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال. أسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجارية. وهذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجاناً. خصصت جلسة عمل انتظمت مساء أمس بمقر ولاية سوسة للنظر في وضعية المركب الفلاحي بنفيضة والوقوف على مدى تقدم تنفيذ مخرجات الجلسة الأخيرة والتي تضمنت 14 نقطة ذات طابع فلاحي والتنموية. وتشمل أبرز هذه المخرجات الإسراع في تقليع وتعويض أشجار الزيتون المتيبسة وتدعيم المركب بطبيب بيطري وتقنيين اثنين إلى جانب إحداث 8 مداجن. خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بالقيروان، أكد وزير البيئة حبيب عبيد وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة، وسينتفع بها حوالي 14,000 ساكن، وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. نهاية موجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 9 بشائر الصباح. تنطلق مع بعد لحظات مع لهذيل الفتني وهيثم والناس. إلى اللقاء.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجلي يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم امين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبه والصحه والعافيه، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام ارضيت الوالدين وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا. ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الايام. الثلاثاء 12 ماي 2026 الموافق لليوم 25 من شهر ذو القعده من سنه 1447 هجريه. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه وتستجاب فيه الدعوات. ادام الله السكينه في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
1: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
0: هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير، إن شاء الله صباح الأمل والبدايات الجديدة، صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، يوم جديد نتمناه يكون مليان بالنجاحات والحاجات الزينة. كالعادة معانا في البشائر تعيشوا على وقع يوم جديد من توا حتى للتسعة متاع الصباح، باش يرفقني خلالها مجموعة الحقيقة متميزة من الفريق اللي حاضر معانا في استوديو البث في الإخراج التقني هيثم، والناس في التنسيق مدام علي المنصوري من قسم الأخبار الزميلة نصيرة السكلي، والمشرفة عن البث الرقمي القايدة نجلة عطية بن محمد. تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا حاجة فرحنا برشة، نجموا تتواصلوا معنا إما من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير. مرحبا بكم الناس الكل والناس اللي تسمع فينا فكرة هبه، إن شاء الله طريق السلامة وين قاصدين ربي، ربي عين الناس الكل وربي ينجح خاصة وليداتنا وأخواتنا وأصحابنا إن كان في مختلف المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه الفترة، وإن شاء الله فرحة دائمة في ديار التوانسة كل. إن شاء الله في ساعتنا الأولى مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها، بعد شوية باش نرجعوا من خلالها لقراءة أولية حول حال طقسنا لليوم، باش نرجعوا بكم للذاكرة من خلال فقرة كل يوم حلم جديد مع المرحوم الدكتور عبد العزيز شبيل، باش نسافروا بكم لأهم المقالات الصادرة إن كان في الصحف العربية أو العالمية من خلال فقرة صباحهم بلا حدود، وباش نرجعوا بكم زادة للتاريخ أهم ما صار في نهار كيما اليوم يوم 12 ماي. إن شاء الله نهار كيما اليوم 12 ماي 2026 ما تسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم وربي يفضلكم أنتوما ويخلي لكم الناس العزيز عليكم. بالطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني، إن شاء الله تكون إيقاعات وأغاني تعطيكم برشة طاقة وبرشة شحنة لاستقبال هذا اليوم الجديد، باش تسمعوا التونسي والشرقي والطربي، باش تسمعوا الجديد مع إذاعة المنسير كالعادة. أما خليكم توا مع سيدة الصباح السيدة فيروز، رجعيني هواء هذه إذاعة المنسير ويمسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخير يا ناس الخير، ان شاء الله ديما زاهين وفايقين ناشطين. ننصحكم ما تخليوش هم البارح يفز لكم فرحه اليوم. هذه اذاعه المنسير، هذه البشائر المستمعين الكرام، وين وصلكم صوتنا. مرحبا بكم في بشائرنا، وكل عاده اول فقراتنا تكون من خلال قراءه اوليه حول حال طقسنا لليوم واكثر تفاصيل من خلال فقره الميتيو. التوقعات المناخية لطقسنا اليوم الثلاثاء 12 مايو، في أنه سيشهد ظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، ستزداد كثافتها خاصة بالمناطق الغربية آخر النهار مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تسجل درجات الحرارة لليوم انخفاض طفيف، حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، تصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر فهو سيكون قليل الاضطراب فمضطرب. شمسنا اليوم ظهرت في 5:14، أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإن صلاة الصبح كانت في مضي 3:34، صلاة الظهر في نصف النهار 20، صلاة العصر في تمام الساعة 4، صلاة المغرب في 7:15، وصلاة العشاء في 8:53. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقسنا لليوم تكتشفوها معنا مستمعينا في موعدنا القارم مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في 8:00. احنا ما زلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا ونرجع للإيقاعات وين يوصلكم صوتنا. تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع، هذه بشائر الصباح من إذاعة منسير.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح كل صباح.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: قالت ضفدعة لرفيقتها في يوم من أيام الصيف: أنا أخشى أن نزعج أولئك القوم الذين يقيمون في ذلك البيت على الشاطئ بأغانينا الليلية. أجابت رفيقتها قائلة: حسن، ولكن ألا تجدين أنهم يعكرون صمتنا أثناء النهار بثرثرتهم؟ قالت الضفدعة: يجب أن لا يغرب عن بالنا أننا نكثر الغناء ونغلو في الإكثار منه أثناء الليل. قالت رفيقتها: ويجب أن لا يغرب عن بالنا أنهم يكثرون الضجيج والثرثرة ويغالون في اللغط أثناء النهار. قالت الضفدعة: ما القول في فحل الضفادع الذي يزعج الجيران كلهم بهديره المحرم؟ أجابت رفيقتها: نعم، وما تقولين في السياسي والكاهن والعالم الذين يرتادون هذا الشاطئ ويملؤون الهواء بضوضاء لا روي لها ولا إيقاع؟ قالت الضفدعة: حسن، فلنكن أفضل من هذه الكائنات البشرية، لنهدأ في الليل ولنحتفظ بأغانينا في قلوبنا حتى وإن تاق القمر إلى أنغامنا وتطلعت النجوم إلى إيقاعنا، لنصمت ليلة أو ليلتين على الأقل وحتى ثلاث ليال متواليات. قالت رفيقتها: حسن جدا، أنا أوافق، وسنرى ما سينجم عن طيبة قلبك. ومرت تلك الليلة والضفادع صامتة، وصمتت أيضا في الليلة التي تلت، ثم في الليلة الثالثة. وكان أغرب ما جرى أن المرأة الثرثارة التي كانت تقيم في البيت القائم بجانب البحيرة نزلت في اليوم الثالث تتناول فطورها وصاحت لزوجها قائلة: مرت الليالي الثلاث الماضية لم أذق خلالها طعم النوم، لقد كنت أغفو على نقيق الضفادع، ولا بد من أن يكون هنالك شيء قد حدث، فإني لم أسمع لها صوتا منذ ليال ثلاث، ويكاد جنوني يجن من الأرق. سمعت الضفدعة هذا الكلام ودارت نحو رفيقها وقالت وهي تغمز بطرف عينها: ونحن كدنا نجن من الصمت، ألم نكد نجن؟ أجابت الرفيقة قائلة: أجل، كان صمت الليل ثقيلا علينا، وقد أصبح في مستطاع الآن أن أدرك أنه لا حاجة بنا إلى الانقطاع عن الغناء ترفيها عن أولئك الذين يملؤون فراغ نفوسهم بالضجيج.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: الفنانة السورية لينا شمامي نوصل معها ل 46 دقيقة من إذاعة المنسير، وأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في 12 ماي سنة 1641 المستكشف الهولندي أبل تايسمان اكتشف نيوزيلندا. 12 ماي 1881 محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو والتي أعطت فرنسا الحق على الإشراف المالي والعسكري في تونس في إطار اتفاقية الحماية. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي جاوا للدنيا في نهار كيما اليوم، في 12 ماي سنة 1954 ولدت المطربة المصرية عفاف راضي، ومن أشهر أغانيها رد السلام، هوايا هوا، تسهيل، كما قدمت مجموعة من أغاني الأطفال تعاملت في مسيرتها مع عمار شريعي وبليغ حمتي. يحتفل اليوم الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك بعيد ميلاده 45. رامي مالك اللي تحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن أدائه لشخصية الفنان الإنجليزي فريدي ماركوري في فيلم الملحمة البوهيمية في سنة 2019. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي غادروا علمنا في نهار كيما اليوم، 12 ماي 1901 توفي المغنية المصري عبد الحمولي، والذي يعتبر أبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر، ومن أهم الأعلام كذلك في التجديد الموسيقي في الأغنية العربية. يحتفي العالم اليوم في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للممرضات في إشارة للدور الكبير وإسهامات الممرضين في المجتمع. هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. كالعادة والله لا يقطع العادة، أغنيتنا الموالية إهداء لكل الأمهات والأباء المرضية، الفنان التونسي مبروك التريكي، طول عمرك يا ميمة، إن شاء الله نهارها زين، والله يرحم كل أمة وفاة، إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي.

ولفني سنين وسنين تعيش ولفني

0: صباح الخيرات والبركات لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معاكم في الخير دائما يا ربي, وتحياتنا لكل ما التحق بنا وين ما يصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير, وإلا لكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منستير .tn. موعدكم الآن مستمعينا الكرام في 56 دقيقة لأهم ما كتب ونشر من مقالات صادرة بالصحف العربية والعالمية ومختلف المواقع الإلكترونية لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: بالنسبة لأهم المقالات الصادرة بالصحف العربية في جريدة القدس العربية, نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران وسط تلويح أمريكي بخيارات عسكرية وتهديد إيراني بالرد على أي اعتداء. وحسب ما ورد بالمقال فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا. في المقابل توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني بأن بلاده ستلقن درسا بالرد على أي اعتداء أن تتعرضوا له. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان بعد الرد الإيراني الأخير عن رفضها لمقترحات الرئيس الأمريكي للحرب, دونالد ترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش. في صحيفة النهار نقرأ ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد بأن إسرائيل تسيطر على 68 موقعا في جنوب لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان هدنة تتحول حربا مفتوحة, إسرائيل تنقل الخط الأصفر من جنوب لبنان إلى البقاع. وحسب ما جاء في المقال فإنه بدأ أن إسرائيل تنقل المعركة من مرحلة احتواء الجبهة الجنوبية إلى مرحلة إعادة رسم خرائط الضغط العسكري والأمني على امتداد الجنوب والبقاع الغربي معا. في جريدة الرأي اليوم نقرأ ورئيس اللبناني جوزيف عون يستنجد بالإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والسياسية وهدم المنازل وتجريفها في لبنان. في صحيفة الأهرام نقرأ مقال بعنوان نتنياهو يهاجم بشدة الاتحاد الأوروبي ويدين إفلاسه الأخلاقي بعد قرار فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة بالصحف العالمية في صحيفة لوموند نقرأ مشاركة واسعة لقمة نيروبي وفرنسا تقر بانتهاء حقبة نفوذها بالقارة السمراء, وماكرون يؤكد حاجة إفريقيا إلى الاستثمارات لا للمساعدات. في صحيفة ذا تيليغراف نقرأ ورئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ إدارة الرئيس ترامب تنتظر من الصين ممارسة ضغوط على إيران. نختم بمقال صادر في صحيفة نيويورك تايمز ترامب يدرس استئناف الهجمات على إيران ونتنياهو يناقش مستشاري في خطوة عسكرية محتملة. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالة صادرة في صباح هذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختياراتنا الغنائية مستمعين الكرام ما زالت متواصلة, واحدة من أحلى الأصوات العربية عمير نعمة تغني أجمل ما قدمه الفنان الكبير زكي نصيف. هذه إذاعة منستير.

0: صباح الخير، تمام السابعة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. وأكد خلال اجتماعه بقصر قرطاج أمس بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال على أن العمل مستمر حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعمال في أقرب الأجال ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس إجراء انعقاد الجلسة العامة الاستئنافية للمحامين المنعقدة بتاريخ غرة ماي الجارية، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم. تحتفل تونس اليوم 12 مايو باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمجة يوم السبت 23 مايو الجارية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تتواصل اليوم بمدينة الحمامات دورة 8 للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة حوالي 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن 10 الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع كلية الطب المنستير وبالشراكة مع قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر الملتقى الرابع حول التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة، وذلك بالمركب الشبابي والرياضي بالمهدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: كهرون مع ريم الهاني.
1: عسلامة، أني اسمي أمان، بس أحكي لكم على التراتينات بتاعي. هي تراتينات بزوز عزالي ولونها أحمر، وهي نجم نجري بها، أما ساعات ندخل بها في حيط ونتكلف على أختي ونضربها ساعات بالتراتينات ونهرب. معناها ندخل بها في التراتينات نتاعها، هي تبدأ تبكي عاد. أما وقت اللي نلعب تروتينات بالكورة، نعمل لك الكورة نجيبها في الوحدة، عاد ساقية توجعني نرتاح شوية نرجع نلعب، وساعات نجري بها نلعب بها نعمل بها نشيخ بها نعمل بها اللي نعمل بيه. نلعب لكدي لازمني نزيد في السرعة بسقاية اليمي، ونزيد برشا اللي تزيد السرعة. يلزم نعرف إشارات المرور أني بس نجم نمشي للطريق الصحيح. أنا في إشارات المرور، هي هو يحط لك حكة واحدة مكتوب عليها مثلا ورداني ولا أي حاجة، أني على مثلا ندور عليها، مثلا أني نجي ماشي الورداني ندور عليها ونكمل نكمل لين نوصل أبعد بلاصة نشيت لها هي بلد بابا.

0: ان شاء الله نهاركم زين. صباح الورد نقولوا لكل المستمعين والمتابعين من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مناسير بونتيان, وكل ما نختار مختلف موجات اذاعه المناسير. ان شاء الله صبحيه اليوم ما تهدينا كان ابتسامات جديده, برشا امل وتفاؤل, وخاصه ما نتمنى من الله عز وجل راحه البال, قبول العمل وصلاح الحال لينا وليكم الكل مستمعينا الافاضل. وصلتوا معنا لفقرتنا المواليه اللي من خلالها نقدم لكم بعض النصائح والمهارات الضروريه لتطوير الذات, وموضوع جديد من خلال فقره عيشه احلى.
1: عيشة أحلى
0: بكل حب, سعيد جدا باستقبال المدرب والمحاضر في التنمية البشرية والأخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج. نهارك سعيد, مبروك أستاذنا.
2: نور أستاذ الكريم, صباح النور لك ولكل المتابعين, مرحبا.
0: شكرا جزيلا. الأسبوع الفائت كنا تحدثنا على ضغط الامتحانات والرهبة والخوف من الامتحانات بالنسبة للوليدات الصغار. اليوم باش نحكيه على الضغط الكبير يسلطوه الأولياء على أطفالهم, حتمية النجاح وحتمية التفوق والتألق, وكالضغط النفسي والمقارنة خاصة اللي تنجم تولدها عند الصغير, تنجم تكون من حاجات اللي تعرقله في مسيرته الدراسية.
2: صحيح أستاذ الكريم, هو مواصل اللي شفناه المرة اللي فاتت, هو أساسا الطفل يعيش في بيئة فيها خوف وفيها تهديد وفيها الأشياء اللي باش نحكيهم شبه اليوم واللي هو المحفز الأساسي عادة البولم, لأنه طفل صغير مازال ما يعرفش الموضوع, ومازال ما مربطش القراية بالخوف, مربطش الاجتهاد بالخوف, ولا مربطهاش بالستريس. نقول احنا أما الإيحاءات اللي توصل من البولم هي اللي تزرع في داخلنا تعريف القراية, وأنه هي مربوطة بالخوف ومسؤولية وتهديدات وعقاب. يعني هو من الأول متصالح مع فكرة أنه القراية متعة واستكشاف وفضول, حتى لين تجي الامتحانات ويراب وهم كيفاش يتصرفوا معها. فبالتالي مهم جدا جدا أنه الأم والبو يغيروا الصورة الذهنية اللي عند الطفل بخصوص الامتحان. هكا ليش ننصحوا باش الأولياء يكونوا في أكثر هدوء لماكسيموم خاصة في فترة الامتحانات حتى نغير تلك الصورة. أول شيء نعمله مكان وبيئة تهيئة, مكان وبيئة هادئة مريحة للمراجعة والريكوبيراسيون اللي هي للنوم في المنزل. يعني ما يجيش مثلا في آخر لحظة فترة الامتحانات ونغير الديكور, نعمل بيرتيرباسيون للطفل الصغير, ولا ندخل زوز يولي يسكنوا مع بعضهم, ولا نبعدهم على بعضهم بعد ما كانوا متعودين على بعضهم. يعني نجنبوا الصراعات زادة كيف بين الإخوة بتغيير الديكور, ولا بدلوا فرش, ولا من عرش الطاولة متاعه. نجنبوا زادة كيف الخلافات الزوجية, ولا نأجلوها, ولا نعملها نقوم بها. أنا ماذا بينا الطفل يشوف,
0: احنا ماذا بينا ما يشوفوا شيء الصغار.
2: أي ماذا بينا خاصة فترة الامتحانات إذا كانوا مش متعودين, خاصة أما في الوضع الطبيعي باهي انه يشوف ام وبوي يختلفوا ويشوف ام وبوي يتصالحوا, هذا باهي يشعروا هذا بالامان ويشعروا انه الوضع طبيعي. لكن في فتره الامتحانات وضع بينا اقل المشتتات اكثر ما يمكن في البيت. هذا بالنسبه للبيئه والمكان. دعم نفسي وتشجيع, ديما انه نستخدم كلمات الثناء والتشجيع خاصه على المجهود وعلى المثابره مش على النتائج. ديما هذه سحريه على الاخر ومهمه للصغار, راهو نعلموه القيم نتاع المثابره والاجتهاد والاصرار والفضول أكثر من على النتائج. نشكره كان في فترة النتائج والمجهود اللي هو اليومي اللي يعمل فيه لمدة أشهر ما نشكروش عليه, نشكره على المجهود أهم من النتائج, لأنه النتائج مش تجيب بإذن الله اللي يعمل مجهود, ونشكره على المجهود وتزرع فيه قيمة الاجتهاد. ناجح ناجح 100%, مسألة وقت أما ناجح راهو ناجح, لأنه شخص ذكي وما عندوش قيم المثابرة عالية ويلاشي من أول تحدي ويرمي قلوا احنا فيسع فيسع على الفزات, هذا ما ينجمش يصل حتى لو ذكي وعبقري, راه ما يوصلش لانه ما عندوش صبر على التحديات وعلى الامتحانات. ديما دونك نشجعوا على الاجتهاد والمثابره والانضباط والتكبيش نقولوا احنا. ثلاثه, ممنوع الكلمات اللي فيها ايحاءات فيها ترهيب او تهديد. ساعات من غير ما نشعر نقولوا كلمات غير مباشره او غير مباشره, يعني نستنى في النتائج ونقول لكم كيفاش باش يتعدى الصيف من بعد. يعني هي إيحاءات مش مطمئنة. يعني احنا مش ناقصين ضغط امتحانات ونزيدوهم, طب الذاكرة حساسة جدا للخوف. النوم زاد إنسان كينهدو ابني ما مش يرقد, إذا ما رقدش بالقداء ما زال بشي
0: يركز يعني
2: ولا يركز ولا يستحضر ذاكرته والمعلومات, معنى ما الوضع حساس. يعني نكون ردوا بنا من هذا الموضوع, سواء إيحاءات مباشرة وإلا غير مباشرة بالتلميح. يعني نساعدوا أبنائنا في إدارة الوقت التقسيم, زي كيما نشجع ابني على القراية زي نشجع على الراحة أو الريكوبيراسيون أو النوم بكري أو ياكل متوازن. دونك نحافظ على صحة ابني, مش القراية فقط ولا التدويش لا والرياضة لا نمنع عليه الرياضة، كيفاش كان عليه هواية وقت الامتحان؟ هي اللي كانت مخصصة عليه كانت شدار أو حسن واقي أو درع واقي ضد الضغط والانهيار والستريس والتوتر، خصوصا في المراحل المتقدمة كما الجامعة والبكالوريا ولا الكونكور. حافظ له على هوايته بنسق أخفت شوية صحيح، كان يعمل في موسيقى ولا يعمل في تدريبات على شيء يحبها هو ولا رياضة ولا كل، نحافظ عليها ما نحيوهاش ما نبطلوهاش، بالعكس هذيك من أفضل الأشياء اللي تنجم تدعمه نفسيا وتخليه في مود نتاع ريلاكسيشن نتاع هدوء. دونك ما نحاولش نمنعوا عليه الهوايات، دونك كيما قلنا نساعدوه في إدارة الوقت. دونك الثقة زاد بقدرات نحافظوا أبنائنا على المراجعة ونمنحوه الثقة في نفسه، نقول له عندنا ثقة فيك بإذن الله تكون الأمور تمام كما أنت تحبها، عندنا ثقة فيك وفي قدرتك على المثابرة والاجتهاد، وعني عندي ولدي نعرفه مبدع، ولدي نعرفه ذكي، كل ما عندي عندي ثقة أنه كيفش يقدم ما بيوسعه بإذن الله كل شيء بيش يكون لباس كيف يحب هو. كل مرة نرمي له الكلمة هيك في مناسب وقت الفطور ولا وقت الواحد، نرمي كلمة مباشرة يقعد هو يصرف منها، يقول احنا خلال ذلك اليوم وخلو الفترة القادمة كل تكون له كدعم نفسي
0: وتحفزه معنوي. بالطبيعة
2: أكيد ديما الدعم المعنوي والنفسي أكثر من المادي، روح المادي ربما نعمل شنطاج على القراية أو نشري لك مثال شيء، إذا كان أنت مكش ما غلطت في التربية هذا في الموضوع هذا، أما لازم بعدها نعيد مراجعة حساباتنا بخصوص الدعم المادي، لأنه هذا ما نحبوش احنا بيع وشاري مع القيمة عليا كيما الدراسة خاصة بالذات. أما الدعم المعنوي أصرف قد ما تحب وأنفق قد ما تحب، الدعم المعنوي والنفسي ما من أهم الأشياء اللي تزرع في داخله ويتعود هو بعدها يولي يدعم نفسه بنفسه، لأنه أخذ الباجاج متاع الدعم المعنوي والنفسي يواصل هو بعدها الدعم الذاتي يستمر روحه، لأنه حفظ الكلمات ذيك والمصطلحات ذيك واللي يقولهم الروح والإنسان يسمحهم برشا مرات بعدها يولي هو يقول فيهم الروح. دونك خلي هدف توالي أنك تركز على أنك تدعم ابنك معنويا تشوفه ثابر ولا يجتهد، والتركيز ديما على التعلم الأخطاء، يعني ما نبداش نحاسب فيه ما بعد الامتحان تحقيقات اللي تحقيقية. لكن الأشياء الممنوعة هي اللوم والمحاسبة بعد الامتحان، عمل الامتحان طاولتي ولا الامتحان من الماضي، ما نقدرش يعني نخلي يكركر في شعور بالذنب نتاع الاكزام اللي راتها ويهزها معاه الغدوة دي يخرب الاكزام نتاع غدوة ونتاع بعد غدوة وتبدا تتهاوى الحكاية الكل. يعني دونك رد بالنا اصبح من الماضي الامتحان طيب يلا نحكي فيه بعد ما نكمل الجمعة هذه كل، ولا مش لازم نحكيو فيه، يلا شنو استفدنا وتعلمنا، يلا المواصلة اغذر القدام ديما اغذر القدام ديما تغذر شراك نجمو بعد في نهاية الامتحانات كملنا صحيح وقت نحكيو
0: ونعملو تقييم شامل شنو اللي تعدى شنو ما تعداش،
2: أما مش لجورجي مش دونك ما عادش خليه ينظر للماضي ديما اغذر القدام ديما يلا نواصلوا يلا الامتحان كملنا من هذا الامتحان الموالي، راه التركيز الكل في الامتحان الموالي انه نعملوا افضل ما بيوصلنا. ممنوع زاد المقارنة بين الأشقاء والزملاء، هذا يشحن الأجواء على الأخر ويعمل ضغط ويعمل كراهية وضغينة بين الزملاء بين الأصحاب بين الأخوات زاد كيف. دونك ننتبه من الأشياء دي نجنبه زاد كيف، من أهم الأشياء اللي ربي يردوا بالنا منها يعني عن تجربة خاصة يعني عشت شيء مشابه، نجنب أني ابني مثلا في سير كل احنا ويكند نهار فين مش يصبح يمشي هو يعدي نجنبه اني نمشي نهزه مثلا ياكل في بلاصه مش متعود عليها، ينجم هذا يسبب ثلاثة او اربع ايام تسمم فيخرب عليه اسبوع كامل ما برا وما تعافى الا ما سيضيع يعني القرايه نتاعو. دونك اي الانسان في احنا في بهو كبير مراجعه رد ضغط المناعه تطيح شويه والانسان حساس شويه ردوا بالنا ما ناكلش في الريستورون مش متعود عليه، مثلا نجم ناكل في الريستورون متعود عليه اما الريستورون مش متعود عليه يعمل حساسية ينجم يعمل تسمم ينجم تصير عدوى زحمة، مثلا الواحد تصير عدوى بتاع مرض معين يصبح نهار سنين مريض ويقعد جمعة كاملة هو يعني أدوية وحرارة ولا إسهال ولا. جنب إنك تاكل في مكان غير متعود عليه خاصة قال شنو والله مش نزل فرهادم يلا يأكلوا حاجة البرة، أما فارس راهي فاهم مغامرة كبيرة خصوصا الأجواء بدأت تسخن شوية ونعرفوش الهيجيان ما نغامرش، يعني تحب تغامر غامر بعد الامتحانات غامر مثال حتى كان مرضى اللي قدر أنا بعدها عنده فترة راحة قابلته مش امتحانات ولا كونكور خاصة. دونك من أخطر الأشياء هذه بالتجرب نتجنب إني نغامر نوكل أولادي في مطعم مش متعودين عليه وإلا ماكلة ما يعرفهاش جديدة بشكل شف ما يعرفش يعني أكلة صينية أكلة مع الاكتشافات هذه.
0: نفهم من كلامك أستاذ معناته ماذا بيك معناته قبل فترة الامتحانات بأسبوع تحافظ على العادات إن كانت في الدار إن كان في الماكلة تكون ماكلة صحية، إنك تحاول ترتحه بالنوم ويرتاح وإنه يقرأ ويراجع في وقت معين، تبعد على المقارنة. البولم يتعاونوا خاصة في فترة المراجعة، خاطر للأسف احنا ديما الحمل الكل على الأم والبوتقة في القهوة وتحية كبيرة برشا للأمهات اللي الحقيقة ربي يفضلهم ومتحهم بالصحة والعافية، اللي هما بالحق مناضلات وهما ديما يحفظوا في صغيراتهم. ساعات تفوت الطاقة اللي تقدمها أكثر من طاقة احتمال الصغير وبرشا عليه الضغوط هذيك الكل تكون مكبلة في بعض الأحيان. احنا نحبوا نتجنبوا هذا، وكما نعرفوا الاستثمار الأسري في صغيراتهم راي حاجة كبيرة برشا، وتضحيات تقوم بها الأسرة التونسية من أجل معناتها تعليم وليداتهم وإنهم يراهم متفوقين حاجة قد سعادة الدنيا الكل، ورغم الصعوبات والضغوط النفسية والمالية في داخل الأسرة التونسية فإنه ذاك بالنسبة لهم الفرحة والسعادة والنجاح الحقيقي في حياتهم، يشوفوا وليداتهم متألقين ومتميزين. وإن شاء الله يا ربي وليداتهم والكل وكل عائلة تونسية تكون فيها الفرحة بمناسبة النجاح في كل السنوات الدراسية، وإن شاء الله والأهم إنهم يأخذوا بالاعتبار النصائح اللي قدمتهم أستاذنا حسين التاج.
2: أكيد.
0: اللي كالعادة نحب نشكرك شكر كبير برشا على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح اللي وديتنا بها في صبحية الثلاثاء، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم من خلال موضوع جديد.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين والا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من انواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة نتاعها تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصوا شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس، وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيات الدكتورة ريحان بنضياء.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، تحية طيبة أهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. وفيها رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. وزارة الصحة تبرمج عمليات جراحية مجانية لإعادة البصر لحوالي 1000 مواطن في يوم واحد بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر،
6: مع الموسيقى والغناء.
7: Let's go.
6: بشائر الصباح تواكب معك.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم
2: وهذه
0: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.

إشهار. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار الاستثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستيرة. قولوا ألف مبروك للأمال الذي بحمام سوسة، عودته للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما تعادل أمام مضيف نادي حملنف لهدف في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. سجل الأمل نور ماني ثم عدل نادي حملنف يوسف المطراتي من ضربة جزاء، تعادل كان يكفي أمل الرياضي بحمام سوسة العودة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد ما أخذ المشعل عماد جاب الله كان فرحان برشا بعودة الأمل للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: على تتويجنا بعد موسم شيق وتعيب صعيب بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. ثاني شيء نشكر الملاعبية على المجهود اللي قدموه تيلة الموسم مش كان اليوم. نشكر الإدارة على رأسها سيمون صار عيسى على الظروف والحقيقة والمناخ الفافوراب اللي وفروه لينا الكل كستاف تكنيك وكام لاعبية باش ولله الحمد وصلنا توجنا مسيرتنا هذه بصعود. بالنسبة للمباراة أكيد ماهيش مباراة سهلة، ماهيش مباراة هينة منها فينال ما بين زوز من احسن اللاعبين السنه في الرابطه الثانيه لما نادي بحمام سوسة نادي نادي حمام الانف. كرينا تقريبا من الجوله 11 ولا الجوله 12 ثلاثه كنا نتعاركوا نقولوا احنا بلغه الكوره على الثلاثه مراكز الاولى، اما حمام سوسة حمام الانف واتحاد تطاوين قعدنا يعني نتنافسوا للاخر. اكيد مباراه ماهيش في ارضنا في ارض الفريق المنافس قدام جمهورهم جماهير غفيره برشا ضغط علينا خاصة اللي احنا يعني الثلاثة جولات التالي كنا تقريبا.
0: كان هذا فرحة المدرب ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة، وأكيد بعد تعادل ضد نادي حملنف هدف مقابل هدف في المقابل انتصار فريق اتحاد تطاوين بهدف مقابل صفر خلى ثلاثة فرق في المركز الأول، لكن الأفضلية للأمل الرياضي بحمام سوسة 51 نقطة الأفضلية لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، ثم نادي حملنف في المركز الثاني واتحاد تطاوين في المركز الثالث. زوج فرق باش تلعب من أجل البراج. في المقابل تعرفنا على الفرق غادرت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكي والاتحاد بوسالم والملعب الافريقي اللي منزل بورقيبة. هون نعطيكم النتائج. سبورتيك من عروس كان فاز من الملعب الافريقي منزل بورقيبة 6-0. مباراة اتحاد بوسالم وجمعية مجدين تعادل 2-2. جمعية مساكن هلال مساكن هزمة تمام هلال الشابة 4-2. مكارم مهدية انهزم محيط قلقن 3-0. بعث بوحجلة انهزم اتحاد تطاوين 1-0. وسكك الحديد الصفاقسي كان فاز امام كوكب عقارب 2-1. اليوم الموعد مع الجوله الاخيره في المجموعه الثانيه، واكيد الانظار باش تتجه لزوز مباريات، مباراه النسر جلمه والملعب الجابسي بدارت الحكم حمزه جعيد، ومباراه تقدم سقيدير هلال رديف الحكم حسني نيلي. تقدم سقيدير مطالب الانتصار دون الانتظار للمرور لاول مره في تاريخه للصعود للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. تعرفنا على الفرق اللي نزلت بصفه رسميه للرابطه الثالثة، نحكي على فريق نسر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد. بقية المباريات الشكلية: القلعة الرياضية جندوبة الرياضية ملك ماشا، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا بإدارة الحكم محمد علي الإمام، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي، الأمر الرياضي ببوشام النادي قربة أمير الحرشاني، وقاف الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفي. كل المباريات بالنسبة للمباريات اليوم الساعة 4. الرابطة الوطنية تستجيب لطلب النادي الصفاقسي وتغير موعد مباراة ضد النجم الساحلي اليوم الخميس في نفس توقيت مواجهة فريق الترجي واتحاد بنجردين. اليوم الموعد مع المباراة الأولى لحساب الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم في برنامجها شبيبة العمر المستقبل يدي بالمرسى، وغدوة زوز مباراة النادي البنزرتي ترجي رجيس مستقبل يدي بجابس الملعب التونسي. يوم الخميس كما قلت النادي الأفريقي الأولمبي الباجي مباراة مهمة لل أولمبي الباجي في أسفل الترتيب، النادي الصفاقسي النجم الساحلي مباراة مهمة للنادي الصفاقسي من أجل المركز الثاني، نجم متلوي شبيب القيروانية مباراة مهمة لشبيب القيروانية من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، واتحاد بنجردين الترجي التونسي مباراة مهمة للترجي كما قلت من أجل المركز الثاني في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، بعد ما تعرفنا على البطل النادي الأفريقي وصاحب المركز الرابع فريق الملعب التونسي. وكما قلت بالنسبة لزوز فرق نزلت بصفة رسمية، نحكي على مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بيجابس. في الرابطة الثالثة أكيد نحكي ورابطة الهواة والنادي الجبنيانة المشعل السويسي الفوز السويسي 2-1. أيضا عودة انتصار مهم للملعب السوسي أمام كوكب منزل نور 3-2. خطاف القلعة الكبرى كان فاز من أهل صفاقسي 5-1. الهلالي نادي الهلالي فاز من نصر طولبة بهدف مقابل 0 ملعب صفاقسي. والنهضة الرياضية بجمال الفوز للتروازياس هدف مقابل 0. وقلقنا الرياضية انهزم تمام اتحاد قصيبة المديوني هدف مقابل 0. في المقابل انسحاب مشعل السويسي في مباراة لما الأفق الرياضي بكركر والمشعل الرياضي بالسحليم. الترتيب في أعلى الترتيب الملعب السوسي 51 نقطة، ثم المشعل الرياضي بالسويسي 49 نقطة. الجولة الأخيرة باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، والملعب السوسي مطالب بالتعادل في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة من النادي الهلالي. ذكركم أن أولمبيك الكيف والنجم الخالدي كان صعدوا بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. أولمبيك مدنين بفرق 3 نقاط على 1 قبلي في المجموعة الثالثة. الملعب السويسي فرق 2 نقاط على المشعل السويسي. الجولة الختامية نهاية هذا الأسبوع لمعرفة بطاقتي الصعود الأخيرتين للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش يعوضوا كل من أولمبيك سيدي بوزيد الملعب الفقري لمازن بورقيبة اتحاد بوسالم ونصر جلمة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. نقطة نهاية سبورانفو، أشهركم أسعد ليه مرجعكم لهذه اللي يكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: بمحبة الدنيا كل إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا الكرام والكل من يسمع فينا من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشائر. وقيت ناخذ فكرة حول حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي، وسعداء جدا باستقبال سي بلال اليحيوي. نهارك سعداء، مرحبا.
1: ولديني مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنسير.
0: النجم كان ناخذ بعض المؤشرات الأولية مع الساعات الأولى لهذا الصباح، لاحظنا تراجع طفيف في درجات الحرارة على غرار الأيامات القليلة الفارطة.
1: صحيح، هي البارح معناتها كانت معناتها درجة الحرارة نقول محليا استثنائية، معناتها ارتفاع ملحوظ. هو الحقيقة معناتها التيارات الهوائية هي كانت العامل المميز والمساهم معناتها في هذا الارتفاع وأيضا في الانخفاض لدرجة الحرارة. البارح كانت التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي كما لاحظنا ساهمت في ارتفاع معناتها درجة الحرارة. اليوم تغيرت خاصة معناتها بدأت من البارح آخر الليل وتتواصل كذلك خلال هذا اليوم والأيامات القادمة تيارات هوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معناتها نسمات اللي تساهم في انخفاض في درجات الحرارة. اليوم متوقعين تقريبا معدلات بين 23 إلى 29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود معناتها أقصى درجات 38 درجة بأقصى جنوب التونسي خاصة في ولاية التوين. عموما الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد كما قلنا، معناتها الريح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب. بالنسبة لقوة الريح بتكون قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية، وأيضا آخر نهار وأثناء الليل في المنطقة الجنوب الغربي في ظهور دوير رملية محلية. البحر عموما معناتها مضطرب. وبالنسبة لي يوم الغد الأربعاء غدوة إن شاء الله كيف كيف التيارات الهوائية مازالت متواصلة من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، بدي تتقوى أكثر خاصة في المناطق الساحلية أيضا وبالجنوب مع دوائر رملية محلية، وتساهم أيضا في انخفاض طفيف في درجة الحرارة. غدوة القصوى تتراوح بين 21 و 26 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 26 إلى حدود 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 35 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. بالنسبة لحالة البحر غدوة بشكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالنسبة للسواحل الشمالية، وأقل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، مع إمكانية أيضا لنزول بعض الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية بالجنوب، وطقس مغيم جزئيا بالنسبة لبقية المناطق. الأيامات القادمة نهار الخميس وكذلك يوم الجمعة، بالنسبة ليوم الخميس معناتها ثم إمكانية أيضا لظهور بعض الخلايا الرعدية في فترة ما بعد الظهر وآخر نهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مصحوبة ببعض الأمطار مع استقرار نسبي في درجة الحرارة. ويوم الجمعة أيضا معناتها بعض الأمطار تكون محلية خاصة بالوسط والجنوب، نجم تكون في شكل خلايا رعدية مع ارتفاع طفيف خاصة بيوم الجمعة في درجة الحرارة.
0: شكرا جزيلا سي بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حول كل هذه المعطيات اللي تم طقسنا لليوم والأيامات القادمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، خاصة أنه فما بعض المؤشرات والتوقعات لنزول بعض الأمطار في بعض المناطق في الجمهورية. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشائر انطلاقا من ساعتها الثالثة بعد النشرة الإخبارية الأولى اللي تقدمها زميلتنا وصديقتنا مدام نصيرة السكلي. وين ممسكم صوتنا؟ إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يعين الناس كل. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بالجميع.
2: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

تمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا لهذا اليوم. هذه عنوانها: رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. وزارة الصحة تبرمج عمليات جراحية مجانية لإعادة البصر لحوالي 1000 مواطن في يوم واحد بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. إلى تفاصيل النشرة، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. كما أكد رئيس الدولة خلال اجتماعه بقصر قرطاج أمس بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال على أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، وأن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه بلادنا نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 من هذا الشهر خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. في سياق متصل أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أن تونس أصبحت اليوم مدعوة إلى اعتماد مقاربات مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار. وبيّن خلال كلمة ألقاها في ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتجات الفلاحية أمس أن القطاع الفلاحي يساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الاجتماعي الإجمالية و13% من قيمة الصادرات، إضافة إلى دوره الاجتماعي باعتباره يوفر نحو 14% من مواطن الشغل ويمثل المورد الأساسي لأكثر من 70% من سكان المناطق الريفية. في موضوع آخر، تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 من هذا الشهر بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء والأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف

0: بولاية الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجاناً وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. قال وزير البيئة لحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروع بيئي لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة الممتدة من 26 و2000 إلى 30 و2000، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار لحبيب عبيد في تصريح للزميلة نادرة برجب خلال زيارة عمل أدها إلى ولاية القيروان أمس إلى وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهري ونصر الله التي سينتفع بها قرابة 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحية.
1: حاليا نقولوا عندنا اكثر من 10 شوانت موجوده في ولايه القيروان، منهم يخص منزل المهيري ونصر الله، محطه التطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابه اكثر من 14,000 ساكن، مش تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمه ان شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الاشغال الامتحائيه. كذلك المدينتين ريزو برينسيبال قاعد يتربط بشويه بشويه حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا. حاليا بالصدر الاجازه عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير. بالنسبة ل 46 مشروع هو المقترح في المخطط التنموي 2026-2030، اقترح هذه قاعدين ندخلوا فيه، تمت مناقشة المخطط وإن شاء الله في أقرب الأجيال تتم المصادقة عليه. نحن شرعنا في تصنيف المشاريع، تم مشاريع للدراسات متاعها مجازة وتم المشاريع اللي طلبوا دراسات جديدة. بالنسبة للمشاريع للدراسات متاعها مجازة إن شاء الله مش نحطوهم في برنامج 27 و28، هذوم الأولويات. كذلك خلاف التطهير عندنا المشاريع المساحات الخضراء، بالنسبة لسيدي عارف أحد المشاريع الهامة مصالح البلدية ووزارة الداخلية تنجز في سوق مركزي كبير برشا، احنا قلنا باش يكون حاجة مندمجة، علاش ما نحطوش حديقة بجانبه، وإن شاء الله يمكن الإعلان عليه بمناسبة العيد الوطني للشجرة إن شاء الله ننطلقه في الأشغال.
0: تتواصل اليوم بمدينة الحمامات الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة أكثر من 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات. واعتبر رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن هذه الدورة تعد حدثا علميا دوليا ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي، وأوضح أن الملتقى لا يقتصر على تبادل الدراسات الأكاديمية فحسب، بل يهدف أيضا إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية قادرة على دعم المؤسسات الصناعية وتحسين منظومات النقل داخل المدن.
2: النسخة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل، أول مرة تخرج الملتقى هذه من أوروبا وأول مرة تدخل إفريقيا، وإحنا شرفنا اليوم كجامعة صفاقس باش نخدينا تنظيم دورة ثامنة. الملتقى خصوصيته هو يجمع الباحثين، لكن زيادة يجمع الصناعيين والناس اللي تخدم في علاقة بمشاكل التنقل، كيف يجمع الناس اللي هما عندهم خبرة في توسكي سيستيم انتليجون أنظمة ذكية، باش نجمو نطرقوا العديد المجالات، المجال الاقتصادي، المجال التقني في علاقة بالتنقل. مش نحاول احنا في مستوى الإديسيون هذه نطرح عديد المشاكل اللي هما بحثية، ولكن زيادة خاصة كيفاش نهزوا نتائج البحث لكم ويوقع دعم في مستوى المؤسسات الصناعية اللي هي تختص في المهام هذه. دونك نحاول كيفاش ديفينمو هذه ما يكونش هو بحثي فقط، بالعكس هو مش يكون بحثي ولكن زيادة في علاقة بالمنظومات اللي هي لتسيير النقل والتنقل في مستوى المدن. نحاولوا نخرجوا مجموعة من الريكومونداسيون توصيات هذوما، نحاولوا نوصلوا احنا للسلطة كيفاش نجم نحسنوا البنية التحتية في علاقة بالتنقل ترانسبور موبيليتي اللي هما موجودين في مستوى تونس بالطبيعة، ولكن ينجم يمسوا كافة الدول وكافة المدن الموجودين واللي هما شركاء معنا في الليفين مو هذين.
0: في إطار دعم العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، شرع ديوان التونسيين بالخارج أمس في قبول القائمات الخاصة بالأسعار التفاضلية من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وأوضح المدير العام المكلف بتسيير الديوان حلمي تليلي أنه حال تسلم القائمات سيتم توجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة.
3: اجتماعي يفرض علينا أن نتعامل أحيانا مع الوضعيات حالة بحالة تلقوا في عملية قبول القائمات. طبعا المقاييس هي معروفة، عائلة محدودة التدخل وتركيبتها هذه ما هيش معقدة العملية. احنا جينا القائمة، طبعا يمكن المعلومة اللي لوج عليها الجالية اليوم هو كيفاش باش يكون الدعم هذا، باش تكون بالنسبة للعائلة 4 أفراد فما أكثر. إذا اختارت العودة عبر الباخرة باش تكون في حدود 80 أورو على الفرد الواحد. العائلة هذه أنها عندها سيارة راهو ليس إقصائي المقياس هذا، حتى بسيارتها عندها الدعم العائلة هذه. بالنسبة للخطوط التونسية باش تكون في حدود 100 أورو على الفرد الواحد للعائلات، وإذا فرد طالب باش يكون الفرد يتمتع يوصل 150 أورو إذا فرد واحد، وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس.
0: حشر دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية هيثم والناس ونصير السكلي بشار الصباح، تتواصل مع الهذيل الفتني. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: منكم وإليكم.
6: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: إشهار.
1: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: كنا نسمع في تباعا جديد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اللي معاها نبدأ ساعتنا الثالثة من البشير. مستمعينا الكرام تحياتنا لكم وين موصلكم صوتنا، وتحية كبيرة برشا لكل المتابعين، إن كان من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، وإلا من خلال البث الحي والمباشر إما من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. شكر كبير لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، القائد نجل عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي، مدام علي المنصوري كالعادة في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وتحية كبيرة برشا لزميلتنا وصديقتنا مدام نصيرة السكلي في مختلف المواجيز الإخبارية لليوم. نورتنا اليوم مدام نصيرة، وكالعادة البداية تكون من خلال فقرة خبر وتعليق.
3: خبر وتعليق،
4: خبر وتعليق.
2: سعيد جدا أن أجدد الموعد واللقاء مع الأستاذ والدكتور مازري طبقا. نهارك أسعد أيام، مرحبا.
5: صباح الخير خويا العزيز، صباح الخير للسادة المستمعين، ونكمل الفريق العمل معك صباح اليوم.
2: شكرا جزيلا. نبدأ بالخبر اللي يتعلق بالنشاط الرئاسي. البارح اجتماع كان بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، ونعرف احنا موضوع الامتحانات وقيمة الامتحانات على مستوى الأسرة التونسية، معات الاستثمار بالنسبة للأولياء في نجاح صغيراتهم. إن شاء الله ما نتمناه إنه التوفيق والنجاح لكل الصغيرات لكل المستويات، إن كان على الابتدائي الأساسي الثانوي والجامعي، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. أكد رئيس الجمهورية كذلك على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستوري، معناتها من خلاله ما كانش من قبيل الصدفة، في انتظار أنه يتم تفعيله، وتم خاصة أهم النقاط اللي باش يخدم عليها هذا المجلس اللي طال انتظاره الحقيقة. نبدأ معك بالنقطة بالنقطة دكتور.
5: هو على كل حال موضوع الامتحانات كما قلت أنت معناها من المواضيع المهمة بالنسبة للأسرة التونسية وفي العالم الكل. بيسير احنا في تونس عنا خصوصية بالنسبة للمجتمع التونسي في علاقته بالمدرسة وفي علاقته بالامتحانات، ونعرف أن العائلة التونسية عموما تتجند في هالفترة هذه امتحانات في كل
2: بعض التقطعات على مستوى الشبكة. نرجع مع الدكتور مازري طبقة اللي موضوعنا لليوم والخبر اللي يتعلق خاصة بالنشاط الرئاسي.
5: ألو،
2: فضل دكتور نسمع فيك. 5 على 5.
5: أيوة، قلت أن الإشكال مرتبط أساسا بمعناها الغش كظاهرة، لأنه بصراحة هو اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالامتحانات الوطنية حاجة مهمة جدا، وحتى في الأطراف اللي استدعاهم في الاجتماع هذا كانت وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين، ووزارة الاتصال في محاولة وأنه يكون الأطراف اللي عندها إمكانية وأنها تحاول تعطل عملية الغش. ولكن أنا بالنسبة لي وبصيفتي كباحث ماذا بي لو كان نتناول فكرة الغش هذا حتى من ناحية اجتماعية، ما أنه الغش كظاهرة في المجتمع التونسي أصبحت مستفحلة ولات عندها وجهة نظر أصلا، معناها فما من يدافع على الغش هذا، وفما حتى عائلات تساعد صغارها أولادها على عملية الغش، لأنه حتى طلعت مؤخرا لبعض الدراسات الأكاديمية اللي تحدث عن عملية الغش من ناحية اجتماعية، والغش أساسا صحيح الهدف منه تحقيق النجاح، ولكن المنطلق نتاعه أساسا هو الشعور بعدم تكافؤ الفرص، والشعور بعدم تكافؤ الفرص الناس تسمع فيها أكيد عاشت تجارب داخل المدرسة التونسية، تعرف أنه عدم تكافؤ الفرص للأسف في المدرسة التونسية أصبح حقيقة. فالولادات الصغيرات، نقول الصغيرات لأنه طفل أقل من 18 عام يبقى طفل، يلجأ للغش هذا وبدفع ولا بمساعدة من عائلته، لأنه فما شعور بعدم تكافؤ الفرص. اللي عنده فلوس يقرأ إتيود، واللي ما عندوش ما يقراش، واللي عنده شوية فلوس يقرأ إتيود بركة، واللي عنده أكثر يقرأ 3-4 إتيودات. هالشعور بعدم تكافؤ الفرص هذا يجعل من الغش وجهة نظر. هيك علاش الإصلاح التربوي في تونس يلزم يتناول أساساً عمليات خاصة الدروس الخصوصية هذه اللي أصبحت تكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص، إضافة للتجربة اللي أنا أعتبر هي تجربة فاشلة، تجربة النموذجي واللي راهو في المنطلق متاحها كانش كما وصلت له توا، ولكن أعتقد أن التجربة النموذجي فيها زاد تكريس لعدم تكافؤ الفرص. الغش اللي من بين زاد الدوافع متاعه أو المنطلقات متاعه حالة الضغط اللي يعيشه التلميذ، الضغط الرهيب اللي يعيش الطفل من السنة أولى، راهو شيء يوجع القلب، راهو من السنة أولى التلميذ يزمو يحفظ فقرة فيها ستة وسبعة جملات جمل ويزمو يعبر عليهم ويعبر فيها بالعبارات وفي اللو. أعتقد أنه الضغط هذا رهيب جدا، إضافة للوسم المجتمعي اللي أصبح يميز الشخص اللي يجيب 14 برك، جيب ولدي 19 نبدأ ونحوس، ولدي جاب 19 جاب 18، التلميذ أصبح علاقته بالدراسة علاقة أداء مش علاقة محتوى. هو مش يقول لك الناس كل تعرفها كيف نقول التلميذ فلاني قراي، قراي شنو معناها؟ معناها مرتبط الأداء الدراسة متاعه بالمحتوى وليس بالأداء، هيك علاش لا يلجأ إلى الغش. تلميذنا أصبح مرتبط بالنتيجة أكثر ما هو مرتبط بالأداء، أكثر ما هو مرتبط بالمحتوى. الحديث على الغش صحيح، استعدادات ضرورية لازم تكون موجودة، وعملية الغش كيف تصير راهي دائما هي خطأ بشري، لأنه شكون اللي سرب؟ وذول اللي سمعته مؤخرا في أريانا يظهر لي تم محاولة تسريب، ولا محاولة تسريب باك بلون معناها تجريبية، راهي ماش بزيد حاجة كبيرة،
2: حتى هم حبوا يجربوا زي دكتور في الغش معناتها
5: يعطيك الصحة
2: بالوزارة واللي هي مافيا راهي كبيرة برشا، خاصة نحكي على تسريب الامتحانات وكانت معضلة كبيرة في السنوات الفارتة. هوك نحاولوا مثلا معناتها بالقرارات هذه والاستعداد الجيد يكون فما مبدأ تكافؤ الفرص وتتعدى سير طبيعي وعادي. هيك علاش التشويش خاصة في الفترة هذه يزيد يقلق خاصة الحقيقة.
5: وراو شوف كما قلت انت، عملية الغش في تونس اصبحت منظمة، فما مجموعات هي التي اصبحت تشرف على عملية الغش هذه ومنتشرة، وراهو ما نحبش نقول كلام اسائل عليه قدام القانون، ولكن راهو فما ناس معروفة في عملية الغش، راهو يلجا كما نقول لك بار اكزامبل، بالله يا خويا لهذي لي حاجتي مش عارف شنو نقول، امشي لفلان هكا، راه حتى في عملية الغش راهو امشي لفلان، امشي للبلاصة الفلانية، امشي للسكولة الفلتانية، امشي لك البنية هذيك بنية فدرا شنو. اعتقد انه راهو شوف عملية الغش راهو اذا كان ما يكونش راهو ما يلزمنيش نعاقب التلميذ، ولو انه حتى لانه الحلقة الأخيرة هو التلميذ في عملية الغش، راهو التلميذ كيف نعاقب وانا بخمس سنين ولا بعقوبات سجنية، اعتقد انه ما صلحت حتى شيء، لانه الطرف اللي قام اللي اسس لعملية الغش هو تلك المجموعة الإجرامية هذيك اللي خططت ونظمت ونفذت وجابت الأدوات من برا اكسترا. دوك اعتقد انه هذا يلزم راهو اي واحد يتستر على عملية غش والا يعطيها اطار اداري ولا غيره يجب ان يتم محاسبته، لانه هذا اولا هو جريمه في حق، مش حتى في حق الشهاده نتاعنا، جريمه في حق المجتمع، جريمه في حق الاسره، في حق مبدا تكافؤ الفرص واللي هو ما يكفله الدستور لكل المواطنين، التكافؤ والعداله اللي لازم تقوم. دونك اعتقد انه شوف الاساس وانه لازم تكون دوله قويه جدا. انا كنت اتمنى لو كان وزاره الداخليه كانت موجوده في الاجتماع هذا، لانه وزارة الداخلية عندها من الآليات ومن الكفاءة في أنه تكشف هالمجموعات هذم، ويلزم التشهير بيهم، يزين نعرف مسيو إكس ولا فلتان ولا في البلاصة الفلاني، وهو الشيء عملية التشهير بهالمجموعات هذوما، لأنه يسمعوا فينا راهو مصباح راهو في كرهبته ولا في بيروه يسمع فينا قاعدين يتكلموا عليه، هو اللي قاعد يقوم بعملية الغش هذه والمجموعات هذه ويعرفوا، ولكن هم مطمنين لأنه الدولة في بعض الأحيان تهتم بالتنظيم للامتحانات الوطنية، ولكن ما نقولوش تتغ هذا، ولكن نقول احنا ما تلقاش نفس باش تحارب هالمجرمين هذا. على كل
2: الحقيقة معضلة كبيرة برشا كما أكدت دكتور على مستوى سير عملية الامتحان منذ سنوات، وإن شاء الله نتمناه معناته أنه تتعدى السنة هذه السنة الدراسية اللي قاربت وشارفت على الانتهاء في ظروف طيبة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي بيشتعدي الامتحانات متاحة. الحقيقة معضلة كبيرة برشا وضغط كبير برشا خلى
5: هاني رجعت لك يا أخوي لهذه.
2: تفضل دكتور.
5: كنت متحمس شوية
2: هذا عاد في صلب اختصاص راسك انت بصفتك اخصائي في مجال التربيه يهمك برشا، خاصه كي نحكيوا احنا دكتور على ضروره كما اكد رئيس الجمهوريه العمل المستمر دون انقطاع منذ فتره حتى ينطلق المجلس الاعلى للتربيه والتعليم في اعماله في اقرب الاجال. طال الانتظار الحقيقه، اما معناتها ما نتمناو انه حتى كي تبدا الانطلاقه نتاعو على اسس معينه على محاور معينه باش نصلحوا من التعليم، خاصه انه من الحاجات اللي لذت الغش هو طريقه التعليم، التلقين الموجود، انك بضاعتي ردت الي، ما عادش فما التفاعل، فما حاجات واليات بيداغوجيه جديده لازمنا نرجعوا لهم. نشوفوا احنا الدول اللي ناخذوهم امثله، مثلا الدول الاسكندنافيه رجعوا الورقه والستيل، وراي حاجه راي تغرم الصغير انه يكتب ويتعلم يكتب الصحيح ويناقش، وانه تكون فما التلميذ عنده الحق باش يحلل فيلم ويعملوا لهم سينما ويعملوا لهم مسرح. النوادي هذم والانشطه اللي تخلي الصغير يعبر وتخليه يقوي من المهارات نتاعه، وقت تنجم تبني جيل مثقف ويكون جيل ناقد على المستوى السياسي والاجتماعي، يكون ناشط داخل المجتمع المدني. تفضل دكتور.
5: الو
2: نسمع فيك دكتور.
5: اي كنت نسمع فيك انت، كنت في اللي كنت تقول فيه دوك، اعتقد انه اساسي لازم نرجع شويه ماده تكافؤ الفرص، واعتقد انه لازم وزاره التربيه تتخلى شويه على الجانب الاداري وتعمل شويه على الجانب البحثي وتعمل شويه على جانب اساسا تكافؤ الفرص. وبربش نفتح قوس على تكافؤ الفرص، راه مش معقول بار اكزومبل في في في الولايات الساحليه احنا نعديو البكالوريا في نفس الوقت يعديو في المناطق اللي في في في الشمال الغربي ولا في الجنوب الغربي، والزوز يعديه ولكن ما فماش تكافؤ الفرص على الأقل من ناحية السخانة. مش معقول تلميذ يعدي الباك في 50 سخانة وتلميذ آخر يعدي الباك في مش عارف أقل منها سخانة درجات الحرارة. دوك ماذا بيا ولو كان
2: شنو نعمله باك في الشتاء وباك في الصيف كيفاش الدكتور؟
5: لا مش باك في الشتاء، لا لا مش لا لا، ولكن يجب على الأقل شوف راهو فما دي كليماتيزور يكونوا متنقلين، نجم نوفروا للصغيرات هذو من كليماتيزور باش نجموا على الأقل.
2: يا دكتور منشآتنا التربوية ما في هاش دورات مياه
5: باش
2: احنا نطلبوا معناتها مكيفات نتاع هواء، وراهو يجي نقول لك فما واجهه في الراي نتاعك، اما نعرفوا الامكانيات وحقيقه الامكانيات نتاعنا.
5: نجم سامحني ممكن نتفاعل شويه، ولكن شوف في عوض نعملوا اجتماعاتنا في الويتلا 5 اتوال نمشي ونجيبوا الفليسات هذوكم ونحطيهم يا ودي، حتى انا راهو مخمش حتى في تعديل الامتحان، نخمم حتى في ظروف المراجعه. وبالتالي شوف مثالش راهو وقت لها فما نتعاملوا ونحاولوا ممكن نعدلوا الكفه شويه مثالش، لانه مبدا اساسي لتكافؤ الفرص انه كلهم يعدوا في نفس الظروف، باش من بعد ما نجمش نقولش بي الولايه الفلانيه جابت 60% والفلانيه في الولايه الاخرى جابت 40%، كلهم ولاد تونس وكلهم خيرهم باش يرجع لتونس. دونك نتصور هذا ممكن فتحت قوس صغير نوعا ما من العاطفة فيه، ولكن أعتقد أنه تطبيقه سهل، والسادة الولايات متاع المناطق كي نجموا يتصرفوا ونجموا نجيبوا المعدات الموجودة في مختلف الإدارات ونوفرها للصغيرات باش يقرأوا وينجحوا، خاطر نجاحهم وتميزهم في نجاح تونس، خاصة كي يشعروا بأنه الدولة تحق لهم على الأقل نوعا ما من العدالة. نرجع في الأخر ونسكر القوس، الغش راهو ظاهرة اجتماعية ماهوش تربوي، الغش راهو فشل اجتماعي. تفاقم ظاهرة الغش ماهوش أنه المنظومة التربوية متاعك فاشلة، ورغم أنها فاشلة منظومتنا التربوية، ولكن المنظومة المجتمعية متاعنا، المجتمع متاعنا أصبح مجتمع سامحني في الكلمة فاشل. ومن بين تمظهرات الفشل هذا هو تشجيع على الغش وتبنيه للغش، هذا المهم حقق للنتيجة مهما كانت الطريقة. دوك اهتمام السادة الجمهورية حاجة إيجابية جدا، وأعتقد أنه فيها رسالة مهمة للسادة المسؤولين، اخدموا شمروا عذرعاتكم، رئيس الجمهورية أعطاكم الضوء الأخضر، ألي فازي فانسي واخدموا جيبوا لنا النتيجة
2: إن شاء الله. هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا دكتور مازن، تبقى على قراءة لهذا الخبر اللي يتعلق خاصة بالاستعدادات للامتحانات الوطنية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبة، وإن شاء الله كما قلنا تتعدى في ظروف وسير عادي للامتحانات، وبالتوفيق للناس الكل. احنا مازلنا موصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، بعد لحظات موعدكم يكون من خلالها في قراءة لآخر الإصدارات بالنسبة للصحف التونسية وأهم المقالات الصادرة في صباح هذا اليوم، من خلال فقرة معرض الصحافة اللي تأمنها وتعد وتقدمها الزميلة والصديقة مدام نصيرة السكري. خليكم معنا.
0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
3: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
6: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
3: المتابعات والمواكبات
6: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
6: في برمجتنا
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
6: مع برمجتنا الشتوية
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
7: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الصادرة اليوم. البداية بجريدة شروق التي تطرقت إلى موضوع الجلاء الزراعي. بعد 62 سنة من هذا الجلاء غذاؤنا مستورد. 6 عقود مرت على الجلاء الزراعي واستعادت سيادة تونس على أراضيها الفلاحية من سلطة المستعمر المهيمن. ماذا تحقق ولماذا رغم كل هذه السنوات لم تدرك بلادنا الاكتفاء الذاتي؟ في تفاصيل الصفحة 8 من جريدة الشروق يتحدث أنيس خرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر لصحيفة الشروق، ويقول بأن الاكتفاء الذاتي من الحبوب لم يتحقق، فبلادنا أصبحت تستورد القموح وفي أقصى الإنتاج لا يحقق القطاع أكثر من 60% من الاستهلاك الداخلي خاصة بالنسبة للقمح اللين. وبالنسبة لقطاع اللحوم قال إن 85% من المربين لديهم أقل من 10 بقرات يواجهون كلفة مرتفعة تنتهي بهم في النهاية إلى البيع، وهو ما جعل قطيع الأبقار السنة الماضية ينهار بنسبة 50% وقطيع الأغنام انهار بنسبة 40%، ودخلت بلادنا مرحلة التفويت في الأمهات الولود والمنتجة للحوم الحمراء والحليب. هذا إلى جانب الأراضي الزراعية، فبعد مرور أكثر من 6 عقود على الجلاء الزراعي نجد أن 200,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية اندثرت ومنحت هدايا سياسية. كما أكدت صحيفة الشروق استنادا إلى مصادر رسمية بأن صرف الزيادات وملحقاتها في رواتب وجرايات شهر ماي الحالي، وأشارت إلى أنه تلقى آمر الصرف في الوزارات والمنشآت العمومية تعليمات بإدماج الزيادات المقررة في رواتب أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتراوحة بين 90 و120 دينار ابتداء من راتب ماي الحالي، مع صرف 4 أقساط متخلدة باعتبار أن المفعول الراجعي للزيادة يبدأ من غرة جانفي المنقضية. في الصفحة الاقتصادية لجريدة المغرب، بين فخ السيولة ومزاحمة الدولة، كيف يهدد تنامي التعامل نقدا مستقبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟ تحت هذا العنوان كتبت زمردة دلهومية، تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة أزمة متفاقمة تتجاوز مجرد صعوبة النفاذ إلى التمويل لتتحول إلى معضلة هيكلية تهدد استمرارية جزء واسع من النسيج الاقتصادي، في وقت تبحث فيه تونس عن استعادة نسق النمو وإنعاش الاستثمار. فالتوسع المتسارع في التعامل النقدي خارج المنظومة البنكية بالتوازي مع تشدد البنوك في منح القروض وارتفاع حاجية الدولة للتمويل خلق بيئة مالية خانقة دفعت مؤسسة كونكت إلى إطلاق تحذير صريح من دخول هذه المؤسسات فيما وصفته بفخ السيولة. هذا التحذير وفق الصحيفة لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى مؤشرات مالية واقتصادية تكشف تحولات عميقة في سلوك الفاعلين الاقتصاديين وفي علاقة المؤسسات بالبنوك والدولة، وسط مخاوف من أن يتحول الاقتصاد التونسي تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الكاش. افتتاحية صحيفة المغرب تناولت الحرب الأمريكية الإيرانية، فبتغيير معادلة هذه الحرب لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل تستأنف الحرب بعد أن رفض كل طرف مقترحات الآخر، بل السؤال هو هل الاقتصاد العالمي قادر على تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه، أي بهذا الشكل الرمادي لا حرب تحسم ولا سلام يعيد الاستقرار. فاستمرار حالة اللايقين لأشهر أخرى قد يدفع إلى مرحلة ركود تضخمي جديد نحو نمو ضعيف، تضخم مرتفع، بطالة في مستويات قياسية، وتراجع في الاستهلاك العالمي. ومن الضحايا الأكثر عرضة لتداعياته الثقيلة شركات الطيران التي تواجه كلفة تشغيل خانقة وتراجع الطلب، وهو ما ينقل الأزمة إلى القطاع السياحي المهدد بالتباطؤ، إضافة إلى قطاع البتروكيميائيات وصناعة الأسمدة والصناعات الثقيلة التي سترفع كلفة التشغيل فيها، ترتفع كلفة التشغيل فيها قبل أن يتراجع الطلب لاحقا. أما بالنسبة للدول خاصة المستوردة للطاقة فهي ستدخل في أزمة عجز في الميزانيات وارتفاع حجم الديون. لهذا قد يكون السؤال الحقيقي اليوم هو من يستطيع أن يتحمل كلفة حرب الاستنزاف أكثر؟ الولايات المتحدة بقوتها العسكرية لكنها المثقلة بكلفة الهيمنة، أم إيران التي تراهن على الصبر الطويل، أم أن العالم الذي يجد نفسه للمرة الأولى منذ عقود أمام حرب لا تنتهي لكنه قادر على إنهاك الجميع ببطء؟ هكذا نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: الشهر.
1: معرض دولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: ثمانية واربعين دقيقة من إذاعة المنسير، تحية مجددة لكل مستمعينا الكرام. وصلتم معنا لفقرتنا الموالية، الكلمة ليك.
3: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: إشهار.
2: ضيفنا لليوم في الكلمة ليك المدير التجاري لفضاء معرض سوسة الدولي السيد أيمن الدوس، باش ناخذوا معاه أكثر تفاصيل عن الدورة عدد 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، واللي انطلقت من يوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 17 ماي الجاي. ناخذوا فكرة أشمل مع ضيفنا لليوم. سيد أيمن، مرحبا بك عبر موجات إذاعة المنسير.
4: صباح الورد ليك ولجميع مستمعين إذاعة المستهلك.
2: كما نعرفوا، معرض سوسة للكتاب يعتبر ثاني أهم معرض للكتب في تونس. هي فرصة لحقيقة لاكتشاف أحدث الإصدارات والعناوين الجديدة، إن كان في الأدب، الفكر، الرواية، التاريخ، كتب الأطفال، جو عائلي مزيان الحقيقة. الهدايا، المفاجآت والتخفيضات الاستثنائية ديما حاضرة في معرض سوسة الدولي للكتاب. كناخذ معك أكثر تفاصيل سي دايما، مرحبا.
4: أكيد، احنا كما ذكرت سيادتك بالنسبة لمعرض سوسة للدورة 11 يعتبر ثاني أكبر تظاهرة ثقافية للكتاب على المستوى الوطني، وهي معرض دولي من خلال مشاركة 6 دول معنا: فلسطين ضيف شرف، الأردن، المغرب، لبنان، سوريا، كيف زاد مصر. هذوما الدول المشاركة معنا يمثلوا حوالي 130 دار نشر، 90 عارض يعرضوا أهم الكتب في شتى المجالات الفكرية الأدبية والثقافية وما إلى ذلك.
2: وهي فرصة لعشاق المطالعة والكتاب إنهم يكونوا موجودين، خاصة إنه الحقيقة ما موجود في معرض سوسة إنه يكون فما تواجد كبير برشا للكتاب، إنهم يكونوا يعملوا حفلات لتوقيع الكتب متاعهم، إنهم يتقابلوا معهم ويحكيوا معهم. حاجة أخرى إنه فما دور النشر تحاول إنها من خلال هذه الفرصة إنها تقوم بتوزيع أكثر ما يمكن من أحدث إصداراتها.
4: أكيد، احنا في معرض سوسة الدولي حاضرين معنا بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، ينتظم معناها ندوات فكرية وثقافية وتقديم كتب وعناوين جديدة من روايات وكتب علمية في فضاء الندوات على هامش هذا الصالون. أكيد المهتم بالكتب الجديدة وكل ما هو جديد في عالم ثقافة الكتاب ينجم يزورنا ويكتشف عديد المنتوجات. ونحب نأكد أنه الزيارات بالنسبة للمعرض أو دينار ونص الدخول للكهول، أطفال دون السن 12 سنة أو دخولهم مجاني، الرحلات من كما يقولوا من أطفال ولا تلامذة ولا معلمين ولا أساتذة ولا إطار تربوي أو دخولهم مجاني. هذا في إطار نعرف الهدف أنه نحقق كما يقولوا رغبة الأطفال في المطالعة وترغيبهم، ولما لا نأتي بهم على مخاطر أخرى.
2: الحقيقة هو حدث ثقافي مميز في معرض سوسة الدولي من خلال تنظيم هذه التظاهرة، اللي الحقيقة الدورة هذه فما مشاركة متميزة لمندوبية التربية بسوسة اللي ساهمت في دعم المعرض من خلال تنظيم رحلات من المدارس نحو المعرض، واللي شفنا إقبال كبير برشا من صغيرات، وحتى من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك لمعرض سوسة الدولي شفنا صور وشفنا أجواء عائلية نجم نقوله داخل هذا الفضاء.
4: أكيد بالنسبة للزائر باش يكتشف جناح مندوبية التربية فيه حاجات ممتازة جدا كنا نقرأ بها ومازلنا نقرأ بها. هذا بالإضافة زاد إلى فضاء مخصص للأطفال وتنشيطهم، أنا اللي بيجي فيه ورشات رسم، فيه ورشات مطالعة بالنسبة للصغيرات المغرومين اللي نجموا يجيو يمارسوا هواياتهم خلال أيام هذا الصالون. لذلك الزائر اللي بيجي بحضنا موش بشكل سواء كان كبيرا أو صغيرا ينجم يلقى ظالته في عالم الكتاب، وينجم يخصص ميزانية ولو بسيطة باش يقتني كتب. هذا زاد في إطار كما قلنا ترغيب الأطفال في المطالعة ونائبي مع المخاطر.
2: الأنشطة الثقافية الموجودة والحاضرة واللي توما مشرفين عليها بالتعاون مع الاتحاد التونسي للكتاب.
4: أكيد بالنسبة للأنشطة الثقافية تتخللها عديد الإصدارات الجديدة اللي تقوم معناها يقوم كتابها بتقديمها، هذا بالإضافة إلى عديد من الندوات الفكرية والعلمية اللي مشانها نضيف لعالم الثقافة وضيف المثقفين. وحضور النخبة معنا أكيد باش يميز المعرض، ونوعا ما كي باش يبرتجيوا على الباج نتاعهم أنه فما برنامج ثقافي، هذا من شأنه أنه يزيد في عدد الزيارات للمعرض، وغير هدف منه كما قلنا نوعا ما نشر الكتاب. وحبينا هذا كشعار لهذه الدورة أنه تكون الكلمة هي جسر العبور، وجسر التواصل بين سواء الأجيال معناها السابقة والقادمة والصغير والكبير، كيف سواء زاد بين الدول من خلال حضور دولي مشرف خلال هذه الدورة، وكيف سواء زاد التواصل معناها الفكري وتلاقي نوعا ما مجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين، هذا ما شأنه كان يضيف للمشهد الثقافي التونسي.
2: هذا ما نتمناه، وبالتوفيق والنجاح لكم سي دايمن. للحقيقة معرض سوسة الدولي في مختلف الدورات هذه يسهر ويحاول يأمن هذا اللقاء وهذا الملتقى في أفضل الظروف، كل شيء موجود ومتوفر داخل فضاء معرض سوسة الدولي.
4: شكرا لكم،
2: يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا، بالتوفيق والنجاح سي دايمن الدوس. نحكيه على المدير التجاري لفضاء معرض سوسة الدولي في إطار الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، وكما قلنا فرصة مميزة لأحباء الكتب والمطالعة، وحتى اللي مش مغروم انه بالعكس انه فرصة بشي تغرم، خاصة انه العناوين الجديدة وحتى الأقديمة كل موجودة في مختلف الاختصاصات، ان كان ادب، رواية، تاريخ، كتب اطفال، حتى العاب للصغيرات، جو عائلي مزيان، الهدايا والمفاجآت كيف كيف، التخفيضات الاستثنائية من دور النشر الحقيقة موجودة، وفرصة كبيرة برشا بعد في الأسبوع هذا أنه علاش لا العائلة التونسية أنها تتنقل وتمشي وتشوف في أفضل الظروف كالعادة كما عودنا المشرفين على معرض سوسة الدولي.
3: إشهار.
2: احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقيه فقراتنا من البشائر، بعد شويه جوله جديده مع اسعار السوق، قبلها نخليكم مع حمزه نميره، هذه اذاعه منستير.
3: إشهار.
0: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج، العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: حمزة نميرة نوصلوا معها مستمعين الثمانية واحد وخمسين دقيقة من إذاعة المونستير. نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمتابعين اللي تفاعلوا معنا من ستة متاع صباح عبر مختلف موجاتنا وإلا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. وقايتنا نعمل جولة جديدة مع أسعار السوق مباشرة من مدينة الشبه. وكل صبحية ثلاثة ديما ينورنا سي النصر المكشر. نهارك أسعد الأيام سي النصر.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. بالبيت حالة منورة بوجودكم بوجود السادة المستمعين معنا، والمعلومة إن شاء الله توصل ضافية وشافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله نبدأ معك بمواقع التواصل الاجتماعي سي النصر. أنت تنصورك تتبع وتخرج وتشوف، معناتها الناس تحس أنه فما عدم رضا على مستوى الأسعار الخيالية، نحكيه على أسعار الأضاحي اللي شفنا، معناتها نقرأ في حملات مقاطعة، نقرأ في حملات أنه الأسعار بين عملية والسنان ما بين 350 و 400 دينار، معناتها على مستوى الارتفاع. ونحكي حتى على مستوى ما نقولوش الجودة، ما على مستوى حتى على العلاج، معناتها ما هوش سوم هما ذوكم باش تحط انت تصب لك شهريتك في البنك تمشي تحطها في علوش وكيش باش كمل الشهر، معناتها باش تحقق الموازنة المالية في هالعيد، ولا أزمة كبيرة برشا للعائلة التونسية والأسرة التونسية.
1: فل هو العيد أضحى ولا تقريبا كابوس يحاصر العائلة التونسية، مش لأنه هو المناسبة دينية، ولكن لأنه ثم ضغط وتكاليف كبيرة أصبحت تتكبدها العائلة التونسية في هذه المناسبة. شوف، هو الجدل تقريبا كل سنة، ولكن دائما الأسعار في ارتفاع، وخاصة أن نحن نشوف أنه في بداية ظهور الأضاحي أنه قاع تركيز أسعار، يعني تقريبا هي نقول الثمن المرجع بريفيكس، وهذا علاش خلات الأسواق اللي يعني كلها مرتفعة، حتى كي تلوج على اختيارات أخرى وكذا تلقى الأسعار ديما مرتفعة. يعني تقريبا نحن إذا كان مسعره من 26 حتى 28 دينار الحي، يعني تقريبا الكيلو الصافي باش يتكلف أكثر من 65 دينار
0: حتى أكثر.
1: هذا علاش معناها، هذا علاش ما أكثر أكثر أكثر، في بعض الحالات يوصل حتى 100 دينار، خاصة العلوش الرقيق اللي نحن نقوله جويد، معناه اللي مش كبير مش بركوس، علوش جويد يتكلف تقريبا 100 دينار
0: حتى
1: شوف نحن ننتظر ربما الأسبوع المقبل الأسبوع اللي بعده تحسن الأمور أكثر، يولي العرض أكثر والطلب يتحسن شوي، ربما تكون الأمور أحسن وأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وراه الأضحية راي شعيرة من شعائر الإسلام،
1: هذا هو
0: ومرتبطة بالاستطاعة المالية
1: للممكن للممكن للمستطيع.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل، وان شاء الله الناس الكل فرحان، وان شاء الله ان كان بالعلوش والا بلاش، ان شاء الله عيد مبارك على التوانس الكل، ان شاء الله عيد الفرحه والخير في ديار التوانس الكل،
1: ان شاء الله الناس الكل تعيد بحول الله. في الاخير لازم فما حلول، ولازم فما معناها امكانيات تتوفر، وبحول الله ان شاء الله الناس الكل تعيد ان شاء الله،
0: وان شاء الله يكون عندنا توجه لحمايه القطيع نتاعنا وتوفير قطيع على مستوى ينجم يلبي حاجيات السوق والطلب، ويكون على مستوى المقدره الشرائيه للمواطن التونسي. ما نكذبوش على بعضنا، والمقدرة الشرائية المواطن التونسي لا تتحمل التكاليف متاع أضحية العيد، والحق معناتها حاجة توجع يعني القلب. ماذا بينا الناس كلها تعيد وفرحان،
1: واني من مناسبة المناسبة ما عادش فما نفس معنا المواطن التونسي بالحق، ما عادش فما إمكانية باش يتنفس شوية، وربما يخليه يحضر روح الموسم القادم
0: ان شاء الله.
1: طيبات الامور ان شاء الله،
0: ان شاء الله تتحسن الامور،
1: ان شاء الله تمشي الامور خير. بالنسبه لنا نحن في اسواقنا اليوميه، يعني تقريبا العلامه المميزه هو الطماطم، يعني اللي ما حبش يتنازل على مكانته وبقى متواصل في سوم الخيال من دينارين و500 ثلاثة دينارات حسب النوعيه وحسب الجوده. بقيه الاسعار الاخرى مقبوله وتنخفض يعني شيئا فشيئا، فلفل من دينار و500 دينار و800، البطاطا دينار و500 دينارين، بصل الموجود من دينار و400 دينار و800، فول دينار و500، جلبانه 3 دينارات و800 4 دينارات، فنيل دينارين، الكروم 1500، القرع دينارين، الخس وليتي دينارين، بالنسبه للمعنوس السلق والمعنوس 500 ملي مغبطه، البروكلي دينارين و500 دينارين، والباذنجان دينارين و200 دينارين. بالنسبه للغلال بطبيعه الحال نحن في بدايه موسم الصيف واخر موسم الربيع، الغلال المعروفه هي الفريز والمشمش والخوخ هما تقريبا سيد موقف، فما التفاح اذا واصل غالي من 7 دينارات 9 دينارات، الفريز 5 دينارات و500 6 دينارات، البطيخ 6 دينارات حتى ال 5 دينارات، حتى ال 4 دينارات موجود حسب النوعيه، الخوخ 5 دينارات و500، المشمش 5 دينارات و500. بالنسبه للحوم الحمراء بطبيعه الحال تبع سوق العلوش بقى في مستواه المرتفع 54 56، الهبره بقري 44 دينار، كتله 43، جنب 32 30 دينار، الدجاج الحي ايضا بقى مرتفع سومه 5 دينارات و900 6 دينارات، خرج الدجاج 13 دينار و500، الدان 12 و5، 6 ستيك 19 سكالوب 18900. بالنسبة للأسماك شوية أسماك نظر للتقلبات الجوية في آخر الأسبوع هذا، سردينة 6 دينارات، لميلة 10 دينارات، شفريت 19 دينار، أما الشلبة أيضا 13 دينار، الكحلة 13 دينار و500، سردوك 16 دينار، شوابي 24 دينار، 32 35 دينار، 35 دينار القرنية تتعامل بين زوز كيلو و200 حتى لزوز كيلو ونص و3 كيلو، يعني تقريبا القرنية تتكلف 80 دينار، والمسلة 21 دينار. نعم
0: واضح، يعطيك الصحة سيد ناصر المكشر على كل هذه المعطيات. كما تعرف اليوم هو 12 ماي، بلادنا تحتفل باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. إن شاء الله يولي هذا واقع يعيش المواطن التونسي وما يقعدش شعارك هاو. إن شاء الله ما نتمناوه أن المواطن التونسي يستنفع بخيرات بلاده وأنه يعيد في أفضل الظروف، في نجم نقول في أريحية مالية، ما تخليش أنه التوازنات نتاعو، خاطر بحق حاجه توجع راهو يبدا عنده مواطن عنده صغيرات وعائله كبيره برشا انه ما نجمش يقدر باش يشي اضحيه العيد ويفرح صغيراته، خاطر بالحق الواقع اليوم ياكد انه المقدره الشرائيه نتاعنا مع الاسعار هذه اللي غير مقبوله بالمره تخليه انه يتداين وانه يعيش ازمه ماليه في بقيه الشهر. يعطيك صحه سي ناصر المكشر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلادنا خير، ان شاء الله نتمنوا غدوه خير وكهو. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في الاستوديو البث واللي رافقني من 6 نتاع الصباح، حيث والناس في الاخراج التقني مدام عليا المنصوري في التنسيق والاشراف العام، القائده نجلة عطيه بن محمد على مستوى الديجيتال، وانت نجم تلقى مختلف فقراتنا واستضافاتنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير. بعد موجز الساعه 9 على الاخبار مع مدام نسيره السكلي، موعدكم مع برنامج اغلى عندي مع الزميلة والصديقة ربح عبد الله، ومتابعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم زين.

0: التاسعة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تحتفل تونس اليوم 12 مايو باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية، وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع كلية الطب المنستير وبالشراكة مع قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر الملتقى الرابع حول التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة. اليوم تتواصل بمدينة الحمامات دورة 8 للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة أكثر من 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن 10 الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. دعت وزارة التربية في بلاغ أمس كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان السنة الحالية إلى الدخول إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات يوم الأحد 17 مايو الجاري. قال موقع إكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الضربات ضد إيران، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات مع طهران إلى طريق مسدود. من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن أي مشروع قرار أممي حول مضيق هرمز يجب أن يشير إلى تعرض إيران للعدوان والحصار والتهديد بالقوات العسكرية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أحنا ونتوما،
3: أحنا ونتوما،
4: وانا
5: وين، وانا وين،
6: احنا وانتوما
7: وكل اللي يسمع فينا،
8: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من 10:30 النهار في إذاعة المنستير، تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
9: تتعدى صبحيتنا على الكيف
8: مع اللقاءات الاستضافات.

0: أغلى ما عندي، أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح النور والسرور لكل المستمعين ولكل متابعين في ما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل أصدقائنا المستمعين في متابعة عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي. في زمن أصبحت فيه الشاشات أقرب إلى أبنائنا من كل الأمور، وفي عالم يختصر الصداقة في إعجاب والمعرفة في تمرير سريع والتأثير في عدد المتابعين، يطرح الأولياء والمربون سؤالا عميقا ومقلقا نوعا ما: كيف نحافظ على القيم؟ كيف نغرس في أطفالنا الاحترام، الصدق، الرحمة، الانتماء وسط هذا الطوفان الرقمي الجارف؟ هل أصبحت التربية أصعب من أي وقت مضى؟ وهل تناقش العائلة اليوم هذا الإشكال؟ وهل ما نعتبره تطورا يتحول أحيانا إلى تهديد صامت لهوية الطفل ولشخصيته؟ أسئلة كثيرة نفتحها في هذا العدد من برنامج أغلى ما عندي لنحاول فهم هذا التحدي التربوي الكبير، ولنبحث معا عن توازن ممكن بين التكنولوجيا والقيم، بين العالم الافتراضي والإنسان الحقيقي. وأسعد كثيرا باستقبال ضيفي الأستاذ الجامعي والباحث في علوم التربية الأستاذ بشير بوزويتا. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل السادة المستمعين.
1: أستاذ بشير، حين نتحدث اليوم عن أزمة قيم، هل نحن فعلا أمام أزمة حقيقية أم أمام تحول طبيعي في المجتمع، مش التونسي كهو، المجتمع العالمي؟ لأنه اليوم الأرض قرية كونية صغيرة.
2: صح، هو المعيار اللي خلينا نقوله أنه أحنا اليوم أمام أزمة وإلا هذا تحول طبيعي، هو إدراك الفرد والأسرة والمحيط بهذه التحولات السريعة وهذا النمط والنسق المتغير. يعني لو يكون فما وعي مع هذا وفي نفس الوقت فما مرونة، نوع من الادابتاسيون مع ما يحدث، أكيد يولي ما عادش نحكيه على أزمة، أكيد يولي وقتها نحكيه على تحكم وتمكن في هذا التغير اللي حيت، خاصة نقول ديما الأسرة هي اللي عندها البوصلة، لأنه صغير في عمر معين ما عندوش المسؤولية الكاملة في تكوين قيمه، ولو عنده جزء من المسؤولية، وصغير في فترة عمرية معينة مازال ما يفهمش مصطلح القيم، ومن مسؤولية الأسرة أني تكون وتبني وتغرس القيم هذه، خاصة في العشر سنوات الأولى.
1: نعم، ساعات نسمع أنا الربي ربايا والشارع ربي ربايا. اليوم إحنا الربي وربايا، والعالم الرقمي والعالم الافتراضي يربي ربايا واحد أخر.
2: صح، هو تتسمى هذايا في منظومة القيم. اليوم نحكيه على التعدد في المرجعيات.
1: نعم،
2: يعني اليوم الصغير مرجعيته الأولى، تتخيل أنه اليوتيوب، تقول له فيش تبع في اليوتيوب، عشرات الصغار اللي يعرضوني يجاوبوني على السؤال هذا، أني نتبع في الناس اللي تلعب باللي جو فيديو. هي فيش يعمل هو وقتها؟ يحكي، فيش يحكي، فيش يمرر، فيش بنى أسلوب، شنية لغته؟ القيم هي انعكاس للغة.
1: شنية الرسائل اللي
2: شنية الرسائل قاعدة يعني أنت
1: أطفالنا.
2: يعني أنت مستهلك مرتين، مستهلك الألعاب الفيديو، ومستهلك ثقافة، ومستهلك لغة، ومستهلك أشياء تعكس قيم.
1: نعم،
2: قيم الشخص اللي أنت تتبع فيه واللي أنت متأثر به. اليوم حتى في عالم في العالم الرقمي ما نحكيوش على مرجعية واحدة.
1: نعم،
2: اليوتيوب، الريزو سوسيو، وتشوفوا صغيراتنا اليوم اللي مولى التيك توك مان على ولده.
1: أيه،
2: انه يتبع التيك توك.
1: نعم،
2: احنا تلقى التيك توك والله ام فرحانه، انا ولدي عنده حساب شخصي في التيك توك. اي فاش يعمل
1: ولدي؟ طاير.
2: اي طاير. وليه؟ والاغلب ماهوش في الانتاج، الاغلب في الاستهلاك، قاعدين نستهلكوا.
1: نعم،
2: في شيء قد يكون أخطر من الإدمان، قد يكون أخطر من استهلاكات أخرى، قد يكون لأنه مانيش فايقين. ذاك معروف اللي هو إدمان خايب.
1: نعم.
2: وتلقى اللي يستهلك فيه فاهم. أما صغيراتنا اليوم ما همش فاهمين لذاك نوع من أنواع الإدمان ولذاك نوع من أنواع غرس قيم مش متاعنا.
1: نعم. توافقني اللي الرقمنة أضعفت سلطة الأسرة؟
2: هو الحقيقة هنا نرجع لسؤالك الأولاني اللي هو يعكس نوع من العمق اللي هو فعلا تحول طبيعي أن السلطة تتنوع اليوم. تحولات مش كان على مستوى الزمن حتى على مستوى الفكر. اليوم ما عادش السلطة قادرين نوصلها بالطريقة القديمة. أنا الوحيد المرجع
1: مسؤولية العائلة معناها أصعب برشة من قبل.
2: هو قلت لك تحول طبيعي.
1: نعم.
2: عليش تحول طبيعي؟ يعني ميزابار العالم الرقمي اليوم الانفتاح اللي موجود صغير قاعد يشوف التلفزة عديد من الأشياء قاعد حتى الريتم متاع صور متحركة اللي ما فيها حتى شيء معنى الريتم متاعها يخليه تغير في أدوات الاستقبال. ما عادش عنده مرجع وحيد غالبا كان عمودي هو صاحب القرار. هو زاد بالنسبة ليه لا يخطئ الأسلوب زاد كان قبل اللي ما عادش نجموه توا الأسلوب متاع أنه حتى كان بوك كان مسيطر بطريقة فيها شوية عنف ولا ما عندكش ملجأ آخر. اليوم الصغير تخاف تعمل عليه شوية عنف وتخاف تعمل عليه شوية سلطة. التغيرات الموجودة قلت خلافا للعالم الرقمي وما فيها تخلي فعلا الأسلوب الصغير قاعد يعيش في تحول في اعتباره للسلطة. نجم صديقه يعمل عليه سلطة، ينجم تلفزة تعمل عليه سلطة، ينجم الشارع يخاف من شيء يمثله سلطة. يعني اليوم بطبيعتها السلطة ما عادش مرجعها واحد،
1: سلطات
2: صغير مع الباسيفيتي اللي هو فيها وكنا نحكيه على الاستهلاك مع الهشاشة كما ما كلت اليوم كما ما كلت قبل كما تربيت اليوم كما تربيت قبل كما تحميل مسؤولية الطفل اليوم قبل يتحمل مسؤولية التجارة وتحمل مسؤولية العائلة والقضية والأخوات كما تو معناها اليوم فعلا ولا صغير خاضع المسؤوليات المتنوعة من مصادر مختلفة أكثر من قبل. ما عادش المرجع متاع المسؤولية الولي هكا علاش تقولها برشا أمهات ما يخافش مني.
1: نعم.
2: ما يسمعش كلامي قد ما يسمع كلام ما عادش صحابه ولا الشارع ولا مشكل. يعني اليوم المسؤولية بتبعتها تحول في
1: قبل على الأقل نلتجئ للمعلم متاعه ولا معلمته تحسوا بهكا فما نوع من الثقة.
2: حتى سلطة المعلم ما عادش بنفس القوة.
1: نعم.
2: حتى يعني مفهوم السلطة
1: بل احنا شكون ينجم يغزر في عينين المعلم متاعه ولا ترى معلمك متعدي في الحومة تختفي في لمح البصر.
2: أي.
1: هو اليوماتنا يناقشوا يحكي معاه ويتمرد عليه
2: هو حتى الاختلاف قبل كي الجد ولا الجدة فمن بالك الأم ولا الأب كي كان ساعات يفرض المسؤولية بغزرة معناها
1: ما يستنيش
2: بالإشارة معناها مساج كامل يفهمه شنو يقصد الولي بكل نوع الغزرة ذيك بكل اليوم بالإشارة وبال يعني قلوها بالدارجة
1: بالهمز واللمز
2: يعني
1: تعملهم الكل
2: ما يفهمش وممكن يعمل بالعاني لأنه ما عادش تمثلك السلطة ما عادش عندها نفس الامباكت.
1: نظلمهم كي نقولوا احنا اليوم قدام جيل ربما أقل ارتباط بالقيم ولا فقط هو قاعد يعبر بطريقة مختلفة.
2: هو أسئلتك عميقة بصراحة خطر ما نجموش نقوله بشكل عام أنه هو أقل ارتباط ونحكمه ولكن للأسف الواقع يقول أنه فعلا قبل تغزن الصغير نجم تربطه بقيمة تتعامل معاه شوية تربطه ما يسمى منظومة قيم كاملة، معناها مش قيمة يعني توتان سيستيم. تحسوا ما كل البشاشة اللي أنا اكتشفتها من اللون تخرج الاحترام وتخرج التقدير ويخرج المشاركة كقيمة ويخرج الاهتمام بالآخر كقيمة والأهمية، تخرج منظومة كاملة بمجرد أنك تعامل معه. اليوم الصغير للأسف ما نجموش نلقاه عنده بشكل واضح، قد يكون بشكل ضمني مازلنا ما لقيناش الأدوات باش نكتشفوه، ما بشكل واضح تقول هذا الصغير عنده من القيم كذا وكذا، أصبح صعب يعني أنه نعملوا القراءة هذية، لأنه ممكن فما نوع من الانفصال بدل الاتصال على القيم هذه يعني.
1: نعم، أما سؤال يطرح روحه، أحنا وين في هذه الكل؟ مسؤوليتنا نطورها أكبر برشا، وما يلزمناش نسلمه، خاطر يلزمك تكتسب الخبرات والمهارات وتتلقى التكوين إذا لزم باش تنجم ترافق طفلك بطريقة إيجابية يعني وتكسب التحدي هذايا في زمن الرقمنة، تربي ولدك على المبادئ والقيم.
2: هي هو الهدف، هو أكيد هذا هدف برشا أولياء. تبقى اليوم في زمن الرقمنة كما كنت تحكي، الخوارزميات تتربي لغتهم قيمهم، اليوم في الشيء اللي قاعد يظهر أوتوماتيكيا
1: يلزمنا نتقنوا احنا استاذ الامور هذه، خطر انك توا تجي قدام طفل اليوم ولا مراهق اليوم مش تكتفي بالنصح وتنصح فيه كما كنا احنا قبل، صعيب ياسر انه باش يمشي معاك وباش تنجح انت في المسؤوليه نتاعك هذه. يلزمك تدخل العالم اللي هو معناه البوابه سهله بالنسبه ليه واللي متاثر بها،
2: وفي عمر معين يلزمك تمنع عليه الأشياء هذه. في عمر معين أنا نمن أنه أقل من 14 سنة مهما كان كما كنت تحكي توا أني تدخل معاه وتفهم، رأوا الخوارزميات هذه راهي للأسف نقولها بالرغم هي صادمة، الخوارزميات هذه تفهم أولادنا أكثر منا، الخوارزميات هذه تلبي احتياجات أولادنا أكثر منا.
1: نعم
2: راهي قادر.
1: وإحنا على للأسف الشديد أول حاجة نعملوها الطفل مازال في سن مبكرة الهدية اللي قدموا هيلو تليفون
2: بالضبط
1: ولا طبلات
2: وإلا لم تعلي جو فيديو ولا
1: نعم
2: كلي سوك لذوكم أنا
1: لي
2: من حبتي فيهم منحبش حتى نسميها
1: نعم
2: لأنه برمجة، والله برمجة. ليه اليوم صغير ما عادش نحكيه على غرس قيم، اليوم نحكيه على نزع قيم. الألعاب الفيديو هذه عاش قلتك خوارزميات، اليوم يقولك نحب أنا نكون جيل خواف، هذا الأوبجيكتيف. من هنا العشرين سنة كي نلقى صغير شجاع تعتبر كارثة، ما مصنعش الأوبجيكتيف متاعنا. اليوم نحب نكون جيل سارق، روى ليت السرقة في اللي جو فيديو، روى هو يستمتع وقت اللي يفكم تعغيره ويكمل يعمل العنف معاه من الوريد للوريد يقتله باش يفك له سيارته، كيف فكيت له سيارته علاش تعلم معاها في العنف، وكي انت فكيتها على الأقل برا استثمرها وبيعها بعد ما يفكها يمشي يقتل بها العباد في التروتوار. معناها يبدأ واحد ماشي على الرصيف عادي يبدأ مستمتع، صغير عمره 8 أو 7 وحتى 14 يبدأ مستمتع كي راكد مومات على البربريز متاع الكهرباء اللي هو سرقها، ومن بعد في الأخر يرميها في الخلاء ولا يطيشها في البحر، وعنده استمتاع كي يطيشها في البحر. هذا شنو المعنى اللي قاعد يوصل؟
1: شنو نستناه من جيل يتربى على مشاهد كما هكا وعلى ألعاب كما هكا؟
2: نستناه أنه جيل عنده قيم من نوع آخر. اليوم القيمة والتي تعطى للأشياء السلبية كما كنت نحكي، القيمة والتي تعطى للسرقة، القيمة والتي تعطى للعنف، والتي علاش نلوم عليهم بعد صغير كي يلقى هو روحه في قسم ما هوش فرد شغف وسرعة. رأوا اليوم نحكيه السرعة اللي موجودة في الفيديوهات عليها كالسكرولينج هذاك، رأوا قادر في 3 ثواني يفهم كل شيء، السرعة الموجودة في الصور اللي في الجو فيديو، السرعة الموجودة في الـ في الـ في كال شو يسميوها هما الأدرينالين يعني يطلع بشكل كبير، يصنع نوع من الدافعية الكبيرة اللي من بعد المعلم مهما عمل مجهود كيفاش تحبوا يتبعوا وكيفاش تحبوا يغرس قيمه وكيفاش تحبوا يعلموا الصبر فيما مشى. يعني شيء بعيد على بعضه، كي تجي تقارن أنت كريت مذاك بالصبر والاحترام وأنك يكون عندك نوع من الأهمية للأحداث وللأشخاص اللي من حولك، ما عادش عندهم أهمية، ومش يوفروا له في نفس النسق اللي قاعد يعيش فيه بكل جوارحه. فالمعادلة صعيبة. يعني احنا في مفارقة بين نقيضين، شو يحاول؟ يعني انا من رأيي
1: قد ما نوخر كان نشعر باليأس، شنو مش نعمل؟
2: بالنسبة لي كبار وما نجموش رواحهم، يعني ما نجمش أنا نحطه في منظومة. الريتم تاعها قوي، خوارزمياتها قوية، ما ننساوش أنه أوبجكتيفها، يعني اليوم فما هدف لغرس قيم سلبية، ما نجمش نحط روحي في منافسة مع الأشياء هذه الكل ومن بعد أنا نقول والله باش نعدي له العمق وباش نعدي له القيم الايجابيه.
1: ما نجموش هكا نعملوا له مقارنات من صميم الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه، مثلا بين الفارق، يلزم يعرف الفارق مثلا بين الحريه والانفلات والفوضى.
2: انا
1: من خلال الرقميات معناها نستثمر الحاجه اللي هو قاعد شغوف بها ويحبها ويتبعها.
2: أنا متعسف في النقطة هذه، كل حاجة عمرها.
1: معناها ترى الحل الوحيد،
2: نمنعوها. أنا طبعا كنقول نمنعوه، اللي سنس ولده ما تروحلوش، ما تحزن في ليلة ونهار، رأوا فما ما يسمى بالتغير التدريجي. معناها نبدأ، ما تقولش والله ميسالش هو عدني ساعة تيش فيها، كنت تعب هك تشوف الريتم، القالوا أي حاجة أخرى وامشي معها بالأوبجكتيف، معناها بشوي بشوي رانا ماشيين.
1: حل القدوة اللي مستنسين ديما ندعو له، راه يلزم فما قدوة في الدار. قدوة المعلم، قدوة. ما عادش ناجع هذا، ما عادش
2: هاو المربين يسمعوا فينا، هاو الجار يسمع فينا، هاو العائلة الكبيرة تسمع فينا، الجدة واللي تغش ما عادش يحترمني، المعلم يلقى روحه ما عادش عنده السلطة اللي كنت تحكي عليه، ما فماش. علاش؟ على خاطر اليوم نعاود نقول القدوة. شنية القدوة؟ هي القدوة هي ستيون ريف، معناها مرجع معين عنده أشياء إيجابية يوفرها لي، أنا باش نقتدي بك الخطوات هذيك. والقدوة رأي مش معناها يكون عندي قدوة واحدة، القدوة تصنع، يعني ناخل باهي من بابا، ناخل باهي من أمي، ناخل باهي من الجار. اليوم وين عالمه صغير فاش قاعد يعيش؟ يعني علاش نقول راهو انا كاتيجوريك في الحكايه هذه؟ لانه كبار وتحصل،
1: نعم.
2: ويدخلوا في مجالات راهو اكثر من ادمان، يعني فما اللي خسر حياته.
1: الطفل اللي راه في ام وابوه هما بيدهم غارقين في الاجواء هذه نتاع الرقمنا. والله بالحق، معناها هذه حاجات من الواقع الراهو
2: يوميا.
1: معناها جيت تنصح في ولدك وعليه والتليفون ويأثر عليك ويعملك بيرتورباسيون، ما يخليكش تقرا ويضعف لك تركيزك ويعلمك حاجات
2: ما تنجمش
1: التليفون ما تنجمش تفارقه، تبدا طيب في الفطور والتليفون في
2: مش مقنع، مساجك مش مقنع اذا انت ولي وتقول له معناها ناحي التليفون. ماكش واعي انه حتى لو فات انك تحط في التليفون والصوت عالي شوي وولدك ماهوش يغزر معاك في التليفون، فما بالك اللي يبدا عنده سناست انه هو يتفرج وولده عند راسه. معناها انت اللي تسمح لروحك تشوفه من ريتم، من عنف، من ساعات رانا احداث العالم، معناها اللي انت تراه عاديه وهذا موجود في العالم، هو يتاثر بها اكثر واكثر، فما بالك انه ماهوش يتفرج معاك وقادر انه يفك شفرات الفيديوهات اللي انت تتبع فيها. دونك ما نجمش تلزمه انه يعمل حاجه وانت ماكش تعمل فيها. تليفونك تسبب انه يتشرج، استنى حتى يرقدوا، ماهوش يرجونس اسو بوينت، حتى يعرفك تخدم الاحسن تشد مكان معين تابع الخدمه وتخدم بالتليفون خير من اللي لمة العائلة كل واحد في تليفون وبعد نفرض عليه. ما نجمش نفرض عليه. فغدو وقت اللي انت تحب تخرج وتحب تاخو ولا في لمة العائلة تحب تاخو نوع من الأريحية، يولي ما يسكت لك وما يقل ما يقلقكش إلا ما تعطيه تليفون. لأنه وقتها بالنسبة ليك مش عنده يعمل بلاي، خليه في التليفون. هك تشوف فيهم اليوم
1: يخسر حشمنيش قدام العائلة.
2: باش ما تحلقش حشمنيش قدام العائلة. وأكثر من هك خارجين نمشيوا المكان مفتوح، نمشيوا المكان تلم فيه العائلات، نمشيوا باش نعمل كل واحد تليفون، وانت خاسر فلوس على الماكلة ولا على الخرجة ولا على غير الفلوس، الوقت اللي ماشيه البلاصة مزيانة، معناها كل واحد في تليفونه.
1: نعم للأسف شديد بدلت. الأسرة معناها تحسها فقدت دورها، المدرسة كذلك فقدت دورها، وليت فقط مجرد فضاء للتلقين، حتى ما نقولش تعليم.
2: هو للأسف بدأت المدرسة بفضاء للتلقين، والمفروض تتغير. خاطر اليوم فاش قاعدين نلقنوا؟ نلقنوا في معلومات، واليوم احنا في عالم الرقمي كله معلومات. يعني صغير ما عادش حاجته بيك انت باش تقول له راهو
1: نعم
2: واعمل كذا، هو ملف.
1: المفروض تلعب دور التربيه اكثر.
2: صح. نعم. هو الملف اليوم المفروض فيه معلومات، يمشي للبيبلينات يقول له خرج لي ملف حول كذا. لي فور اللي كنا نعملوا فيه في البحث والتصنيف وترتيب المعلومات ما عادش يعمل فيه صغير، يقول لك المعلومة هي موجودة.
1: ملا في رأيك المدرسة شنو الدور اللي لازمها تلعبه في ظل هالتفجر الرقمي؟
2: المفروض هو التربية التوجيه، تعديل السلوك. ميرا ونعود نقول يعني أكيد الكثير من المربين يسمعوا فيه، شوف الصغير بعد العطلة، مش هو بيدو اللي خليناه قبل العطلة، برمجة كاملة تبدلت عليه، خطر سمح له. وبأكثر أوقات كي تعيط الولي ساعات تبقى ولي واعي ويقول لك والله صحيح وملاحظتك في بلاصتها، وساعات تلقى ولي يقول لك كل عادة معناها ماهوش معاك، ولا يوعدك أنه بالحق باش نخدم على النقطة هذية وما فماش، فما بالك العطلة الصيفية هاي جاية. راهو مش برمجة، راهو قادر مش هي صغيرك يتحول علينا كمنظومة كاملة، كأسرة، انت كولي، احنا كإطار تربوي. شو معناه يتحول؟ ماهوش القيم اللي غرسناها لسنوات.
1: نعم.
2: ماهوش السلوك اللي تعودنا به، ماهوش الشخصية، شخصية أخرى على جو واحد. فما بالك انت 10 و20 جو، كل واحدة والهدف متاعها، وكل واحدة شصار فيها من غرس لك القيم السلبية.
1: نعم. احنا بطبيعة نذكر السادة المستمعين اللي نجموا يتواصلوا معنا كما العادة على رقم الهاتف 73 460 800، باش يعطيونا من واقع تجاربهم اليومية، وينجموا زادة يخليوا لي كومنتير متاعهم من خلال البث الرقمي المباشر على صفحة راديو المونستير، من خلال ستريمينج يتابعونا صوت وصورة، يخليوا الملاحظات متاعهم. مرحبا بالجميع، استراحة ثم نعود.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99. يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي. ابني

0: أغلى ما عندي.
1: نعود مجددا على إيقاع هذه الضحكات البريئة لنواصل حديثنا في الموضوع اللي اقترحناه اليوم في هذا العدد من برنامج أغلى ما عندي، واللي نحكيه فيه على تحديات مهمة نعيشها اليوم، وهي غرس القيم والمبادئ في ظل العالم المرقمن إن صحت العبارة. أحمد بوهليل يسأل، هل البرامج التعليمية الحالية تهتم فعلا بالتربية على القيم؟
2: شو أقصد البرامج التعليمية؟
1: محتوى البرامج المدرسية اللي تدرس في مؤسساتنا التربوية.
2: عود لي بالله، سامحني سؤال. أنا فهمت البرامج التعليمية اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في العالم.
1: لا، يقصد هل البرامج التعليمية الحالية الموجودة في مؤسساتنا التربوية تهتم فعلا بالتربية على القيم، على قليلة في مواجهة لما يراها الطفل في العالم؟
2: التربية على القيم وكل ما هو مهارات وكل ما هو خروج على إطار المعلومة كمعلومة، فما اجتهادات معناها كبرنامج رسمي. مثلا تلقى في البرنامج الرسمي يزمك تعلم 15 مهارة في المرحلة الابتدائية من المهارات الحياتية، ولكن فين مش تعلم؟ في درس اللي فيه ضغط المعلومة، واللي فيه وفي قسم فيه ضغط العدد، وفي نسق كبير ياسر مع تحديات كنا نحكيو فيها توا، أنه صغير اللي قاعد يشوف فيه في العالم الافتراضي يخلي روحه يحس أنه بيئة الدرس وبيئة القسم بيئة مملة.
1: نعم.
2: وما فماش حتى ثقافة تكوين المعلم على غرس القيم عند يعني اليوم كي نسأل معلم عادي متخرج معناها ولا مبتدأ، نقول له كيف نغرس القيم اللي باش نحكيهم بعد على بعض الأدوات والحلول، غالبا ما عندوش الآليات معناها. فما بالك أنه هو مطالب أنه يغرسها في حصة العربية ولا في حصة العلوم ولا في حصة
1: فيبقى
2: حاليا تتسمى علميا السؤال هذا نجاوب عليه، أنه إذا فما غرس قيم قاعد يصير باجتهادات فردية أو من بعض المؤسسات التربوية، ويعتمد فيها المربي يما على خبرته يما على هو تكوينه الشخصي ومبادرات خاصة.
1: نعم.
2: أنه القى في تكوينه العلمي ولا في تكوين المستمر القى ما يهم هالموضوع هذا، أو من خبرته تلقى بعض المربين الخبراء من خبرته يقول أنه أحسن وسيلة قد ما جربت وعملت باش نعدي فيها قيمة الاحترام هي الوسيلة التالية. إذن اليوم كان حكينا على واقع تونسي بعد شوية في غرس القيم.
1: نعم. نأخذ أولى المكالمات الهاتفية. ألو، صباح النور.
3: ألو صباح النور.
1: مرحبا.
3: بالله من فضلك حبيت نشكركم ساك على الموضوع، موضوع هام جدا
1: يعيش.
3: في تربية النشأ القادم، والنشأ القادم معناها نجم نخلقوه من الآن، معناها من أكل التلامذة الصغار، الأولاد الصغار اللي عمرهم من 3 سنين إلى ما فوق، هذوكم يظهر لي نتلهوا بيهم ونغرس فيهم ما نريد أن نغرسه من قيم.
1: المشكلة قادرين باش نقوموا بالمهمة هذه ولا في ظل التفجر الرقمي؟ هذا السؤال وهذا التحدي.
3: اسمعني.
1: نعم.
3: احنا كهيكل تعليمي وكهيكل اجتماعي وكهيكل لو مش نعمل مجلس معناها
1: نجم تعرفوا عليك شكون معنا؟
3: علي من دار شعباء.
1: مرحبا بك.
3: او قلنا مش نعمل معناها يعني
1: مجلس اعلى للتربيه
3: وندرا شنو وكذا. اللي فات اللي كبروا هذوك ما عادش فيهم دواء، اللي مش فكر التليفون تويكا صغير عمره 3 سنين ولا عامين ما عادش تلقى معاه حل، واللي والكبير ما عادش تلقى معاه حل، لان شيء استانس به واصبح يعني جزء من حياته.
1: نعم.
3: يعني إذا كان حتى مش تعمل له حاجة شيء احتمال يرجع بضد. ولذا أنا دعوتي للمجتمع ودعوتي أنه من نتلها وبالنشأ الجديد اللي عمره من 3 سنين إلى ما فوق، جماعة الروضة اللي في الروضة واللي في المكتب واللي في الليسي، هذوكم نعملوا فيهم معناها يعني نعملوا برمجة كيفاش بعد عام بسنوس ونعمله بسنة أولى أشني القيم اللي نقصروها نقصروها باش بي بي احنا كنا بكري نقص اللي كنا نقرأه كنا نعمله درس قراءة ودرس قراءة فيه معناها فكرة عامة وفيه معناها يقولوا يعني حاجات من جملتها مثلا مثلا احنا كنا صغار قرينا قرينا في في في كتاب اسمه الرياض معناه يعني درس محفوظات فيه محبة الوالدين مثلا محبة الوالدين هذه فيها فيها يعني فكرة عامة وفيها يعني هدف كبير هو محبة الوالدين وطاعة الوالدين فهمني حتى أقول لك ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين ما بقى ما بقى الكون إلا بحنان الأبوين أبو الله أبو الإنسان بعد الله أولى بالمحبة كل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه فأحبوا والديكم لتعيشوا سعداء وابذلوا الروح في دهم تجدوا الخير جزاء هذا درس قريناه وإحنا في سنة رابعة ابتدائي وإحنا صغار في قيم كبيرة كبيرة كبيرة دسمة ليش لمحبة الوالدين ولطاعتهم والاحترام وغير ذلك اليوم اليوم الشيء ذاك ما عايش يلقنوه ما عايش يعملوه في في درس قراءة ولا معناها في في برنامج انتهاز يعني ولا التوجيه التوجيه معناها متاع تلمذة يعني ولا في شيء آخر ولا أكثر أكثر ما يكون من العلوم لكن التربية والقيم الأخلاقية النبيلة اللي معناها العطاء وخدمة الغير والتسامح وحب النفس وحب الخير للغير ما كل ما عايش نقرأه فيهم ما عايش نعمله فيهم وتويك الأستاذ أستاذ أستاذة أستاذة تعطي ولدها التليفون في في في ديه باش يأكل هو ياكل هو يتفرج في التليفون قال لك اذا كان
1: موجود
3: اذا كان عليه التليفون ما ياكلش
1: نعم
3: هو ياكل عليه في التليفون وسنانه وسنانه يهرس في الماكله وسنه على الشيء هذا احنا
1: نعم
3: وامه معلمه واستاذه
1: نعم صحيح
3: يعني الامور ولات الامور ولات يعني شيء كبير راهو المجتمع الكبر وفاء الكبر ما عادش كيما احنا نقولوا العود اذا كان كبر ولا مايل صعب باش نسقموه يعني صعيب باش نسقموه انا را الدوله والمجتمع يحرص باش يعمل برامج جديده هادفه الى مواضيع معينه في القيم الاخلاقيه النبيله في التسامح وخاصه في خدمه الغير وفي التسامح اليوم ما نلقاوش شكون يحب يشد لنا مثلا مسؤوليه كذا يعني ولات ناس تهرب من المسؤوليات ناس لان ولات حشيك معناها يعني اللي يعمل الخايب هو باهي
1: نعم نعم
3: أنا ولات الأمور ولات الأمور كل شيء تقلب تقلب كل شيء تقلب
1: للأسف نعم
3: يعني ولذا أنا را من الصالح نخمو في المجتمع نخمو في المجتمع الجديد اللي خلقوه جديد كما قال ابن خلدون إذا كان معناها حبيت تخلق قيمة أخلاقية فانتظر 20 سنة نعم. فانتظر 20 سنة
1: نعم شكرا
3: كما كما كما احنا نقول بتحب تخلق قيمة التسامح ولا قيمة كما احنا نقول خدمة الغير ولا قيمة كما احنا نقول العطاء ولا غير ذلك همني يزمك يزمك معناها كيفك الشجرة لكن اللي تزرعها وتقعد لها بها 20 سنة باش وقت اللي يولي شاب في معناها تاخذ الباك معناها 19-20 سنة يولي شبعان بالقيم الأخلاقية النبيلة حتى يقولي ما عايش
1: يسرق مش بالسهل واحد يجيب صغير راهي رسالة نبيلة ويلزمه يبذل الغالي والنفيس من أجل أنه يوصلها لبر الأمان بغرس القيم مهما كانت التحديات كبيرة نعرفوا العملية مش سهلة
3: لا لا الدولة مسؤولة اسمعني الدولة مسؤولة الدولة مسؤولة بدرجة أولى في توجيه رياض الأطفال وتوجيه معناه يعني يقولوا التلميذ نورمال مو خلقه ربي بس 6 سنين يبدأ يقرأ اليوم من حين اللي عمره 5 سنين وقل من 5 سنين يقرروا فيه حتى في الحساب وحتى معناه يعني في معناه في كل شيء تقريبا معناه حنقول بشي معناه بيشربوا عام ولا وخاصة إذا كانوا يظلوا والديه هم شيء اختصاصيين بس يعلموا الكتابة ويعلموا شو الفرق بين الباء وبين الناء هذه نقطة الفوق وهذه نقطة اللوطة أحيانا أحيانا يعني الأولياء ما يعرفوش يقرروا
1: واضح أستاذ يعطيك الصحة على المداخلة اللي فيها برشة إشارات عميقة لما يجري اليوم في واقعنا المعاش أستاذ بشير
3: بارك الله فيكم وسامحيني
1: يعيشك مرحبا بك
3: أطلت عليكم
1: لا مرحبا بك بالعكس
3: وإن شاء الله تأخذوا هذا والمجتمع يأخذ هذا بعين الاعتبار
1: إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا لك
2: هو تأكيدا اللي كان يحكي فيه الأستاذ أهمية أنه اليوم نحكي على فعلا بطريقة غير مباشرة عن طريق كان يحكي مثلا محفوظات عذر التو حافظها من السنة الرابعة بطريقة يكون فيها دافعية التعلم والرغبة للتعلم عالية قادرين مروا عديد من الرسائل ما يكونش الدرس جاف مجرد معلومة مجرد أسئلة تطرح الإجابة عنها بل يكون فعلا فيه إسقاط للواقع يكون فيه روابط تخلي صغير يرسخ القيمة ذيك بطريقة عملية ميدانية. النقطة الأخيرة فقط مهم أن نعقب عليها اللي هي يقول مسؤولية الدولة. اليوم كان نحكيه مثلا على رياض الأطفال كمثال ممكن من أقوى معنا في مجال المراقبة والمتابعة هو مجال الطفولة المبكرة.
1: نعم.
2: معناها الولي بيدو يراقب فما بالك بالوزارة وبالمتفقدين وبال فالحالات اللي يحكي عليها أنه تلزم صغير أنه يكتب ويقرأ في الأربع خمس سنوات قد تكون موجودة ولكن ماهيش موش هو الشيء الشائع وزيد خلينا نقول فضاء الطفولة المبكرة وأنا هكا علاش حبيت نعرج قد يكون اليوم فضاء غني وأثرى بموضوع غرس القيم. نعود نرجع راهو المدرسة الابتدائية والإعدادية ومن بعد نقاو يلقى روحه صغير في المعهد التركيز أكثر على المعلومة والبرنامج في حين أنه اليوم الأنشطة اللي تقدم في رياض الأطفال والتخصص التربوي اللي موجود عند العديد من المربين والهياكل التربوية في الروضات متاعنا فعلا فيه موضوع القيم بشكل عملي أفضل بكثير من المساحة المفتوحة للمربي في المراحل المتقدمة.
1: نعم فما مدام منيرة حسين الويتي تقول لك صغير في عمر 4 أو 5 سنوات الوالدين منعين عليه التليفون وتابلت والخالة والجدة يسخفهم ويعطيوه هالقنبلة الموقوتة شنو الحل وكيفاش نتعاملوا معاه بطريقة بيداغوجية وعلمية علما وأنه صغير هذا عنيد ورأسه صحيح.
2: قد يكون العناد عنده علاقة بموضوع التليفون كما ينجم يكون عنده علاقة بحاجات أخرى وغالبا ولا نعمم الصغير اللي يكون عنادي هو موجود في بيئة تعاند.
1: نعم.
2: فإذا صغير زاد باش يحس بأنه ذاك فرض يعني مهم أنه وقت اللي ماماته تعطيه التليفون يكون عنده عقل ناقد واعي رافض لهذا المبدأ. أنا نحكي من تجربة شخصية ولدي عمره 9 سنين ممنوع التليفون يوصلوا حتى أصحابي ولا عائلتي ولا خوذ أو بوك مش هنا لا أنا ما نحبش هل ما يعرفش يستعمله لا يعرف يستعمله يبدأ تسمعه يحكي مع الذكاء الاصطناعي يعمل فيه هندسة الأوامر مش مجرد بحث عادي معناها طريقة الصياغة العلمية اللي اليوم يقراوها حتى في الجامعات في موضوع الذكاء الاصطناعي يعمل نوع من المحاكاة لها بطرق واضحة وواعية تبقى التليفون ياخذه بشكل فردي وعشوائي مش حتى عشوائي ممنوع في يده معناها وحدي وتركنت ومشيت ونسيناه هذه هي الكارثة وين معناها فإذا فما معناها إذا فما بعض التجاوزات من العائلة الكبيرة خاصة إذا هو مش عايش في بيئة عائلة ممتدة يعني اللي كانت تحكي عليهم الخالة ولا الجدة ما يسكنوش فرد دار ميسالش معناها عين رات وعين مراتش ساعات ما يوصل للصغير النقطة اللي كنا نحكي عليها أنه هو يلزم يرفض.
1: نعم.
2: ما كانش ممكن العناد علاش قلت ساعات عنده علاقة بالعالم الرقمي ممكن العناد خاطر يحس أنه الحاجة ذي كوالدي عاملين عليه نوع من الفرض ما فيش حتى كما نقولوا نسبة صغيرة اللي هو مقتنع أنه ذاك مضر له.
1: نعم، مدام مونيا سعيدين تقول هي أنا كمربية أرى أن المهمة الأساسية للمربي هي المساهمة في غرس القيم، ولا أقبل شخصيا أن أفصل بين تقديم المعلومة وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية. لكن المعوقات هي اللي أشار لها الأستاذ، ثقة للبرامج، لهفة التلميذ على تحصيل العدد، ونسأل الله أن تتغير المحتويات ويخف الضغط، وهذا ليس مستحيل ولكنه صعب في الفترة.
2: أي هو والله ذيك المعضلة الكبرى، يعني هو حتى كان قرر يعني المربين يعرفوها النقطة هذه، يقول لك أنا اليوم دخلت باش نقري موضوع عندي الدرس محليه يحكي اليوم على التعاون. من أقوى الحاجات اللي أنا حسب خبرتي الخمس سنين ولا عشر سنين الأخرانيين، أنه وقت اللي عملنا لعب أدوار وحطيتهم في وضعية مشكل يخمم في الوضعية هذه كيفاش يزمو يتصرف في الحياة، يعاون ما يعاونش، كيفاش يقرر المصلحة الذاتية والقيمة الذاتية ولا القيمة الخارجية. ولقيت أحسن وسيلة هي ذيك، وبعد يلقروه بضغط الوقت بمهمة التركيز على السلوك اللي أكيد عنده علاقة بالقيم، ولكن ولينا في الجستيون دورجانس اليوم، ولينا السلوك أتينا هنا والآن، منيش نخمم في بناء سلوك يعكس قيم معينة. موش صغير يهتم أنه يقعد عاقل خاطر يعرف أن يذيك رصانة وحكمة وتريث وصبر وعندها علاقة بعد منظومة كاملة من القيم، لا يزمو يقعد عاقل بش أنيستي ما تغشش ولا بش ما نتعقبش ولا بش ما توصلش لأمي ولا بش ما نخذش عدد خايب. فذي هو للأسف الموجود حاليا في إدارة الطوارئ أكثر من غرس شيء بعيد المدى ومستمر وأعمق اللي هو غرس القيم.
1: نعم، مدام مهاب رقيبة تقول مشكلتي مشكلة، ولدي عمره 12 سنة، إذا نحيت له تليفوني ولي عدويني برشا، كيفاش نتصرف معاه؟ وبنتي تقلد كل ما ترى على تيك توك حتى في طريقة الكلام واللباس، هل هذا طبيعي؟ وكيف أراقب أبنائي رقميا من غير ما نحسسهم اللي أنا قاعدة نجس عليهم؟ مشكلة
2: هو
1: مشكلة.
2: هو سؤال إنكاري هذا، هل هذا طبيعي؟ ما نعرفش، حتى السادة المستمعين كانوا يقولوا لك أو يسمعوني نقول أي راهو طبيعي، أنا نقول حتى باش ما نقولش كارثي ونلطف الأمور، أنا نقول راهو معناها منظومة صعيبة، مع خاصة اللي ولادو خذوا السكة متاع التليفون، خذوا السكة متاع البلاي، خذوا السكة، ما عادش سهل. معناها اليوم حليت له انتي تيك توك، تي معناها رانا كنا نحشمو احنا كبار نحشمو، بس أننا نستعملوا تيك توك في أول ما ظهر نحشمو ولا نحشمو،
1: والله صحيح
2: راو ماهوش معقول. راو
1: ساعات بينك وبين روحك تنجمش،
2: يا ودي عبارة عبارة راو موقع محظور، راو عبارة قبل أول ما طلع الخمس سنين تو ولينا تطبعنا. علاش أنا شديت راسي حتى كان السادة المتابعين لذاعة المنستير راهم شافونا في الصفحة، يعني كيفاش نقول تيك توك أنا بنتي راي تتأثر؟ بالطبيعة تتأثر، شيء أقوى منها
1: تبع وتقلد،
2: ما تنجمش ما يودي. حتى كان أنا قررت ما نتفرج كان في محتوى معين يظهر لك محتوى آخر على الفيسبوك اليوم على المواقع العادية،
1: أنت تعدي أنت تتصفح وتجي قدامك حاجة أنت غير رغم فيها بالمرة.
2: الخوارزميات راهو اللي موجودة، ادخلوا الانترنت وشوفوا اللي موجودة في التيك توك للعالم العربي مختلفة على العالم الأوروبي، مختلفة على أمريكا، مختلفة على اللي هم رافضينها. الأمريكان ورافضين التيك توك، اللي هو أولا منتج بالنسبة لهم جاي من بلاد معينة اللي هم ضده، غير هذا عارفين اللي هي الغزو يبدأ من غادي، عارفين اللي هي البرمجة تبدأ من غادي، عارفين اللي عاتينهم نوع من البرمجة خاصة بهم، هم يشوفوا شنو الاحتياجات والنقائص والأشياء اللي كي تنزل عليها يصير نوع من التلاعب، فهما يخدموا عليها.
1: نعم.
2: شنو الحاجة اللي قاعد تمشي في العالم العربي؟ حاجتين في التيك توك ولا غيره، اللي هو كل ما هو حركات ورقص وغنيت، وكل ما هو زاد تأثير واهي كالتحديات اللي عملوهم وكبس وتأثير واهي، معناها ما فيش محتوى فارغ من القيم.
1: نعم، ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو صباح النور.
0: ألو صباح النور.
1: مرحبا بك
0: جمال من قصر هلال.
1: مرحبا بك سي جمال، تفضل.
0: والله الكلام اللي قاله ضيفك الكريم كلام علمي بالحق ومنطقي، لأنه رأي العائلة هي النواة الأولى وهي المنبت، هي البيبينيار، هي اللي تبدأ. مش كل حاجة، أنا منيش على الدولة، لا لا على الدولة ولا ضد الدولة كذا. ألا تقولوا الدولة الدولة الدولة هي الشعب الكل، الحكومة حاجة والدولة حاجة، إنما إحنا نبدأه الانيسياتيف المبادرة تبدأ منها. كل حد يربي ذراريه ويربي فيهم القيم، خاطر إحنا مسلمين ما نشر غير ذلك، لا كل شيء اللي يحبك حاجة أخرى، إنما إحنا نربيه ذرارينا على القيم وعلى الأدب وعلى التربية. وش به هي إحنا وزارة التربية والتعليم، كان التربية قبل أن تكون تعليما، ورغم أنهم زوز مرتبطين بعضهم نعلمهم، ولكن تقول لي بعد 3 سنين ما عادش نجم، بعد قول شجرة 20 عام الطفل تنجم من أبواه وهو يدانيا ومزيشانا ونصيرانا يولدوا على الفترة، والفترة هي الإسلام. نعم. إنما إحنا نربيه ونعرض وما بعضنا، الجو العائلي أو المحيط العائلي كيبدأ نضيف راه ويخرج ناس باهين.
1: نعم.
0: كيبدأ المشاكل ويبدأ كذا، وعن الاستقلالية استقلوا برش عائلات، مش الكل، التنسيب تصويب والتعميم تعتيم، برش عائلات استقلوا، والله ذراري صغار في الشارع اللي عنده حتى من القيم، قبل يقول لك صباح خير، يقول لك السلامة، يقول لك السلامة، كيرى المعلم نتاعه ويحشم، مش قلنا باش يخاف منه، إنما طو ما عادش فم مش الكل البعض.
1: نعم.
0: إنما الحاجة نحب نقولها، راهو إحنا نسيبوا الحبل على الغارب ونقولوا إحنا منا، معناتها نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، أيأكل الذئب لحم ذئب ونأكل بعضنا ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
1: يعطيك الصحة سي جمال،
0: حد يبدأ من داره.
1: شكرا من داره. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة.
0: الله فيك وفي ضيفك الكريم، كلام معسل،
1: يعيش
0: بارك والمخرج،
1: يعيش. أستاذ بشير، إحدى المستمعات تقول كيف نغرس قيمة الحوار في طفل تعود على التواصل السريع والمختصر، ومتدخل آخر يقول ابني متفوق دراسيا لكنه منعزل جدا ويعيش فقط عبر الألعاب الإلكترونية، هل في هذا خطر بما أنه متفوق؟ معناه مثالش المتفوق مسموح له نخليه يلعب بالألعاب هذه، وهل تحديد ساعات استعمال الهاتف يكفي لحماية الطفل وخلينا قادرين على غرس القيم في الطفل هذا؟
2: راني أنا
1: أنت ضد؟
2: أنا ضد، أنا صغار نقعد دهش فيهم، يبدأ مغروم والله العظيم في المؤسسات التربوية اللي نتعامل معها، يبدأ مغروم بالألعاب الإلكترونية، ونقول له راني باش ناخو معاك تحدي وراني باش يعاوني الولي أنا باش نمنعو الهاتف، يقولوا لي كيفاش قنعته، يقولوا لي شبيه التوى معناها معاك فما تفاهم كبير، نقول لهم صدقوني والله صغير اليوم واعي بخطورة الهاتف أكثر من الولي. طبعا كي تحكي معاه كيفاش أنا اليوم الولي مهما كانت نتائجه صغير متفوق سلوكه باهي، نستنى حتى تحدث، شوف محلها الكلمة قبلة موقوت، ما تعرفش عليها وقتاش يصير الانفجار. نستنى حتى تحدث حاجة قوية تكسر القيم اللي بنيتها عندي سنوات، يعني حتى تعبك تبني 10 سنين في قيم واثناش واربعتاش، تجي لعبة تعلموا العنف اللامحدود، فاليوم ما فما حتى حجة. اللي يسمعنا بصراحة، اللي يسمعنا اليوم في البرنامج وما ياخذش قرار باش ما يعملش نوع من الانقطاع الجذري، يعمل انقطاع متدرج نحو الانقطاع التام للهواتف الجوالة وخاصة الألعاب الفيديو للأطفال اللي قبل 14 سنة عبارة يسمع فينا زايد.
1: نعم.
2: بصراحة يعني
1: في رأيك ما زال بالإمكان يعني تربية أبنائنا بتوازن يعني أخلاقيا إنسانيا رغم كل هالتحولات والتحديات اللي حكينا عليها؟
2: الناس اللي تسمع فينا بش تفهم قيمة الوعي متاعهم، يجاوبوا في بلاستنا، قاعدين يحكيوا على حاجة أو سؤال إنكاري، سؤال إنكاري يعني ما نجموش في ظل الكلمة اللوج عليها هي زي ما تكون شوكانت، معناها في ظل الانجراف التدفق الكبير، راو حاجة غير عادية، راو رانا ما نشوعين اليوم، احنا كبار مناش واعيين، تدخل أي معلومة للذكاء الاصطناعي تطلب منه مقال مفصل، تطلب منه بحث علمي دقيق يخرجه لك في 4 ثواني، راه تطلب منه يعمل تحليل الأربع ملفات بمئات الصفحات في ثواني يجاوبك، راه مش تدفق، راه مش انغماس، راه مش بير غارق، راه حاجة ما زلنا ما استوعبناش خطورتها. إذا ما تعرفش تستعملها، احنا ككبار ندخلوا في مجالات غالطة، فمن بالك طفل صغير؟ ما تحطوش في هذا الانجراف هذا، ما تحطوش في السيلان هذا، ومن بعد تقول انا باش ننقذ ولدي. ولدك عبارة حطيته في
1: مجرى
2: كبير متاع واد ولا متاع، وتقول والله ميسالش انا نعرف نعوم تو اني قاعد نعس عليه، هذا مجرى قوي ياسر ما نجموشي. فالاحسن اني ما نحطوش في اللي بروف هذي.
1: نعم.
2: الأحسن أنه نتأكد أنه قاعد يتعامل مع التلفزة العادية هي الساعة قبل ما نوصله للأشياء الأخرى بشكل واعي، نوصله على الأقل نوع من النضج، هو حتى 14 والله بعيد عن النضج.
1: نعم.
2: مازال هش في النفسية وسريع التأثر، ومازال في عقله ما صارش نوع من المناعة المعرفية والمناعة الذهنية، فسهل يتأثر، سهل
1: نعم.

0: نقولها في الماضي كنا نخاف على الصغير من الشارع، اليوم العالم مش الشارع فقط، دخلنا لدارنا. نعم. فعلموا ثقافة التعامل مع العالم هذا، وخلي هو يعرف أنه ذيك خطأ أحمر يزم يبعد عليه.
1: شكرا لكم جميعا، ونلتقي دائما.
2: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. خلال جلسة عمل انتظمت مساء أمس بمقر ولاية سوسة، تم النظر في وضعية المركب الفلاحي بنفيذة، خاصة الإسراع في تقليع وتعويض أشجار الزيتون المتيبسة، وتدعيم المركب بطبيب بيطري وتقنيين اثنين، إلى جانب أحداث 13 متجنة، وتجهيز المعصرة وتهيئة محطة معالجة المياه المستعملة بمركب المداجنة. أفاد رئيس المنظمة التونسي لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار الأضاحي بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث سجلت خلال الثلاثة أيام الأخيرة زيادة ب 150 دينار، كما يحقق القشار ربحا يتراوح بين 400 دينار و 500 دينار، واصفا الأسعار بأنها خيالية. خلال جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجاري، بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي مقاربة لا تأخذ بالحسبان حقوق الشعب الإيراني، كما وردت في المقترح ذي النقاط 14، ستكون عقيمة بالكامل ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر، ولا يوجد بديل سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني. تأتي تصريحات قاليباف بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرد الإيراني. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مساء أمس تقريرا نقلا عن مصادر مطلعة، أفاد بأن دولة الإمارات شنت ضربات عسكرية سرية على أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في مطلع شهر أفريل الماضي. قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن للديمقراطية، دعا الأمين العام السابق لحلف الناتو أندريس فوغ راسموسن إلى تشكيل تحالف جديد للدول الديمقراطية يكون قادرا على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب. تصافحون الآن زميلة مروى الزيدي، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار،
4: من العشرة نصف النهار
3: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
4: يومياً، إحنا في خدمتكم.
3: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
5: كبارنا في عينينا،
6: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
5: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.
7: صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الناس اللي تسمع فينا

وين ما هي موجودة، وين ما هي يعني هكا مستمتعة بوقتها، ولا تخدم، ولا اللي عنده هكا شوية ريفيزيون يحب يسمع معنا شوية إذاعة المونستير تونسو، للنساء اللي في الكوجينة، الكبار السن اللي هذية فضائهم، وطبعا هذا برنامجهم، كبارنا في عينينا اللي لا فقط رسائل إيجابية في علاقة بالتوعية الصحية والنفسية لكبار السن، وإنما هو أيضا فضاكم أنتم إذا كنت حبوا تتواصلوا معنا على 73 460 800. أنا باش نكون للمرة الثالثة ولا الرابعة يظهرلي على التوالي معاكم في هذا البرنامج، في تعويض لزميلتي عوض في جبالي نحييها. حبيت نبدأ ببيانات جمعت في أكثر من 145 دولة بين عامين 1973 و2017. الدراسة تقول أنه برشا من اللي بلغوا بداية الستينات على مستوى رضا عن الحياة تضاهي أو تتجاوز ما شعروا به في العشرينات من عمرهم، يعني كان فسر وقت اللي يوصل العتبة الستين، وقت اللي ينطلق في مشواره وفي حياته متاع الراحة بعد التقاعد، الإحساس اللي يحسوا بالسعادة أكثر بكثير والرضا عن الحياة أكثر بكثير ما عاشوا في العشرينات من عمره. هذه الدراسة كما قلت تعملت في 145 دولة، نعش تونس معاهم وإلا لا، وانتوكا احنا عقليتنا مختلفة شوية، احنا عقليتنا ربما في تونس نحكي ونقش الموضوع هذية تبعنا اليوم في حصتنا مع ضيوفنا. لكن دراسة ميديوس الأمريكية تابعت بالغين تتراوح عمرهم بين 25 و 75 سنة على مدى عقد كامل. دراسة بينت أنه الرضا عن الحياة بقى مستقر نسبيا حتى الأربعينات، قبل ما يسجل ارتفاع ملحوظ حتى الستينات اللي توصفت بأنها ذروة الرفاه النفسي عند الكثيرين. ورغم أنه هذه النتيجة بدأت غير متوقعة في ظل تراجع الصحة، خليني نقول، لكن هذية يعني ما كانش حتى استقرار الدخل، مش كان فقط الصحة في المرحلة هذه من العمر، لكن الباحثين وصفوا ظاهرة هذه بمفارقة الشيخوخة وتتحسن التجربة الذاتية للحياة رغم تراجع بعض الظروف الموضوعية. موضوعنا بالنسبة لليوم قريب شوية من الدراسة هذه، أو خليني نقول في علاقة بهذه الدراسة. حابين اليوم نطرح موضوع احنا نقولها حتى في سير الريام، احنا نقوله انه العمر ليس الا مجرد رقم. انت يا عمرك 50 60 70 تنجم تكون انسان مختلف تماما. مش نحكيه على قصص النجاح بعد 60، هل التقاعد هو نهاية العمل ام هي بداية جديدة؟ واليوم باش نقول لكم مع شهادات اللي تكون حاضرة معنا ومع ضيوفنا انها بداية جديدة. ما اكثر شيء يحتاجه كبار السن باش يستعيدوا الحماس والموتيفاسيون، باش يقول انا توا باش نبدا حياتي الحقيقيه، حياتي الجديده بعد ما كبرت الصغار، بعد ما ربيتهم، بعد ما وصلت لمرحله عمريه فيها هكا راحه نفسيه، وكيفاش العائله تنجم تدعم طموحات المسنين، كلكو سوا الابناء، الاخوه، العائله المقربه، العائله الموسعه، الى اخره. مجموعه من الضيوف يكونوا حاضرين معنا، المختصه في الامراض الشيخوخه الدكتوره مهام علم حشيشه باش تكون حاضره معنا بعد شويه، باش تكون عندنا شهاده مسجله مع سيده مدام حليمه البراق من القيروان باش تحكي لنا على تجربتها في أنها بديت مخر صحيح، لكن بديت وانطلقت واليوم تعيش الإشعاع في علاقة بالعالم ممتاحة، عالم الحلويات وعالم أيضا السياحة في القيروان. شهادة مباشرة بشكون معها السيدة الرسامة التونسية أمينة بطيب، تكتشفوها شخصية مزيانة برشا، خذيت الريشة بعد 60، خذيت يعني المجال هذية ولا الاختصاص هذية بعد ما اتقاعدت. مش نحكيه أيضا مع الكاتب يوسف الشهد اللي عنده كتابات عديدة، ويقول الكتابات ما حبتش توقف، انطلقت زادة هي في مرحلة عمرية متأخرة. اليوم نحب نقوله أنه حد شيء ما هو مستحيل، حد شيء ما هو صعيب، راهو ركيبتك توجع فيك، ساقيك مش معاونينك، بتدخف مع عوامل صحية مش كيقبل، لا مش صحيح هذا الكل، أنت تنجم تغيره، لا يأس مع الحياة والسعادة ترتفع مجددا بعد سن 60. كيفاش هذا الكل؟ مش نحكيه فيه بعد شوية مع روبرتاج أمنتهونكم صديقتنا هدية. والبداية باش تكون مع صوت صبر الرباعي، يغني لكم ما شاء الله عليها وما شاء الله على الناس الكل اللي تفكر بهذه الطريقة. محمد سيديا من قدم الكونسولات، نجلة من في تأمين البث الرقمي، طبعا في الباج اوفيسيال غاديو مونستير لايف، معنا علي وتاكي العادة في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية، مروة زيدي تسلم عليكم وتقولكم أهلا وسهلا ومرحبا.

0: معكم مكملين. مرحبا بكم من الناس الكل كما كنتوا تسمعوا ما شاء الله عليها نقولها اليوم. الكل شخص قادر على أنه ينطلق ويعني يبدأ حياة جديدة بعد 60. العمر لا يمنع النجاح والخبرة كنز لا يقدر بثمن، والدعم النفسي والعائلي أكيد باش يصنع الفارق، والإنسان ينجم يبدأ من جديد في أي مرحلة كانت، وخاصة إذا كان تكون في مرحلة التفرغ. سعيدة بأنه باش ننطلقوا في هذا الموضوع مع جانب خليني نقول أكيد صحي نفسي، لأنه قيمته كبيرة ياسر. حبيت نبدأ به هو على خاطر مهم ياسر. احنا ربما العذر الرئيسي ولا الكبير اللي يقولوها يعني الناس اللي تاخو الغوتريت وتخرج من العمل نتاعها، تقولك الصحة خليتها بيا، ما عادش نجم، كبرت، بدني مش متوعني، إلخ إلخ إلخ. في الوقت اللي تثبت الدراسات انه الصحة اذا انت تخدمها واذا انت ما تقعدش هكاك معناها قاعد وتسلم تعطيك بالعكس نتائج اخرى. هذا اللي نحكي فيه مع الدكتورة مهام علم حشيشة، الأخصائية في أمراض الشيخوخة. مرحبا، صباح النور دكتورة.
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك. إذن موضوعنا اليوم كما كنت تسمع باش نحكيو فيه على لي سكسس ستوري ولا على قصص النجاح بعد 60، وحبيت كما قلت لك ننطلق مع الجانب الصحي. أنتم أكيد في عياداتكم في معاينتكم ولا في حديثكم مع الفئة العمرية هذه بعد التقاعد بعد 60 باش تبدأ مرحلة جديدة على الجانب الصحي، هكا ولا؟
1: والله فيه شوية صحيح وفيه شوية معناتها خليني أقول لك صحة متواصلة. هي يعني هو الواحد بش يدخل في حياة جديدة، هو نظام اللي الحياة بش يتبدل شوية، أما الحياة هي متواصلة يعني من سن 40 من سن 30 من سن 20. خليني أقول لك اللي احنا ديما كتبه شيخوخة نقوله مع التحضير للمرحلة هذه ما بعد الغوتريت وما بعد يعني سن خليني أقول لك العمل والاجتهاد وكل شيء، راهو يتحضر من بكري، يتحضر حتى معناتها من سن ما قبل 40 سنة، وساعات نقولوا حتى من سن الطفولة. يعني إذا كان احنا نطمحوا باش نكونوا عنا حياة جيدة ما بعد يعني 60 سنة، يجب نحضروا لها على بكري، بمعنى أنه من اللي احنا صغار ماذا بينا نكونوا عنا نظام غذائي صحي، من اللي احنا صغار يجب نكون عنا يعني حركة وعنا رياضة تكون يعني متوازنة وتطابق الجهد متاع الإنسان هذيك. يعني رياضة معينة في سن 20 سنة، واحدة أخرى في سن 30، واحدة أخرى في سن 40، يعني حياة تكون متواصلة نحضروا لها. كيف كيف إذا كان عندي أمراض مزمنة يعني فقت بها في سن مبكرة وهزيتها معايا إلى سن 60 سنة وهي متوازنة ومتعدلة، وأنا يعني نقوم بالاتباع متاحها ونباشر الطبيب متاعي ونقوم بتعديلها وكل شيء، نراه بطبيعة نخلط العمر هذيك وأنا لبس عليا. مش كما أني من سن أنا صغير وما نحضرش روحي للعمر هذي، ما نواظبش على نظام غذائي صحي، ما نواظبش على معالجة الأمراض اللي عندي، ما نواظبش على يعني بشارة الأطباء، بمعنى أنه نحاول الأمراض المزمنة اللي عندي تكون متوازنة، أني نحافظ على صحتي باش ما يظهروش أمراض أخرى يعني في سن يعني متقدمة شوية، خصوصا إذا كان عندي أرضية يعني في العائلة فما نوع متاع وراثة وإلا نوع متاع سمنة وإلا نوع متاع يعني نظام غذائي ولا صحي وإلا يعني متبع في العائلة الكل أنا ما نمشيش عليه. نحاول نكون يعني عندي علاقة بالكل ما هو يعني مباشرين في الصحة، باش ناخذ هكيك النصائح اللي هي تخليني في سن هذية اللي بعد 60 سنة ندخل لها وانا لبس عليا بالطبيعة فما حياة جديدة وفما نمط حياة جديد بعد سن 60 سنة. وماذا بينا احنا ديما نقولوا راهو يلزم الانسان المسن يحافظ على الحركة، على النشاط اليومي، يحافظ على النظام الغذائي متاعه. الدنيا مفيدش بعد 60 سنة، بل بالعكس يعني يعني فما حياة جديدة تبدأ، يعني فما حاجات أنه ساعات نكونوا أحنا يعني كي خليني أقول لك نكونوا قبل أصغر ونخدموا معناش وقت وكل شيء. فما حتى بعض الهوايات ولا بعض الممارسات اللي ما نلقاو ليش وقت بعد سن 60 سنة باش نلقاو لها وقت. يعني كان إنسان مسن مغروم مثلا بالجارديناج ولا مغروم بالمطالعة ولا مغروم بالتياتر ولا مغروم بالميزيك باش يمشي يتعلم غناء جديد، باش يمشي يعمل نشاط بدني جديد، يعني باش يلقى أكثر وقت وأكثر أريحية باش يقوم بها. راهو بالعكس هي تبدأ حياة خليني أقول لك مغايرة وحياة جميلة جدا، واللي نحاولوا احنا نحافظوا على الحركة البدنية وعلى النشاط البدني والنشاط الذهني اللي هو مهم جدا، على خاطر فما برشا عباد بعد سن الستين، وإذا كان هما معناتها يوليوا كما نقولوا ما عندهمش يعني نوع من الأهمية بالظرفين، ولو هي الأهمية راهي ما حبيش برشا أنا، أما الأهمية في الدومين العملي متاعهم يحسوا رواحهم يعني ينجموا، يحسوا رواحهم يعني مكتئبين، وإلا ما عادش عندهم قيمة هكا كبيرة، وهو راهو بالعكس يعني يلزمنا نكون واعيين اللي القيمة متاع الكبار متاعنا بالليستوار اللي عندهم في مخهم، بالشيء اللي عندهم في الخبره نتاعهم في الحياه، يعني دورهم مهم ومهم جدا. هذاك علاش من بعد سن الستين لازمنا نحافظوا على الجسد نتاعنا باتباع نظام غذائي، نواصلوا النظام الغذائي الصحي اللي قلنا نبداوه على بكري، نواصلوا في النشاط البدني اللي هو نبداوه على بكري، واحنا اون بارل داكتيفيتي فيزيك ادابتي على بيرسون زاجي، يعني نظام نشاط بدني
0: يتأقلم
1: صحتك، على خاطر ديما زيد نقولوها هذه في طب الشيخوخه، احنا والساده المستمعين يعرفوها بالكدا، نقولوا لا بوبولاسيون جيرياتريك اللي هيتروجين، اش معناتها بالعربيه؟ يعني انه الفئه العمريه هذه فئه عمريه مختلفه جدا، ونجموا نلقاو فيها ناس يعني 60 سنه اما عمره البيولوجي الغيال راهو 40 ولا 30 سنه، على خاطر حافظ على روحه بكري.
0: الشباب في القلب زاد دكتور، حتى كي تقنع روحك بالفكره فقط انك تقول انا معناها انا مازلت شباب، كي تقولها حتى المخك برشا مرات راهي عندها قيمتها، مش كيما لي والله تعبت، لي والله كبرت، لي والله ما اخي انا توا نجم ننجح، انا توا بربي توا وصلت للعمر هذيا باش نقوم توا بعد ما شاب هزول الكتاب. داخله في ثقافتنا نوعا ما، داخله في عقليتنا، احنا راهو سن الياس نسميوه من 50 سنة عند المرأة وما عند الراجل نعتبروها انطلاقا من الغوتخات متاعه. معني حتى احنا كان قارنوا رواحنا بدول أوروبية ولا بدول أجنبية تلقاهم راهو في الثمانين وفي التسعين، وتلقاه على كرسي متحرك ويجي ويزور ويخرج ويحوس ويتفرهد ويمشي يركب في الطيارة ويسافر، يعني يعملهم الكل. دونك احنا ليه احنا العقلية متاعنا مختلفة شوي.
1: اي صحيح كلامك صحيح، وذلك علاش احنا سن الياس ما عادش نحكيوا عليه عند المراه، ماذا بينا نعتبدوا عليه جمله معناتها، وسن ما بعد الرتخات عند الرجال كيف كيف، ولا حتى عند النساء، خاطر تو النساء كلها تخدم وتشتغل، ماذا بينا ما عادش نقولوا هالكلام. وراهو حاجه مهمه جدا باش نحاولوا نغيروا العقليات، واحنا مع بعضنا الناس الكل نحاولوا بالفعل بالفعل. كلامك مهم جدا على خاطر حتى انسان مسن، نعطيك انا انسان مسن عمره 80 سنه وعنده يعني مرض اللي هو ينجم ياثر على القدرات الادراكيه متاعه، وإلا ما عندوش، وإلا هو طريح الفراش، ولا طريح الكرسي المتحرك، وإلا اللي هو، احنا نحاولوا ديما نوعيه العائلة، ودور العائلة مهم جدا باش يحسوه بالقيمة متاعه. يا بابا والله ايش قولك في الموضوع هذية، كي يعطيه رأيه والله يا بابا نشكرك، كي ما جيتش انت راني ما عرفتش كيفاش نتصرف في الموضوع هذية، يا امي انت كيفاش نعمل هذية، كيفاش نطيب هذية راني نسيت، انت تطيبك بنين، انت كيفاش، يعني نحاول نحسس الانسان الكبير اللي في العائلة متاعه بالقيمة متاعه، ونحسه اللي دوره في الحياة مازال، حتى ولو مازال عنده نهار في الحياة، راهو حاجة مهمة جدا، على خاطر هذيك الراحة النفسية، وهذيك معناتها الإنسان شنو هو، ماهوش يثبت بالحياة، يقول لك أنا مازال عندي دور في الحياة، مهم ياسر. إذا كان أنت العائلة ما تحسسش الإنسان المسن اللي هو يعني عنده مازال عنده دور في الحياة، أنا نحكي لك راهو يعني في المراحل المتقدمة، ما نحكيوش في سن الستين ومازال يعني عنده، وتو راهو معناتها معدل الحياة في تونس وفي العالم الكل راهو كبر برشا، يعني 60 سنة راهو مازال شباب، راهو احنا فوق 65 سنة، يعني نصنفوا العباد المسنين ونقسموهم الى ثلاثة مراحل، يعني من 65 سنة ل 75 سنة نقولوا الانسان المسن الصغير، يعني مازال صغير، فوق من 75 سنة ل 85 سنة هو الانسان المسن، وفوق ال 85 سنة هو الانسان المسن جدا، يعني فوق 60 سنة اللي هو سن الريتريت في تونس راهو مازال صغير، راهو مازال وين عادك. ودايوغ ديما قولوا لهم ماذا بيكم تقعدوا، اذا كان عندك عمل ولا نشاط تواصل فيه، تنجم حتى تعملوا انت طريقه يعني ليبرال خاصه، معناتها اذا كانك انت مغروم ما نعرفش ولا دومينك مثلا الانفورماتيك ولا الحساب ولا الرياضيات ولا اللي هو، ماذا بيك تكمل في النشاط نتاعك الذهني والبدني حسب طاقتك، ملائم للطاقه نتاعك، تستشر طبيبك المباشر شنو اللي تنجم تعمل شنو ما تنجمش تعمل، فهمت؟ حاجه مهمه برشا الرياضه، المشي، السباحه، فما حاجات نجمو نعملوهم في عمر هذيك، فما حاجات ما نجموش نعملوه وحسب الحاله الصحيه نتاعنا، كيما قلنا نمشي ونعاودوا، يعني كل كبير سن ماهوش مشابه للكبير السن واحد اخر، يعني كل حاله راهي مختلفه، كل واحد حسب الطاقات نتاعو البدنيه والنفسيه. وذلك علاش احنا في طب الشيخوخه ديما نحكيه على التقييم الصحي الشامل، يعني عمرنا ما نعالجه إنسان فوق 65 سنة من غير ما نعمل له التقييم الصحي الشامل. باش نرى انا شنو هو لي ريزيرف اللي مازالوا عنده, شنو القدرات اللي مازالوا عنده الذهنية والبدنية والجسدية والاجتماعية والمالية. دونك هذا مهم برشا باش ناخذوه في عين الاعتبار, باش الانسان المسن هذاك يواصل بالقدرات اللي مازالت عنده في 65 سنة وفي 70 سنة وفي 75 سنة وفي 80 سنة وفي 85 سنة.
0: وينجم يكون هو دعامة كبيرة باش يطو معناها العمر هو عند ربي, اما يقول لك افراز هرمونات السعاده عنده قيمته الكبيره في جسم الانسان. ما نتصور انت انسان يتحرك ويخرج ويعمل رياضه كما قلت انت ويخدم وكذا, عكس ال- ال- ال- الخامل اللي قاعد في دارك اللي الوحده, اما جاني حد ما طلع عليه حد ستريس راكبه نهار كامل هو يلوش في طريقه. باش نسمع بعد شويه في الريبورتاج تقول لك عمر التقاعد عمر القهوه, مصباح الليل وهو في القهوه الى اخره, ولا المراه تلقاها من دار لدار ولا من دار جاره لدار اخرى ولا قاعده وحدها في الدار. هذا الكل معناها قد ما تكون الحركة بركة وقد ما تكون فما خدمة والعمل عبادة, قد ما تعمل حاجة هكا تعمل فيها بلوس إلا وتعطي هرمونات للبدن وتكون فما منافع صحية كبيرة هكا ولا
1: بالضبط. وهرمون السعادة يجي ضدها معناتها نقص الهرمونات اللي هي تؤدي للاكتئاب. وأحنا الاكتئاب بالنسبة للمسنين راهو موضوع مهم وكبير وشيك برشا, ونقوله ديما اللي هو ينجم يكون هو سبب في برشا أمراض منها حتى يعني قلة الماكلة وديميتخسيون اتتغا اتتغا. دونك ضد الاكتئاب مش أحنا نحاربه الاكتئاب, بالطبيعة نحاربه بهرمونات السعادة وبالموجات الإيجابية, ونحاول الإنسان المسن ندخله في الدورة الاجتماعية في الدورة العائلية. تكاليش ديما ننصحوا احنا كان عندنا حتى عندنا كبير السن في المنزل ندخلوه معانا في كل ما هو يعني في المنزل, ما نهزلوش ماكلته البيت ونخرجوه معانا ياكل على طاوله الاكل, ندخلوه في يعني تحضير الطاوله في التطيب في غيره في غيره في غيره. يعني مهم برشا الحركه, مهم برشا الاتصال يعني والتواصل الاجتماعي. وذاك علاش تو نعرفوا الناس الكل تخدم, الناس الكل تخدم, عندنا برشا مسنين عايشين وحدهم في الدار. وهوني ديما نقولوا الحمد لله ثم وسائل التواصل الاجتماعي توا يعني تخليك صوت وصوره. يعني انت كانك عندك امك ولا ابوك حتى بعاد عليك من مدينه لمدينه تفقدهم الصبح, تفقدهم خمس دقائق تليفون ابل يعني بالوسائل التواصل الاجتماعي يشوفك تطمن عليه وتطمن عليك, تنجم تعاود هذيك زيدة في الليل. يعني التواصل مهم ومهم جدا. كما قلت انت جيران الحمد لله مازال موجود, راهو في تونس مازال موجود وحنا نشوفوه
0: اللحمة الاجتماعية هذيك والعلاقات
1: موجودة الحقيقة. صدقني انا احنا نشوفوا فيها في عياداتنا كل يوم, على ساعات تمشي تزور مريض وتحكي تحكي تحكي تصخايب والابن ولا الابنة, وفي الاخر تتلفت يقول لك لا راهو الجار والجارة وراهو الصديق. يعني مازال
0: نحافظوا عليهم هذم الحقيقة مهم مهم يواصل هكا معناها اللحمة الاجتماعية هذه والعلاقات الطيبة ما بين كما قلنا احنا الجيران ولا الأصدقاء ولا غيره, على خطر تحب ولا تكره هذيك هو بالحق الدعامة النفسية الكبيرة اللي تنجم تقوي كبار السن وتقوي الناس كل. أي
1: تفضل. إنه يمكن كان تسمح معناتها نحب أقول اللي معناتها ماذا بينا احنا اللي دايرين بالإنسان المسن الكل باش نخليه يعيش هالحياة الجديدة والجميلة ما بعد 60 سنة, نشجعوه. راهو التشجيع حاجة مهمة, ما نقولولوش لا ما تنجمش, ليه راك تنجم, راك تنجم وانا نعاونك وانا معاك. دونك مهم جدا. ريت انا ساعات نشبه برشا يعني سن المسنين هذي الكبير في العمر كيما الصغار, ريت الصغار احنا بدو نحرصوا ونشجعوهم وايا وتنجم وايتي بفاغ واني معاك واني
0: ما قولنا صغار وعقابنا صغار مثل تونسي معروف
1: صحيح.
0: معناها
1: صحيح. في كل شيء كيف كيف يزمني نعطي التشجيع النفسي هذيك والدعم النفسي راه مهم برشا, باش انا بالعكس راه باش يريحني باش يخليني نشوف كبير السن اللي في العائلة متاعي سعيد ولا بس عليه ويعمل على روحه. حاجة مهم برشا هذي انتنا ما قلنا ايش وزينا نقولوها, كل ما عندنا كبير سن ينجم يعمل اي حاجة نفسه نخليه له, ما نقولوش لا لا خلي غادي طبعا عمليه لك انا يا بابا يا امي, لا لا لا
0: خاف عليه لا يطيح ولا خاف عليه لا يعثر ولا خاف عليه لا الخوف المفرط كي كانك على بيبي
1: خاف عليه اوكي, اما اذا كان هو في مستطاعه باش يعملها نخليه يعملها وحده وانا نراقب. انا بحذاه ينجم يقوم بتنظيف جسد الجسد نتاعه بالاستحمام, ينجم وحده نخليه وانا نراقب, ينجم يلبس ثياب وحده نخليه, على خاطر كي انت تفكله تفكله تفكله يلفيني بار نو ريان فير وهيكم لي كونيكسيون سيريبرال اللي في الدماغ اللي تخلينا احنا ديما الدماغ نتاعنا نشيط وشباب ولي ما عادش تخدم
0: صحه. ربي فضلك دكتوره, شكرا لك على النصائح اللي قدمتها مهاب مع المحشيش اخصائيه في طب الشيخوخه, حاضرت معنا اليوم وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره في الايام القادمه, ان شاء الله تكون حاضره في برنامج كبرنا في عينينا. تحياتنا ليك. نهارك زين. يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك. انتم معنا مكملين راجعين باش نحكيو مع شهادات ومع تليفوناتكم مع 73 460 800. باش ناخذوا مجموعه من الضيوف الحقيقه حبيتها تكون ساكسس ستوري، حبيتها تكون قصص ملهمه للناس اللي قاعده تسمع فينا واللي قادره انها توصل رسائل ايجابيه. نبعد شويه على سلبي، نوصلوا الرسائل اللي بالحق فيها تجربه وخبره. نحب نقولوا للناس الكل انه راهو النجاح ما يبديش معناه كان في عمر صغير، ومش مرتبط فقط بالشباب، حتى وانت بعد الغوتريت تنجم تفتح مشاريع صغيره، تنجم ترجع تقرا، تنجم تستخدم التكنولوجيا وتغير بها واقعك ولا عالمك اللي داير بيك، تنجم تبدا مشاريع معناها بسيطه لكنها تتطور بشويه بشويه، وتنجموا زيدا تتعلموا انكم تقراوا وتغنيوا ترسموا إلخ إلخ إلخ. هذا الكل بشكل حاضر معنا اليوم في برنامج كبارنا في عينينا. مرحبا بمشاركتكم، مرحبا بشهاداتكم إذا كان عندكم، ومرحبا بكل حاجة تحبوا تقولوها في هذا الموضوع. راجعين بعد غنية كلمتها بركة تعلمنا نحبوا رواحنا ونحبوا الدنيا. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب.

0: هذا تاع انسان خدم كرس حياته في العمل دونك جات مومو باش يرتاح فيها الوغ توقف حال التقاعد نتاعو باش يحب ياخو بوز يشوف حياته يشوف بدنه يعمل غبو فهمت ومن نجم تقولي نجم بداية حياته وقتاش نقولوا احنا بداية حياته نتاعو جديدة وقت اللي يبدا مثلا الشخص معناها تقاعد كما احنا نقولوا في مومون معناها سن مبكر حاجة مثال خرج مبكر نجم يقول وقتك سي بون لا اني مازلت صحتي سي بون صافا لازمني نعمل حاجة في حياتي نعمل بروجي مثلا نعمل دي حاجاتك باش نخدم ايديا بدنيا باش مثلا ما يتهونش في التقاعد في دار واللي وقتك مسكين في امراض معناها وقتها مثلا سي بون فور ديزيام شوز معناها وقت الانسان يخرج في التقاعد في عمره نجم يقول سي بون اني لازمني باش نرتاح توا ما عادش نجم نخدم ويقول سي بون حياتي هذه وقفت توا ما عادش يلزمني نخدمك هاو سي بون حان الوقت باش نقعد في داري نتفرغ لداري لدويرتي لزوجتي لاولادي سي بون كاو اما اذا كان سن مبكر ومازال سافا وعنده القدره ولاباس عليه ينجم يخدم ينجم يلقى صحته تسمح له سي بون سافا معناها احنا ديما نمشيو على الصحه معناها نتاع البدن سي بون عنده معناها طاقه وانرجي باش معناها باش يعمل دي بروجي فوالا معناها ينجم سي بون كي سوا معناها هو في سن مبكر والا سن كبير نرجع قلنا مدام للصحة فهمت سينو سي با لا بين باش يخدم يرتاح في دويرته سافا سي بون سافا وقته وقته هو اسمه تقاعد سي بون وقته باش نتقاعد سي بون عندي شهرية تجيني سافا لاباس الحمد لله شد دويرتي ودويرتي ودويرتي ورايتي ولادي فما فن واحد نعرفو اني فن نخدم في بوزا عمل مثلا كيما احنا نقولوا بريكولاج ولا حل سوسيتي خدم مع دي بيرسون انا فما
1: بالعكس بعد الستين ولا بعد الريتريت حياة أخرى تبدأ فما طموح أخرى نعرف واحدة حبيبتي كانت تخدم ساجفة كي خذت الريتريت دخلت هي مغرومة من الخياطة دخلت قرات الخياطة قداش من عام وبالقدي بالقدي تعلمت ومنها وليت حلت اتليه ومعها بنيات ومع بالعكس وليت فرحانه وتقول عليها عمرها ما خدمت ومشروعها كبر وعملت اتليه باهي وفرحانه فرحانه بيها معناها نحسها كي راها نحسها الفرحه اللي عندها تقول عليها عمرها لا خدمت قلت لك هي من النوع اللي تحب هوايتها الخياطه عاودت حياه اخرى ومشروع اخر ودنيا اخرى في الكبر تو ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
0: الحقيقة في المجتمع التونسي إنسان ما خرج تقاعد كما هو تقاعد من الدنيا الكل الصحة على قدها والأمراض المزمنة بتبدأ تهد عليه وشد القهوة هذاك هو اللي ريته ولي
2: هذي انت شنو وريت مدام شنو وريك الحاجة المختلفة شوية شنو وريك حاجة غير كما يقولوها نوريك البارتي الثانية أو النظرة الأخرى لمرحلة ما بعد التقاعد كما قلت انت قلت القهوة وقلت صحة تخليها بيها أما احنا اليوم مش نقول لك انه فما ناس تخطأت حاجز الزمن وحاجز العمر وقالت لي للراحة ولي للقهوة ولي خليني نقول الحياة المملة الرتيبة باش نحكيو مع مجموعة من ضيوف وسعيدة جدا بأنها تكون حاضرة معايا فنانة تشكيلية وعصامية واسم نحبكم تتفكروه ونحبكم تقعدوا ديما تحكيو عليه وتتفرجوا حتى على يعني إبداعاتها السيدة والأستاذة إمينة بطيب مرحبا عصامة مرحبا بك في برنامج كبارنا في عينينا
3: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة
2: يعيشك
3: احنا باب المستمعي اذاعة المسكير
2: يعيشك يا للا احنا دردشنا شوية البارح وحكينا وانا وياك هكا قلت لك البروفيل هذا اللي نحب نوصله للناس ونحب الناس تعرف تفاصيله بتاتخ ربما ينجموا يعرفوا عليك حاجات من خلال لتابلو وكذا لكن كان نغوصوا شوية للعالم الشخصي كان نرجع بيك التالي انت البارح واحنا ندردش وقلت لي قلت لي مروة أنا محذرة للمرحلة هذية المرحلة محذرت لها أما مانيش فايقة ساخن نحكي وشنية المرحلة هذية المرحلة هذية هي أنك بعد الغوتخات مباشرة خذيت الريشة وانت قبل عمرك ما عمرك ما تلهيت بحاجه اسمها
3: ولا شديت ريشة من السكوندير نتاعي اللي كور نتاع الديسا من وقتها حتى باش خذيت الريشه في الوقت التقاعد ولا عمري كنت نستخير روحي باش ندخل في عالم البانتور عالم الرسم. ما كان واحد قالها لي من قبل نقول له امبوسيبل
2: اي هو نقول لك حاجه كي تقول لي امبوسيبل معناها نجم نفهمك بالحق انك انت عمرك ما خممت فيها اما ما كانش فما موهبه مخبيه معناها ماكش فايقه بها ما رسمتش حتى شويه قبل في صغرك ما قالولكش يعطيك الصحه في حاجات
3: الموهبه كانت موجوده فيها وانا مش فايقه بها كيفاش بعد معناها كي قعدت نخمم انا مغرومه برشا تشتي ابداع تشتي ابتكار مثلا ناخذ قبل ناخذ بيبلو ونصنع منه أباجور وناخذ هكا نزينه نصنع لي جوي لبناتي انا بناتي أي. قبل ما نشرولهمش لي بوبي نعملهم وحدي ودي بوبي كبار معناها مش تحفونين معناها تقول هذوما مشريين مخيط انا نشري ساعات حاجات من الفريب وردهم حاجه اخرى
2: معناها عندك سويبعات فما لمسات
3: عندي لمسات اون بلوس فما حاجه تريز امبورطون نقول لي هي يمكن زاد غذتني غذاء روحي هو شغفي بالمطالعه ياسر ياسر ياسر ملي انا صغيره نقرا الكتب وزاد يمكن زاد تكويني الفلسفي عملت ميتريز دو فيلو دونك هذا الكل ساهم في خلق في يعني ندخل زي الدومين متاع الرسم بشوية بشوية
2: خلطة سحرية عجيبة هكا تلمل كلهم مع بعضهم باش يخرجونا نتيجة مزيانة أما معناها تقولي عمري ما مسيت ريشة وبعد تعمل لي بورتري يعني حاجة جميلة ياسر الحقيقة نحكيو على معناها دي بورتري متاع شخصيات معروفة اسمها كثيرة نحكيو عليها كيفاش صارت هكل نقولو احنا هاك الترانزيشن ولا النقله النوعيه هذيك بعد اي 60 اي
3: والله مغامره صارت لي انا من الاول كي قربت الغوتريت قلت يلزمني نلقى حاجه نعملها ما غير ما باش نحضر متهيئ للغوتريت من غير ما نقلق قلت علاش لا انا نقول لك فتك بالحديث زوجي الله يرحمه هو اللي ديما يشجع فيه يقول لي مينا راك انت فنانه عندي زاد زوج اختي نجيب بالمناسبه نحيي ديما يقول لي امينه تو اون ارتست كي راهو هكا شنو نعمل شنو في الديكور شنو فهمت اللي راك فنان انا نضحك مانيش مصدقتهم دونك قلت هي برا كي قربت الغوتريت قلت طيب برا نعمل ديكور دو بانتور ونشوف فهمت عملت جبت في عز
2: عملت ديكور دو بانتور يعني مشيت عملت تكوين
3: جبت اتيديون أي. علمني لي برينسيپ دو باز اكلي الحاجات اللي فريمون اسونسييل وش على روحه يمكن مده عام كيكا فهمت ماهوش معناها ما دخلتش الكلوب اكاديميك ولا فهمت كي مره مش نقول كيفاش البدايه معناها باش تفهمني مره خذيت عملت بورت وقت اللي الشهيد محمد البراهمي توفى
2: الله يرحمه
3: انا وقتها تاثرت برشا ديجا معناها مصدومه من موت
2: شكري
3: بالعيد الله يرحمه بديت كمل البراهمي خذيت ورقه وقلم وهكا وبديت نرسم في البورتري نتاع البراهمي ماهوش رسم خارق العاده هو رسم نتاع واحد يتعلم فهمت حطيته في الفيسبوك اونتر بارونتيز الفيسبوك راهو ساهم برشا في اني ندخل للواحد هذا
2: هو سبب الشهره مع نوعا ما
3: هو اللي سبب التشجيع نتاع العباد وقت اللي حطيتك البورتري انا صورت البراني وصورتك حمامات قاعدين يطيروا كيف اللي الحريه مشات على روحها كيف اللي فهمت استخيلت هكا حاجه ما نحكي لكش على اللي بختاج نتاع الاصدقاء ما نحكي لكش حتى التشجيع
2: خاصه وقتها الناس ما زالت سخونه وهكا ومتحيره ومتقلقه ولقات حاجه
3: اللي عجبهم مش الكاليتي نتاع البورتري انا الرمز نتاع البورتري زيد انا فيك الوقت هذاك أنا متعدية بالصدفة قدام التلفزة ورأى في سيدة مباركة زوجة المرحوم البراهمي قاعدة تتكلم في شارع الأنباء والجورناليست والله أنا هكا واقفة ومتعدية الجورناليست عمل هكا غو بلان على التابلو اللي بحذها إيبان مدام البراهمي حطت التابلو متاعي خرجته من فيسبوك اللي تعرفني لحد شيء وحطت له في كواترو وحسيله
2: ملا صدفة
3: اللي عمل غو بلان مكتوب من لوطة أنينة بالطيب تعرف صحة فرد صيحة قلت سي با بوسيبل معناها أخي أنا تشهرت لهالدرجة هي حسيله تلموت أثرت بالحكاية هذيك مشيت التابلو هو كبير معناها مش كما عملته هي صغير جولي انكادري عملت له كوادر مشيت لوجت على دارهم ما نعرفش بان قالوا لي في حي الغزالة قعدت تسأل دقيت على باب دارها قلت لها هذه هدية مني تعرف وقتها قداش عزيت بها دخلتني ولدت هكا نوعا من صداقة وحطته في الصالون تاعي وهذا كفخر لي أنا كرا لتابلون تاعي معناها يشكروا فيهم أنا راهو باش نفتك بالحديث نعمل أكثر
2: الشخصيات اللي exactly. احنا كنا نرجع حتى نشوفوا نلقاو اسماء عديده على غرار طبعا الزعيم بورقيبه برشا برشا برشا الحقيقه انا تو قاعده نتفرج ونتكلم فيك ونتواصل معاك ونشوف في نفس الوقت وتنجموا حتى انتم مستمعين تدخلوا للي تابلو نتاع الرسامه امينه بالطيب الحقيقه انت هنا حكيت على نقطه مهمه ياسر في علاقه بالموضوع هذا الموتيفاسيون ولا التحفيز نتاع العائله والاصدقاء في العمر هذاك وانت معناها سكرت باب حياتك المهنيه اللي هي حياة مليئة معناها كما نقولها بالتعب وبالجري وبالصغار وكذا وكذا واللي هو عايشين برشا ناس في الوقت هذاك وبديت حياة جديدة من شوية تحفيز وبرشا صدفة وبرشا غرام زيدا معنى تلموا الكلهم ببعضهم باش خرجوا اليوم اسم كبير في المجال وقاعد يعمل في خطوات جميلة ويحضر في المعارض ويحضر في معارض وأيضا موجود مؤخرا في معرض الكتاب إلى آخره هذا الكل كيفاش لقيتوا أثر عليك مدام أمينة وإحنا نحبوا اليوم نعملوا التحفيز اللي صار لك اللي كنتي نعملوا للناس اللي تسمع فينا واللي تقول أنا غدوة مازالي موان تخوا ولا مازالوا لي عامين على الغوتخيت أي ربي شنوش نعمل فما اللي تقول لك أنا تو نشد الدار وهوكا شوية هكا وشوية هكا شوية أكتيفيتي ونقعد أنت شنو تقول لهم
3: أنا هل الدخلة هذه للميدان الفني ما عندك فكرة قداش جابت لي سعادة قداش جابت لي راحة نفسية قداش قبل كنت نجري كنت أستاذة متاع فرنسية بعد وليت مستشارة في الإعلام ونربي في صغار في بناتي كنت ديما الوقت يجري بي يجري بي يجري بي وأنا من للتربيه نتاع بناتي فهمت ما عنديش وقت روحي
2: وكان يقولوا لك وقتها خذ الريشه تقول ما عنديش وقت ما نجمش ما نخلطش وقتاش
3: لا بالمستحيل نعمل ضربات هكا نتاع خياطه نتاع فهمت لكن مانيش متفرغه كنت الكتاب الحقيقه ما يفرقنيش هذاك معناها كلكو سوا لي بروبليم من الظروف اللي مريت بهم الكل عمره ولا الكتاب معناها نحيته سي هذيك شغف الداعي هذيك هو شغف الداعي لكن ما كنتش معناها نستخير روحي نهار مش نعمل الوقت ودونك وقت اللي تقاعدت نلقى روحي أنا نحقق في ذاتي أنا ذاتي معناها ما تليتش بها قبل ما كانش عندي وقت باش نخمم في روحي نلقى روحي متفرغة وهذاك فيه متعة وسعادة ما نحكي لكش ستون تيرابي هو راحة نفسية وقت اللي تبدع وقت اللي حاجة أخرى أنا حاجة اللي نحبها أكثر من كل شيء هو التعلم لو بليزير دو لابرونتيساج راني وقت اللي نوصل نتعلم حاجة جديدة راهو فيها نوع من الصعب راهو ماهوش سهله مش سهله صحيح. فيها تركيز فيها بيرسيفيرونس فيها انك تعطي من مجهودك تعطي من وقتك لكن تخلط بنتيجه ومن بعد يقولوا لك العباد يعطيك الصحه تنسى التعب الكل
2: نعم
3: معناها ثم متعه هو انك البحث البحث على ثنيه جديده البحث على نتيجة توصل لها ويمكن تلقاك وانا نبحث ساعات نشق في روحي نقول مثلا مانيش باش مانيش مش نخلط باش نعمل ساعات يظهر لي طابلو صعيب مانيش نعمل هكا لكن اكسراع مع روحك هذاك فيه متعة.
2: نعم شخصيات كيما صغير بلاد حمد كيما علي دعاجي كيما محمود المسعدي كيما نور الدين صمود كيما البشير خريف رموز يعني البلاد التونسية ومثقفين وتاريخ بلادنا خلينا نقولوا انت اهتميت بهم هما اكيد فما رسائل تحب توصلها للشباب للناس يعني اهتمامك بالبعد الانساني والادبي للشخصيات اللي ترسمها وخاصة الكتاب والمثقفين راهو ماهوش هكاك من باب الاعتباطية بالعكس هو فيه رسائل كثيرة تحب توصلها كيما اليوم نحب وإحنا نوصل رسائل للناس اللي تسمع فينا. نعم
3: أنا نبدأ بشخصية الحبيب بوركيبة. نعم. معناها الحبيب بوركيبة بقطع النظر عن الدور اللي لعبه في تونس وأنا مؤمنة به.
2: نعم.
3: رغم اللي هو ما هوش إني بطخ فيه وغلط أغلاط ومليش توا أنا مش نقيمه.
2: نعم.
3: أنا كون زيونا بورقيبة داخل في جزء من الوعي متاعنا بورقيبة سينو أنا نحس فيه au plus profond de moi-même معناها هو داخل في الشخصية متاعنا
2: اللي
3: عارفة باش نفسر لك دونك وزيد تصور متاع بورقيبة نبدأ نغزر لهم والله تعرف ما عندكش فكرة قداشني نحب نغوص في الأعماق نتاع الأعماق نتاعه ياسر عنده نظرة وعنده وقفة هكا وصلابة وهيبة
2: اللي
3: ما تلقاهاش عند الناس أخرين
2: صحيح صحيح
3: معناها ما غير ما نشعر نحب تعرف قداش من تابلو عملت والتو تو قاعدة أكتوال ما نخدم في البورترين تاع بورقيبة تو في الوقت الحاضر عملته من جميع لي تكنيك عملته بالتنتور الويل عملته بالأكواغيل عملته وعدة صور مختلفة وقد ما نعمل قد ما يظهر لي نزيد قاعدة نغوص باقي نزيد في دونك الشخصية هذه أثرت فيها برشا ونحكي لك على صغير ولد أحمد معناها ما نحكي لكش قداشني معجبة بالشعر متاعه وقداشني نحس فيه زاد حتى هو عنده أثر كبير فينا مرة معناها أنا عملت له البورتري متاعه ومشاركة به في إكسبوزيسيون ونسمع اللي هما في البالماريوم لا في المسرح البلدي عاملين له تظاهرة كبيرة وقتها مازال ما توفاش في آخر المدة اللي هو مريض كانت ما نعرفش تفكرها
2: ولا
3: تظاهرة كبيرة لصغير ولاد أحمد سمعت بها بالصدفة إبا مشيت ناحية التابلو من الإكسبوزيسيون بالمعرض وقلت هذا باش نهديه للصغير ولد حمد تفرجت على هذا التابلو نتاعي مانيش عارفه اش باش يصير انا مع ما بين المتفرجين
2: انت
3: وهذا التابلو نتاعي طلع صغير ولد حمد والقى شعر وعملوا له برشا تكريم وكل شيء في اخر التكريم نعمل هيك ونطلع من تالي على الركح وهو عاتب ظهره لي انا قاعد يغزر للجمهور طبطبت له على كتفه ومدت له التابلو ما نحكي لك الفرحه اللي ريتها في عينيه ما نحكي لك تعرف
2: جست يسر مزيانه يعطيك الصحه
3: اي جات وخش اي اخذها وعطيته التابلو وروحت لا
2: يعرفني
3: شكون لا يعرفني شفما لا من غدوه عمل كتب في الفيسبوك شكون السيده اللي
2: جابت لي تابلو اي
3: من بيا نتعرف عليها واحده من صديقاتي عطات نمرو البورتابل نتاعي كلمني وصدعاني وكان لقاء محلاه محلاه برشا حاجات صاروا لي في الذية كي دخلت للميدان الذية
2: هذه تعتبرها البدايه الجديده معناها مدام امينه سامحني على المقاطعه هذه تعتبرها البدايه الجديده لحياه جديده ومختلفه معناها انا كان نقول لك اليوم اختار ما بين حياتك اللي عشتها البارتي الاولى والبارتي الثاني شنو تختار انتي
3: بارتيت
2: الحاضرة
3: لقيت فيها روحي.
2: أي
3: اللي مغامرة مغامرة كبيرة راهو فيها مثابرة فيها كما قلت لك متعة التعلم.
2: وانتي تحكي فرحانة من صوتك معناها مدام أمينة صحي تتوازن النفسي هذية اللي انتي وصلت له وقت اللي وليت تعمل في الحاجات اللي تحب عليها مش باغ اوبليغاسيون مش بالإجبار ولا على خطر يلزمك تعملها أما على خطر تحس روحك مرتاحة هكاك. وهذه الرسالة اللي نحب نختم بها معاك مدام أمينة للناس اللي تسمع فينا توا نقول لهم معني خاصة من كبار السن ولا من الناس اللي على مشارف الستين ولا في مرحلة التفرغ مش ما نحكيوش على العمر خاطر قلنا احنا في الاخر هو مجرد رقم اما في مرحلة التفرغ هذية شنو ننصحوهم كيفاش نقول معني ساعات الواحد يقولك انا كيفاش نلقاها روحي كيفاش نلقى ذاتي شنو توا باش نقوم انا توا في العمر هذا شنو نقوم ندور من كلوب لكلوب ولا باش نمشي نكتشف ولا شنو نجم نعمل. انت قلت محض الصدفة وهذه سبحان الله معني خدمتك برشا حاجات خليتك من محض الصدفة تتشجع وتتحفز وتلقى روحك في انفيرونمون مختلفة. الناس الاخرى شنو نقول لهم شنو تنصحهم
3: ساعة قبل كل شيء حتى قبل خدك مش الناس كل بتاتر عندهم الموهبة هذه متاع نجم فما حاجات أخرين فما الرياضة أنا مثلا مواظبة على على الرياضة أما المشي وإلا ندخل الكلاب متاع رياضة مع وزاد العمل الجمعياتي أنا داخلة في جمعية اللي هي الشرط الأساسي متاعها من 60 لفوق معناها الكلنا عمرنا معناها من 60 لفوق وعاملين برشا بوكو دو كلوب عندنا داخله في الكلوب تاع سكرابل نتاع الليكتور نتاع فما عندنا رحلات عندنا رياضه عندنا بعده سكرابل غرمت برشا بالسكرابل دونك فما مش المجال نتاع الرسم بركة فما برشا مجالات فما حتى تعمل مشروع صغير ما عرفش انا تو كيما كانت تحكي سمعتها تو السيدة معناها حتى هكاك حلويات ولا ما نعرفش انا اي مشروع اللي انت تحس فيه قاعدة تتحرك مكش قاعدة على كنابي وتستنى وتحليلها وجاي سباحة وفهمت المونوتونية هذيك خايبة.
2: نعم
3: انا ديما يقولوا لي خاطرك انا نسكن وحدي ديما يقولوا لي خاطرك زوجي توفى وبناتي تزوجوا بعد عليا شويه ديما يقولوا لي اخي ما تخافش من الوحده ما انا بالعكس انا مع ساعات يظهر لي نهار 24 ساعه شويه انت تلمع عندي حاجه
2: حاجتك بسويعتين اخرين باش تكمل فيهم بقيه الليل. ممتاز جدا يعطيك صحة مدام أمينة الحقيقه كنت سعيده جدا بالحديث معاك ودرت شهاديه وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره ان شاء الله تكون فما لقاءات قادمه نزيدوا نستفيدوا اكثر وناخذوا فكره بتبيع على حياه مغايره ومختلفه هذه شهاده حيه من واقعنا احنا التونسي دونك هذه عقليتنا احنا اللي نحبوا نزرعوها ونغرسوها في الناس الكل وفي الشباب خاطر هذه كما قالت قبيله الدكتوره ما هي قالت راهو خدموا عليه من الصغرى مش معناها من نهار اللي توصل للخمسين ولا الستين تقول هاي والله طب باش نبدا نخدم على ذاتي ولا لا بالحق فما ارضيه يلزمك تحضر لها على بكري. شكرا لك يا لالا يعطيك صحه
3: يعيشك مرسى ليك مروه
2: يعيشك تحياتنا ليك معك انت ومع كلمك المزين هذيا مع التحفيز هذا نوصلوا معكم لتوقيت 10:56 دقيقه نسمع صوت لبنى نعمان كبي الفولاره وراجعين باش نكملوا معكم بعد ال11 مع طبعا بقيه الشهادات في برنامج كبرنا في عينينا.

0: تكوين المهن اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم التنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن شغل، ولفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها أو توفير رأس المال المتداول. أفادت مصادر صحفية بأن مواطنا تونسيا مقيما بمدينة نيس الفرنسية تعرض لإصابة بالرصاص في الهجوم الذي جد يوم أمس بمنطقة لومولان، وأسفر عن وفاة شخصين مغربي وإفريقي الجنسية وإصابة عدد هام من الأشخاص. وأوضحت ذات المصادر أن حالة التونسي الصحية مستقرة ولا يوجد أي خطر على حياته. يتعزز المشهد الأعلامي والمعرفي في تونس انطلاقا من اليوم بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة، وفق المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريكا. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر اللايطاني وعملت في أطراف قرية زوتر الشرقية مدة أسبوع كامل، وأن عدة اشتباكات وقعت مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الصهاينة. وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران قد تدرس داخل البرلمان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرضها إلى هجوم أمريكي جديد. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عبقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: كبارنا في عينينا،
4: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.

0: وانا مليت الحب العادي، وانا مليت البروفيل العادي. نحب نحكيه على شخصيات قادرة على انها تغير الحياة وتغير نظرتها الحقيقة للحياة. نحكيه في الوقاية هذية مع شهادة ثانية، بعد ما كنت معنا سيدة أمينة طيب، من الرسم الى عالم الكتابة والابداع، ويظهر لي من اكثر المجالات ولا الاختصاصات اللي يلقى روحه فيها الانسان وقت اللي يتفرغ، هي انه يكتب يدون. فما ناس تكتب مذكراتها، فما ناس تكتب حكايتها، ياما قصص وروايات كتبت في فترة ما بعد يعني التفرغ هذيك الزمني اللي يلقاه الانسان. من بينهم شخصية من الشخصيات تشابه في الاسماء ما عنده حتى علاقة. راهو اليوم نحكيوا على الكاتب يوسف الشاهد. مرحبا، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين اذاعه منستير.
0: شنو احوال الصحه ساسي يوسف؟
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: حاليا في تونس يظهر تمشي وتجي بين
1: حاليا في تونس وغدا نرجع لفرنسا.
0: ترجع لفرنسا ان شاء الله. مقيم غادي؟
1: مقيم، ما انا تو في فتره التقاعد، انا نعمل بين تونس وفرنسا.
0: نعم، باش تحب نبداو نحكيو على الاعصار، نحكيو على بقيه الكتاب الكتب، ولا تحب نبداو معك انت مع تجربتك الشخصيه؟ احنا اليوم اكيد حكينا في الموضوع وكنت تسمع فينا مع مختلف الضيوف، نحكيو على التحول اللي نجم يعيشه الانسان في مرحله عمريه قد تبدو للبعض مرحله مظلمه، مرحله كئيبه، مرحله حزينه، مرحله فيها الوحده، ولكن زادة تنجم تكون مرحلة مزهرة وفيها برشا صور إيجابية. اليوم نحب ننقلوها للناس، نحكيو على تجارب النجاح مع طبعا الناس اللي عاشتها بعد سن الستين. تجربتك أنت يا سي يوسف نحكيو عليها.
1: تجربتي أنا صحيح تو في الكتابة، معنا كما ذكرت الإعصار وهو كتاب رقم 14، معنا هو خرج بالفرنسية لوغاغان. كتابة جت متأخرة، معنا تم ظروف اللي لازمتني باش مشيت للكتابة.
0: نعم،
1: وهذاك جت كلها بعد الستين. صحيح، بعد الستين.
0: نعم، بعد الستين خممت تكتب، أو فما ظروف دفعتك أنك تكتب، وإلا فما ظروف منعتك من أنك تكتب قبل؟
1: الظروف اللي منعتني باش نكتب هو في الأصل الأصيل أنا من هواة الموسيقى والشعر، نكتب أغاني ونكتب اللحن ونعزف شوية على العود. الظروف اللي أجبرتني باش نترك حتى الشعر والغناء واللحن هي أني كنت متهني بالقداء، كنت متزوج، جبت الصغار، المرحومة ما كانش جوها العود. أنا بصراحة تقول لي كسرت راسي، إذن بطلت تلهيت الحق بالعائلة.
0: بطلت على خطرها؟
1: على خطرها، على خطرها. أي خطر؟
0: هذاك الحب.
1: الحب، هنا الحب، الحب نخوف الكتب نتاعي كلها.
0: أي،
1: ما ديما تلقي اللفتة للحب في الكتب.
0: أي،
1: عام 2008 غادرتنا، اللي هي كانت اسمها هادية.
0: نعم،
1: ودائر بعثت كنتي أغنية منها.
0: أي، شفت. أي، صحيح.
1: أي، عد كيف غادرتني هادية، معنا خلتني رحلت عليا، نقولوا رحلت عليا بالتعبير تعيانة هذا. صدفة لسورس دانسبيراتيون، معناها المنبع نتاع الواحد، رجعت لي الموسيقى.
0: نعم،
1: وجدت الأغاني، كتبت برشا أغاني عليها هي الذهيات. ومن بعد هذا 2008 2009 حتى 2010 الواحد يقول لك قعدت عندي انتي سيركل من الناس يسمعوا في الاغاني ومعجبين بهم، اما لقيت روحي تو الانسان يقول لك اللي يغني وجناح يرد عليه، يا اخي لقيت انا حتى جناحي ما ردش عليا جمله، فديت من نوعا ما.
0: معناه ما لقيتش الصوت اللي يشجع ولا اللي يعاون ولا اللي يتبع.
1: هي فترة الفراق كانت صعيبة، نقصة درجة اللي حتى من أصدقائي قالوا لي يزيك من النوع الأغاني ضمرك طيح ميلانكولي كبيرة ياسر، ورد بالك وكل شيء، معناه وبرا شوف مختص وغير وغير وغير. قلت لهم أنا طبيب نفسي.
0: خافوا عليك من الاكتئاب، من الضغط النفسي اللي عشته بعد مرحلة الفراق، معناها.
1: فعلا. وصدفة مرة لقيت قصيدة صغيرة، معناها أبيات كتبها أنا وانا عمري 17 18 سنه.
0: ايه
1: وتحكي على طفل صغير كان عايش في جربه معناه، ومن بعد خرج من جربه اللي هو انا. باني وليت عندي احفاد، خاطر جوست كي رحلت عني هاديه جاتني هاديه واحده اخرى هي بنت ولدي.
0: أي.
1: فرد وقت معناها شهر بيناتهم في الولاده. قلت وليت عندي معناها وليت جد.
0: اي
1: ومعنى جد حاجه كبيره يستغل.
0: صحيح.
1: كي لقيت الابيات هذوك وقلت وحدي وحدي خممت، قلت نهار من النهارات مش حتى نهار من النهار، بعد سنين وبعد عشرات السنين باش يقولوا الأحفاد اللي في فرنسا عايشين في فرنسا ولا غيرهم وأحفاد أحفادي باش يقولوا منين جاء اسم الشاهد في فرنسا. على معناها الراتين متاعه والجذور متاعه. وليت حولت الأبيات هذيك إلى كتاب يحكي على جستم على الطفولة هذيك، هو في الانفاس ولا ميما بارات، هو ولاتي أول تجربة في الكتابة. وخرجت كتابة ذاك أنا كتبته عجب، وكان في الأصل أصير راهو كنت باش خليه كن للعائلة والأحفاد باش ما تقعد الأطراس. أنا في مخي أنا نقول الكبر معناها يندثر بعد مدة طويلة إذا يتهجر والناس ما تمشيلوش كل شيء، أما نخلي حاجة تراث كريت تقعد عبر الزمن. أنا حاجة هذاك هو الهدف نتاعي.
0: معناها بداية تفكيرك كانت خروج من أزمة نفسية قوية بسبب وفاة معناها زوجتك، ثم معناها الحافز الثاني هو أنك أي شنو نخلي لهم، خليهم باش يتفكروني. هذو ما زوج حاجات اللي بالحق راهو مهمين، أسئلة ساعات يطرحوهم راهو الناس كيفنا الكل. معناها يقول لك أنا سامحني توا عشت وعديت عمري الكل، وكما قلت أنت بعد نجموا ينساوني، نجموا ينساو الجد، نجموا ينساو العم وملو اللي تعبوا عليه ويتغشوا ويحزنوا ويبكي، واما بعدها لا يلو معناها يمشي على روحه الكل، تنسى كانك لم تكن.
1: فعلا كاني ما توجدت الجمله. خليت معناها ستين تراس، معناها باش نخليها تراس. كتبت كتاب هذاك كما قلت كان في الاصل ماهوش للنشر، يا اخي عجب النشر تنشر. وليت بعد ذلك قلت باهي يزي كذا، بعدين وليت خلاص كتبت الثاني. الثاني هو يحكي على المهاجر، انا هاجرت لفرنسا وعمري اقل من 20 سنه وعندي 56 سنه في فرنسا. كتبت كتاب الثاني، ومن الثاني ولا الثالث بعد ذلك ولت نقولوها بالدرجه ولت دوده معناها فريمون ولت واحد قوي سي فري. حتى مثال بعد الاعصار قلت كهو ما عادش باش نكتب حتى كتاب، يا اخي جيت روحي كملت كتاب واحد اخر. ما ينجمش انسان. وهي باهي علاش؟ خاطر لو كان ما جاتش بالنسبه لي انا نحكي ديما شخصيا، كان ما جاتش كتابه هي اللي تاهي فيا وتعطيني وكل شبا، كيفاش واحد وحده عايش وحده كسوا غادي في فرنسا ولا هنا في تونس وحده بين اربع حيوط عنده كانت تلفزه هكا هو يتفرج فيها وما يعمل في حتى شيء. وثاني حاجة لازم الإنتاج، معناها يعمل حاجة الإنسان في حياته، مش خاطر كمل الخدمة كمل الواحد وكل يلزمه يبطل ويعمل وكل شيء ويستسلم. معناها
0: صحيح بي خلنا نحكيه شوية على هالغرام هذية. شنو غير فيك؟ معناه أنت وقت اللي عملت هذا الكل صحيح عندك أهداف معينة، ولكن أكيد راهو شغلك وقتك عبالك نهارك غير لك نظرتك للحياة، ربما كنت تغزر لها بسوداوية ومأساوية وبحزن على الفراق وعلى أنك كبرت وكذا، لكن بعدها تغيرت النظر.
1: تغيرت وما تغيرش، هي شفت الطقس انتم هاو هنا في تونس في مي هاو نهار مسحب النهار مش كذا ولا كذا، راهو فعلا حتى الانسان راهو كذا، راهو ثم اوقات من يلقى روحه في عزله يلقى روحه وحده كل، ولكن نبدا غاطس صحيح نبدا غاطس في الكتابه ولا غاطس في حاجه ما عادش موجود في الكون هذا، نمشي في عالم اخر انا في عالم الكتابة أنا فعلا تأخذ ذلك. ثم أوقات راهو إنسان وقت يكون هم بعض الكبار والمتقاعدين ولا غيرهم عندهم تكون دايرين بهم الأحفاد والفاميليا والواحد كلها، يتعدى الوقت بين كلام وضحك ولعب ولا حاجة ولا حتى سياحة أقعد في التعمل كذا، أما أملي واحد واحد ولا شكون باش نقول نقول له باب تسكر ولا أعمل يلزم له حس ما عنديش شكون حتى باش نقول له يلزم له حس.
0: نعم واضح. هو الحقيقة في كلامك فما برشا معاني يلزمنا نستخلصوها، كلمة أنك وحدي ولا أني ما معايا حد ولا رأي، هذية فيها جوانب نفسية قوية ياسر، على خاطر وقت اللي تكون الدنيا مليانة بالناس اللي دايرة بيك وبعد تلقى روحك وحدك ماهيش سهلة حتى تعرف. دونك رفيقك يكون وقتها الكتاب، رفيقك يكون ربما الفن العزف، كل واحد واهتماماته كل واحد واختياراته. أستاذ يوسف نختم معاك ونسألك هنا برسالة اللي تحب توجه بها للناس اللي تسمع فينا واللي من خلال تجربتك انت شو تحب تقولهم؟
1: بالنسبه للمتقاعدين نقول انا نقول عدم الاستسلام. انا واحد ما يسيبش فوطا بيسيب يبغى وما معناه يسيبش روحه للشيخوخه وما يكونش يحسب في السنين المتبقيه، خاطر التصاعد ايامنا معدوده والناس كل ويلزم النشاط في اي ميدان اللي هو يعطي للمتقاعد قوه بسيط ويكفيه. معنى الانسان باش يقول انا عشت ودير من احسن اغاني اللي بالفرنسيه تاع سميسي جيفيكو تاع شارل زافور باو، ان الحظ كان يصاحبني في كل خطوه وما كنتش نحلم ابدا اني باش نخلط بالعمر هذا. خاطر انت وقت نحكيو على العمر العمر هو شنو؟ العمر يفرض علينا تاريخ الولاده بقي، خاطر هو مجرد رقم اعداد معناها ما تجاوزش العددين معناها.
0: نعم.
1: والوصول ل 60 و 70 في نفسه هو حلم تحقق، لانه ما يكون الانسان لما يكون الانسان في عنفوان الشباب نتاعه أيه. ما يفكرش ابدا. ما انا بنفسي من حكايه أيه. عمري فكرت في التقاعد ولا في والتقاعد هو حصيله سنين طويله من العمل الباقي شيء. والتقاعد البعض يعتبروه راحه والبعض بدايه نهايه نهايه المطاف.
0: نعم نعم.
1: والتقاعد بالنسبه لي انا هو شبه الغروب، وعندما يأتي الظلام وما نعرفه حتى شيء من اللي جاي نفاك الظلام ذاك أنا ما نعرفوش شو ينتظر وما نعرفوش بالضبط اللي احنا على نهاية الطريق.
0: نعم.
1: وصول إلى السنين هذو 60 و70 وكل شيء هو حظ كبير ياسر.
0: نعم. معناها الفت أنك توصل لعمر هذا هو حظ بالنسبة لك أنت.
1: بالنسبة لي أنا حظ، خاطر وقت اللي كنت صغير أول 10 و15 سنة وقت اللي مشيت نحظى في أوراق الرتريت نتاعي واحد بعد قلت هبطت وقتها باس، قلت ولا عمري كنت نتخيل أني نوصل نهار نجي نكز الرتريت ونعمر الأوراق وكل، خاطر ولا عمري خممت في هذاك وبارشا ما يخموش في هذاك. أنا حظ وأنصتني الحظ. وبالنسبة لل يلزم العائلة ولا ينتظر المسن ولا من العائلة ولا اللي هو صحيح، أنا العائلة يلزمها ما تنظروش للمسن بنظرة أنا يسخف ولا تطهير، يلزمها شيبا يلزمها تتفهم تساند تساعد وقوف إلى جنب. وفي في حسب رأيي معنا العائلة والأحفاد وكلهم هم العكاز اللي باش يتك عليهم المسن معنا، لأنه أبار العكاز اللي باش يتك عليها الحمد لله أنا مازال متكاش على العكاز. أما العكاز تعبير مجاز في الأركان شراكين وصفوي.
0: نعم بالضبط هذا هو. يعطيك صحة سي يوسف، شكرا لك، هذه كنت شهادتك في هذا الموضوع. سعيدة جدا بالحوار معك وإن شاء الله ربي متعك بصحة وبالعمر وبالكتابات القادمة إن شاء الله
1: والإبداع. إن شاء الله إلى اللقاء قادم ونجيكم. أنا كم جيت خاطر مسافر غدوة كنت نتنقل من طبع نتنقل من الإذاعات وكنت نجيكم.
0: مرحبا بك
1: وإن شاء الله نزوركم.
0: طريق السلامة إن شاء الله ليك وإن شاء الله ربي يوفقك في بقية المسيرة الأدبية خلينا نقول وتقديم هكا العطاء اللي ما يوفيش، لأنه بالحق العمر كما قلت أنت هو مجرد رقم، ولكن الكتابات هذه تخلي تراث، تخلي أثر كبير في نفسك أنت وأيضا تخلي تراث للشخص بعد ما يتوفى بعد عمر طويل. شكرا جزيلا سي يوسف الشاهد نحيتنا ليك وإلى اللقاء بعد شوية. باش تكون معنا أيضا حليمة البراق من القيروان، هي حفيدة الشيخ علي البراق الله يرحمه وينعمه، ابنة محمد البراق، وباش نحكيه معها زد هي على حلمة بديتها مخر، بديتها في عالم الحلويات، مشروع صغير بعدها طورته إلى مشروع معني بشوي بشوي ولا مشروع سياحي وميزاندات وغيره. هذا الكل في عمر كبير، قصة أخرى من قصص النجاح باش نحكيو عليها بعد شوية. سلام وكلمتكم على 73 460 800 في برنامج كبرنا في عينينا. كملوا مع الموسيقى محمد.
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبي ميديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبي ميديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: هو حتى الاختيار هذا مش عطي باترة ولا خطر. احنا نسمع في كلمة عمري ضاع ورايا وخلى وراقي تذبل بين يدي وربط العمر ديما بأنه هكا كانوا خريف معنا يمشي على روحه. لكن وقت اللي حب ها شجرة عمر ورجعت حياة. وقت اللي تحب أي حاجة في حياتك لكيد باش ترجع شجرة العمر تحيا. نحكيه على العطاء المتواصل للناس اللي تخدم، الناس اللي تقولك يا سيدي أنا منيش باش نقف، مش باش نوقف عمري ولا نوقف حياتي على العمر ولا على عوائق عديدة تنجم تعترضني، بالعكس أنا باش نبدأ من جديد حياة جديدة. للي عندهم اهتمامات عديدة كما مثلا السيدة حليمة البراقي اللي تسمعوا توا التسجيل معها، اللي تقول أنها كانت لاهية بالوالد وكانت عايشة حياة عادية لكنها بعدها اكتشفت في روحها موهبة ما كانتش تعرفها. نسمعها مع بعضنا ونقول لها مرحبا أهلا وسهلا بك مدام حليمة البراقي.
1: شنو احنا نقولوا نهايه كما احنا نقولوا شهاده تاع انسان خدم كره صحيته في العمل، دونك جات مومو باش يرتاح فيها. الوغ تو وقتها
2: بالفرحان ميراثيه في الحلويات التقليديه، وكي تقول قروان تقول مقروض معناتها زاد سبيسياليتي مقروض، وتسكي حاجه زمنيه موروث نتاعنا القروي الزمني اللي موجود في غروان. عملنا احنا بعض الحلويات دونا، دونك الانسان كي معناتها احنا حبينا هو الموروث زاد الموروث الاخر في المكان وفي معناتها في تفاصيل المكان. هو العلي نتاع الشيخ علي البراق متواجد في باب جديد في قروان، حولته انا الميزوندوت، حبيت نوظف فيه توسكي حاجه موروث معناتها قديم اللي تتصور في بالك معناتها بادق التفاصيل. وعملت حاجة مزيانة وإن شاء الله تجيوب أحدنا وتشوفوا
0: إن شاء الله. حليمة براق بنت
2: الشيخ محمد بن علي البراق،
0: بن علي البراق بن رموز
2: التلفزيون الشيخ علي البراق. هو أنا كنت ملازمة الولد متاعي معناتها كبر في العمر، وكنت أنا معناتها وين يمشي أنا نكون معاه، وكان هو يخدم سلامية معروف هذا، ودجا عندكم تسجيلات أنتم في ذات المسجد التسجيلات متاعه. هو كي توفى الوالد ولا عندي وقت، معناتها كنت انا لهي ليه ما عنديش وقت. كي توفى الوالد وعندي زاد غرام، هو غرام قديم مصغر فهمتني ود حي اللي هو صنع الحلويات مغرومه بالحلو الكوجينه وملا شيء نعمل في الحويجه، وعاداتنا وتقاليدنا فك العيد وفي المولد وفي العريس كانت تحل سنة البقلاوة والغريبة والمقروض وكل هذوك كلهم أنا وقتها تحيروا في بعد وفاة الولد. قلت أنا علاش لا ما نرجعش للميدان اللي أنا نحبه، هو العمل عبادة عندي كي بيستخدم وتنوي اللي أنت عبادة باش يمشي في المساق ذاك فهمني. والإنسان أنا والله نلاحظ حاجة، أقول أنا توريس ساعات كتاها أنا نخدم مع توريس نحكي في هدرة أخرى بي في بروغرام آخر جيك واحدة مرة 82 سنة ولا 86 سنة شق البرور والبحور بتجي تكتشف البلاد نتاعك، شوف قروان وشنو ما وشنو اللي فيه، الدور جمالي كبير تمشي معناتها تشوف المعالم الأثرية نتاع قروان وتاكل مكلتنا وتشوف طبيعتنا، هما شو شي يعملوا واحنا ما نعمل في حد شيء.
0: احنا كيفاش نفكروا مدام حليمة؟
2: احنا نفكروا نقعدوا في الدار نطيبوا نغسلوا الصابون نعملوا فهمتني الامور الروتينيه نتاع كل يوم، نتلهوا بالصغار نتلهوا بالولاد. هو ما فيها بيت راهو الانسان باش يتلهى بصغاره، مش معناها الانسان يحاول كل الجوانب الكل يكون فيهم موجود، ما يسلمش في دويرته ما يسلمش في صغاره ما يسلمش في حياته حتى هو شخصه. اما بالحق هي الخدمه من الاول انا دخلتها بضحك ولعب معناتها بديت خاطر بكونتيتي صغيره فهمت كي نخدم كونتيتي صغيره توا ولات الكونتيتي قد ما تتعرف قد ما الكونتيتي تكبر وتولي مسؤوله اكثر وتولي لازمك تكون معناتها في كيفاش تغزر لك العباد لازمك تكون انت فك الميزان هذاك اللي ترافيك ليه العباد دونك مسؤوليه ما نكرش هذا مسؤوليه ساعات تحيد شويه على جانب تسلم في شويه في دارك في امورك في واحد انا تحس اللي يحب حاجه يبدا شيخ بها انا راهك موجوده انا موجوده نقول انا موجوده عملت حاجه انا حققت حاجه حتى روحي حتى فهمتني كثير من الإنسان قداش بشي قايل، قداش بشي يرتاح، قداش بشي يقعد، قداش يمشي من دار لدار، من بلاصة لبلاصة. فبني بلي بلي أدوك معناتها حاجات ما نعرفش الناس كل تعمل. يتحقق هذا في نفسك وفي ذاتك وتقول أنا والله عملت حاجة، وتكون فخورة بها وتدخل بها زادت على الخير للوالدي. أنا هذا كون نقول له محلي.
3: العمر مجرد رقم.
2: العمر مجرد رقم. وانت تعرف سمح جانب اخر، انا نقول انا اللي نعمل فيه طفله بنت 20 سنه ما شافش عنده
3: كيفاش فسر
2: لي. احنا الماكله يمكن اللي كليناها والعيشه اللي عشناها صحيا وبدنيا نكونوا ما نعرفش انا معناتها تركيبتنا الصح. ساعات نجيب طفله مثلا مش تخدم معايا عمرها 20 سنه ولا 16 سنه معناتها مش تخدم تعاوني. نحسها فارغة ما تنجمش تعمل اللي نعم فيه هنا. فهمتني؟ أكل الأكتيفيتي وأكل الحركية وكل ما تنجمش تعملها كما نعملها الآن. ونقولها مانا والله الوقت تبدل، يمكن خطر ياكلوا في الماكلة اللي غير صحية، في التنفس غير صحي الموجود بتوى أكثر فيه الناس كلها تاكل في الملاي والشفاتشي وليكا وليكا وليكا. كنا ناكلوا إحنا خبز قمح وكسكسي القمح والمحمص وليكا تو ما عادش تاكلها لعبة. نقول فاتني ترا ما فاتنيش التران. فما ناس تقولك فات التران وصعيك معناتها لي فما صار وش مازال في عمري. فما رو الناس هك فما ناس سلبية وتراها يزي وكهوة ونشدوا السبحة والمخدة والفرش ونتاكلوا ما فهمتني ماذا بيا ما نعمل حاجة قداش مش تقعد. إيش نقولك احنا حتى والدينا والدينا ما ننكروش قبل ما كانوش يخدموا
3: أي
2: فهمتني. وكان تتبارك الله كانوا حتى كي يخدموا صباح بكري بكري يفزوا يصليوا الصبح والفجر. وفما ناس تخدم الزربية بالنسبة للقروان، فما ناس تطرز طريزة نتاعنا هذا اللي كان دالج موجود في القروان. فهمتني يخدموا يعاونوا رجالهم. وفما ناس تخدم فهمت ما نعرفش توا العقلية تبدلت حتى العبد ما عادش تحب تخدم برشا. شفتوا حاجة الصعيبة راهي خدمة اليد صعيبة برشا مش سهلة معناتها حتى كيف تكمل بها دي. وفما ناس مثلا راجلها توفى ما عندهاش مورد رزق هي كيفاش باش تكمل حياتها زي ما تخدم على روح. عندها صغار وعندها مسؤوليات وعندها كراه وعندها فهمتني يلزمها هي تخدم باش توفر باش تخلص كراها باش تخلص ضوها باش تخلص ماها باش تخلص ما نعرفش انا يسود صغارها مستلزمات الحياة الموجودة. هو راهو انا نامن بها الانسان كي يبدا عنده غرام بحاجة ثم إنسان هكيك دوناتور معناتها يكون
3: بخلي
2: بخيل حتى يخدم حتى كي يخدم بخليرة يمشي ويجي بالسيف عليه. يفهم إنسان آخر دوناتور تلقاها معناتها يتحرك وعنده أنشطة ويخدم وينجم يكون مشارك في جمعية ينجم يكون ما نعرفش أنا يعمل حوايج أخرين يعمل سبور يعمل موسيقى. فما تولت نادي الموسيقى معناتها ظاهرة جديدة بالنسبة للنساء الموجودين. فما نادي الموسيقى فما برشا نوادي نادي رسم فهمت هذه الكل باش الإنسان يتحرك. وهي وهو في حد ذاته معرفة الناس ساعات يقولوا الخطة مش هي فهمتني معرفة الناس كنوز فهمتني. انت ساعات فك الهدره هذيك توتيك تعرفك الشخص هذاك وانت حش هو حشتو بيه ثقه بيا انت حش بيه ثقه بيا. ساعات حتى المعرفه في حد ذاتها محلاه.
3: صحيح يعطيك صحه
2: تتعلم منه زاده.
3: يعطيك صحه يا للا. شكرا
2: لك.
0: شكرا لها وشكرا لكل من يفكر كيفها وشكرا لكل من يحاول انه يقتدي بالتجارب هذه اللي احنا حابينها تكون اليوم حاضره في برنامج كبارنا في عينينا. التجارب الناجحه لسكسس ستوري اللي عندها علاقه ب طبعا موضوعنا بالنسبه لليوم. نواصلوا مع استقبال مكالمتكم الهاتفيه وسعيده باستقبال سي جمال. مرحبا بك. اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك يا مروة. عايشي بنتي يعطيك الصحة.
0: خليك عايشك. مرحبا سي جمال. شو حال صح؟
4: يعطيك كل والله الحمد لله بنتي. ديما نقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: حاجة نقولك عليها السيدة قالت كلمة قالت السن هو رقم.
0: أي.
4: والله الشيخوخة في الشباب ولا الكهولة في الشباب في القلب يا رب في العقلية وفي القلب.
0: أي.
4: وإلا الشباب في القلب. معنات الإنسان بروحه اللي هو حادث ماش يتحرك وماك هو في العقلية نتاعه في النفسية نتاعه هو معناتها وصل روحه لك الدرجة. كلنا هو مر ما تنعيشوه حتى حد ما يعيش مرتين حتى حد ما يعيش عمر غيره لكن كل المتدخلين بهيد خاصة المتدخل الأولى تبارك لك الأستاذة الفرنسية.
0: نعم.
4: بالحق بالحق الناسيونال تحفيز تبارك الله. وإحنا كما قلوا نجاحنا في تجاربنا، نتعلم من تجاربنا، ما نقولش من فشلنا حتى مش باهي حتى نتعلم، لا نجرب حتى نتعلم.
0: نعم سي جميل، كان نقربوا لك أنت شوية لحياتك أنت اليومية من تجربتك، أنت ما زلت عايش نفس التفاصيل متاع الصغر ولا قاعدة تغير، قاعدة تعيش في تفاصيل جديدة؟ معنى يقولك سبحان الله الحياة مراحل، المرحلة العمرية تفرض عليك برشا حاجات. المرحلة العمرية اللي أنت توا فيها سي جميل، حاسس بالراحة النفسية، حاسس بالقلق، شنو حاسس بالضبط وكيفاش تحاول تغير الواقع متاعك؟
4: الله يحس براحة عادية على خاطر ماشي خوغة إلا هي مرحلة كما نعم. كان الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة والله نعم. نقول التواضع ونقول مع ربي أنا متعاقد مع الله ولست متقاعد،
0: نعم.
4: متعاقد مع ربي، وقت ربي يفسخ العقد تمت لما بقير كل والله لنوقفه ونمشي نتحرك وكل تواضع والله يخص مش باهي بشيخوه، لكن نقوم ديما بأعمال خيرية وأعمال اجتماعية.
0: نعم أي العمل الخيري والعمل الاجتماعي قديش ينجم يغير هكا من حالة الحالة النفسية للشخص، خاطر وقت اللي تعطي تحس براحة غير عادية، معنى وقت تعاون غيرك مثلا ولا وقت تقوم أو تشارك في المجتمع المدني قيمتها كبيرة ياسر في تعزيز الشيخوخة الإيجابية.
4: يودي سعادتي قبل سعادتهم واني أبني سعادتي على سعادتهم.
0: نعم.
4: ولا أبني سعادتهم حسب.
0: نعم.
4: كي أنا نشوف للناس مادية وعينية حاجات بسيطة كثيرة وكنقود وكزيت مع كل مدي فترة نعملوا كل كولكتة كل نجمة وفما ناس ولد حلال كما الوجود طيب لا تسمع ذات
0: منهم
4: أني يعطي مساعدات ولكن ثقة وكل نعم. إنسان أعطاني حاجة ويقول لهم يوم القيامة يخذ من دمي مستحيل مش نلاحي حاجة وخاطر نزيد عليه من عندي يعني باش نخلص من ذا من أخوش. ولكن الحاجة انت كي تسعدك الناس كالفقراء ولكن الناس اللي من عاجزين والله تشعر بسعادة ولا تتفرح ولد صغير راهو اللي يسعد ولد صغير ولا عائلة ولا امرأة منتها أرملة ولا امرأة مطلقة وتعاونهم بولاد الحلال باش ما نقولش من لله، لكن ديما نحسك بنشاط ونمشي ونحوس ونتحرك ونمشي ونجي وحتى نحب حتى نعمل حاجات في الطريق.
0: نعم.
4: قد باش ما توليش إعادة أني أزيل الأذى على الطريق، نلقى حتى عود في شجرة باش ما يجيش بعين حد. أي. وحط من حجرا بعدها وعلمت دراري دراري ولداتي ولدي أعمل كل حاجة دي أقل حاجة في واحد يلقى كل كما نقولها قال زرعوا فأكلنا ونزرعوا فأكلوني، خليك البذرة الباية. علاش يقول فما ناس يقولوا بكل لطف سمعني الكلمة يقول والله لا تجعلني جرة، لا
0: أيه.
4: الله يجعلني جرة لكن
0: في الباهي في الباهي في الخير
4: خير، قول الله لا تجعلني جرة شو باهي ما تقول تجعلني، وديما نعلم وديما نحب والله ونعاون حتى أقل حاجة أقل حاجة والله وقت يجي إنسان مش عارف ما نقولش الظال أي ما عارفش لم يهتدي البلاصة نمشي نوصو
0: نعم
4: ونمشي معاه ونوصو ونهار ثلاثة احنا قصرها لأنك معروفة وتعرفها ثلاثة ما تجلس تتعدى منها حتى على الثقيق
0: نعم.
4: يجيوا تميرة مارك نمشي معهم اللغات مش عدوا البلبل المكري
0: نعم.
4: نمشي مش عدوا الجمال ما وقت تقوم بحاجة وتتحرك على الأقل يكون عنصر إيجابي
0: نعم.
4: ثم بعد إذنك باش من كفرسك الحكمة عجبتني برشا
0: أي.
4: واحد ديما لا تلعن الظلام ولكن أشعل شمعة
0: نعم بالضبط
4: وراء كل نفق نور
0: أكيد.
4: عاد شوفوا فما واحد هما يحبوا شعون كيما الأسد وعنده كل قوة وكذا
0: أيه.
4: هو ملك ورابع عاد يلقى عصفور قاعد وهز سقيه هيك شد شوية رقت على ظهره قال باش تعمل يا عصفور قالوا اسمي باش تطيح قلت خل نحضر نشد قال وانت العصفور قدك بتشد قالوا انا عملت العلية وعمل انت العلية
0: اي اي بالضبط هذا هو نعم شكرا لك سي جمال يعطيك الصحة. هو تصديقا لقولك مصطفى صادق الرافعي يقول الناس ينسون الكلام لكنهم لا ينسون الأثر, وخير الناس طبعا من نفع الناس. يعطيك الصحة أنت هك بالحديث على الجانب الروحاني نوعا ما, ولا على الجانب جانب العطاء, جانب أنك تمدي المساعدة للآخرين, هذاك زاد يعبي برشا الوقت ويخلي الإنسان يحس براحة نفسية وينظر نظرة إيجابية للتقدم في العمر اللي يحدث صحيح تغيرات في فيزيولوجية ونفسية دقيقة, ولكن هذا ما ينفيش أنه لازمنا نصنع بيئة تشجع على الشيخوخة الإيجابية وعلى المرحلة العمرية هذه الإيجابية. الحقيقة مش دور الفرد كهورة وحتى دور العائلة والأسرة وهذه اللي حكينا فيها اليوم دور كبير ياسر في أنهم يعني يعيشوا مع الشخص تفاصيل حياته المتبقية ويقولوا لا للكبر ولا للهرم والشيخوخة, بالعكس خلينا مع الشباب وخلينا نفكروا بطريقة إيجابية. نختموا طبعا حديثنا في هذا الموضوع باش نقولوا انه الشيخوخه ليست محطه للتراجع بل هي فصل جديد من النضج والاتزان. شكرا جزيلا سي جمال يعطيك صحه يعيشك, الى اللقاء. ومعك انت باش نختموا مشوارنا في برنامج كبرنا في عينينا اللي كنت فيه اليوم في تعويض زميلتي عوض في الجبيلي. تحياتي للايكيب كلها اللي مرافقتكم وتواصل معكم المشوار, عليا في التنسيق, تحياتي ليك نجله في تامين البث الرقمي على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف, شكرا ليك محمد سيديا من قدم الكونسولات, مروزي دي حلاره. سلام عليكم, نعطيكم موعد جديد في بودكاست من زاويه اخرى كل نهار جمعه, انا وحسام نوار من مدي ساعتين حتى المدي ثلاثه شهية طيبة. وبش نختم بصوت عادل سلطان يغني لكم مش الدنيا فلوس, خاطر فما برشا ناس للأسف شديد تحسبها فلوس, تحسب الدنيا مال, تحسب الدنيا ثروات, تلوج على الميراث وتلوج وتلوج, لكن ما تعرفش انه كما كان يحكي سي جمال قبيلة الأثر الطيب هو اللي يبقى وكل شيء زائل. نختم بالنغم هذا, نتمنى لكم لقاء ممتع مع بقية برامج إذاعة المنستير, إلى اللقاء.

0: كبارنا في عينينا،
1: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: انتصف النهار على موجاتنا. تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في اليوم الوطني للفلاحة، رئيس النقابة التونسية للفلاحين يدعو إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع. عميد المهندسين التونسيين يؤكد على ضرورة تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية عبر التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. وزارة التشغيل تنطلق في عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات

0: شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وبالمناسبة دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوئي إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل وتسوية الوضع العقاري بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي.
1: السيادة الغذائية راهي تتمثل في قرارات أنه ننصف المنتج ودوائر الانتاج، والتعريف من هو الفلاح باش ما نخلوش الخلط بين كل الأطراف، لأنه نحن قانونا وتشريعيا ما نعرفوش الفلاح تو ما نعرفوش قانونا، وبناء على ذلك لازمها قرارات من ضمنها هي قرارات تشريعية. الساعة هتنجدوا القوانين باش ننهضوا بالقطاع، وكي نجدوا القوانين بما فيهم المال، والمال قوام الأعمال، التمويل في القطاع الفلاحي غائب، العقارية غايبة، وعليه يعني نبعدوا على العناوين ونحاولوا أن نجسموا على أرض الواقع، وعلى اعتبار أن الأمن الغذائي هو حاجة رئيسية في البلاد، والأمن الغذائي هو يصب في الأمن القومي. وبناء على ذلك راهو كي احنا باش نقوي الفلاح رانا آليا رانا قوينا دائرة الانتاج، وكي قوينا دائرة الانتاج نمتلك القرار وما نبقوش في في في تبعية حتى الواحد في وثقافة الاستيراد نبعدوا عليها، وبالعكس أنه نتبنوا ثقافة الانتاج هكاك كيفاش نهضوا ببلادنا.
0: من جانبه أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسة أمين بن عياد خلال ندوة حول تأهيل مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي، أكد أن الوسيط وما يعبر عنه بالقشار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الفلاحية حسب الدراسة التي تولى المعهد إعدادها، بل أن إعادة تأهيل مسالك التوزيع هي الحل الأمثل للمشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي.
2: قشارة وكهو معناها مشكلة هيكلية، حتى كده تشوف نفس ساعة وتجارة كهو تمس الفلاحة تمس الرقمالية تمس البنية التحتية ومشاكل تراكمات عن الجيباية في الفلاحة سبب من مشاكل حكاية الأسواق البلدية سبب من مشاكل البرمجة الفلاحية، معناها ماهيش كون شي مشكلة مسالك التوزيع. بالطبيعة فما مشكلة في التوزيع، لكن احنا حبينا نخزروا الموضوع نوحيه الكل ونشوفوا كان فما حلول جذرية وتبديل هيكلي يخلي بالطبيعة الفلاح لازم استقال من خدمته، والوكيل لازم يجيه سعر معقول، وهو مزوج اليوم ضحايا اللي قاعد صاير اليوم. ونظر زيادة التجارب مقارنة حتى في البلدان العالم، كل حكاية اللي الأسواق قلت قاعدة تتنحى، غادي يوليو دي سنترال دشا دي كوبيراتيف، نجمو حتى نستعملوا مثلا شركات الأهلية نجمو يوليو كيما دي كوبيراتيف ويخدموا في الموضوع هذا. فما اقتراحات في الدراسة اللي عملناها، وماهيش مشكلة مجرد كلمة قشار، فما قيمة مضافة، فما منتوج لازم الفلاح ما عندوش كيفاش يتنقل، ما نجمش يهبط كل صباح للسوق الفلاح عنده الثانيه نتاعو، ولذا ما نجمش نشيط نور مدخل واحد، فما برشا مشاكل، لكن لازمها نظره عامه ونغزرها من الفوق ونغزر نحط كل شيء على الطاوله.
0: نظمت اليوم جمعية فاعلون من أجل التنمية بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنسيرة يوما تقييميا تبعه مديرو النزل بالجهة والهياكل الصحية وعدد من فلاحي الجهة، وذلك لتقييم وعرض نتائج تجربة نموذجية انطلقت سنة الفايرتا ترتكز على تثمين فواضل النزل الخضراء وغيرها القابلة للرسكلة وتثمين وإعادة استغلالها كعلف أو كسماد عضوي. حليمة فايلة.
3: عندما تتحول نفايات النزل إلى سماد وعلف تكريسا لفلاحة مستدامة وبيئة نظيفة، تلك هي أهداف برنامج الضيعة الدائرية التي انطلق تنفيذها في المنسير منذ سنة 24 و2000. محمد دمق عن جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية.
4: هي النفايات العضوية للنزل هي ما تقدر تقريبا ب 450 كيلوغرام في اليوم، تتمثل شنية تجربة كيفية التعليف واستعمال النفايات العضوية هذه سواء كأعلاف معناتها للأبقار ولا الماشية ولا الدواجن من جهة، ومن جهة أخرى كيفاش يثمنوها لتحسين التربة عن طريق صناعة الكومبوست وتحويلها إلى تسميد.
3: التجربة انطلقت مع نزل وفلاح لتتوسع وتشمل 10 نزل وأحد عشر فلاحا، أجمعوا كلهم على نجاعة التجربة خاصة في تقليص كلفة الإنتاج.
5: نقسم العلف في ياسر، يعني خاصة في الصيف القرط يبدأ غالي وتبدأ ما فماش مرعى ما فماش واحد، يعني حاجة خرق العادة حاجة بها هي ياسر.
3: بعد تقييم إيجابي للتجربة جاري العمل على تعميمها لتشمل ولايتي سوسة والمهدية بهدف خلق ضيعات نموذجية يمكن توظيفها كوجهة للسياحة البديلة.
4: في 2026 إن شاء الله مع البرنامج الجديد نحب نزيد نكبره ونرجعهم 20

0: فلاح منتفع، وكما الوتلة قبل كانوا معنا 8 وتلة نحبوا نكبروا أكثر، معناتها النومبر الوتلة توا في مستير، ومش نحاولوا مش تتعمم في ولاية سوسة وولاية المهدية، باش يكونوا معناتها فريمون ريجيون ساحل الوتلة الكل، معناتها يكون يثمنوا النفايات. والهدف الرئيسي اللي في كل ولاية من الولايات الثلاثة هذوما مش نعملوا اون فيرم بيلوت، معناتها مزرعة نموذجية للاقتصاد الدائري اللي نجموا معناتها السياح ولا لي زابرونون ولا الفلاح الصغار انه يقتدوا بالفكرة هذه.
1: في بقية متابعتنا، تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، ويدف هذا اللقاء وفق عمادة المهندسين إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي والمزيد.
2: كان ما ناخذوش الامر بجديه وبطريقه اتفاقيه ونعطيو الحلول للفلاح من الجني الى العصر الى التخزين، خاصه التخزين كل باش تكون القيمه نتاع الزيت معناها التونسي ما تتغيرش ويكون اللابيل التونسي هو المتواجد اكثر في العالم. الفلاح التونسي ما نجمش يواكب اللي قاعد صاير معناها في البلدان الاوروبيه كما ايطاليا وكما اسبانيا. دونك احنا كمهندسين نظره استشرافيه، حلول استشرافيه، ان شاء الله اليوم معناها نعطيو حلول عمليه للفلاح التونسي، والهدف منه انه لولابيل تونيزيان تاع الزيتون اللي العالم كامل معناها يحب يحضروا، اللي من امريكا من استراليا الناس كل تحب الزيت الزيتون التونسي، لكن حبوه بعلامه جوده تونسيه وبجوده معناها كبيره برشا. هذا ما نجم يكون الا طرق علميه، طرق تكنولوجيه من الجني الى العصر الى التخزين.
1: أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار الأضاحي بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة زيادة تتراوح بين 100 و200 دينار، واصفا الأسعار بأنها خيالية، مما خلق فرقا شاسعا بين الكلفة الحقيقية للإنتاج والسعر المعروض للمستهلك.
2: فما شطط كبير في أسعار الأضاحي، تقريبا فما زيادة في الأسبوع هذا تقريبا بالقدر ب 150 دينار تصل حتى 200 دينار على الأسعار اللي موجودة في فترة سابقة. لاحظنا كون فما زيادة تقارب بين 15-20% مقارنة بالسنة الفاتت، وشطط هذا رغم اللي تأثر سعر تاع الكيلو في الرحبة معناتها بالميزان، لكن مش موجود في جلب 43 نقاط، وهنا نلقاو شطط كبير في الأسعار، وهنا نداء إلى القشارة اللي قاعدين يحاولوا كيفاش يبيعوا بأقصى حد ممكن، هنا باش على الأقل عقلنة الأسعار باش تبدا أسعار معقولة. تعرف أنت عند الجزار السعر ما بين 50 و55 وأكثر، وبالتالي نحن مفهوم عكسي للسعر. علاش؟ على خاطر نحسبوا الجزار قداش يبيع، وعلى الضوء هذيك نمشيو للرحبة، بمعنى 50 55 نزيدوهم هما تقريبا 10 و15 في الكيلو، تروح تمشي في 60 65 كيلو، معناتها 30 دينار الكيلو لحم حي، وهنا كي نلقاو هذا كبير كبير برشا مقارنة بالكلفة الحقيقية اللي بنعرفوهاش بالضبط قديش، لكن حسب اللي نشوفه فيه العلفة اللي نقصد وحسب المناخ وحسب عديد المعطيات الأخرين نلقاو اللي أسعار بعيدة كل البعد على الواقع.
1: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم انطلاقا من اليوم لفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. ويهدف هذا الخط التمويلي إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على ترسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. في اليوم الوطني للفلاحة، رئيس النقابة التونسية للفلاحين يدعو إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع. عميد المهندسين التونسيين يؤكد على ضرورة تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية عبر التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. زميل حكيم الصنبولي يأتيكم بعد قليل بآخر أخبار الرياضة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنسير إشهار.
5: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

مرحبا بالجميع. تاني موعد لهذه المجتدعة المنستيرة. اليوم افتتاح الجولة الأخيرة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمباراة شكلية بين شبيبة العمران المستقبل يدي بالمرسى الحكم بديس بن صالح حكم اللافار دورساف الجنواتي. المباراة هذه منقولة الوطنية الأولى بالنسبة أيضا لنفس الإطار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الأخيرة. والرابطة تستجيب لطلب نادي الصفاقسي وتم تغيير موعد مباراة النجم الساحلي ليوم الخميس أي في نفس توقيت مواجهة الترجي واتحاد بنجردين. ذكركم غدوة النادي البنزرتي ترجي جرجيس المستقبل يدي بجابس الملعب التونسي والدفعة الأخيرة من مباريات يوم الخميس 14 ماي الاتحاد منسيري مستقبل سليمان مباراة شكلية. النادي الإفريقي الأولمبي البيجي مباراة مهمة للأولمبي البيجي من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نفس الشيء للشباب القيروانية في مواجهة نجم متلوي في ملعب البلدي بالمتلوي ومباراة من أجل المركز الثاني بين اتحاد بنجردين والترجي التونسي والنادي الصفاقسي النجم الساحلي. نحكي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد ما تعرفنا على الفريق الأول اللي صعد بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى. نحكي على مردي بحمام سوسة اللي تعادل مع مضيف نادي حملان بهدف لمثلي في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى. سجل أمل نور ماني ثم عدل نادي حملان في يوسف المصراتي. لمردي حمام سوسة يصعد مباشرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في المقابل نادي حملان والفريق اتحاد تطويني باش يلعبوا من أجل البراج. اليوم مش نتعرفوا على صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الأول في مباراة تجمع تقدم سقيدر والهيرديف بدارة الحكم حسين نايلي. المباراة هذه منقولة وطنية ثانية ونذكر تقدم سقيدر يفوز يصعد مباشرة دون الانتظار للمواجهة الملعب الجيبسي والنصر جلمة في ملعب جلمة بدارة الحكم حمزة الجعيد. بما أنه صاحب المركز الأول تقدم سقيدر 53 نقطة والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة. بقية المباريات الشكلية القلعة الرياضية جندوبة الذي الحاكم مالك ماشا سبورتينج المكنين جمعية أريانا محمد علي الإمام مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي أمل بوشام نادي قربة الحاكم أميل الحرشاني والقاف الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد الحاكم معتز القليفي. قلت مباريات شكلية بما أنه تعرفنا على زوز فرق اللي نزلت بصفة رسمية نحكي عن نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تنطلق الساعة الرابعة. آخر الأسبوع باش يكون الموعد مع مباراة المؤجل لحساب الدورة الثمانية لكأس تونس باش تجمع نجم متلوي بالترجي التونسي يوم الأحد 17 ماي الجاري بداية من الساعة 3:30 في ملعب البلدي بالمتلوي باش يواجه المتأهل من هذه المباراة في الدور ربع النهائي فريق بعث بوحجلة في بوحجلة. في بقية المواجهات ربع النهائي باش يلتقي ترجي رجيس النادي البنزرتي في قمة هذا الدور بينما يستقبل نادي الصفاقسي فريق الملعب الجيبسي واحتضن تقدم صغير مواجهة فريق شبيبة العمران في الدور نصف النهائي باش يلتقي الفائز مواجهة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي مع المتأهل مباراة الترجي الرجيسي ونادي البنزرتي في حين باش يواجه المتأهل من لقاء تقدم سقيدار وشبيبة العمران الفائز مباراة بعث بوحجلة والمتأهل مواجهة فريق نجم متلوي والترجي التونسي. نذكر مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس باش تقام يومي 20-21 ماي الجاري في المقابل باش يجرى الدور نصف النهائي يوم 24 ماي في المقابل للدور النهائي باش يكون يوم 31 ماي الجاري. نهاية الأسبوع الدور النهائي للكرة الطائرة بين الترجي ونجم الساحلي نهائي كأس تونس الساعة الرابعة في قاعة رادس. قبل هذا الساعة الواحدة النادي الأولمبي بالكرم والنجم الرادسي قدم اللاعبين الساعة الواحدة في المقابل مباراة من أجل البقاء والصعود بطولة الأكابر بين الآ وب في قاعة مساكن الساعة الخامسة جمعية صلات صفاقس وبومهل البساتين. نختم بكرة اليد. المنتخب الوطني التونسي للأواسط لأقل من 20 سنة لكرة اليد في منافسات دورة الهادي مالك الدولية للعبة اللي باش تحتضنها القاعة المغطاة محمد مزالي بالمنسي من 14 حتى 16 ماي الجاري مشاركة منتخب السعودية إسبانيا والنمسا. نعطيكم قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي للأواسط باش يكونوا حاضرين في منافسات هذه الدورة. في حارس المرمى إلياس برجي من نادي كرة اليد بجمال، آدم شبشوب من نادي ساقية زيت، معتز صفر من مكارم هدية، منسق اللعب ريان بن فرج أمل الحمام سوسة،
قاسم الأحمر أيضا محترف في فرنسا، بشار الحيمي نادي سقيت الزيت، مهدي تبر من الترجة التونسي، لاعبين دير علي العربي بعث بن خيار، مصطفى جمور سبورتينج المكنين، محمد فتح الله النجم الساحلي، ظهير أيمن يتشتالي بعث بن خيار، محمد شعيب سبورتينج المكنين، ظهير أيسر آسن المثلوثي مكان المهدية، فهد درغام أمل حمام سوسة، محمد عزيز حافار بعث بن خيار، جناح أيمن علي بن ناوي بعث بن خيار، وجهادي عليات الترجة التونسي، قاسم درويش نادي كرة يد بجمال، وجناح أيسر حمزة البحري أمل حمام سوسة، وراءة حافار بعث بن خيار. بالنسبة لبرنامج مباراة الدورة الخميس 14 مايو النمسا إسبانيا الساعة 6 والساعة 8 تونس السعودية، يوم الجمعة السعودية إسبانيا الساعة 3 تونس النمسا الساعة 5، يوم السبت 16 مايو النمسا السعودية نص نهار وتونس إسبانيا انطلاقا من الساعة الثانية. نقطة نهاية سبرانفوشا، هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: إشهار باش تعمر الدار، حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: من الأحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: أحدهم قال: لو كنت تاجرا لما اخترت على العطر شيئا، إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. دخلت الحديقة حين ازدهت وأبدت مفاتنها للنظر، وفاحت روائحها الزاكيات بأنفس عاطرة تنتشر، وأدنت عطاءاتها اليانعات بأجمل مأكولة تنتثر، وعابثت الريح بعض الغصون وهن تغازلن ماء النهر، وليذ أطرافه الزيزفون لترفق في لمس ورد حذر، وأدركت الطير ما قد جرى فلم تخف سرا ولم تنتظر، وباحت به في رؤوس التلال وغنت به في رؤوس الشجر. كلام العقل. تخيل معي أننا لا ننسى تجارب الأحزان والهموم والفقد وأخبار المصائب والحروب والكوارث ومشاهد الظلم والقهر والجريمة وصور القتل والجراح ولوحات الانكسار والدموع. ترى هل سنجد في هذه الدنيا ما يكفينا لنضمد به تلك الخدوش والندوب والآثار التي تتركها تلك التجارب في أنفسنا وعلى أجسادنا؟ لا أظن. إذن لا بد أن ننسى، بل يجب أن ننسى. وآه لمن يذكر كل شيء، دع الذكريات تتداعى وحدها، فالشيء بالشيء يذكر، والوفاء والحنين لن يدعاك تنسى كل شيء. انسى أمسك لتسعد بيومك، ولا تفجع بضراء غدك أو تتكئ على سرائه. انسى لكي لا يتوقف عطاؤك، انسى لكي تبدع وتأتي بشيء جديد، انسى لتفسح في ذهنك مساحة لما يستجد من حولك، انسى لكي لا تكره من أساء إليك. فقديما قالوا: لولا الإغضاء والنسيان ما تعاشر الناس لكثرة الضغائن. انسى أجل لتعرف أنك إنسان يعتريه النقصان، وأنك عبد لرب لا يضل ولا ينسى.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: دعينا من الأمس، كنا وكان، ولا تذكر الجرح، فات الأوان. تعالي تعالي نسامر عمرا قديما، فلا أنت خنت ولا القلب خان. وقد يسألونك أين الأمان، وأين بحار الهوى والحنان، فقولي تلاشت وصارت رمادا، لتملأ بالعطر هذا المكان. رسمنا عليها جراحا وحلما، كتبنا عليه ضحايا الزمان. ورقة من دفتر قديم. يدفع الرجل المرأة أحيانا للاكتئاب، حين ينسى حقها في الترويح عن النفس، في أن ترى أمها وصديقتها وجارتها والسوق والشمس والهواء. يقول لها: لا وقت عندي، انتظري في البيت. تقول: مللت الجدران، أحتاج لصديقة تسمعني، تفهمني، تخفف عني. يقول: صداقة النساء كلام فارغ، لديك زوجك وأبناؤك. تصاب الزوجة بالاكتئاب، ويخجل هو من عرضها على طبيب، ويقول: إلا الطبيبة النفسية، معناها كبير. يرفض هو أن تتهم زوجته في عقلها، يحرمها حق العلاج والتحسن، ثم يفاجأ أنها بدأت تكرهه، تشعر أنه السبب في مأساتها. يقول هو: لماذا؟ هل ينقصك شيء؟ لماذا تغيرت من المرح القديم إلى الاكتئاب المقيم؟ تكتئب هي، وتفضل الصمت اللفظي والعاطفي. ويسألها: لماذا لا تتكلمين؟ الجواب: لا جواب.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: حملت في وسط الظلام حقيبتي، وعلى الطريق تعددت أنغامي، وأخذت أنظر للطريق معاتبا كيف انتهت بين الأسى أيامي. شرفاتك الخضراء كم شهدت لنا نظرات شوق صاخب الأنغام. والآن جئتك والسنين تغيرت، وغدوت وحدي في دجى الأيام. وعلى الطريق هناك بعد وداعنا رجع الفؤاد محلقا بسماك، وأتيت وحدي. كنت أنت رفيقتي بالدرب يوما، كيف طال جفاك. وهربت من طيف الغرام، تساءلت عيناي عنك وكيف ضاع هواك. وعلى الطريق رأيت طيفا هاربا يجري ورائي هاتفا كالباكي. طيف الهوى يبكي لأني قلتها، قد قلت يوما ربما أنساك. وعلى الطريق هناك ضوء خافت ينساب في حزن الزهور الباكية، فأثار في قلبي حنينا قد مضى لشباب عمري للسنين الخالية. وعلى رصيف الدرب حامت مهجتي حيرة تحدق في الربوع الغالية. فهنا هنا غرسنا الود يوما، هل ترى حفظ التراب رحيق ذكرى بالية. فرأيت آثار اللقاء ولم تزل فوق التراب دموع عين باكية. وعلى الطريق رأيت كل حكاياتي، هل أترك الدرب القديم ينادي وأسير وحدي. والحياة كأنها نغمات حزن صامت بفؤادي. طال الطريق وبالطريق حكاية بدأت بفرحي وانتهت بسهادي.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذج جديد من ديبسيك V4 بعد طول انتظار في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سوق الذكاء الاصطناعي، لأن هذا النموذج يجمع بين أداء متقدم يقترب من النماذج الرائدة عالمياً وكفاءة تشغيلية عالية وفي الوقت ذاته تكلفة منخفضة، إلى جانب اعتماده على نموذج المصدر المفتوح اللي يتيح استخدامه وتعديله على نطاق واسع. ويعتمد ديبسيك 4 على بنية الخبراء المتعددين، إذ يضم إصدار الفي 4 برو 1.6 تريليون متغير مع تفعيل 49 مليار فقط أثناء التشغيل، بينما يأتي إصدار الفي 4 فلاش بإجمالي 284 مليار متغير مع تفعيل 13 مليار. ويتيح التصميم هذا تشغيل الأجزاء المطلوبة فقط من النموذج بحسب طبيعة المهمة، ما يحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد دون التأثير على الأداء. ويدعم الإصداران طول سياق يصل إلى مليون رمز، ما يسمح بمعالجة كميات ضخمة جدا من البيانات في طلب واحد، كما تحليل قواعد بيانات كاملة أو أرشيفات نصية طويلة. ويستند النموذج إلى بنية متطورة تعتمد على مجموعة من الابتكارات الهندسية، أبرزها آلية الانتباه الهجينة اللي تضغط المعلومات غير الضرورية وتركز على العناصر الأكثر أهمية، إلى جانب تقنيات تعزز استقرار النموذج وتسهم في تسعير التدريبات. وانعكست البنية المتطورة للنموذج على كفاءة التشغيل، إذ انخفض استهلاك الموارد بشكل كبير، إذ لا يحتاج النموذج سوى 27% من القدرة الحسابية و10% من الذاكرة مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما تحقق نسخة الفلاش كفاءة أعلى بانخفاض الاستهلاك إلى نحو 10% من القدرة الحسابية و7% من الذاكرة. وجرى تدريب النموذج على أكثر من 32 تريليون رمز من البيانات عالية الجودة ضمن عملية متعددة المراحل، تشمل تدريب خبراء متخصصين ثم دمجهم في نموذج موحد مع توفير أوضاع مختلفة للاستدلال تتيح التوازن ما بين السرعة والدقة. ومن حيث الأداء، يحقق نموذج V4 Pro قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق، ويقترب من مستوى النماذج المغلقة الرائدة، كما يتفوق على عدد من النماذج مفتوحة المصدر في مجالات البرمجة والرياضيات. وأظهرت التقنيات متاع المتطورين إلى أنه أكثر من 90% يفضلوا ديبسيك كالرائد الجديد لمهام البرمجة، ما يعكس نضج عملي واضح. ورغم هذا، لا يزال النموذج أقل قليلاً من أحدث النماذج المغلقة كما GPT 5.5 وCloud 4.7 في بعض المؤشرات، لكنه يقترب منها بشكل ملحوظ، خاصة في مهام الاستدلال والعمل متعدد الخطوات، وهو ما يجعله منافس فعلي في السوق. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ لها اليوم أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي شركة تونسية للملاحة قرطاج وتانية.

0: الجامعية من 20 إلى 23 من مايو الحالي بمركز المؤتمرات بديار مدينة الحمامات من ولاية نابل فعاليات المؤتمر الدولي 34 للبيداغوجيا الجامعية في تظاهرة علمية دولية تعود إلى تونس للمرة الرابعة والأولى بعد غياب دام 20 سنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم، التحيه توصلكم من قصر المعارض بالساحل، تحديدا معرض الاثاث بالساحل وين نحن موجودين من توا حتى المطلثة متاع العشيه باذن الله. مرحبا بكل متابعينا، كل مستمعينا، نكملوا معكم لقاء هذايا سويعتين من زمان نحكيه على المعرض هذايا ونحكيه على كذلك أنشطة أخرى جانبية إلى جانب المعرض.

هلا تسمعوها الأغنية هذه مستمعينا اللي باش تكون أولى أنغامنا لمنوعة دروب النجاح. اليوم موجودين في قصر المعارض بالساحل كما قلنا تحديدا معرض الأثاث للساحلين من 8 حتى 18 مي. أجواء رائعة، أجواء كبيرة، تنظيم رائع، في الحقيقة صورة جميلة على واقع الأثاث في بلادنا، على صناعة الخشب في بلادنا، حاجة تخليك فرحان وانت تزور الأروقة هذه الموجودة لأكبر الشركات في بلادنا الكل في عوض معناها اللي الحريف البشيشر يعمل دورة تونس صفاقس مهدية بولبا باشا. في الحقيقة هي أماكن برشا مدن تونسية تتميز بصناعة الخشب. هكا المعرض جمع لكم أكبر أسماء الشركات المختصة في هذا المجال وهي موجودة على ذمتكم من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض الأثاث بالساحل، لهنا تلقاو أرقى الموديلات صراحة، زاد الأثاث الفاخر جدا ومع الشركات أكيد نجموا تحكيوا في اختياراتكم. مرحبا بكل مستمعينا. الفريق حمدي النقبي، أحمد بسبيس، شوقي الحمادي، مش نكون معكم في تعويض لرفقة زناتي اللي إن شاء الله تعود قريبا لدروب النجاح. الغناية هذه كذلك زملائنا، شكرا لك محمد سيدية في استوديوهاتنا المركزية ومع هويدة بن ساسي في التنسيق. الغناية هذه لكل عائلة تونسية تعيش على إيقاع توديع حجيجنا الميامين ضيوف الرحمن، إن شاء الله يمشيوا في الأمان ويرجعوا بإذن الله غانمين سالمين بإذن الله. ليهم الكل النغم هذايا، وخصيصا الصديقي وأخي وزميلي سعيد البريشني اللي باش يكون إن شاء الله قريبا من ضيوف الرحمن، كذلك الأم زميلتنا نجلة عطية حرم زميلنا المرحوم محمد عطية، إن شاء الله ربي يبلغ المقصود، ولكل العائلات التونسية اللي هي على إيقاع توديع حجيجنا الميامين.

0: بيوصلهم سالمين كل حجاجنا الميامين، وما زالت الرحلات ان شاء الله باش تكون موجوده من مطاراتنا التونسيه ضيوف الرحمن في امان الله باذن الله، ودعواتهم لهذا الوطن العزيز ان شاء الله يا ربي بالرفاه وبالرقي. معرض الاثاث بالساحل موجودين فيه سبعتين من زمان، ان شاء الله حصه اليوم تكون لكم هكا افونغو قبل ما تجيوا هكا وتشوفوا المعرض. كما قلنا ارقى الموديلات، الاروقه جميله منظمه، اجواء كبيره، الفرجه مضمونه، الموديلات زاد فما الذوق وفما الابتكار. وبالطبيعه نحن بلادنا تو بعد شويه تسمعوا انها بلادنا راهي رايده في المجال هذايا. مرحبا بسي شكري شويخ مدير معرض الاثاث بالساحل. سي شكري اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، ومرحبا بإذاعة المونستير المحبوبة اللي عودتنا معناها بمتابعتها لمثل هذه الأنشطة اللي عندها معناها دور في المشهد الاقتصادي، وعندها معناها جدوى لإعلام الناس بالجديد. واحنا اليوم في الدورة التاسعة لمعرض الأثاث بالساحل اللي انطلق يوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 18 ماي بقصر المعارض بالساحل في مدينة الساحلين المونستير. والحقيقة معناها ما يخفى حتى على ملاحظ وحتى على مشاهد المنحة النموذجي اللي خذاه معرض الأثاث بالساحل، ووراه يعني قصر المعارض بالساحل الحاضنة الأولى لمثل هذه التظاهرات. يعني المنحة النموذجي هذا يتمثل أولا في انتقاء العارضين اللي هما نخبة من أحسن الصنايعية، يعني من أقطاب صناعة الأثاث في تونس، يتمثل زادة في الأجنحة المشخصة واللي فيها معناها ذوق ديكور جذاب، معناها يقعدوا مدة يبنيوا فيها حتى يقدموا للحرفاء ومش يشريوا الموبل ومش يطلعوا معناها على قطاع الأثاث، معناها أحسن ما يمكن أن يشوفوه،
0: أحسن تقريبا صورة
1: بالحق، يعني أحسن
0: وحتى
1: صورة.
0: حتى الجولة مريحة، يعني تنجم تشوف الأروقة الكل مهما يكون الاكتظاظ موجود، رغم باش تلقاو راحة كبيرة في التجول بين الأروقة.
1: بالفعل هو معناها المعرض تعمل وفق مخطط أو مخططات وضعوهم معناها مهندسين متاع ديكور ومتاع أميناجمون دي ستاند، حتى يحطوا معناها اون فالور، يحطوا اون ريليف لو برودوي موبل نتاعهم، اللي كيما قلت لك هما معناها كلهم دي نوفيل كوليكسيون اللي صناعيه يغتنموا الفرصه السنويه هذه باش يوريوهم معناها للزوار المعرض. واليوم الحقيقه زوار متنوعين، نلقاو من عامه الناس، من المقبلين على الزواج، من الناس اللي عندهم حج ولا حاجه باش يبدلوا الاثاث
0: هو بتاعهم. مدروس جيدا، ونحن كما نقولوا كواحد من الناس يقول لك معنا ونحن عايشين معاهم العائله التونسيه والمجتمع التونسي تقريبا الفتره هذه، باش يغير الديكور احتفالا بمناسبات عائليه، باش يعرس، اللي ينتظر في نتيجه البكالوريا، اللي عنده حاج مروح باش يحضر له صالون مزيانه باش يستقبل فيها، اللي عنده وليد باش ياخذ الباك ولا وليد باش ياخذ سيزيام باش يفرح بيه بتنوم مزيانه، تقريبا هذا هو الاختيار على المناسبات.
1: وكذلك زادا معناها موعد باش يجيو فيه تجار يقابلوا الصناعية، فما خاطر تجار متاع موبل معناها، وهذا الجانب المهني الاحترافي متاع المعرض، لأنه فرصة اللي يقابلوا فيها الصناعية الموجودين في المعرض يتقابلوا فيها مع التجار اللي يجيو يشوفوا معناها لي دارنيير كرياسيون، لي دارنيير توندونس في الموبل، ومعناها يتفقوا معهم على شراءاتهم السنوية.
0: هذايا العرض هو الموجود، أكيد هو الاتفاق مع الحريف، وتقعد مدة معينة لنتحضر له معناها القطعة اللي هو أخذها، إلى جانب أنه المعرض أهميته، وعليش نقوله للناس فرصة أنها تجي للمعارض، لأنه ثم تخفيضات اللي سمعت الناس تحكي، ثم تخفيضات حتى 20%.
1: 20% يمكن شوية، هي تخفيضات ترويجية سنوية، كل فضاء عرض معناها كل أنساني عاملة معناها على مجموعة الأثاث المعروض تخفيضات، فما توصل 40%، فما اللي تخفيضات معناها على الباك، فما التخفيضات اللي على معناها المنتوجات المنفردة، يعني أنواع وأشكال، هي فرصة متميزة. ندعو معناها كل مستمعي إذاعة المنستير وكل معناها المهتمين من عامة الناس ولا الحرفيين ولا المحترفين اللي عندهم معناها غاية بالأثاث باش يجيوا يغتنموا الفرصة هذه، باش يطلعوا على الأثاث المعروض، على التخفيضات، على الموديلات الجديدة، على الأجنحة الجذابة، على معناها كل شيء فيه إغراء الحقيقة.
0: واليوم كل وسائل النقل تؤدي إلى معرض الساحل بالساحلين. اليوم نحكيه على وجود المعرض على الطريق، يعني الساحلين سوسة، نحكيه على تقريبا كل الحافلات اللي تمر انطلاقا من مهدية حتى لين يعني مهدية جمال بن حسين زرمدين، تقريبا كل الحافلات نجم توقف بيك لهنا قدام معرض الساحل. يعني لوجستيا الأمور مدروسة
1: بالفعل،
0: ما يزمكش مشتكري ولا من لوجستيا الأمر سهل جدا، وهذا يخدم المعرض صراحة.
1: بالفعل موقع المعرض هو سهل جدا، يقع على الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية المستير وولاية سوسة، يعني قولوا مدخل الساحلين، وهو بجانب الملاحة، معناها كما قلت لوجستيا وسائل النقل الكل تتعدى من قدامه. اللي ما عندوش سيارة واللي عنده سيارة ينجم يجيب كل سهولة، كسوا معناها من الساحل أو حتى من صفاقس ومن تونس، خاطر لاحظنا زادة برشا زوار قاعدين يجيوا للمعرض من الكابون، من تونس، من الوسط، من الجنوب. مرحبا بالجميع في
0: الفضاء، مغري صراحة الساحل. فضاء مغري بالزيارة، اللي يجي سواء بوسائله الخاصة أو حتى من المآوي يقرؤولها حسابها، موجودة ومتوفرة ومؤمن كذلك سلامة السيارة متاعه، وسائل نقل عمومية، مترو الساحل وإلا حافلات وإلا نقل خاص، تقريبا كله متوفر. مرحبا بكم في المعرض، معرض الأثاث بالساحل. اليوم المعرض يظهر لي ماهوش تجاري فقط، مش ترويجي فقط، المعرض زاد يهتم بمنظومة كاملة، نحكي على منظومة صناعة الأثاث في بلادنا، التغير والمتغيرات، حتى من الذكاء الاصطناعي اللي نجم يدخل في المجال هذايا المهم. قريتوا له حسابه سي شكر.
1: بالفعل معرض الأثاث بالساحل يتجاوز معناها واقع عرض المنتوج وبيعه معناها للزوار، إلى رؤية كاملة وشاملة وفق استراتيجية معناها انطلقنا في تجسيمها منذ سنة 2017 اللي بدأ فيه قصر المعارض بالساحل في النشاط. والاستراتيجية هذه ترمي معناها إلى فتح آفاق جديدة لقطاع الأثاث وتمكينهم من فرص إضافية للتعريف بمنتوجهم، وكذلك فرصة ليتجمعوا فيها، عبارة على ملتقى كل دورة نعملوا معناها حاجة أكاديمية اللي تفيد العارض وتفيد حتى الشركات اللي ما عرضتش، لأنه مفتوح. كما اليوم مثلا كنا في ندوة تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي في خدمة معناها صناعة الأثاث من التصور إلى الترويج. وكما تعرفوا معناها، وهي مناسبة باش نشكروا معناها لبارتنير متاعنا في معرض الأثاث بالساحل اللي في كل دورة معناها يكونوا موجودين وهم يرسموا معنا التصور العام للمعرض، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وعلى رأسهم سي كاظم مصمودي مندوبية المنستير اللي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله. كذلك الغرفة المهندسين الداخليين بالمنستير، مركز الأعمال بالمنستير، المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير، إذاعة المنستير كرائد إعلامي مهم ولا غنى عنه. شكرا. في توصيل المعلومة معناها الصحيحة والشافية والضافية للمستمعين، وهي مناسبة زادة باش نشكروا فيها العارضين المشاركين على المجهود اللي قاموا به. هم الحقيقة كل دورة يقوموا بمجهود، ولكن السنة هذه الدورة هذه معناها عملوا مجهودات إضافية على مستوى إخراج الأجنحة متاعهم، على مستوى التخفيضات، وعلى مستوى القبول الحسن للزوار. وفرصة زادة باش نعتذروا لبعض الشركات اللي حبت تشارك معنا في الدورة هذه وما تمكنناش باش ناخذها نظرا لمحدودية الفضاء. إن شاء الله الدورات القادمة يكونوا موجودين معنا، وإحنا نوعدوا الناس كل كونه معرض الأثاث بالساحل بقصر المعارض بالساحل يكون وفي الأهداف دائما، ويكون متنفس للقطاع، ويكون جزء لا يتجزأ من المشهد يعني الاقتصادي لقطاع الأثاث في تونس، وفرصة لتطوير هذا القطاع. وشفنا بعض الأجانب اللي زاروا المعرض، وهذه فرصة معناها لفتح أفاق نحو التصدير، لأنه العارضين المشاركين برهنوا بالفعل على سعة قدراتهم على معناها مواكبة الموضة العالمية، وعلى معناها صنع معناها تشكيلات راقية جدا من الأثاث. والذكاء الاصطناعي أكيد، وبحضنا أستاذ خبير في الذكاء الاصطناعي كان معناها يبين أو يعطي في فورماسيون معناها للحاضرين، عنده دور في
0: تطوير القطاع.
1: ونجدد الدعوة لكل مستمعي الإذاعة للناس
0: كل متابعينا على صفحة الفيسبوك
1: بالفعل
0: لزيارة معرض الأثاث،
1: يغتنموا الفرصة هذه بالساحل. السنوية باش يجيوا يشوفوا الجديد في معرض الأثاث بالساحل ويتمتعوا بالتخفيضات الترويجية،
0: وهي فيه متعة التسوق ومتعة الفرجة حتى اللي ما ينجمش ربما يشري سنة يشري العام الجاي، تكون عنده أفكار يعرف شنو جديد شنو الموديلات شنو هي الألوان، لأنه كنا نحكيه على شركات كبيرة رم وراهم خبراء كاملين وراهم ناس تصنع في الذوق العام. شكرا لك سي شكر الشويخ. المعرض مفتوح حتى 18 مايو، والدخول من 11 حتى 8 متعلي. شكرا لك، إن شاء الله موفقين كالعادة. ديما نقولوا المعرض بهجة الساحل، يعني كل محل المعرض إلا وتشوف البهجة، الألوان الجميلة، تشوف الناس وتشوف الحركية. شكرا لكم، موافقين بإذن الله. نمشي ضيفنا خوفني برشا بصراحة، كنت في مأمن، كانت عندي أفكار هكا مسلمة، فاليوم هز العرش متاحة الأفكار ذي. تنقول لك ببساطة مانيش جهبذ متاع التفكير، أما اليوم واني نسمع في الأستاذ والمهندس هيثم النجار يحكي على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي نحسه غبي لا يفكر، عنده مجموعة من المعطيات يتصرف فيها، إذا كان يخرج عليك المعطيات هذيك فإنه لا يمكن إنه يكون يعني يكون فيه روح ولا يكون فيه شارم، وإلا ربما يكون جاف. كنت نتصور اللي مهن كما هذه الخشب والحرف في مأمن عن الذكاء الاصطناعي، يعني صراحة فما برشا مهن وبرشا أنشطة تضررت بشكل كبير الذكاء الاصطناعي، حد ما ينكر هذايرة. أما كنت نتصور اللي بعض القطاعات باش تكون صامدة، يظهر لي هوا هذا الصرح اللي كان أقل شيء كان في مخي، كان في تفكيري. مرحبا بك أستاذ، يعطيك صحة.
2: بارك الله فيك
0: على الحضور الجميل، على سلاسة الأفكار، على كل الحس التفاعلي مع الناس الحاضرين معاك. كيفاش إنسان ينجم يقوم بدورة تدريبية، نحكي للناس مش 3-4 من الناس 5 من الناس، تقريبا قرابة 30 إذا كان مش أكثر، في جو خرجت الناس الكل منه مستفيدين. يعطيك الصحة وموفق إن شاء الله. أي علاقة للذكاء الاصطناعي بصناعة الأثاث في بلادنا والخشب والديكور وكل ما هو حاجة حسية نلمسوها حاجة نستعملوها؟
2: بارك الله فيك مدام على الاستضافة.
0: عفو سيدي.
2: حبيت نقول لك لي سؤالك فيه عديد وعديد الجوانب وعديد الجوانب المشوقة في الطرح. حبيت نشكر أولا إذاعة المستير، خاطرني كانت عندي عديد المشاركات في ذات المستير لحديث عن الذكاء الاصطناعي ومؤسسات الصغرى والمتوسط. فما زوز نقاط كبار ومهمين. أولا الفرق ما بين توا في الوقت الحالي ما بين المؤسسة اللي باش تتميز والمؤسسة اللي باش تقعد واقفة في محلها هي استعمال الذكاء الاصطناعي. تقولي علاش؟ أنت تقولي مثلا فما مهن تمست بالذكاء الاصطناعي، راهو أنت ماكش باش تعوض في المهنة متاعك، أما باش يعوضك شكون يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي. نزيد نفصل. اليوم الذكاء الاصطناعي عنده القدرة انه يتدخل في كل سلاسل القيمة الانتاج، وخاصة في مهن الاثاث، وخاطر مثلا اليوم كما شفنا في الدرس التكويني بتاع اليوم، في الحصة التكوينية بلوتو بتاع اليوم، اللي كيفاش بدينا من فكرة، الفكرة بدأت انه من تصوير انسان قاعد في قهوة، حيرة في قاعد في قهوة، صور قطعة اثاث بالورقة وستيلو بيده
0: اللي هو هذاك العادي،
2: هو قاعد. احنا بديت الفكره انه سيد قاعد بعثت لي خذينا التصويره اللي صورها بيده، انتجنا الصوره ثلاثيه الابعاد بالذكاء الاصطناعي، انتجنا المواد المستعمله، الالات المستعمله، طريقه الصنع والترويج. دونك نحن في حصه تكوينيه غطينا مراحل الانتاج الثلاثه اللي هي من التصميم والانتاج والتسويق. شو يميزك لان هذا الذكاء الاصطناعي في اشياء مهمه لكن تكون فارقه، وفي بعض المؤسسات قد تكون قاتله. انت تعرف اللي مثلا اليوم في عديد الدراسات تقول لك اللي نسبه 70% من المؤسسات اللي تحدث في في بعض الولايات 70% منها ما كملش 3 سنين. الذكاء الاصطناعي قادر انه يوفر لك اجابات سريعه ويربحك وقت ويربحك فلوس. مثلا كما في مراحل التصميم يعطيك التصميم مباشره يربحك في الوقت، مراحل الانتاج يعطيك المواد الاوليه ومراحل وخفض الكلفه، تحسين الجوده، وفي مراحل التسويق هي خاصه في مراحل التسويق والنجم يعاون برشا الذكاء الاصطناعي في الترويج، انتاج المواد الترويجيه من فيديوهات من صور من نصوص، استهداف الحريف ولا سكون ابل باير بيرسونا، كيفاش نعرفوا شكون نستهدفوه وقتاش نستهدفوه. هذا كله عملناه في حصه تكوينيه في ساعتين زمان.
0: يظهر لي المشكل مش في الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، في طريقه استعمالنا وفي البحث عن وسائل انجع.
2: اكيد هذا هو.
0: اذا كان ما نقولش البحث عن وسائل مدفوعه الاجر.
2: احنا في مثلا عملنا تحدي اليوم في الحصه التكوينيه نتاعنا ان استعملنا ادوات ذكاء اصطناعي
0: مجانيه.
2: الهدف لشنو؟ الرساله شنو؟ انه راهو مش الفائده في شنو الادوات اللي تستعمل فيها قد ما المهم انت كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي. دونك العبره اللي ديما نقولوا بها راهو نقولوا ديما في عصر الذكاء الاصطناعي احسن استثمار يعمله الانسان يعمل استثمار في روحه في تكوينه.
0: كيفاش نوصلوا للتكوين هذا طبعا؟ خاطر نحن باش يحضر معنا مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب، خاطر تقول لي من توا هذا يتعلموا، لانه هذوما الوليدات هذوما اللي يتكونوا فيهم برشا ان شاء الله باش يكونوا اصحاب شركات، يلزمهم من توا يتكونوا. اما شركاتنا اللي عندها اسم وربما يعانيوا من صعوبات في الترويج ويعانيوا من صعوبات ربما في استمراريتهم في السوق، ما الحل حسب رايك انت وانت الخبير في هذا؟ شنو حلهم الشركات هذوما؟
2: الذكاء الاصطناعي اكيد ينجم يكون هو احد الحلول على خاطر يوفر لك النجاعه ويوفر لك ربح الوقت. اكيد هو راهو معناها ما فماش حل 100% باش انك انت تنقض مؤسسه، وذا نعرفوا عندي خبره سنين وشاركت في مؤسسات المجتمع المدني، وخاصه كنت مشارك في برنامج في مسانده المؤسسات الصغرى والمتوسطه ذات الصعوبات الماليه. لكن من من من المجال هذاك علاش وليت الرافي اكثر وعندي فكره اخرى على الذكاء الاصطناعي، انه تمكننا بفضل الذكاء الاصطناعي وانا خدمتي خاصه كخبير، انه مكننا المؤسسات منها هي حتى كان مؤسسات فرديه. راه نجم يكون حرفي وحده تكون عنده الخبره تاع 5 و6 من الناس يخدموا معاه فرد وقت. تقبل كنا نحكيو كيما كنا نفتنا فما وقت نحكيو على الرياليتي فيرتوال، كنا نحكيو على الواقع المعزز. اليوم نحكيو على المستثمر المعزز، نحكيو لونتربرونور اوغمونتي. لونتربرونور اوغمونتي هو المستثمر اللي عنده يعرف يستعمل ويوظف ادوات الذكاء الاصطناعي في مصلحته. اليوم في الهاتف نتاعك في جيبك عندك مستشار اقتصادي، مستشار تسويقي، مستشار صناعي، مستشار تقني، عندك مستشار في التكوين. قبل راهو المؤسسات انت صاحب مؤسسه قبل كي تعمل اغلاط يكلفوا لك نقدا فلوس ما كاش. اليوم تنجم تنقص من الاغلاط هذيك وتنجم تحسن من الانتاجيه نتاعك كل يوم.
0: اليوم يظهر لي الذكاء الاصطناعي ماهوش اختيار، اليوم ضروره.
2: بارك الله فيك على الملاحظه، هذه هي النتيجه اللي خرجنا بها. راهو اليوم ما بين المؤسسه اللي تنجح والمؤسسه اللي تقعد هي حسن توظيف الذكاء الاصطناعي. تقريبا نحن نقولوا الذكاء الاصطناعي ولا اللي ديفوني ترانسفيرسال. شنو يعني ترانسفيرسال؟ في المؤسسات، في الديار، في التعليم، في العمل اليومي، في الصحة، في التكوين، الذكاء الاصطناعي موجود في كل شيء. شخصيا كمكون وكناشط في المجتمع المدني وكان لي شرف أني قريت عديد الحصص التكوينية مع مركز الأعمال، مع الصناعة التقليدية، مع الاتحاد الجهوي، مع الاتحاد الجهوي للأسرة. شخصيا أناضل أنه الذكاء الاصطناعي يتقرى في التكوين المهني وفي المعاهد الثانوية. الذكاء الاصطناعي راهو ما عادش باش يولي اختصاص، باش يولي مهاره موجوده عادي كيما تتكلم لغات.
0: أيه.
2: كيما تتكلم ذكاء اصطناعي
0: يولي مهاره حياتيه.
2: البنك العالمي يقدر انه من هنا ل 2000 وثلاثين 70% إلى 80% المؤسسات في العالم هي اللي باش تكون مؤسسات اللي تستعمل مستخدم الذكاء الاصطناعي. راهو مهما كان النشاط نتاعك، احنا اليوم نحكيو في إطار معرض الأثاث بالسحر، واللي كان فرصة ونشكرهم لعطونا فرصة باش مشينا عملنا حصة تكوينية وقابلنا المهنيين ومباشرة وجبنا حل. لكن راهو باش يكون عنده استعمالات من الأثاث، واحنا عملنا بروجكسيون بعد على المجالات الأخرى كل.
0: كل اليوم إن شاء الله نكون جامعتنا التونسية بالمنظومة متاحة، لأنه شكون باش يقرينا وليداتنا الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي وفي التكوين المهني إذا كان ما نكونوش عندنا خبرات خريجي الجامعات التونسية اللي يلزمها تكون حاضرة زادة.
2: هو ماهوش تحدي تونسي، هو اليوم عالم. السؤال هذه متحدي عالمي.
0: وفما أنا كيفاش بلادنا تكون حاضرة للتحدي هذا؟ هذا هو اللي يهمنا نحن أكثر.
2: التكوين. احنا بلادنا كانت في عديد الميادين متميزه بالتكوين، وعندنا تجارب تعود الى عشرات السنين، من تجارب التكوين المهني الى التكوين الجامعي في الطب الى التكوين في الاعلاميه، لين وصلنا كوننا خبرات ولينا نصدروا فيها.
0: وهو كذلك وقادرين ان نكونوا ونصدروا زاد الخبرات هذه.
2: اثبتنا نجاعتنا في الاعلاميه وفي عديد الميادين الاخرى. نتصور الذكاء الاصطناعي كيف
0: والعقل التونسي عنده تاريخ في سوق الشغل العالمي، حتى حد ما ينكر بصمته واضحه.
2: أكيد
0: باذن الله. شكرا لك استاذ،
2: بارك الله فيك.
0: الاستاذ والمكون هيثم النجار على حضورك اليوم معنا. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، نسمع اغنيه ثم نرجع نكملوا مع شركاء معرض الاثاث بالساحل، نحكيوا على معرض الاثاث واللي نحن موجودين فيه، هذا الفضاء الانيق الجميل. كل مره ندخل المعرض نلقى شكل جديد. سالته سي شكري فين باش نخدم؟ في البلاصه اللي خدمنا فيها قبل في ذات مسير. قال لي لا، تبدل المعرض. بالحق المعرض تبدل كي تدخل رؤيه اخرى. اثاث جميل، اكبر الشركات التونسيه المنجة للاثاث موجوده لهنا في المعرض، والمعرض مفتوح من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم في قصر المعارض بالساحلين.

0: مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم في معرض الأثاث بالساحل. نذكركم المعرض من 8 ماي يتواصل حتى 18 ماي في قصر المعارض بالساحلين. مرحبا كذلك بضيفنا، صديقنا صراحة، هو مش ضيف، هو ولد الدار، سي كاظم المسمودي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمنسير. سي كاظم أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا.
1: مرحبا بك أختي حياة، ومرحبا بحمدي وبشوقي وكل أصدقائنا في إذاعة المنسير، ومرحبا باللي زاد المستمعين واللي شاهدوا فينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير وكل صفحات التواصل الاجتماعي على المباشر.
0: وشكرا زاد قصر المعارض بالساحلين على حسن الضيافة والاستقبال. اليوم أهمية المعارض هذه أنها توصل للناس، اختيار التوقيت. اليوم كنشوفوا شركات، أكبر شركات موجودة منتصبة مجمعة في نقطة واحدة. اليوم زادا كي نلقاو تقريبا كل الشركاء، خاصة ما نلقاو المتكونين في مهن الخشب نلقاوهم حاضرين وموجودين في دورات تكوينية. هذا الكل ما نجم كان يقدم بالقطاع.
1: بالفعل المعارض هذه المعارض المختصة تلعب دور كبير في ترويج المنتوج التونسي، وتقرب، أنا أعتبرها معارض القرب لأنها تقرب للمستهلك، أنه ديما احنا بلقاءاتنا بالمواطنين، احنا كمواطنين عاديين يقول لك أنا ماذا بيا يقرب لي المنتوج التونسي ونحب نجي ونشوف ونزور. هذه فرصة معناتها باش المستهلك في ولايات الساحل والولايات القريبة أنه يلقى المنتوج هذا، يلقى آخر مصدر في منتوج الأثاث والتأثيث والموبيل، لأنه الحقيقة كما قلت أنت عندنا العديد من الكفاءات في عدة مجالات، عندنا المتكونين المدربين، عندنا المهندسين، عندنا أصحاب المؤسسات، عندنا الحرفيين، لأنه احنا زادة كيف حرفي الصناعة التقليدية، تعرف القطاع هذا قطاع الصناعة التقليدية، عندنا اختصاص الأثاث اللي فيه النقش على الخشب والخشب المخروط، عندنا كل ما يخص الخشب التقليدي والأثاث التقليدي، عندنا التزويق والدهن على الخشب اللي تعرفوا معناتها عن برشا حرفيين مختصين في التزويق على الأثاث، عن المفروشات اللي عندها علاقة بالأثاث والتأثيث.
0: أكيد.
1: اللي باش يزور المعرض باش يلقى الأثاث ويلقى الديكور نتاعو ومستلزمات الديكور اللي منها المفروشات التقليدية والمفروشات العصرية. دونك تونس تسخر بالكافات، وكل مرة وكل دورة راهو الناس باش تتفاجأ معناتها بحاجات جديدة بليتوندونس جديدة، وحتى في الجودة معناتها ما شاء الله معناتها المنتوج التونسي ولا يزاحم أكبر الماركات العالمية، باعتبار أنه التونسي ولا يحرص على الجودة، وأصحاب المؤسسات قاعدين يعملوا معناتها في مجهود باش يحافظوا على الجودة هذه وباش يطوروا المنتجات وتكون حتى الأسعار معناتها نعرفوا معناتها المقدرة الشرائية متاع التونسي، يحاولوا باش المنتوجات هذه تكون معناتها متلائمة مع القدرة الحرفي. وذاك علاش معناتها كل معرض يكون معناتها قريب، قد ما يكون قريب للمستهلك، قد ما يكون قريب للمشتري،
0: ديما المعارض سمتها التخفيضات،
1: تخفيضات وتكون حتى
0: الناس نعرفوهم مقدرتها الشرائية صراحة، معناها ربي يعينهم المقبلين على الزواج، الناس اللي باش تأسس ديارها من جديد راهو مستهل.
1: هو المؤسسات هذا كيف معناتها يلزم يراعيوا المقدرة نتاع التونسي ويقدموا معناتها تخفيضات ولا طريقة الإخلاص بالأقساط ولا هذه معناتها اللي تساعد التونسي باش يقتني ولا باش يجدد الأثاث نتاعو، وزيد حتى في المواعيد معناتها يكون قبل الموسم الصيفي، تعرفوا الاقتناء بعض المنتوجات كما الأثاث يكثر معناتها قبل الموسم الصيفي، دونك هذه فرصة باش معناتها حتى التوقيت يكون يناسب رغبات المستهلك. وإن شاء الله معناتها نعرف احنا معناتها الساحل اللي هي فيها عدد كبير من معناتها الناس
0: وزوار، عن برشا معتمديات تعتبر أقطاب في صناعة الخشب، قولوا تبلبة، قصر هلال،
1: جمال. صحيح معناتها أقطاب، ثم المؤسسات، ثم باعثين جدد وقاعدين يبعثوا المؤسسات في المجال هذا، وهذه فرصة لهم باش يعرفوا بمنتوجاتهم وباش يقربوا، لأنه كما قلت معناتها حتى المواد الأولية اللي نستعملوها تو في الأثاث ما عادش المواد الأولية التقليدية فقط، تمام، يمكن تو بعض الخيان اللي مختصين أكثر في المجال يحكيوا على الجانب هذايا معناتها على استعمال المواد الأولية والتقنيات الحديثة في صناعة الأثاث اللي هي وليت معناتها تستجيب لمتطلبات الحياة العصرية، ومعناتها وتكون تو نحكيوا على الأثاث صديق للبيئة ومنتوجات معناتها اللي هي زادة كيف تستجيب لكل الرغبات والأذواق.
0: اليوم حتى الأثاث في في في في في المقاييس نتاعو ولا يتماشى والمنزل الضيق، لانه صراحه كي نشوفوا المترو باك الحسبه تشوف العائلات تقريبا معناها تكتفي ببعض الامطار باش تعيش فيهم، فحتى الأثاث ولا يتلائم والمنازل هذه اللي وليت ضيقة شوية مش بالاختيار ما الغالب ذاك اللي تفرض
1: بالفعل
0: علينا.
1: بالفعل هو توا كما قلت أنت المنازل وهذه خدمة الحقيقة المصممين اللي هم توا قاعدين حسب المساحة متاع المنازل حسب المساحة متاع الصالون. احنا عنا زادة في ولاية مستيرة وسوسة والمهدية عنا سوق كبيرة اللي هي السوق السياحية اللي هي زادة كيف تنجم تستقطب معتها نسبة هامة من المنتوج هذا. وتوها شفنا معتها النزل والحمد لله ما عادش تعتمد بكثرة على المنتوج الأجنبي والمورد. توا بلات معتها تقتني المنتوجات وأصحاب النزل معتها قاعدين يزوروا.
0: ولو إنه ساعات كي تمشي النزل وبعد ترجع له بعد سنوات تحس نفس الصالون نفس مش كلهم
1: صراحة. لا هم عندهم
0: إلا ربما المقتدرين.
1: لا هم عندهم فترة يجدوا فيها التجهيزات متاعهم.
0: بروبليغاسيون
1: معتها ويزم يكون باش يحافظ على مستوى الخدمات متاعه وعلى عدد النجوم. كسوا في لي شامبر معناتها دي بيرجمون ولا في لي صالون ولا في لي ريستورون ديما يحاول يبحث على حاجه اللي تكون افيك لي توندونس ومعناتها وحتى السائح معناتها ثم السياح كي يعمل معناتها ريزرفاسيون في اوتيل من وتلا راهو
0: كيف
1: عنده قيمه عنده قيمه وين يلقى الراحه نتاعو في
0: معناتها في سي كازم. اليوم نحكيو على الذكاء الاصطناعي. اليوم كي تقول لي على الصناعات التقليديه تقول لي على حاجه تخدم بالروح تخدم بالفن تخدم ببرشة ذوق تخدم باليدين وقول لي على أي ذكاء اصطناعي يتحدثون معناها ينجم يضيف ينجم يمس معناها القطاع هذا يخرج ماكل ربما لأنه هذا يتصنع بالماكينة حاجة أخرى باليد راه.
1: لا هو الذكاء الاصطناعي مش باش يدخل في التقنية الانتاج معناتها انه باش نتخلاو على العمل اليدوي ولا العمل الفني. لا بالعكس معناتها هو باش يسهل العملية الحرفية خاصة في التصميم. احنا ديما نطلبوا من الحرفيين نتاعنا باش تكون حاجة مستوحاة من تراثنا إعادة استعمال معناتها التقنيات القديمة ولكن بطريقة حديثة. المواد الأولية معناتها تو تعرف عنا أثاث اللي قاعدين نستعملوا فيه خاصة في الجنوب اليوم من خشب النخيل معناتها يقع إعادة توظيفه معناتها حتى الخشب الريسيكلي عنا منتوجات من خشب الزيتون نستعملوها حتى في الأثاث ومطلوب على المستوى الدولي بكثرة. احنا تو أكبر منتوج يقع تصديره هو منتوجات خشب الزيتون تقريبا 70 مليار سنويا خرجوا فيها معناتها من تونس اللي هي من خشب الزيتون. دونك احنا ماذا بينا الخشب هذا يقع تثمينه وتوظيفه حتى باش تكون عنده بلو فاليو أكثر. دونك الذكاء الاصطناعي يعاون على التصميم على ابتكار منتوجات جديدة يعاوننا على التسويق لأنه توا التسويق المنتوجات الصناعة التقليدية ما عادش تعتمد على الطرق التقليدية لكن توا يلزم طرق عصرية البحث عن أسواق جديدة. دونك معناتها العملية
0: لا
1: هذه
0: لا
1: لا لا لا ما عندناش خوف
0: من
1: الناحية هذه. لا بالعكس
0: من روح المنتوج بقدر ما يكون أداة للترويج وأكثر من
1: الترويج. احنا توا ولينا حتى مع بعض معاهد العليا للفنون والحرف ولا معهد الموضة عملنا معناتها حتى حلقات تكوينية ولا كيفية تأثيث منازل باستعمال التقنيات الحديثة. وخدمنا آخر مرة معناتها كيفاش يقع تزويق ميزون دوت معناتها دار ضيافة تكون سياحية لكن باستعمال أثاث يكون مستوحى من تقاليدنا وتصاميمنا باش تعطي إضافة لل وهذا راه معناتها استنشون معناتها مجال كبير للبحث ونخدموا عليه برشا معناتها ديما نحاولوا باش تكون الأثاث نتاعنا التونسي مستوحى من تقاليدنا وأصالتنا وديما فيها التوشما وفيها معناتها التقليدي ديما نلقاوه. علاش تلقى توا في بعض النزل تلقى السقف التقليدي المنقوش المدادين العربي في الجنوب. احنا حكينا على توزر معناتها خشب النخيل حاجة ضرورية ضروري. وأساسية للتزويق النزول ودور الضيافة لأنه هذاك هو اللي باش يعطي الإضافة.
0: يمكن عندنا المواد اللي تخلينا مختلفين واللي تخلينا عندنا خصوصية في الأثاث نتاعنا في السياحة نتاعنا في تراثنا هذا كله يثمر.
1: خدمة كبيرة على مبلومون معناتها تو عندنا منسوجات يقع على الناس يدويا ولا بطريقة حتى تقليدية اللي هي نجموا نستعملوها في الأثاث في الستائر اللي يريدوه في التأثيث في التغليف. هذوما معناتها يقع ادماجهم في الاثاث اللي نستعملوه معناتها بصفه دوريه ومستمره.
0: نختموا معاك من معرض الى معرض ربما نلتقي معنا في معرض اخر قريبا
1: ان شاء الله. بالطبع هو المعرض في ولايه مستير حاجه طيبه انه اكثر ولايه تنظم معرض على مستوى الوطن معناتها عندنا تقريبا اكثر من 53 تظاهر اللي يشاركوا فيها الحرفيين وعندها علاقه بالصناعه التقليديه. ان شاء الله بون فرصة طيبة مع إذاعة المستير اللي هي ديما ترافق فينا وتعرف بالمعارض. كنا معناتها في شهر التراث مع مندوبية الثقافة العديد من التظاهرات نظمتها دور الثقافة ومعارض وباش يقع اختتامها في لمتة، ودعوة للناس كل باش يزوروا معرض لمتة من 14 ماي حتى 17 ماي في لمتة، وأكثر من بين 80 و100 عارض في كل ما هو منتوجات العولة، اللي يحب يتزود
0: بالبسيسة
1: وبالهنسة العربي وبالمنتوجات العولة إن شاء الله باش تكون معتها في لمتة، وهو معتها معرض وطني خاص بالحرفيات اللي يخدموا في المنتوجات هذه، وإن شاء الله كيف إن شاء الله نقطة تزود نقطة بيع منتج مستهلك بمثابة شهر بمثابة عيد الأضحى المبارك زادة كيف ولاية المنستير، فرصة هذه باش من خلال مختلف الأطراف باش تنظم ولاية المنستير في معرض المنستير الدولي نقطة بيع منتج مستهلك باش تكون فيها منتوجات اللي عندها علاقة بعيد الأضحى المبارك، سواء خضر غلال مواد تنظيف.
0: حدد الوقت إن شاء الله ولا
1: إن شاء الله ابتداء من يوم السبت القادم يوم 16 ماي حتى قبل العيد يمكن بيوم واحد.
0: ما فيش
1: يعلوش، العلوش نلقاوه البارك ان شاء الله، لا مش العلوش الحي هذاك في نقاط البيع الخاصه منظمة. به اي لكن مش نلقاو مواد غذائيه باش نلقاو معناتها منتوجات اخرى، وان شاء الله ان شاء الله يكون موجود
0: هاو كنحضروا نحن كان شرينا علوش وكتب ربي هاو
1: ان شاء الله
0: هنيئا اللي ما شراش ينجم يقضي
1: بالفعل ان شاء الله، معناتها هي فرصه باش تكون اسعار من المنتج الى المستهلك، معناتها باش تكون اسعار منخفضه مقارنه باللي موجود على في السوق العاديه، مش يكون فيها كل المنتوجات والمواد اللي عندها علاقة بالعيد الأضحى المبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله موافقين، وكل معرض هو راهو كما نقولوا بهجة في المدينة، يصنع بهجة المدينة.
1: بهجة
0: ويضفي أجواء أخرى.
1: وزاد كيف التحكم في الأسعار. تعرفوا أنتم مسالك التوزيع اللي المعارض هذه تنجم معناتها تساهم في التحكم في الأسعار.
0: تقصر المسافات على المستهلك أنه ياخو تقريبا الحاجته به مباشرة من المنتج، وهذا مهم. شكرا لك سي كاظم المصمود، يعطيك الصحة على حضورك معنا المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمنستير. الجميلات مرحبا، يصنعوا جمال المنازل وجمال المكان، حاضرين مجملين المكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم. هلا شقير وانتصار الديباج، والديباج هو الحرير هكا ولا
2: كل شيء ما هو مربوط بالزينة،
0: بالزينة كل ما هو زينة.
2: الديباج المقدمة الحسنة في الرسالة
0: يظهر لي معناها حاضرة بالجينات وبالاسم، معناها لجمالية المكان
2: قلبا وقالبا
0: ودراسة.
2: مرحبا بك،
0: مرحبا
2: انت زادة
0: عايشك. مرحبا بك هالة اليوم،
2: وبك أكثر عايشك.
0: كي نحكيو على واقع الأثاث في بلادنا ما يكفيش أنه هما يصمموا، يلزم زادة نعرفوا كيفاش نوظفوا في منازلنا،
2: يعني
0: هذا مهم، يعني الاختصاص هذايا الهندسة الداخلية.
2: اي بالطبيعه ديجا احنا علاش نقولوا ديما راهو الهندسه الداخليه ولا الاركتيكتور دانتيريور اون جينيرال، عرفت نعرفوا نوظفوا كل حاجه في بلاصتها. كما قلت انت تو باغزومبل ينجم يجي اي حريف يقضي من المعرض تعجبه حاجه وما تتمشاش مثلا مع الامبيونس اللي عنده في الدار، ولا هو سا ديبون شنو التيم اللي خادم به مثلا كونتينيتي كامله لازم تكون، والا ما نعرفش اني ياخو مثلا شومبرا كوشي من موديل وياخو مثلا سالون تبع موديل اخر تبع تيم ولا تبع ستيل اخر جمله واحده.
0: ساعات تعجبنا حاجه هكا شريتها وبعد نروح بها نحطها في الدار نلقاها لا تتماش، اما كهو خذيتها اسمك
2: يعني ما نشفي الأثرية باش مش تعجبني مش في الاخر لازم معناها
0: كيفاش النجم منشاور مثلا والا نستشير، ما نعرفش نجم يكونوا موجودين غدوة في المعارض هذوما ناس كما هكا معناها نلقاو خبراء موجودين على ذمتنا نحكي كاستشارة، هما موجودين سي شكر. اي ميكرو سامحني نحكي على انه يكون فما استشارة مثلا للحريف، عندي دار ما نعرفش اني قداش من متر عرض قداش طول، عندها شباك عندها باب ولا نصورها نجيبها، ينجم هكا يخلي الحريف يشري هو مطمئن.
3: بالفعل هو معرض الاثاث بالساحل معناها منذ تأسيسه عمل معناها شراكة مع الغرفة الجهوية المهندسين الداخليين، وفي كل دورة معناها يكونوا حاضرين معنا للإضافة وللاستشارة، معناها موجودين على ذمة الزوار متاع المعرض اللي يحب كما قلت معناها على استشارة أو يحب معناها عنده تزويق متاع منزل ولا متاع فضاء ولا متاع نزل ولا متاع ميزون دوت، معناها هم على ذمته باش يعطيوه الاستشارة اللازمة باش يصاحبوه. وكان لهم معناها زيارات من خلال المعارض السابقة مع الحرفاء باش وجهوهم والحقيقة حتى معناها على مستوى التعريفة متاعهم خاطر هما معناها في الأخر منتصبين في مكاتبهم للحساب الخاص بمناسبة المعرض يعملوا تعريفات معناها أكاد أقول
0: تتماشى رمزية
3: تتماشى مع معناها
0: جو المعارض,
3: جو المعرض ومع الشراكة اللي عاملينها مع معرض الأثاث بالساحل.
0: تتك صح هذا, ولحبيت نبحث عليك نجيب نشري معناها نلقى شكون ينجم يعاوني بالاستشارة, وهذا راهي مهم جدا. اليوم كي نحكيو على قطاع الخشب في بلادنا, بالنسبة لك انت كخبيرة في المجال صراحة اش نجم تضيف لنا في المجال هذا, لانه رؤيتنا نحن ربما تقعد سطحية, السالة هذه عجبتني على الاخر محلاها وكذا, اما انت تتماشى والمقدر الشرائي وتتماشى والذوق العام يعني كيفاش تقيمه عموما القطاع قاعد يتطور؟
2: اي هو قاعد يتطور, وكل مرة فما حاجة جديدة, وكل مرة فما برودوي جديد قاعد يخرج للمارشي. وبالنسبة للخشب راه كما قلت انت اول حاجة زادة حتى كي نحكيو مع الكليون نشوفوا البيدجي متاع الكليون شنو وننصحوه با اكزامبل شنو النوع الخشب اللي يمشي معاه مثلا مع ديورابيليتي متاعو متاع مع الفونكسيوناليتي متاع الاسباس مع الديزاين اللي موجود في الاسباس متاعو, فهمت؟ مش هكيك وبرا نقول له مثلا هو حب ياخذ الموديل هيك نقول له اوكي, لا فما دراسه كامله معناها باش انه هو يختار نوع الخشب هيك والا التكستور زاد بتاع الخشب هيك والا خاطر فما تو با اكزامبل فما في اللي ستراتيفيه في اللي تكستور وبيان فما حتى في البانتور فما برشا حاجات تو فما زاد بديل الخشب عش قلت لك فما برشا حاجات قاعده تتطور معناها موجوده في المارشي قاعده تعطي معناها صبغه ياسر
0: واصله للناس هذاك
2: بيان سور
0: بيان
2: سور احنا ديجا علاش هما علاش الاركيتيك دانتيريور الحقيقه مهم برشا باش يكون
0: موجود في الحلقه هذه
2: ولا موجود كما قلت انت
0: ايش يوجه كي
2: فما برشا ناس ما يعرفوش سامحني جوست انت فما برشا ناس ما يعرفوش شنو الماتريول اللي باش يخدموا بيه
0: سنتا. حاجه مغلفه هو ما شاف شيء مش كيما يبدا معاه خبير
4: سامحني باش نعلق جوست على كلام هاله وكلام سي شكري راهو هو معناها قطاع الخشب اكثر القطاعات اللي صار فيه تطورات بحكم انه اول حاجه معناها احنا كان لاحظتوا اللي ما عادش فما الخشب الرزين تاع قبل
0: صحيح
4: وين نوبل في برشا حاجات اول حاجه الساعه
0: اول حاجه بربي اول حاجه ما عاد صحه للهزانك تاع خشب اول حاجه باش تنقلوا من بلاصتو ما عادش فما صحه صح
4: لا مش هذا صح اول حاجه الساعه الشجره ما عادش عندنا اشجار الديوريت في نتاعها اللي باش تتقص حتى وانت طويل هيك علاش ولينا احنا ناخذوا جوست القشره البرانيه وتلصق معناها انت حتى تستعمل حتى التصويره البرودوي هو زاد معناها تكنولوجيا زاد تطور اولا باش يبدا ارخص واقل رزون كما انت قلت وحتى يوالم زاد يمشي مع البيدجي نتاع التونسي زاد هو البلاكاجي ما في وفما حتى التصويره هي ديجا ما تفرقهاش انت جا الميليماليزي فهمت انواع هو اكثر ساعه قطاع هو راه تطور هو الخشب
0: خشب
4: اكثر قطاع تطور وتوا الكليون راهو عينه محلوله ولا يدخل عما شنية هو يبدا يعمل ريشيرش نتاعو ويشوف وكل شيء اما نرجع ونقولوا ديما راهو لابيل للاختصاص كي نقولوا اعطي الفول اللي تعطي الخبز الخباز وعندها قيمتها راهو
0: اكيد اهل الاختصاص
4: على خاطر راهو هو اللي باش يعمل حتى يبداش معناها يكون هو اكاديميك في اي دومين اخر لكن هو مش ينجم يشري حاجه كما قلت تعجبه ويراها هي نوبل وباش تعطيه اسباس مش نورمال لكن ما تتوالمش مع المود دو في نتاعو اول حاجه هو الاركيتيك دانتيريور اول حاجه لازم يفهمها يفهم البسيكولوجي نتاع
0: يفهم حريف الصالو والعائله
4: البسيكولوجي نتاع الاسباس نتاعو شنو اللي بزوان نتاعو بالحق هو شنو البيول نتاعو شنو تحس خاطر كل واحد فينا عنده معناها بيول ديسباس اللي يرتاح فيها زون دو كونفور نتاعو نجم تكون الزون دو كونفور نتاعو مش في ماتيريال نوبل راهو يكون في حاجه اخرى وفي نفس الوقت
0: تخدم نفسيته هو شي يحب
4: اي وتعطيه توش ارتستيك باش ما تبداش انت عندك حاجه كيما الناس الكل صحيح الانتيليجنس ارتيفيسيال تعطيك هي حاجه
0: تعاونك تقرب ربما
4: تعاونك لكن انت اسكو هي تنجم تكون انت فيزابل ابليكابل في الاسباس نتاعك ولا لا؟ احنا سؤالنا تو عشان نقولوا ديما نرجعوا للاهل الاختصاص والاختزون راهو عنده مازالت عنده قيمه حتى التطورات الكل اللي صارت مازالت عندنا عنده قيمه معناها التوش نتاعو
0: به. عذرا جميلات المهندسات باش نرجعوا لاستديوهاتنا المركزيه، عندنا موجز ماضي ساعتين وباش نرجعوا باش نكمل معاكم وباش يحضر زادا معنا مازالوا حاضرين مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب وسي علي عبد الله وكذلك مدام حنان مبروك.

الثانية بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان

0: تحتضن مدينة العلوم بتونس يوم الأربعاء 20 مايو الجاري فعاليات افتتاح اليوم الوطني الأول لصحة الأمة تحت إشراف وزير الصحة، وذلك بمبادرة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية. تنظم سفارة تونس ببلغراد بالشراكة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا، وذلك من 14 إلى 16 من مايو الجاري بقصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 592 تدخلاً، من بينها 157 تدخلاً في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يكون بقية هذا اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع عارف قزناتي.

0: مرحبا بكم مستمعينا في دروب النجاح في عدد خاص اليوم من معرض الأثاث بالساحل. مرحبا بكل مستمعينا كل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير. تحية كل الفريق اللي أمن هذا اللقاء حتى المطلثة. نحن معكم في دروب النجاح في تعويض لرفقة زناتي اللي إن شاء الله تعود قريبا لهذا البرنامج. كنا مكملين قبل الموجز مع أهل شقير انتصار الديباج، نحكيه على أهمية حضور المهندس الداخلي وأهمية وجوده في منظومة الأثاث والتأثيث والخشب. وكنا نحكي قبل على التصميم الرائع لمعرض الأثاث بالساحل، ما تكون كان فيه لمسة محترف كما حكينا انتصار وهالة.
1: أكيد ديجا أنت كترى حاجة مثلا فيها الكونتينيوتي وفيها كتحس فيها روح فنية، فما شكون خدمها مش هكاك اعتباطيا محطوط الشيء معناه.
0: اليوم نحكي على ذوق التونسي والمعطيات الجديدة وأهمية أن يكون فما مرافق لي مختصة على مرافق مختص باش يعيش كما نقوله مرتاح. هذا هو المطلوب، مش الكونفور هو المهم، مش البذخ هو المهم، مش قديش مذخمة وقديش سومها السالة ولا بيت النوم، قدر ما هو مرتاح
2: تمشي مع راحته النفسية،
0: هو مرتاح في داره.
1: بيان سور ديجا شفت الانسان كي باش يدخل كيما قالت زميلتي بكري يكون مرتاح في الزون دو كونفور نتاعو، مش يدخل لدارو باش يبدا معناها مرتاح وحابب يمشي ويروح للبلاصه هكا مش فايدت منها ولا وما نحبش وغمه على قلبي وكذا وكل. علاش الحرفيه تظهر في الحاجه هيك معناها؟ خاطر تو باغ اكزومبل كيما قلت لك فما معناها مثلا شكون يقول اني نحب هيك عجبتني نشريها، هيك عجبتني نشريها، كي يجي يحطهم على بعضهم ما يعطيوكش حاجه مزيانه، تولي اصلا انت ماكش مرتاح في الحافل بلاصه هيك. وفما راهو دي بتي تو شكا راهو تخلي الاسباس يتبدل كومبليتمون، سواء معناها بسيكولوجيك سواء ديزاين في اي حاجه
0: بعض معناها. اللمسات هي
1: افكتيفمون
0: تاع المختص
1: افكتيفمون
0: الناس اللي قارين والناس اللي مختصه. اليوم ونحكيوا على الذكاء الاصطناعي قداش ينجم يخدمكم في مجالكم.
1: يعاوننا هو الحقيقة، مش ديما تقعد اللمسة الفنية لا ترجع للحرفي ولا للمختص ولا للمهندس الداخلي معناها اون جينيرال. انت تنجم تعطي مثلا انت للذكاء الاصطناعي تقول له نحب اني الاسباس هذايا نعمل له ديزاين مثلا في تيم معين ولا في ستيل معين، اوكي يعطيك هو راه وتنجم مثلا تعجبك وكذا والكل، مين فمشك الروح فمشك اللمسة الفنية متاع المهندس، ما فهم المهندس الداخلي ديما يحط اللمسة متاعه باللي باش يكون راهو اوكي اللي جاي راهو يعاوننا ونجموا نعطيوه
0: تايزامبل افكتيفمون.
1: مي لازم تلقى التوش نتاعنا الحقيقه معناها.
0: انتصار ديباج تقريبا ينجم كيما ربما برشا مهن نقولوا تراجعت لانه الناس ولات تعمل اكثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ينجم
2: هو كيف نحكي
0: تكون من المهن المهدده ولا لا؟
2: حاليا هو كيفاش نقولوا اون جينيرال ما نحن 70% من المهن عمال ماشيه تندثر في الذكاء الاصطناعي. اما نرجعوا ونقولوا معناها التوش ارتستيك ما نجم يعوضها حتى شيء. هو شوف الذكاء الاصطناعي انت عندك دي دوني تعطيهم له بالطبيعه، انت حاجه هذيك اكاديميك اذا كان انت ماكش قاريها. ناخذوا اكزامبل مثلا ستيل تونيزيان، ستيل تونيزيان هو اصلا بده يختلف من الشمال للجنوب من الوسط معناها ما احنا ما شاء الله عندنا حضارات تعاقبت على تونس خليت معناها الارير نتاعها بطبيعة احنا ديك قريناها في ليزيستواغ وبطبيعة قراءة المهندس الداخلي للفضاء اللي انت باش تستغله سواء ما نعرفش حتى اني باش نعمل شورو ما نعرفش يعني حتى السطونطة العارضين معناها كي بدا انه باش تعمل له انت باش يخدم بيه يعني يلزمني نخدم له حاجه تجبد الكليون تملي له عينه تعبي له هكا عينه لانه تبهره باش هو يجري بيشري معناها تولي فيها حاجه ماركتينغ. بار كونتر في الاسباس افيفغ معناها دوميستيك اللي هو بتاع الدار اللي باش تسكن افيفغ اني بيع لك روح عيشه معناها مرتاحه عشان قلت لك راهو هي النفسيه وما تنجمش انت هو ذكاء الاصطناعي باش يعطيك حاجه، لكنها ستوندار راهو باش تمشي معاك انت تمشي معايا اني، والمشين اللي باش تمشي معاك تنجم تمشي معاك او بوان دو فيو معناها بيدجي، وتنجم ما تمشيش معاك زاده او بوان دو في نفسيتك انت ما تقبلهاش، وتنجم تكون مرتاح فيه الاسباس هذاك صحيح تخسر عليه ملايين. وتوا الحقيقه زاده البيدجي نتاع التونسي وبصفه عامه الناس الكل، اما التونسي سبيسيالمون عمل يولي غدوي معناها
0: مش كان في الاساس في كل المجالات صحيح
2: كل شيء ولا غدوي، خاطر حتى لو كان لي ماتيغ بروميير غلات. وانا قلت لك حتى في ناخذوا ليكزومبل نتاع الخشب دخلت فيها برشا حاجات اللي هي عمر الشجره، معناها الشجره اللي هي معناتها ما عادش كيما قبل، معناها مش تقصها كانت قبل تكبر اكثر
0: شطرون تاعها باش تقصها.
2: اي تبدا من الماتير بريمير، هي كل شيء يبدا من الماتير بريمير.
0: شكرا لك سارة ديبا، شكرا لك.
1: شكرا عايشك، بربي نوجه عايشك. نحب نشكر الحقيقة سي شكري على الاستضافة، هو مش معنا توا مي الحقيقة نوجه له شكر خاص خاطر يعطي الصحة الحقيقة ديما
2: يحرص اللي يكون البروفيسيونيل موجودين
1: الحقيقة. يعطي الصحة ويعطيك صحة أنت زادة، شكرا لكم إذاعة مستير.
0: مرحبا بكم
1: وعايشك، وإن شاء الله ديما الفرص قادمة وديما
0: إن شاء الله
1: نخليو بصمتنا احنا لي زارشتيك دانتيغيير
0: إن شاء الله. ربي يعطيكم بالوقت الطيب، وان شاء الله زيادة يستأنسوا بكم التوانسة، راهي فما لمسة ما تنجم تكون كان للمختص كان للقاري.
1: صحيح
0: ساعات حتى كي يدخل حد من العائلة يقول لك كان حطيت هذيك غادي خير، الناس كل تحب تعطي رايها. اما فما ناس عندك ثقه 100%
1: والله ايش نعقب على الحاجه هذه. شفت انت توكي يدخل مثلا حد من العائله يقول لك كان حطيت، اذا كان خادمها مختص بيقول لك حتى شيء، يقول لك واو محلاها. معناها اذا تعرف اللي خدمه معناها مختص اشتك دنتغير خادم الحاجه هيك، تعرف اللي مثلا الشخص خادمها وحده مثلا.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم.
1: عايشك.
0: شكرا
1: عايشك.
0: لكم
1: عايشك. عايشك.
0: شكرا
1: طيب.
0: شكرا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، نمشي والقطب من اقطاب التكوين المهني في المنستير، نحكي تقريبا على أقدم مركز تكوين في المنستير الكل. نحب نحيي وكالة التكوين المهني تحديدا سيدة عايدة، شكرا لها على حسن التواصل مع إذاعة المنستير. مرحبا بسي الموجي الخميلي مدير المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب، سي علي عبد الله مكون، ومدام عفاف مبروك مكلفة بالأعلام والتوجيه. سي المنجي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا بك،
0: شكرا على سعة الصدر وعلى الانتظار. شكرا
3: عايشك. الاستوديو هذا الخارجي في فضاء ممتاز جدا اللي هو قصر معاذ بالساحل.
0: شكرا ليك. لو كان هكا نعطيه بعض التفاصيل للناس اللي يسمعوا فينا على المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب المنستير.
3: اذا كما قلت سيادتك انه المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب المنستير احد المراكز القديمة نسبيا في الوكالة التونسية للتكوين المهني، إذ تأسس سنة 1966، كانت تخرج أول دفعة منه عام 1967، ويحتوي على عدة اختصاصات بطبيعة الحال حسب المستويات التعليمية اللي نقبلها كل، اللي هي من تقريبا من السنة السادسة ابتدائي إلى البكالوريا فما فوق.
0: والتكوين بالتداول؟
3: عنا التكوين بالتداول، عنا التكوين بالمركز، وعنا تكوين بالتدريب المهني، ذوما ثلاثة أنماط تقريبا. إذا كان نزيدوهم شهادة المهارة اللي هي سواء بالتدريب المهني أو في المركز.
0: على دورتين؟
3: احنا حاليا على دورتين، ولكن توجهت الإدارة العامة نتاعنا أنه مش نمشيو الأربع دورات، أكثر من دورتين.
0: كي نحكيو على كل التطورات، كل جديد، ناس توا تحكي بالذكاء الاصطناعي. التكوين ارتقى مستويات باش يواكب كل جديد هذا في مجال الخشب.
3: بطبيعة الحال قبل 1998 تاريخ أول إعادة هيكلة للمركز كان يقتصر على الجانب تقريبا التقليدي للخشب والأثاث، لصناعة الخشب والأثاث، ولكن منذ 1998 وعلى إثر إعادة هيكلة المركز أدخلنا الآلات الرقمية الكل ولينا وبعثنا اختصاصات جديدة كذلك اللي هي مؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. وبطبيعه الحال مادام ارتقينا بالمستوى دونك نرتقي بالمعدات والآلات الموجوده بالمركز.
0: الاقبال مدى ثقه في انه التوانسه تنجم تكون المهنه هذه تعيش، المهنه هذه ينجموا يبنيوا عليها مستقبلهم.
3: هو المهنه هذه تعيش، والدليل على ذلك أنه طلبات الصناعيين كثيرة جدا ولا يمكن تلبيتها بالنسبة لنا المركز، لأنه فما نسبيا بعض العزوف من طرف الشباب ورغم الفرص المتاحة لهم في سوق الشغل سواء في تونس أو في الخارج، وعنا برشا أمثلة يعني منذ 4 سنوات أو 5 سنوات الأمثلة عديدة جدا خاصة بكندا وبعض الدول الأوروبية ودول الخليج.
0: هو النقطة هذه بالذات يحبوا على الهجرة، قول لهم رانا ما معناها باش تمشيوا باش تهاجروا باش تخدموا البرة باش تمشيوا بالاتفاقية، فسر لنا هذا يا أكثر، علاش كندا بالذات، علاش مش فما كل الأسواق التقليدية المستنسين معناها التوانسة يتعاملوا معها، الإيطالية الفرنسية يعني الأوروبية عموما.
3: هو العدد الأكثر أنه متجه نحو كندا لأنه الطلب الكبير على اليد العام المختصة في الخشب والأثاث اللي هو كندا، تبقى أوروبا موجود عندنا شكون يعمل هناك، وفما زادة في بعض دول الخليج العربي. بالنسبة حتى في كندا كنت نحكيه شوية على قلت لك نوع من العزوف موجود، النوع هذا من العزوف حتى في كندا وفي بعض المدارس العريقة جدا في ميدان الخشب والأثاث، فما هو حتى غادي فما نوع من العزوف.
0: هي هما عندهم العزوف وما عندهم شوا وعندهم إمكانيات وعندهم دولة قوية تنجم تصرف حتى على البطالة متاعهم، نحن يلزمنا نخدمه، وإذا كان هو باش يتكون تقول وراك باش تهاجر وباش تخدم في كندا بسوم معين، نتصور شباب في عمر 18 و19 و20 سنة نجم يكون عنده استعداد باش يمشي.
3: طبيعي باش يكون عنده استعداد، فماش يظل في الشباب التوندونس الكبيره انه يخرج،
0: مش نحن نشجعوا فيهم، هما عندهم الاستعداد
3: ولا مدام حياته. احنا رانا خصيصا لمؤسساتنا الصناعيه الوطنيه، الانتاج نتاعنا الانتاج نتاعنا والحريف نتاعنا الاصلي بعد الشاب اللي باش يتكون هو المؤسسات الصناعيه اللي هي بدها تدفع في التاكس بور لا فورماسيون بروفيسيونيل، دونك احنا عندنا يلزمنا نوفر لهم يد عمل مختصه اولويه
0: لمؤسساتنا
3: الوطنيه التونسي. اذا كان فما دي بروموسيون ما فماش علاش ليه، فهمت؟ اذا كان فما
0: يعني تقريبا كل المتخرجين كل المتكونين يتخرجوا يلقوا فرص في سوق الشغل،
3: احنا
0: ما عندناش بطاله في المجال هذا،
3: احنا بورسنتاج زيرو
0: زيرو.
3: اللهم اذا كان فما واحد يعني اختار حاجه هكا فاميليال والا بروجي فاميليال ولا حاجه اخرى
0: باش يكون في مشروع يكمل في مشروع حد من العائله
3: ولا هذا هو. وفما برشا انتساب الحساب الخاص زاد من الشباب نتاع المركز، برشا مؤسسات صغيره ناجحه وفما امثله ممتازه جدا.
0: كلام هذا يشجع الكل. سيده حنان مبروك، انت مكلفه بالاعلام والتوجيه بالمركز، كلام هذا يشجع الكل والعائلات تسمع فيه انه اللي يشوف في ولده ربما امكانياته بسيطه انه يكمل تعليمه، انه يضمن له صنعة معناها مش حتى يسترزق يعيش منها لباس.
4: هو المركز يكون معناتها استجارات متكونين في مش كان في مستويات البسيطة حتى في المستويات العليا، معناتها خاطر عنا من شهادة المهارة كما ذكر السيد المدير حتىش الشهادة التقني سامي في مستويات عديدة ومعناتها وتختلف بيان سور، مش كيما باش تعمل كفاءة مهنية كيما باش تكون تقني كيما باش تولي من بعد تقني سامي.
0: حتى في المجال تنجم تكمل معناها
4: نجم
0: تتدرج في السوق.
4: بيان سور بيان سور،
0: انت وامكانياتك انتي
4: وحضورك وامكانياتك انت وحضورك انت وانضباطك في المركز باش تتعدى من مؤهل تقني مهني لمؤهل تقني سامي، تتعدى بمناظره وطنيه زاد انت وامكانياتك في المناظره الوطنيه.
0: اما المجال لكن
4: الباب مفتوح والامثله عده، قراوا عنا سي ا بي بي تي بي بي تي اس، وفما توا المنتصبين لحسابهم الخاص، وفما حتى شكون في كندا انا كما قال السي المنجي نعاود ونرجع، رجع عندنا 3 وليدات تبارك الله عليهم قراوا مع بعضهم ومشاو مع بعضهم كندا، عملوا سي ا بي بي تي بي وهما يقراوا في البي تي اس دبروا كونترا في كندا.
0: هذه باتفاقيات الشراكه دبروها ولا بامكانياتهم الخاصه باش يكونوا واضحين؟
4: لا بامكانياتهم الخاصه باش يكونوا واضحين بامكانياتهم الخاصه.
0: مش المركز راهو عنده اتفاقيه مع
4: لا مش المركز، اما خاصه شركات التوظيف هذوك المعترف بهم موجودين وقاعدين يخدموا برشا على قطاع الخشب والاثاث، خاطر هما في كندا عندهم برشا لوح وناقصين يد عامله. كلنا نعرفوا لكندا معناتها بلاد كبيره برشا وناقصه اليد العامله المختصه.
0: اليد العامله وسوقها يستوعب معناها.
4: سوق يستوعب واولادنا يحبوا واولادنا حتى اللي يقعدوا في تونس راهم لاباس عليهم وعايشين سافا ويخدموا كيما قال لك المنجي ما فماش الحق معناش بتاع
0: علاش كنا تخرج من المركز وقال ما لقيتش خدمه
4: لا لا حتى اللي يمشي معناتها سي ان شوا بيرسونيل اللي يمشي يخدم حاجه اخرى ومعناتها وعبر الحصه انا نذكر ونكون نحبهم يخدموا في الدومين خاطر والله من اكثر الدومينات اللي فيه برشا فلوس معناتها في القطاع الخاص مش حتى اللي ينتصبر أو للحساب الخاص نعم عنا تلميذات وعنا وليدات تبارك الله
0: حتى اللي يبدأ موجود
4: أي
0: في شركات حتى اللي موجود يخدم مش تخرج مار وقداش يلزمك حمدي مش تخرج ميدا هكا مش تفطر عليه وتعمل القاعدة العربي راي فلوس راه مش غالية مش رخيصة راهي
4: وهي مهنة يحبها الإنسان معناتها برشا نحن عنا أمثلة متاع عباد جيت معناتها تلعب حصلة نقولوا نحن باللغة الدارجة فهمت جي باش يتكون في فترة معينة في باله باش ما يقعدش قاعد وحب المهنة
0: يا أخي تغرم بها
4: وعملوا دي ريزولتا سبيكتاكولير معناتها
0: الناس اللي يسمعوا فينا ومتابعينا على صفحة الفيسبوك باش كلهم يحكيوا على المهنة وبكلها ورود وكأنه النجار أغنى ما فما في تونس نعرف وراي فما صعوبات أما باش تعديل الميكرو سعلي عبدالله مرحبا بيه سعلي أول سؤال باش نسألوا لكم أنت مكون مازالت حرفة ومهنة تخوف ما فيها سيكوريتي ما فيهاش أمان هذا أول سؤال باش العائلة تطمئن
5: شكرا ساعة مدام حياة على الاستضافة مكون في مركز قطاعي مهنة الخشب كمثلها كالمهن الأخرى كانت العقلية متاع النجار قبل يقول لك مهنة خطيرة شوي وماكينات واحد أما لا أنا ضد العقلية دي خاطر تويكة كل شيء إذا تطبق حاجة معلومة صحيحة راك أمورك تمشي واضحة وثم معلومة
0: راهي تطورت
5: تطورت
0: الحمائية تطورت للخدام مش لازم أن يكون نجار وخايفين صحيح. خايفين على صباحهم ولا صحيح. خايفين لا ما عادش قطعنا معاه راهي من المهن الآمنة والحمد لله
5: مدام حياتي على فكرة المتداول البر يقول لك إذا صناعي صبا مكسوس راهو صناعي أنا نقول لهم لا بالعكس
0: ماهوش
5: صنايع مش صنايع كان صنايع راهو خاف على صبعه سالة
0: لازم يحافظ على صحته
5: على الدن بتاعه هذه الأولى فهمت بالحق توك الولادات تويك لجوره الكوليك انا ديما السؤال نسال الساعه مغروم بها المهنه ولا اذا مش مغروم راه متعبش راه في اي مهنه راه ما تكمل فيها ما فهمش حتى فرق لا بين لا طفل ولا طفله زاد رواه
0: ثم بنات يتكونوا في الخشب
5: ثم بنات يتكونوا ثم بنات من الاوائل زاد يتكونوا ثم بنات فتحوا الحساب الخاص زاد وقدير رواحهم في المشاريع نتاعهم ثم بنات خرجوا كما قال لك السيد المدير خرجوا لبرا خرجوا فرنسا خرجوا كندا ولقينا بلاصتها بالخطر انا اللي حسب خرجت برشا بلايص الكفاءه التونسيه لبرا راهي شاده روحها
0: مش الحمد لله فرضه روحها سوق الشغل
5: هذه الاولى الثانيه انا ما شجعش بالخروج لبرا للامانه بلادك ولا بيك
0: نقولوا على هواهم مام هو ما
5: على هواه
0: خليهم يجرب
5: والله
0: خليه يجرب هو صاحب صنع
5: يجرب هو صاحب صنع
0: يعدي 3-4 ايام يقول
5: خاطر
0: على تونس اللي خلاه
5: يتحصل على تونس خاطر الخدمه والراحه اللي لقاها هنا في خدمتنا في تاريخ خدمتنا راهو والفلوس اللي لقاها هنا مش كيما يلقاها البر بعيد شيء على بعض غادي يشوف الرجيم تاعهم راه مش 8 سوايع نتاعنا هنا يعدي فيهم خدمه 4 سوايع و4 سوايع هاو مشاه وجا ويمركن هارب باللغه الاخرى لا غادي لا بالعكس 10 سوايع و10 سوايع خدمه زاد راهو
0: 7 للستة واقفين على رؤوسهم من
5: فوق واقفين على رؤوسهم مش بالسهل زاد وعمل اقل فوت زاد تتحاسب عليها مش هذا هذه الاولى الثانيه قد ما يعطيك ينح منك على فكرة باش ما يحطوش في بالهم يعطيك باليمين ونحلك باليسار تاخذ مثلا نفترض في النهار تاخذ 100,000 راه باش ينحلك 70,000 براحة بطريقة غير مباشرة ينحلك ما تفيقش بروح
0: صحيح.
5: أنا ديما شجع راه وأبقى في بلادك خير
0: أبقى في بلادك بلادنا راهي باهية وتنجم تعيش صحيح. والحمد لله هم برشا أصحاب صنعاء وعايشين هي قناعات وهي اختيارات في الدنيا ما نقولوا خلت نمشي مع وليداتنا اللي برشا فيهم تنجمش تقنعهم في فترة توم من العمر لأنه يعني نحن وصلنا نجم نقول الحمد لله وصلنا مرحلة النضج النجم نفكر فيها بطريقة مش كما نجم نفكر هو طريقة 18-19 سنة صراحة هكا علاش نقول الاتفاقيات هذية صراحة سينمونجي اتفاقيات أنه يكون فما أنه يعمل استاج البرة هذية تخليه يتشجع وتخليه حافز أنه يجي للتكوين المهني أنه تكون فما مغريات في التكوين المهني أنه تحببه في الصنع
3: وفما يعني بطرقهم الخاصة الحقيقة نهارة بركة عندي متكونة هب يعمل استاج والبر إذا كان يلقى هو ما عندناش مشكلة إحنا في يعمل استاج في تونس ولا في الخارج، ما عندنا حتى مشكلة في الخدمة هذيك. الأمر يعود إليه شخصيا، ما فهمت، حب يخرج حب يقعد في تونس. أنا كما قلت لك السوق الشغل في تونس كبيرة برشا، وطلبات كما قلت لك المؤسسات تطلب كل يوم وبعثونا خريجي المركز حتى يرجعوا بينا 3-4-5 سنين لتالي، ولكن كي يرجع لنا الفيدباك يقول راه ما لقيتش اللي نلقاه نلقاه يخدم على روحه أمريكا. دونك هذه احنا كمركز الفوكاسيون تاعنا هي التكوين اساسا، والتكوين سواء من المركز او مع المؤسسه، وبعطي للشاب حريه الاختيار انه يخدم في تونس يخدم في الخارج، هذيك حاجه تخصه هو، ولكن كما قلت انت يعيش في تونس حتى بالسالير نتاعو في تونس ينجم يعيش. وهنا في تونس زاد راه كيف كيف راه الكومبيتون انا
0: يفرض روحه،
3: الكومبيتون يفرض روحه. انا نقلت مؤخرا المؤسسه الصناعيه، عندنا بنيه تبارك الله عليها في البيرو ديتود وتخلص خير من نحن. تخلص بلية
0: في الخواص تفرض روحك،
3: تفرض روحك تلقى
0: الخدمة نتاعك تلقى.
3: نحب نرجع جيست على السؤال اللي سألتوس عليه فيما يخص السيكوريتي.
0: ايه؟
3: السلام، تعرف مدام حياة انه الديسبوزيتيف نتاع السيكوريتي وسائل الوقاية من الحوادث المركز نشريوها وحدها، ماكينة الآلة تتباع وحدها والديسبوزيتيف يتباع وحده، والديسبوزيتيف هذاك يركب على الماكينة. إذا كان نعرفوا كيفاش نستعملوا الآلة والديسبوزيتيف تاع السيكوريتي الحمد لله تو عندنا مدة كبيرة ما عندناش حتى حادث هكا خطير، وعندنا بعض الحوادث ريسك زيرو نكزيست باها في أي ميدان، أما كمان حاجات بسيطة ما تتعالج وحاجات عادية جدا،
0: حاجات مش كيما في مخ
3: لا مش مخاخة توسع تغيرنا. والدليل على ذلك عندنا تقريبا 20% 30% بنات. يقول قائل اكثر واحدين بتات معرضين
0: يعني تقريبا 30% من المتكونين بالبلاد
3: تقريبا، اي تقريبا خاصه في مستوى التقني سامي والتقني والمغلف اثاث، هذوما الاختصاصات اللي فيهم اكثر. وفما حاجه اخرى انه عندنا موديول اسمه صوتي سيكوريتي، حتى الوقفه نتاعو المكون كما سالي ولا الزملاء الاخرين، حتى الوقفه نتاع المتكون بحذا الماكينه باش يعدي قطعه الخشب نتاعو اللوحه نتاعو نقولوا احنا بالدرجه فيها نظام
0: راو يقراها
3: بتبيع يقراها وعنده موديل تقريبا 30-40 ساعة. هذه في الصحة والسلامة المهنية.
0: مش تعرفوا الحرص في منظومة التكوين المهني على سلامة سلامة المتكون، واللي هو غدوة باش نلقاه زادني في سوق الشغل حاضر
3: طبيعي.
0: في مؤسسة
3: فيزيكمون فيزيكمون زاد يجب يكون سليم 100%.
0: نرجع معك سعدي عبدالله، لو انت مكون واقرب للشباب وميولاتهم والحمد لله هكا الاقبال موجود على مثل هذه المراكز اليوم، صراحه المنظومه عموما بالنسبه لك انت معناها يلزمنا نضيف فيها حاجات اخرى، مغريات اكثر باش الشباب يقبل اكثر، مثلا ما نعرفش انه تكون فما شراكه مع الممولين، شراكه مع اللي يعطيهم قروض ميسره، انه تكون ايسر بطريقه مش قيد في المنظومه وقعد استنى، لا اني ولد منظومه التكوين المهني لابد ان يكون عندي امتياز مثلا.
5: امتياز هو الاول. والله ما تصورش تقرب بوزاره التكوين المهني والتشغيل تقريبا احرص مني انا في الامور هذه، ظهر لي كما تشوفوا تويك برشا شباب يشجعوا فيه مع القروض، يشجعوا فيه على باش يحل شركه صغيره باش حتى باش يعمل فورماسيون مثلا تاع السيفي.
0: اول مساله تتجاوز الوكاله، لانه قدر ما هي قرارات دوله،
5: قرار دوله صحيح
0: انه يكون الحاصل على شهاده في التكوين المالي تكون عنده اولويه في انه يتحصل على قرض، تكون عنده اولويه في انه مثلا ينتصب الحساب الخاص، اولويه كذلك في يعني باش يسدد يعني القرض هذاك، يعني باش تخليه نجم يحل مشروعه وهو مرتاح. وما احوجنا لاصحاب مشاريع زاده،
3: هذا موجود وهذا المعمول به حاليا مدام حياه، انه عندهم الاولويه فيكتيفمون، عندهم الاولويه بالنسبه للخريجي المراكز التكوين المهني بصفه عامه ومركزنا واحد منهم، وعندهم بعض التسهيلات العديدة من بنك التضامن من المؤسسات الأخرى اللي تمول المشاريع الصغرى، عندهم لازم يكون عندهم
0: امتياز،
3: فما تشجيع كبير. وفي الفترة الأخرى بالذات عن الوزارة متاعنا نظمت ما بعنوان المتكون المبادر، وشاركوا فيه تقريبا 82 أو 84 مركز، عدد كبيرة جدا متكونين هذه على مستوى أفكار المشاريع، ومازالوا كيف تعدى والتصفيات الأولية اللي أفرزت من كل مركز تكوين مهني 3 أفكار، ومش يمشيوا بينتو المدينة صفاقس أيام 21 22 23 للتصفية النصف النهائي ثم بعد ذلك النهائي وفي الأخر بكل فما لتوب 20 في الأفكار المشاريع هذوما باش ياخذوا جوائز قائمة إن شاء الله.
0: أكيد هذه حاجات تتحفز. شكرا ليك سي المنجي الخميني، شكرا ليك سالي عبد الله. نختم معاك سيدة حنان مبروك، أنت المكلفة بالإعلام والتوجيه، ونحن تقريبا نجم نكونوا العام الدراسي الشارف على نهايته. الأولياء اللي عندهم رغبة في أنهم أولادهم ينجموا هكا يكونوا في المركز، كيفاش طريقة التواصل معكم؟
4: هو مرحبا بهم الناس الكل. توا عنا سنوات أكثر من 5 سنين تسجيل عبر المنظومة اللي هو على المنظومة نتاع الوكالة www.atfp.tn. سيتي حل من جوان أو الجوان الاختصاصات نتاع دورة الخريف نحن نقولوا لها، اللي هي عادة يدخلوا في ما بين سبتمبر ونوفمبر 2026 الدورة هذه. بالنسبة للمركز يأمن كما قلنا 4 مستويات تكوين: شهادة المهارة، شهادة الكفاءة المهنية، ومؤهل تقني مهني، ومؤهل تقني سامي. بالنسبة للكفاءة المهنية عنا 3 اختصاصات: نجار أثاث موبيليا، سقال أثاث، مغلف أثاث. وبالنسبة للبي تي بي مؤهل تقني مهني عنا تقني في إنتاج موبيليا، والبي تي اس عنا تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث، وتقني سامي في إنتاج الموبيليا. معناتها نزيد نذكروا الأولياء زادة بالمستويات. إذا كان باش يلتحق بالكفاءة المهنية يلزم عنده أقل شيء 9 منهات كملها الآخر عام، الآخر نهار، الآخر دوفوار. باش يلتحق في مستوى مؤهل تقني مهني يلزم سنة ثانية ثانوي منهات الآخر نهار، وإلا عامل شهادة كفاءة مهنية في نفس الاختصاص. وبالنسبة للمؤهل تقني سامي يلزم يكون عنده بكالوريا باش ينجم يلتحق، خاطر فما برشا عباد ولدهم ما ينجحوش باك. بسم الله عليهم تو بريود باك ان شاء الله نتمنى ونجاح.
0: هذاك هو عادي معناه، باش نلقاو النتيجه كلها ان شاء الله. كل ما نخدم وتعب ان شاء الله يلقى
4: مع تمنياتنا بالنجاح للناس الكل.
0: الكل ان شاء الله.
4: دونك تقني سامي لازم يكون عنده شهاده البكالوريا، خاطر برشا يجي مش في باله كي ما ياخذش الباك راهو ينجم طول يدخل تقني سامي في التكوين المهني. لا، حتى التقني سامي في التكوين المهني راهو كيف وكيف كيف وكيف الديسبوزيتيف الكل يلزمو بكالوريا، متحصل على البكالوريا دونك يعمل 2.5 عامين. وحتى في سلم المهارات كيف معناتها البي تي بي هو شهادة البي تي بي هي ما تعادل البكالوريا، وشهادة المؤهل التقني مهني هي ما تعادل البكالوريا. معناتها في المناظرات نحن كي نحكيو على سلم المناظرات والواحد راهو بي تي بي راهو كيقول لك البكالوريا او ما يعادلها بالبي تي بي عندك هذيك ما يعادل البكالوريا. البي تي اس هي ما يعادل مؤهل تقني سامي. اي باك بلس 2.5. دونك مرحبا بهم. وراهو نحب نعرف سامحني مدام حيات التكوين راهو ماهوش مسار فاشلين.
0: لا لا
4: معناتها مش يقول واحد ساعات برشا راهو فما برشا
0: فما شكون اختار نعرفوا سنة معناها عن قرب اولى ثانوي ويقرا وناجح وجاب قال نحب نمشي للتكوين المهني نحب نتعلم صنع، فالعائله مشكوره مشيت معاه ومشي يتعلم في صنع. هو عنده معد
4: وعندنا شكون ينجح في البكالوريا اول عام ما دخلش الجمله للجامعه يجي
0: يختار التكوين المهني.
4: ديجا عندنا اولاد زملاء برشا هكا راهو توا ولاو معناتها نحن ولينا فايقين بالديسبوزيتيف معناتها والافاق نتاعو ولدي كي ينجح في الباك
0: عمره ما سال التكوين المهني للفاشلين دراسيا. لا، هما للعائلات اللي تعرف تختار وللمستقبل في الصنعه توا. ونحن نعرفوا توا توا لا وجه توا ما تلقاش بناي، ما تلقاش شكون يعني يركب لك بارتير، شكون يدهن، شكون كذا، شكون يصلح شيشمه، شكون يعمل البريز في الدار بقله قليله. فتقريبا سوق الشغل نجم تستوعب الجميع، بالعكس قد ما يكونوا متكونين اكثر قد ما يلقوا خدمتهم. مش باش نقولوا على الصنايعيه سي المنجي، راهو في بلادنا تقريبا الصنايعي ما شاء الله خير من الموظف.
3: هو الشاب في يعني حاليا يفركس ديريكت مو على الشغل معناتها وفي ساعه يحب يخدم في ساعه وفي لا محاله. هو لازم يكون عندك الاسلحه اللازمه باش تدخل سوق الشغل.
0: سوق الشغل اكيد
3: كما قالت مدام حنين راهو مش مسار فاشلين، راهو بالعكس فما برشا اختاروا التكوين المهني من بكالوري ما مشاوش
0: للجامعة.
3: أذن أنا ديما الشباب مرات نشوفهم في القهوة ويبدأوا قاعدين وما غير فورماسيون ما غير شهيد على الأقل حتى ولو مدام حتى ولو تفكر في الهجرة هاريخ ما تفكرش فيها ما تفكرش فيها وأنت ما عندكش صنعة
0: أعمل صنعة من غير أنا ما تحاول أنك تمشي
3: أنا أقول لهم ديما أي واحد يحب ما هو الشباب أكثر ويحب يخرج ويحب كذا أخوي مش تمشي أنت فرنسا إيطاليا خذ الشهادة وترجمها من إيطاليا وخليها تحتك تو نهار من نهارات تخدم إذا كان تحب أنت خيرت
0: إذا كان لهنا خدموك من غير شهادة غادي ما يقبلوكش
3: من غير شهادة
0: إذا
3: شهادة.
0: كان باش تمشي غادي ومن غير شهادة راك باش تقراها أغلى وأغلى وأغلى راهو الحمد لله على البلاد هذه اللي استثمرت في التعليم وفي التكوين.
5: إضافة المدام لكلام اللي قالته مدام حنان وصلنا في النيفو نتاع باك واخذ بكالوري أما ما منعش هذا عندنا جماعة واخذين الأستاذية وزقروا عنا وعندنا سناب بالزهر عندنا رشيتات قرات عندنا سنا مدام كملت صغار مشوا يقروا لبرا وزاد زيت تقرا عندنا كملت معناتها بقيت في الدار قلت لكم عندي مانع خلينا نمشي نعمل صنع راهي مش حكر كان على الولاد الصغار ولا
0: اكيد زعما الواحد في العمر هذا نجم يتعلم تقول انت
5: يتعلم
3: السنة نجم نعملها ما عندهاش عمر السنة ما عندهاش عمر وهذه مدام دعوة مجددة للشباب في عوض يعني اصحابه والاخوات يرجعوا يقراوا وهو يلقى روحه وحده في الدار ما عنده ما يعمل في سبتمبر كي ندخل نقراو يلقى روحه هو الوحيد اللي ما رجعش يقرا دونك دعوه للشباب هذاك الكل
0: والمقاطعين مش في سبتمبر راك باش تقيد
3: اي اي مش في سبتمبر باش تقيد
0: مش في سبتمبر تقول لي سيمون جهاني جيت ولا ما قلت جيت
3: هو البلاتفورم تتحل في جمعة
0: فما منصه وفما التقييد
3: فوالا فما في جمعة تحل بلاتفورم دونك دعوه اكيد للشباب
0: يظنك تستكمل البقاع تتسكر
3: بالطبيعه دونك هنا لو بريمي ارفي بريمي سيرفي على خاطر عندنا نمبر عمر معين لازم ناخذوه وان شاء الله ان شاء الله شباب تونس كل يوعى بالتكوين المهني سواء في مركز الخشب المنستير او اي اختصاص اخر المتوفر في كامل التراب الجمهوري.
0: شكرا لك واحسن برامج خدمتها مع المداخلين الكل في منظومه التكوين المهني. شكرا لكم على حضوركم. شكرا سي المجي الخميني مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب. سالي عبد الله مكون مدام عفيف مبروك حنان مبروك عفوا مكلفه بالاعلام والتوجيه بالمركز. شكرا لكم وتحياتنا لكل المتكونين. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا نغم ونرجع معاكم لمعرض الساحل.

0: لكم مستمعينا ما تبقى من الوقت إن شاء الله باش نقضيوا لنا في معرض الأثاث بالساحل من 8 حتى 18 ماي بقصر المعارض بالساحلين. المعرض مفتوح تقريبا يعني صباحا من 11 حتى للسبعة للثمانية كيكسي شكري حتى للثمانية متاع الليل كما حكينا من الأول. وإن شاء الله تشوفوه على صفحتنا على الفيسبوك. بصراحة معرض السنة عجبني, متميز جدا, مذخم, راقي, منظم تقريبا. منظم في شكري. مرحبا بك من العارضات لهنا في المعرض. مرحبا بك.
1: عسلامة.
0: مرحبا بك في معرض الساحلين.
1: مرحبا بكم في الساحلين.
0: شكرا لك. اليوم كل مرة المعرض يتيح بالنسبة لكم فرصة أخرى باش تبينوا ابتكاراتكم للعموم, لأنه مش الناس كل تنجم تدخل على الموقع متاعكم, مش الناس كل تنجم يجيوكم وين أنتم موجودين, أما المعرض ينجم يجمع هذا الكل.
1: أي مرحبا بكم ساعة في معرض الساحل بالساحلين, ونشكر الساعة أول حاجة سي شكري على الاستضافة متاعه وعلى النظام متاعه للمعرض, وهذه مش حاجة جديدة عليه ديجا سي شكري. وش نعرفك بروحي اني يعني هاد كوميرسانت في لونسيني تاع مبل دمق. معناها ديما نحنا ديما عندنا منتوجات ساعة نقولوا نحنا كاليتي بخي والبخي ريزونابل على الاخر,
0: لانه تعرفوا اكيد تعرفوا لانه ما كنش برج عاجي, تعرفوا الظروف اللي يمر بها التونسي, الضيق, التوانسه اللي يحبوا توا يبدلوا الاثاث نتاعهم, سواء الناس مقبل على الزواج, سواء انك اللي ان شاء الله باش يفرحوا تكون عندهم فرحه باك, واللي عندهم حاج باش يروح, واللي عندهم صغير باش يهديوله بتنوم, واللي هذا الكل موجود نحن. اما لو كانت وفرت امكانيات, لو كان جاء عندي فلوس توا هذا الكل مثلا
1: نحن مسهلين ديجا لونسين نتاع ما بدا ما قنش نحكي باسم اسم معناه لونسيني نتاعنا, اللي نحن مسهلين حتى اللي ما عندوش, فهمت, مسهلين عليه برشا في لي بخي, فهمت. واني نقول كي زورونا ان شاء الله زورونا في جناح مبل دمق, قدرة ربي تخرجوا كان فرحانين, وعندنا لي كاليتي بخي هذيك اول حاجه. واسوام في المتناول الجميع للي عنده واللي ما عندوش,
0: واللي يشري من المعرض عنده تخفيضات.
1: بيان سور عنده تخفيضات ابارتيغ من 30% 30%
0: تبدا من 30%
1: اي, واللي في لي باكس 30% في لي باك الكلها. وديما نفرحوا بالناس الكلها, ديجا الاجنحه الكلها عندنا ديجا, هيك تشوف انت مدام في العارضين الكلها ديجا السلعة مزيانة برشا وخدمة مزيانة برشا وأسوان في المتناول.
0: هذا نقول أنه يعكس القطاع عموما, القطاع عموما والمتداخلين فيه الكل يعكس مستوى اللي وصلنا له في قطاع الأثاث في تونس. حاجة تشرف, معناها كما نقولوا حاجة فين وحاجة مزيانة, فيها توندونس, فيها برشا حاجات مزيانة. زوروا المعرض وتكتشفوا هذا الكل, لأنه هذه حاجات تتشاف وما يتحكش عليها.
1: صحيح.
0: شكرا لك
1: وفقة. مرحبا بكم. عايشك. الله يخليك.
0: في معرض الساحلين, ومرحبا بكم في إذاعة المنسير سي شكري. عرض آخر مش نختموا معاه, تعطيه الميكرو. عسلامة. مرحبا بك من العارضين اليوم, الناس اللي يسمعوا فينا التخفيضات اللي نجموا يتمتعوا بها كيجيو, والشواء الموجود, والسرعة في إنجاز القطعة متاعهم كما هما حبوا كما شافوها لهنا, لأنه باهي المصداقية زادة مع الناس.
2: بالطبع احنا عنا
0: ميكرو.
2: مرحبا بكم ساعة.
0: يعيش.
2: احنا شتيك باير مبل. بالطبع عنا أكثر من 40 سنة في الدومين, سبيسياليتي بتاعنا شامب جونيور وتواول وكراسي. ما شاء الله معرض داسي شكري هذاك غني عن التعريف. هذا معرض الاثاث نتاعنا, دوره ما شاء الله ممتازه, عاملين تخفيضات لهنا على لي شامبر, عاملين 25% وعاملين على لي سالا مونجي 20%.
0: هذايا لزائري المعرض واللي باش يشري من المعرض.
2: بالطبع. بالنسبه للخدمه نتاعنا غني عن التعريف, احنا نخدموا بين بلندز وستراتيفي. بالنسبة لتحضير السلعة هذيك ديما موجودة, يعني حتى الكليون كيبدا مزروب بالكوموند نتاعه اونتخ اون سومان, بالطبيعة ما نفوتوش دو سمان ماكس, فهمت.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. مرحبا بكم, يعطيكم الصحة. نختم معاك سي شكري. المعرض هذا يتواصل حتى 18 ماي, تخفيضات موجودة, الابتكارات موجودة, تقريبا كل اللي يبحث عليه رب العائلة في موجود بإذن الله.
3: بالفعل معرض الأثاث بالساحل أصبح قيمة ثابتة معنا في المشهد الاقتصادي لقطاع الأثاث، وكما لاحظت أنه عنصر معناها ثابت ومهم في سلسلة القيمة لقطاع الأثاث، باعتبار أنه يربط ما بين التكوين والتحضير معناها متاع اليد العاملة لهذا القطاع، وما بين الإنتاج إلى مرحلة الترويج والتسويق. العارضين المشاركين معنا كما سبق وأن معناها قلت لكم وكما شفتوا هما نخبة من أقطاب صناعة الأثاث، فما من الساحل وفما من صفاقس وفما من تونس، مشهد متنوع. حبينا معناها المعرض يكون ككل سنة يترجم واقع قطاع الأثاث في تونس والمستوى الراقي اللي وصلوا على مستوى معناها من ناحية الابتكار، من ناحية الجودة، من ناحية الأسعار. معناها
0: أكيد اللي باش يزور مش باش يندم، يعمل طلع ياخو أفكار، وإذا كان سهل وربي باش يشري أكيد باش تكون بطرق يعني ميسرة. ولهنا الشركات عاملة تخفيضات كبيرة بمناسبة المعرض هذا اللي تواصل حتى 18 ماي، والأبواب مفتوحة على مصراعيها حتى للثمانية متاع الليل.
3: فرصة أساسية، معناها فرصة أساسية ما تفوتوهاش باش تزوروا معرض الأثاث بالساحل. يتواصل 18 ماي كل يوم، يحل من 11 للثمانية، وباش تشوفوا معناها اخر مصدر، باش تشوفوا الاسعار والتخفيضات معناها الترويجيه،
0: فاغتنموا كل هذا.
3: نعم، معناها ما نجموش نقولوا على كل شيء في الاذاعه، لابد ان يشوفوا.
0: هذه حاجه تشوفها ما تحكاش عليها، لازمك تجي وتشوف.
3: بالفعل بالفعل، ونستناو زيارتكم ونستناو انتقاداتكم وارائكم،
0: وتلقاو كان راهو القبول الحسن والابتسامه الدائمه من كل الساهرين على المعرض. مستوى نظافة رائع رائع رائع جدا، هذه أكثر نقطة حبيت أن أكد عليها. شكرا،
3: هذا واجب. وهذه صورة نقدموها على تونس من قصر المعارض بالساحل، نقدموها على قطاع الأثاث وما وصلنا له من ابتكارات من جودة. واني فرحان ياسر بقدرة الصناعية التوانسة معناها على الانتاج، على الابتكار، على
0: كما قلنا في شكري. هذا راهو يعكس منظومة كاملة متكونين صناعية، رؤوس أموال استثمرت في القطاع هذا.
3: بالفعل،
0: هذا
3: بالفعل.
0: المعرض يعكس واقع الخشب في بلادنا اللي هو متميز جدا. شكرا لك سي شكري شويخ، مدير معرض الساحل بالساحلين. شكرا، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله الحصة أوفيت بوعودها وكانت في مستوى تطلعات منظمين المعرض. شكرا لك حمدي النقبي، شوقي الأحمدي، أحمد بسباس، محمد سيدية، هويدا بن ساسي. بعد شوية بعد الموجز على موجاتنا من أحلى ما تسمعوا، مع الراقية في حضورها الفنانة في اختياراتها ألفة الجمالي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في وقفتنا بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتهيئة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية 70% على أن تنتهي في أوت المقبل كأقصى تقدير، فيما سيتم بعد أسبوعين تسليم الممر المجاور بالمستشفى. أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية محمد الرابحي الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى إعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد مطاعم نابل، والذي تم إغلاقه فورا بناء على ذلك. وأضاف الرابحي أن سلمونلا تقف وراء حالات التسمم المتعددة والتي سجلت لدى المتضررين من اقتناء المأكولات من هذا المحل عديد الإشكالات الصحية حسب ما تم التوصل إليه إلى حد اللحظة. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 مايو الجاري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
1: المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو عشقيقة لا ميغرين وإلا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من أنواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة متاحة تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيه دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصو شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس، وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحية الدكتورة ريحان بن ضياء.
3: دقيقة صحة.
5: اجندة
6: اجندة
5: أجندة مع ألفة الجمالي.
7: يا مساء النور والسرور ومرحبا بكم الناس الكل مطليثة ودرج في إذاعة المونستير. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وين ما كنتوا توا، وعدلتوا الموج على شنو؟ إذاعة المونستير هي اللي توا قاعدين تسمعوا فيها لقاء جديد في الأجندة من توا حتى الخمسة متاع العشية، مع تحية حسين بدري اليوم في الجانب التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق، ألفة جمالي ترافقكم في الأعداد والتقديم. مجموعة من الاستضافات في السويعتين هذوما من الوقت، إن شاء الله فيهم الإفادة فيهم الإمتاع، تسمعوا هكا أغنية على كيفكم على ذوقكم. إن شاء الله زادة تكونوا من الناس اللي ديما تختاروا إذاعة المنستير باش ترافقكم صباحا مساء ويوم الأحد، وتسمعوها كيف ما العادة على فريكونس المتنوعة كيف كيف على راديو منستير بوانتين على صفحتنا زادة على الفيسبوك. قلنا نودوكم بصوت مخملي بفنان أنيق، بفنان التزم بخيار الرقي في اختياراته الفنية من بدايته لليوم ربي يعطيه الصحة، ومن الاختيارات بصوته ريحان وصدغك أخضر هو طبعا الفنان القدير عدنان الشاويشي.
5: أجندة

0: يبيلنا وجينيكم إن شاء الله يا ربي. حويجة هكا كنت على كيفكم في الوقيت هذي. الفنان القدير اللي ربي يعطي صحة عدنان الشواشي، وإحنا معكم من إذاعة المنسير. أهلا وسهلا، تسمعونا في الأجندة اليوم الثلاث 12 ماي 2026، اللي وافق 25 من ذي القعدة من سنة 1447، بخطى ثابتة باش هكا نقربوا من الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي مبارك عليكم الكل، على أمة سيدنا بعلوش من غير علوش، ديننا أكيد دين يسر، هذا شيء مؤكد، وكل واحد والإمكانيات متاعه. قديش معرفش أنا قديش نسبة اللي عندهم اليوم الإمكانيات متوينسة باش يقدروا سناء على شريين علوش العيد بالأسوام الموجودة بالتونسي. نقولوا نحنا على قد الحافك مد رجليك، وحديثنا بطبيعة قياس. أكيد زاد الفترة هذية فترة قصدوا فيها جزء من الحجاج للميامين السعودية استعدادا لقضاء مناسك الحج، وجزء آخر مازال إن شاء الله منا الآخر الرحلات اللي باش تكون نهار 21 ماي. ونفكر زادة أنه رحلات العودة تمتد من 1 لـ 14 جوان، وإن شاء الله يربي حاجة سنة يتعدى في ظروف طيبة ويمشيوا كل حجاجنا ويروحوا إن شاء الله على خير وسلامات، وربي يتقبل بل منهم. شوي آخر باش نبدأ أول لقائتنا، لكن اليوم عنا سؤال جاوبونا عليها على 73 460 800، سؤالنا بخصوص عرض باش ينتظم نهار 16 ماي 7:30 متاع العشية في المسرح البلدي بسوسة. يركزوا معايا مليح، هذا توا السؤال شنو يقول، يسأل سؤال يسأل احنا نسأله على عنوان العرض. هذا هو عرض مسرحي بطولة لطفي بنطقة، فوزي كشرود، خضرة حرب. سؤالنا شنو عنوان المسرحية، كساهل ماهل، يا هل ترى يصير عن سي، يصير على رجال، وإلا يصير علينا الكل. تكلمونا على 73 460 800، هويدا في استقبال تليفوناتكم، وراهو العرض برعاية وليد فواياج، وإن شاء الله محور حديثنا في ساعتنا الثانية باش يكون الشريك متاع إذاعة المنستير واللي رافقنا في شهر سيدي رمضان أجانس وليد فواياج، اللي تهدي اليوم بطبيعة لتيكي هذوما للمسرحية اللي نسألوا عليها شنو عنوانها، يصير عن سي، يصير عرجيل، وإلا يصير علينا. لكن قبل ما ناخذ تليفوناتكم ان شاء الله نستقبلوها في الجزء الثاني من لقانا، باش نهدي لكم الكل صوت انغام، وبعدها وجهتنا باش تكون لمطه الجميله. لكن قبل هذا الكل تحيه خاصه جدا العفوفه، العزيزه الغاليه على قلبي برشا، الصديقه والاخت عفاف طقطق البجاوي. طريقك ان شاء الله يا عفوفه سالمه وامنه، وتوصل سلامات لوين قاصده ربي، وربي يقضي الاشوار. وتحياتنا للعائله في صفاقس المزيانه في تونس، لهنا في سوسة وين ما كان. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو ديما في ساعه خير انت وكل مستمعينا. 3:14 دقيقة، نتمنى لك عفيف برشا خير انت وكل من يسمع فينا.
1: أجندة.

0: ونواصلوا معكم لقانا في الأجندة ما 23 دقيقة. وجهتنا في الوقت هذية لمطة الجميلة ونحكيه على مهرجان التراث الغذائي بلمطة اللي بشان تضم من نهار 14 ماي حتى 17 ماي دورة 25. والحقيقة هو مهرجان اليوم ولا عنده صيت تجاوز حدود لمطة للساحل الكل لتونس ككل. زادة مهرجان في بعده الغذائي الثقافي السياحي الاجتماعي من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة. والأكثر تفاصيل معنا مدام ذوكي جرفيل مدام ذوكي جرفيل رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة. مرحبا أهلا وسهلا بك مدام
1: مرحبا ذوكي. بك مدام ألفا وشكرا لإذاعة المنستير على الاستضافة. وإذاعة المنستير هي الشريك المساند الرسمي للمهرجان.
0: مرحبا بك. احنا نتلقاو من العام للعام رغم أنه تبارك الله جمعية صيانة مدينة لمطة ناشطة عام 12 شهر هكا نشاط في إطار زادة شهر التراث. نحكي
1: هو المهرجان هذايا يتنظم في إطار شهر التراث. مهرجان تراثي, مهرجان التراث الغذائي بلمطة تحت عنوان أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية خاطر فيه المسابقة متاع البسيسة. ينتظم على مدة 4 أيام من 14 كما قدمت مدام ألفا من 14 إلى 17 ماي 2026 الدورة 25 اللي هو من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير, المندوبية الجهوية للسياحة, مندوبية الصناعات التقليدية, وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية, وكيفة السلطة المدعمة للمهرجان هذا كيما بلدية لمطة كيما ولاية المنستير دار الثقافة لمطة زيد الشريك متاعنا البريد التونسي, وكيفة المدعمين الخاصين اللي نشكروهم على دعمهم الدائم للمهرجان والجمعية.
0: برشا هما
1: هما مش برشا أما ولاد لمطة أكثريتهم نحب نشكرهم الحقيقة. هما مدعمين من مدينة لمطة اللي هما ديما يدعموا الجمعية نحب نشكرهم بصفة خاصة.
0: كي قلت مش برشا فما هكا قلوا احنا حاجة في القلب في علاقة بالجانب هذي خاطر اليوم نحكيه على مهرجان قاعد يتطور من العام للعام, مهرجان للموروث الغذائي تسمى على البسيسة وخرج بالبسيسة من إطار تقليدي نقولوا احنا الموروث كامل ومتكامل ونقولوا احنا موروث ثقافي وسياحي لهالدرجة ما طوروش الناس اللي أمنوا بالفكرة متاع المهرجان والأهداف النبيلة متاعه خاصة.
1: هي الحقيقة الجمعية من جمعية صيانة مدينة لمطة بالذات محبوبة برشا في لمطة واخذ صيت معناتها فما الدعم مش برشا الحقيقة المتعامين أما موجودين
0: معناها خلينا نقول بالضبط. رغم أنه لمطة الجميلة راهو عندها كل المقومات باش تكون مدينة سياحية بامتياز.
1: اني كيما حكيت حتى صباح وفي برشا برامج راهو احنا من خلال مهرجان تراث غذائي راه نحب نوصلوا رسائل. هو المهرجان صحيح مهرجان تراث غذائي ومعروف بالبسيسه اما راهو من خلاله نحبوا نسلطوا الاضواء على المتحف اللي مسكر
0: 7 سنين. المتحف مسكر
1: 7 سنين ومازال مش فماش حتى رؤيه اللي هو ممكن يتحل معناتها تقول معناتها هما تو الاشغال جاريه بالمتحف قاعدين يرموا في الفسيفساء ان شاء الله.
0: نحكيو على نوادر راهو نحكيو على الفسيفساء في متحف لمطة نحكيو على نوادر معناها حاجات اونيك في
1: لوحات فسيفسائية كما قلت اونيك وموند. ونحكيو زاد كيف على الكنيسة المسيحية اللي هي لا بروميير في شمال افريقيا اول كنيسة معناتها مكتشفة مسيحية في شمال افريقيا وثالث كنيسة مسيحية في العالم اللي هي مازال الموضوع العقارات ما تحلش لتوا مع المعهد الوطني للتراث.
0: سامحني شنو سبب التأخير 7 سنين راهم لا عام لا 2 لا 3
1: الماديات تمويلات اللي مخصصة للمتحف كل ما توخر في التمويلات كل ما كل شيء يغلى معناتها الميزانية اللي تخصص له ما تكفيش معناتها الأقساط اللي تتخصص معناتها لصيانة المتحف لصيانة لوحات فسيفسائية لا تغطي كما نقولوا كافة المصاريف والمتحف كما نعرف جاء على شط البحر يلزموا برشا تهيئة من ناحية الرطوبة كما نقولوا تهيئة
0: الترميم
1: الترميم بالضبط ترميم البناية وترميم اللوحات الفسيفسائية.
0: انتم داركم كجمعية صيانة المدينة أوش نرجع لك المهرجان ما فتحت لي قوس مهم
1: جدا. احنا الجمعية تساند المتحف تحاول التعاون باللي تقدر من خلال المراسلات من خلال المشاركة معهم معناتها أكثريته من خلال المراسلات للسلطات المعنية كدعم للمتحف معناتها باش يحل خطر مهم جدا كما قلنا كجمعية صيانة مدينة لمطة وكبلدية لمطة كونه تكون عندها بلدية سياحية ما ناقصها حتى شيء لمطة المقاومات لكل الموجودين باش نجم تكون بلدية سياحية وهذه الحلم إن شاء الله يتحقق.
0: والله العظيم منيش نجي من ولا مبالغ فما بلايس في اليونان ما يفرقوش برشا على مدينة لمطة راهو هيك شكون يفهم وشكون يعرف يستثمر في هالدرجة
1: احنا حتى هذه. الرباط الاثري بلمطة الرباط اللي هو مقر الجمعية مازال مش مفتوح للعموم مازال تحت اشراف المعهد ماهوش مفتوح معناتها ما تعرف انت اللي مبدا ماهوش تحت اشراف الوكالة مازال تحت اشراف المعهد كيف كيف زادا يلزم فما ترميم يلزم فما مذابين لو كان على شلال رباط يولي مفتوح للعموم كيما رباط المنسير كيما رباط سوسة هنا قلت لك لمطة ما ناقصها حتى شيء
0: حتى شيء بالعكس لا والله زيدة في برشا حاجات زيدة مثلا في هال نقول وحنا الحركية اللي خلقها مهرجان التراث الغذائي بلمطة أكيد ولا عنده الموردين متاعه ناس تجيه من خارج لمطة من الساحل من تونس ككل شنو جديد في الدورة 25 سنة
1: هي الدورة 25 كما يقولوا عنا البعض المغاربي عنا الاشتراكات من الجزائر ومن المغرب من ليبيا سمحني من ليبيا مشاركين
0: مش أول مرة
1: للجزائر هي وفية للجمعية كل عام تجي ليبيا هذه ثاني مرة اللي تحضر ليبيا معنا كمشاركة في المهرجان عن المحاضرات العلمية الندوات العلمية اللي هما تحت إشراف جامعة منوبة والمخبر اللي هو يشرف عليه كان يشرف عليه سي الحبيب بن صالحة الرئيس الشرفي للجمعية ومؤسس تظاهرة البسيسة اللي زاد كما قلنا كيف جاي أسس فيها التظاهرة هذه العباد استهزأت بالفكرة شنو هذا مهرجان البسيسة من بعد الحقيقة توا ولا مورد
0: رزق
1: يستنوه ولا مورد رزق معناتها العائلات في لمطة ومش كان لمطة معناتها برشا عباد واللي تخمت في مشروع البسيسة وتخدم البسيسة وتطورت البسيسة من البسيسة التقليدية إلى أنواع أخرى متاع البسيسة البسيسة
0: على كله نعم شوكولاتة هوا
1: أو شوكولاتة هوا فرامبواز
0: أنواع وشكل
1: وفهم البسيسة زادة الصحية اللي سنة مثلا عنا مشاركين اللي هم خدموا على الجانب الصحي الهيلثي كما يقولوا البسيسة اللي ما غير سكر اللي مثلا اللي مرضى بالسكر ينجموا يشريوا النوع من البسيسة
0: تسمعوا ولا مستمعينا هاك ثم اللي يهتم بالصحة متاعو ماذا بينا الكل نهتموا بصحتنا
1: أكيد
0: ثم البسيسة الهيلثي
1: شفت حتى نقاط البيع في لمطة واللي بيبيعوا البسيسة بالسكر والبسيسة بلاش سكر قبل اللي كانت البسيسة مبسيبل تتعمل بلاش سكر بالنسبة كل بالسكر توا واللي بالسكر وإلا بلاش معناتها وانتي تختار تشري بالسكر وإلا بلاش
0: واضح
1: وعن الورشات الحية اللي هما ورشة البسيسة ورشة الصوف ورشة الغربير خاطر الغربير من المكونات متاع البسيسة عن العروض الموسيقية عنا عرض موسيقي إن شاء الله نهار الخميس بفضاء الرباط لمجموعة نسيم الملوف والتراث مع عرض أزياء عنا نهار السبت نحكيه على الجانب الفني لأن نهار السبت عنا عرض في الليل الفنان هشام سليم إن شاء الله مرحبا بيهم من كل بحذنا عنا الكرنفال تعلمت عملنا عمناول الدورة
0: ثاني مرة
1: ولا كانت دورة ناجحة عمناول الحقيقة برشا عبيد معناتها استحسنوا الفكرة وإن شاء الله ننجحوا في تنظيم كرنفال خير من بتاع عمناول ونقدموا به من عام إلى عام
0: مختلف في السنة معناه
1: أكيد فهم فيه جديد أي مش يكون كيما عمناول أكيد كل عام كيما نعمل كرنفال
0: مش كيما دورة أولى كيما دورة ثانية
1: بالطبيعة
0: ثم تخدموا على التطور أنا حسب ما لاحظت مهرجان ككل
1: عندنا الندوات اللي هي زادة كيف كيف المخصصة للحرفيات اللي هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية اللي هي تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية هذه مخصصة للحرفيات عملناها دونك ثاني نهار في المهرجان هكاك خاطر النهار الأول الناس الكل باش تبدا هي تركز في المعارض نتاعها وكل ثاني نهار إن شاء الله باش نلقى الإقبال باش نحاولوا احنا لهنا من خلال الندوة هذه ندعموا الحرفيات باش يطوروا في المنتوج نتاعهم ويحاولوا يسوقوه بطريقة اللي هي تنجم توصلهم الى يوليوا يعملوا يخدموا التصدير لما لا يخدموا على الباكاجينج على معناتها على الامبلاج على الكونتينو وينجموا يصدروا نحب جوست اني بكري حكيت على الملتقى العلمي المواني والاواني ما ذكرتش اسمه هو الملتقى العلمي المواني والاواني والمحيط النظيف اللي هو لهنا اخترنا الجانب البيئي كيما يقولوا بور انفور اي بلاستيك باغي لهنا انطلقت منه فكره قفه لكل مدينه
0: باش تخلصوا من البلاستيك
1: باش نتخلصوا من البلاستيك نحبوا ناخذوا قفه مدينه لمطة قفه مكتوب عليها لمطة المبادره هذه ان شاء الله قاعدة تتخدم ان شاء الله نوصلوا من هنا اللي هو المهرجان انتوكا مانتبيانتو بدا سي بالضبط
0: هذاك كنا خاطر ما بديتوا حتى نشاط قبل اللي ظهر لي الفتره الاخيره
1: خدمنا يوم المدينه العتيقه خدمنا يوم 9 مايو نهار 6 يوم المدينه العتيقه في اطار شهر التراث بالطبيعه وفن معناتها شعار شهر التراث اللي هو فن التراث والعماره هذاك اي كما قلت لك معناتها الجانب البيئي هذا مهم جدا نحب نخدم عليه ونطوروه. ما نحبوش كان الجانب الغذائي تراث الغذائي هاو
0: معناه باش يجي يقضي حويجات من المهرجان بسيسه
1: نحاولوا باش نوفروا لهم القفه
0: نتاع
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: تتكلف يا لما حاله
1: تتكلف افكتيفمون بالضبط فهمت. اما هنا قلت لك حتى نبداو بشويه نبداو ب 20 قفه من بعد نطوروا كل عام نطوروا كيما نقولوا اكثر كيف كيف. عندنا زاده تاسيس ولا مسلك البسيسة الصحي اللي عم ناول صارت الانطلاقة ذالي من قدم إذاعة المونستير اللي هو من روسبينا إلى البتيس سنة زادة كيف كيف باش نعاودوا التظاهرة باش تعاود باش يولي كيما نقولوا عادة مسلك البسيسة الصحي معناتها بالدراجات الهوائية والله هذا نهار السبت ويكون الانطلاق نتاعهم من المونستير روسبينا الاسم التاريخي تاع روسبينا الى لبتيس باش يكونوا وصولهم مع الكرنفال باش كيما نقولوا باش نثمنوا لكت هذا نتاع المسلك البسيسة الصحي سميناها هكا مسلك البسيسة الصحي. كيما قلت لك نحاولوا نخدموا الجوانب الكل الجوانب الصحيه الجوانب البيئيه الندوات العلميه الثقافيه السياحيه اكيد عندنا اليوم الصحي نهار الاحد ان شاء الله اللي هو تحت اشراف الاداره الجهويه للصحه بالمنستير الدائره الصحيه سيده لم تبحجر نشكرهم على التعاون نتاعهم معناتها الحقيقه في تاثيث معناتها هي مش قافله صحيه اما هو يوم استقصاء اللي كما نقولوا من الامراض المزمنه. وعنا فقرات اخرين كيما اليوم تظاهره الفسيفساء اللي هي باش تكون كامل يوم الجمعه 15 مي اللي هي بالشراكه مع دار الثقافه لمتا مع مدام اميني بصريح تحت عنوان تراث وفن العمارة باش يكون فيها معارض محاضرات ورشات ومسابقات.
0: كما عودنا بسم الله عليك لطف عليك في الهواء الطلق يعني
1: في الهواء الطلق هو راه المعرض لمتا من اكبر المعارض في الهواء الطلق في الجمهورية التونسية ان شاء الله الطقس عادي يجي مويتي
0: ان شاء الله ان شاء الله هو عمل يسخن الطقس راه من المفروض الطقس سخون من هنا لاخر جمعه والله هو اعلم. قديش من حرفي وحرفيه سنة
1: عنا في البسيسة وصلوا 35 مشارك ومشاركة في الصناعات التقليدية 70 مشارك ومشاركة
0: أكثر من
1: دولة قاعد يتزيد من عام لعام. الإشكال كونه إحنا ما عادش عنا بلاسة ونتوسع في المعرض الحقيقة هو الطلب كثير جدا
0: نتصور
1: أي معناتها أما ما عادش عنا وين نجمو نتوسعوا في المعارض.
0: تخموا باش تقراوا حساب الشيء ذي في دورات جايين ما عادش مساحات فضائية أخرى
1: نخموا عنا فضائيات أخرى هو مش بحث الريبات متعلمتها أكيد معناتها يلزم تكون التهيئة متاعوا أكثر معناتها وإن شاء الله وإلا زاد الطريق الشتكي مو إحنا الكورنيش متعلمتها أما الحقيقة يلزموا برشا تهيئة خدمنا فيها قبل أما صارت لنا مشاكل معناتها
0: في علاقة بشنو؟
1: معناتها في علاقة بالتقص بالمطر بالواحد معناتها مش متاع معارض الحقيقة دونك حاولنا
0: يلزم التهيئة نتاعو يلزم التهيئة نتاعو تتماشى مع اللي نقول واحنا ظروف
1: خاطر انت في الاخر تعرف في غذاء
0: صحيح
1: اي يلزم فما معناتها
0: مينيموم تاع نظافة
1: وحفظ وكل شيء بالضبط
0: مهم برشا نتمناولكم العام للعام ان شاء الله انكم تتطوروا والمهرجان هذايا لما لا ياخذ بعد عالمي علاش لا جايز انه نحلموا تسميه بالجزائر المغرب دخلنا للمغاربيه
1: ان شاء الله
0: العربيه لما لا وان شاء الله
1: عندنا ضيفه شرف اللي هي المجمع الحيره في ست نفيسه المشتيه بجبنينه لان في اطار تبادل مع الجمعيات هذوما ان شاء الله باش يجيو بحذانا من نهار الخميس يقعدوا اربع ايام باش يورونا كيفاش تصنع المشتيه لهنا كيما قلت لك هما احنا
0: اللي هي
1: اللي هي كيما نقولوا احنا المنشف الصوف اللي تتغطى به العروسه اني يعني من الاول كيف تفرش نحسبه كي الكليم اما هو معناتها تو طوروه ما تتغطى به العروسه تخرج به العروسه
0: غفيزيتي
1: غفيزيتي ويصنعوا به زاد لي ساك فوالا حاجه هكيكه
0: عندكم تشوف
1: اي وعنا المسابقه نتاع افضل اكله بسيسه بالجمهوريه اللي هي بشراكه مع معهد التغذيه زهير قليل. المسابقه هذه تصير كيما نقولوا نعملوا الكوليكت نتاع البسيسه اللي هي المسابقه بسيسه القمح وتصير المسابقه تصير عمليه التذوق بطريقه سريه وبكل شفافيه وكل نزاهه اللي مشكك فيها حتى حد بعد النتائج في بلدي تلمطه مع خبراء تغذيه راهو معناتها ماهيش عشوائيه امشي يذوق
0: ومش اول مره راهو
1: مش اول مره
0: المصداقيه ديما
1: مصداقية موجوده
0: في الدورات اللي
1: مهم جدا المصداقيه نتاع المسابقه
0: ما مراهنين عليها وصلتوا لها اكيد ان شاء الله كل التوفيق لكم. ما تنسيوش الموعد من 14 ل 17 ماي مهرجان التراث الغذائي بلمطه من كل ما هو في علاقة بالبسيسة الموروث الغذائي وأيضا مختلف الحرفيين اللي بيكونوا حاضرين وصناعات التقليدية من خلال هذا المهرجان. شكرا ليك مدام ذكاء قرفيل رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة تحياتنا ليك وإن شاء الله كونوا في المتابعة
1: إن شاء الله أكيد
0: أكيد. مناستير أكيد. نشكرك برشا وتحياتنا ليك ولكل القائمين بالمجهود الكبير هذي على إنجاح هذا.
1: نشكر أعضاء الجمعية الكل على وقفتهم معنا أكيد أكيد على الوقفة معايا ونشكر عائلتي الخاطر مضحية معايا أكيد.
0: مش لقيتك وقت
1: بالضبط
0: اللي تتفضلكم بعد ما ينجح المهرجان كيف ما كل عام. نشكرك برشا مدام ذوكي ربي خليك. معطيتها 37 دقيقة في إذاعة المنستير مواصلين معاكم الأجندة حتى للخمسة. Agenda.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: أحوال الطقس.
3: بالنسبة لليوم نهار الثلاث، معناتها تقريبا الطقس بيكون مغيم جزئين على أغلب مناطق البلاد. كما قلنا تغيرت التيارات الهوائية اليوم، اللي أصبحت من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي لمناطق الوسط والجنوب، اللي بتكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية، وأيضا آخر النهار وأثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية، وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. بالنسبة لحالة البحر كما قلنا، معناتها تقريبا مضطرب إلى قليل الاضطراب خلال هذا اليوم. انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تتراوح القصوى لليوم بين 23-29 درجة في المنطقة الساحلية وأيضا بالمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 38 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. هذا بالنسبة لليوم الثلاثاء. يوم غد الأربعاء، ما تثم بعض الأمطار المتوقعة خاصة في الفترة الصباحية بمناطق الجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق. تتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، تساهم أولا في ظهور دوير رملية محلية خاصة في المناطق الجنوب الغربي، وأيضا في اضطراب حالة البحر خلال اليوم الغد، يكون مضطرب إلى شد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ثم متموج ببقية سواحل، وساهم أيضا في انخفاض أيضا طفيف في درجة الحرارة. خلال اليوم الغد تتراوح القصوى بين 21-26 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 إلى حدود 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، أقصاها في حدود 35 درجة بأقصى الجنوب. بقية الأيامات إن شاء الله يومي الخميس والجمعة. بالنسبة ليوم الخميس، الطقس يتواصل أيضا مغيم جزئيا على أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا خاصة آخر نهار في المرتفعات الغربية ومناطق الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الغربي على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، اللي بتكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية وفي الجنوب، وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات مع استقرار نسبي في درجات الحرارة. ويوم الجمعة ثم ارتفاع طفيف بالنسبة لدرجة الحرارة، ومتوقعين بعض الخلايا الرعدية المحلية اللي تنجم تكون في مناطق الوسط والجنوب خاصة في فترة ما بعد الظهر.
2: أحوال الطقس. أجندة.

0: تباعا تباعا، هذا جديد شيرين في إذاعة المنستير، وترجع شيرين تباعا تباعا بشوية بشوية إن شاء الله ترجع لشيرين البداية، تختانا من مشاكل الزوجية والنفسية وغيره. شعنا فيه شكون صوت مصر الأول، هي صوت مميز وذي ما فيش شك بالكل. تحية ليكم وتباعا، وصلوا معكم احنا بيدنا سلسلة لقاءاتنا في الأجندة، ونحكي في الوقت هذا على نشاط المكتبة الجهوية بالمنستير، سواء كان في علاقة بشهر التراث وإلا زاد ضمن الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. لهنا نحكيه على الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي اللي ينتظم تحت شعار خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة من 10 ل 17 ماي. أول خطوة كانت في المدرسة الابتدائية أولاد منجة، إذا كان نهار 10 ماي، وثاني خطوة باش تكون نهار 7 ماي، والتفاصيل مع مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير. مدام معالي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: يفضلك يا للا، مراوحة بين أنشطة متنوعة في علاقة بالاحتفالات بشهر التراث، أيضا الأيام الوطنية للمطالعة، برشا نشاطات،
1: برشا أنشطة في جميع المكتبات العمومية وعلى مستوى وطني. هم أنشطة تتزامن بين شهر التراث والأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات.
0: شنو اللي تعدى شنو اللي مازال؟ اللي تعدى ميساج لخصوه وكها
1: تعدى برشا أنشطة يتعلق بالشهر التراث. خدمنا يوم المدن العتيقة في عديد المعتمديات، شاكت في عديد المكتبات العمومية من خلال ندوات وحلقات نقاش ومعارض. والأيام الوطنية هي انطلقت من 15 أبريل 15 ماي، أتعدى منها الكثير من الأنشطة في فضاءات مختلفة، فضاءات داخل المؤسسات التربوية وداخل المؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيها شراكات مميزة على مستوى جهوي ولاية المنستير. كل معتمديات كل شركة فيها المكتبات بأنشطة نوعية ومتميزة، ومنهم نشاط المكتبة الجهوية والمكتبة المتنقلة اللي هو الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي في دورة 12 تزامن صحيح بالأيام الوطنية. هو الأيام الوطنية سنة شعارها المكتبة العمومية عدالة ثقافية مجتمع يقرأ. من هذا المنطلق اخترنا شعار للملتقى الجهوي هو خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة. هو يتنزل في إطار التمكين الثقافي لسكان المناطق الداخلية، يعمل على نشر ثقافة المطالعة والكتاب خاصة في الوسط المدرسي، وهي أحد أو المدارس الزوز هما أحد نقاط المكتبة المتجولة اللي تغطيهم المكتبة المتجولة بجولاتها الشهرية طيلة السنة. احنا عندنا المكتبة المتجولة أو المتنقلة نجم نقوله تغطي عديد النقاط الداخلية داخل المناطق الداخلية من مدارس ونقاط في الأحياء لنشر ثقافة الكتاب وإيصال المعرفة للصغيرات ولا حتى الكبار الموجودين قديك. هو عبارة عدالة اجتماعية. هذا المنطلق كان إن احنا نوفر للصغار اللي هم ما يتمكنوش من زيارة أو ارتياد المكتبات العمومية القارة، كان هذا المنطلق إن نوصلوا لهم بأنشطتنا وأفكارنا والورشات اللي الحق مليئة بالإبداع والمتعة، جمعت بين المتعة والتعليمي عن طريق زوز محطات مهمة في الملتقى. كنا يوم 10 ماي بالمدرسة الابتدائية أولاد منجة، وإن شاء الله يوم 17 ماي باش نكونوا في المدرسة الابتدائية اسميرات.
0: اسميرات باش شنو باش يكون في البرنامج إن شاء الله نهار 17 ماي باش تمشيوا للمدرسة الابتدائية السميرات، شنو يستنى في الصغيرات غاديك إن شاء الله؟
1: إن شاء الله باش يكون عندهم عروض فرجوية وباش تكون فما ورشات موازية، ورشات نجم نذكروا بعض العروض باش يكون عندهم الحكواتية رايدة القرمازي وعرض تمشيتي لمجموعة عمي زيزو، وباش يكون فيها ورشات فيها مختلف الشركات من نذكروا من بينهم ورشة بشراكة مع قصر العلوم بالمنستير تحت شعار ولا عنوان الرياضيات والفلك، باش تكون فيها جسور إبداع والمطالعة بين الأم والطفل تأطرها الأستاذ أحلام بن عائشة، ثم ورشة الجداريات للأستاذة دلندا الفرجاني، ورشة صنع شخصيات من قصة الأستاذة سهام جمعة، وورشة لنتعلم ونبدع في عالم الرقمنة إشراف الأستاذة حنانة بن عثمان، وورشة التوعية البيئية إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وورشة تحسيسية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ورشة الطفولة المبكرة إن شاء الله باش تأطرها رئيس مصلحة المكتبات بالمكتبة الجهوية السيدة ريم السهيلي، عندنا ورشات متنوعة في الفنون التشكيلية لدار الشباب عمارة التوازرة، وعرض مسرحي من إنتاج المدرسة الابتدائية السميرات.
0: باهي فكرة التنقل بتبيع للصغار وين ما كانوا بتبيع، وحنا نحكيوا على أيام وطنية للمطالعة والمعلومات اللي بالحاجات اللي كيف منهكة والبوادر اللي كيف منهكة، يعني تقرب للناس، نهزوا الكتاب، الأنشطة على اختلافها للصغيرات هذوما، والناس الكل والصغار الكل بتبيع تكون ليهم القراءة والمطالعة متاحة من خلال البوادر هذه اللي ما نجمو كنا نثمنوها معاك مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمناسبة. كثير ثم حاجات هكا في الأفق إن شاء الله تحضروا لها بخلف هذا
1: إن شاء الله. ديما إحنا عندنا انطلاق البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة، انطلقت منذ 25 الشهر الفارط تتواصل حتى لديسمبر. البطولة ظهر لي غنية عن التعريف،
0: أكيد أكيد منتظرة وليت
1: أي منتظرة، ويشاركوا فيها حقيقة عديد العائلات، مع عائلات توا إحنا في المكتبة الجهوية عندنا عائلات بالكامل منخرطة من الوالدين والتلاميذ، معناها أبنائهم، عندنا عائلات بالكامل، معناها ثم عائلة مشتركة بالأب والأم وتلاميذهم وأولادهم. عندنا انخراط عديد القامات، إحنا نحبوهم كقدوة لصغيراتنا. البطولة الوطنية تلامذ جميع الفئات العمرية، عندنا إن شاء الله باش يكون برنامج مشترك مع السجن المدني بالمنستير. إن شاء الله عندنا عديد الملتقيات، إن شاء الله سنة حافلة بالأنشطة يا رب، وموفقين إن شاء الله في إيصال الكتاب وعوالمه الإبداعية الكثيرة إلى جميع روادنا في مختلف مناطق المنستير.
0: من باب الأرقام سنة أكثر على مستوى المشاركين،
1: احنا سنة الانطلاقة نجمه ان شاء الله نقوله مميزة، هي انطلقت ملهاش جمعة البطولة ان شاء الله يا ربي ما تكون فيها احصائيات في اخر سنة. احنا المناتير عمنا والرهي الاولى وطنيا حصلت 5 جوائز وطنية و60 ميدالية وتكريم لذوي ضعيفي وفقدي البصر.
0: إن شاء الله سنة تكون التتويجات أكثر، ونشكرك برشا مدام معالي الشتوي.
1: إحنا عمنا رغم التتويجات مميزة، إحنا من الولايات اللي حصلنا المرتبة الأولى والثانية في فئة الدفتر الرمادي من هم فوق 40 سنة. معناها من أهم المميزات إن إحنا في الدفتر واحد معناها حصلنا على المرتبة الأولى والثانية خلال البطولة الوطنية المطالعة، خلص فوزنا في عديد الدفاتر الأخرى، الدفتر البرتقالي والدفتر الأصفر والدفتر الأخضر. الحمد لله إن شاء الله سنة نمشوا على نفس النسق يا رب، ونتتوج ولاية المنستير بعديد الجوائز الأخرى
0: إن شاء الله، والفايزين يجوا بحضنا بإذن الله. وتحياتنا ليك مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير، كل التوفيق لكم، حضروا رواحكم بطبيعة في المدرسة الابتدائية السميرات، ثاني خطوة باش تكون نهار 17 مايو، وكيف ما سمعتوا برنامج ثري في إطار الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي من تنظيم المكتبة الجهوية بالمنستير. نشكرك برشا، إلى اللقاء بعد شوية. نرفع الأذان، أذان صلاة العصر في حدود 4 الوقت و 53 دقيقة في إذاعة المنستير.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة،

0: عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة المتجددة للأخبار.
2: إذاعة المنستي صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلنت المجموعة العالمية لاب الألمانية والرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. ومن جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا الاستثمار مهم، وأشار إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة أصحاب الكفاءات العالية. أكد رضا الصغير مدير إدارة المشاريع بالديوان الوطني للتطهير أن محطة التطهير بمنزل المهيري سينتفع بها قرابة 14,000 ساكن بمعتمديتي نصر الله ومنزل المهيري، حيث ستعالج المحطة حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا. في موضوع وطني آخر، أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمين بن عياد خلال ندوة حول تأهيل مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي أن الوسيط أو ما يعبر عنه بالقشار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الفلاحية حسب الدراسة التي تولى المعهد إعدادها، بل أن إعادة تأهيل مسالك التوزيع هي الحل الأمثل للمشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي. في العالم، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها العسكرية ضد طهران إلى قرابة 29 مليار دولار. ومن جهته تحدث الرئيس الأمريكي ترامب عن وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. شوقي الأحمدي يلتقيكم بعد قليل مع أبرز أخبار الرياضة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. استقالة جمعية في النجم الرياضي الساحلي، بعد شوية نعطيكم التفاصيل، لكن قبل ذلك تلعب اليوم مقابلة من الجولة الأخيرة في دفعتها الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تجمع في ملعب الشير لزويت بين شباب العمران ومستقبل مرسى بديم الأربعة العشية. بعد شوية أول كانت لها انطلقت المقابلة هذه، تحكيم لباديس بن صالح مع يوسف الجنواتي وأيمن الرياحي في غرفة الفار. بالنسبة لحكام الدفعة الثانية غدوة في المقابلات بدايه من 4 متاع العشيه، كذلك في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت النادي الرياضي لبنزرتي مع ترجي الجرجيس، التحكيم بسيف الورتاني ومع امين لفغير ومحمد التربسي في غرفه الفار، في حين كذلك غدوة في ملعب جابس مستقبل جابس مع الملعب التونسي، تحكيم لعبد السلام ماني ومعه في غرفه الفار ثنائي محمد علي قرويه وغسان لمطوع. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، كانت أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن طريقها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخب المتبقية، وهم السادة فؤاد قاسم رئيس النادي، أحمد القفسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية نجم الرياضي الساحلي، قررت الكتابة العامة استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 مايو الجاري، وفتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام.

نظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مزمع انعقادها يوم 13 مايو، وحفاظا على مصالح النجم الرياضي الساحلي الكتابة العامة تعلم بالتزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية كما قلنا الموافق لتم تعيينها ليوم 30 مايو الجاري، كما تدعو الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وعلى مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. الرابطة المحترفة الثانية تلعب اليوم في دفعتها الثانية للمجموعة الثانية بداية من الأربعاء متاع العشية، يعني منذ قليل انطلقت المقابلات هذه حسب ما هو تم التعيين متاعهم. المقابلات هذه نلقاو القلعة الرياضية تستضيف جندوبة الرياضية التحكيم لملك ماشا، سبورتينغ الموكنين الآن في ملعب الموكنين يواجه جمعية ريان التحكيم لمحمد علي الإمام، نصر جلمة يستضيف الملعب الجيبس التحكيم لحمزة جعيد. المقابلة هذه مهمة على مستوى أعلى ترتيب الملعب الجيبسي اللي يراهن من أجل لعب لورقة الصعود للرابطة المحترف الأولى شأن تقدم سقيط الدائر، في حين منافس الملعب الجيبسي اليوم اللي هو نصر جلمة يلعب أمام جمهوره على أرضية ميدانه، فإنه كان نزل لبطولة الرابطة المحترف الثانية الرابطة المحترف الثالث المستوى الأول، في حين مستقبل القصرين هو الآخر المراهن على اللعب من أجل الصعود، فإنه يستضيف اتحاد قصور السيف التحكيم لسمير العنلي. تقدم سقيط الدير كما قلنا اللي باش تلعب ورقة الصعود بينه وبين الملعب الجيبسي اليوم، تقدم سقيط الدير يستضيف هلال رديف تحكيم لحسن النايلي، أمل بوشما يستضيف النادي القرب تحكيم أمير الحرشاني، وقواف القفص يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم لمعتز الخليفي. أولمبيك سيدي بوزيد كان غادر بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لنتائج اللي كانت حصلت يوم الأمس ونذكر بهم في الرابطة الثانية، المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس فاز أمام ملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة 6-0، نادي حمل الأنف تعادل 1-1 مع أمل حمام سوسة، ونتيجة التعادل هذه كان اكتفى بها أمل حمام سوسة وحقق بها الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتهنينا مجددا للأمل الرياضي بحمام سوسة ولكافة منتسبيه بمناسبة تحقيقه للصعود هذا، في حين يواصل نادي حمل الأنف اللعب مقابلات البراج من أجل الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نتائج يوم الأمس كذلك اتحاد بوسالم تعادل 2-2 مع جمعية مقرين، هلال مساكن نهزم أمام هلال الشاب 4-2، مكارم مهدي نهزم أمام نادي محيط قرقنة 3-1، بعث بوحاجلة نهزم أمام اتحاد تطاوين 1-0، وسكير حديد الأصفاقسي كان فاز أمام كوكب عقارب 2-1. بالنسبة للترتيب في المجموعة الأولى نذكروا بها من جديد، أمل حمام سوسة المرتبة الأولى ب 51 نقطة، ومعه نادي حمام الأنف بنفس العدد من النقاط، وكذلك اتحاد تطاوين. نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين باش يلعبوا مقابلات البراج، في حين كما قلنا اتحاد بوسالم والملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة يغادروا بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لمقابلات البراج، نادي حمام الأنف باش يواجه مستقبل القصرين في انتظار تعرف على الفريق الثاني باش يلعب البراج اللي باش يواجه اتحاد تطاوين، اما سقيط الدير والا تقدم سقيط الدير والا الملعب الجيبسي كما قلنا في انتظار مقابلات اللي انطلقت في الاربعاء نتاع العشيه. بالنسبه للكره الطايره فانه نهائي كاس تونس باش يتلعب يوم السبت 16 مايو، يوم السبت القادم في الاربعاء نتاع العشيه في القاعه متعدده الاختصاصات في رادس، باش يجمع بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. الختام عالميا من خلال مقابلات ليغا الإسبانية، في الستة متاع العشية اليوم ستة فيغو تقابل مع ليفانتي، في حين في السبعة متاع العشية ريال بيتيس يتقابل مع إلشي، وفي الثمانية ونص متاع ليلو ساسون تقابل مع أتلتيكو مدريد. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية هويدة بن ساسي حسام قدري، وتحية مقدم الميكرو شقر أحمد، إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة في حديثنا سبور من 7 حتى 7:30، نرجع شوية لرابط الهوات وأيضا أخبار الرابطة المحترفة الأولى وبقية الرابطة الثانية ومختلف الاختصاصات الرياضية الأخرى بأكثر تفاصيل. ديما تابعونا على صفحتنا راديو منسير سبورس على الفيسبوك، ونذكر ديما من جديد ببلاغ النجم الرياضي الساحلي كان نصدر منذ قليل عن الكتاب
الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية وهما السادة فؤاد قاسم رئيس النادي، أحمد القبسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، فإنه تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 ماي 2026. أيضا فتح باب الترشحات حسب النص عليه النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، أيضا إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم 13 ماي، وحفاظا على مصالح النجم الرياضي الساحلي فإن الكتابة العامة للجمعية تعلم التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي تم تعيينها كما قلنا يوم 30 ماي الجاري، كما تدعو الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وأعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. أجمل تحياتي شوقي الحمادي، إلى اللقاء.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ألفة الجمالي.
2: Agenda.

0: من رواقة عمرسي جميل عزيز ألحان محمد الموجي أكدب عليك وردة الطرب نرجع بها نواصلوا الجزء الثاني من لقانا معكم في الأجندة. احنا معكم مواصلين حتى للخمسة وتسمعونا من إذاعة المنستير إن شاء الله متونسين معنا مع مختلف الاختيارات الموسيقية. نعتذر على المسابقة اللي الحقيقة أعلنت عليها في بداية لقانا لأسباب خارجة على النطاق متاع فريق الأجندة بطبيعة الحال. نوجه لكم تحية مستمعينا، أنا معكم مع مختلف استضافاتنا ونحكيه في الوقت ذي على تظاهرة ينظمها نادي الأجيال بالمنستير نهار السبت 16 مايو في المدرسة الابتدائية المستقبل بني حسين انطلاقا من 10 متاع الصباح. تظاهرة بعنوان نظافة الأسنان صحة وأمان، هو برنامج صحي متكامل يحكينا عليه السيد رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس. مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعين إذاعة المنسير.
0: مرحبا. جمعية بركلة ديما ناشطة، نادي الأجيال ديما ناشط، المرة هذية النشاط عنده بعد
1: إذاعة المنسير.
0: أي ميلا شركاء ديما متواصلين مع بعضنا سي فتحي، كل التوفيق ليكم إن شاء الله. نهار السبت الوجهة بني حسين إن شاء الله.
1: جنيحة مستقبل بني حسين.
0: جنيحة مستقبل
1: مناطق الداخل للولاية في نطاق المركزية الصحية، نتوجه أكثر من نفهم المناطق اللي صعب باش يتحولوا لها كما يقولوها لي باتيون، واحنا نقربوا لهم وذلك في مشروع. هو المشروع هذا هو مقومة التسوس في الفضاء المدرسي. الجمعة اللي فاتت كنا في بمبلة في مدرسة الخضرة فيها تقريبا 300 تلميذ، للأسف نقاط 50% في زون دي كاري، وهذه تعادنا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير باش نكونوا العلاج نتاعهم يكونوا ما بين مستشفى بمبلة، ونشكروا المديرة اللي قبلت باش نتعاونك، و باش تكون زاد اذا صعبت الحكايه باش تكون في كليه طب الاسنان.
0: باهي برشا، الدعوه مفتوحه للجميع ان شاء الله باش يكونوا حاضرين.
1: اي المره هذه 16 كما قلت سيادتك باش نتجهوا للجنيحه. الجنيحه فيهاش برشا تلمذه، فيها ما يقارب من 100 تلميذ، لكن باش نحاولوا نعملوا لهم كشف شخصي وذا باش نقوموا نفس الشيء إذا نلقاهم عندهم التسوس باش نقوموا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة ومستشفى بن حسان خاطر أقرب نقطة لهم معالجتهم. هذايا يكون هي جمعية نادي الأجيال، كل من جمعية نادي الأجيال والإدارة الجهوية للصحة مع التعاون مع المندوبية الجهوية للتربية وكلية طب الأسنان بالمؤسسة وكشافة التابعين لكلية طب المنسيق اللي باش يمكنوهم من عدد من البروسادون ومن فرشات أسنان ومعجون أسنان، لكن احنا باش نشدوا ياسر على العملية التحسيسية وبطلبنا من السيد المدير يستعدنا الأولياء، لأن الأولياء هو يلزم نكونوهم مش دام حاجة أخرى، لأن الولي يعتمدوا على الولي والنصحة يلزم تمشي للولي كيفاش في الصباح كيفاش يتناول. ولانا صارت لنا مش لازم نحكي لك نادرة، هي صارت فما أم عندها أربع أولاد، واحد السنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة أعطيناهم كاسي برسة دونش، عملت خذات الأربعة أعطاتهم واحدة برا قتل منتي الكبيرة الثمانية الأخرى ثمانية ونص الأخرى يا مدام يهديك ربي راهو شخصي هذا
0: ما صدقش.
1: هذا باش نركزوا ياسر على عملية تحسيسية سيرتو للأولياء.
0: مهم برشا مهم برشا أكيد، وراهو المشاكل الصحية في علاقة بالأسنان ونظافة الأسنان واللثة راهو تنجم تكون عندها تبعات حتى على أمور صحية أخرى باش نستفهم معناها.
1: أنت تعرف أستاذة تو حتى واحد باش يولي بروفيسيونيل عن جواب بروفيسيونيل أول حاجة كونديسيون نقولو جيب رابور دونتير، راهو لي دون هما عملية الصحة.
0: اي مش فقط جانب جمالي هو في نهايه الامر، صحي نحكيه على الصحه وذا موضوع مهم برشا. بربي سي فتحي خاطر مش اول تظاهره من نوعيه هذه عندها صبغه صحيه مع جمعيه نادي الاجيال بالمنستير، ثم اقبال معناها على الابواب الصحيه المفتوحه هذه والعيادات المجانيه وغيره
1: في المدارس الابتدائيه. فما لا فما والعدد احنا ناخذوا نحاولوا عمل سيد المدير حتى نهار السبت ما يقراوش يجيوا فما قبال. علاش قبال؟ لان المعلمين هما اللي يحسوهم بالحضور.
0: باهي باش
1: كلهم يجيو صدقني المدرسة فيها 397 قوة زمنا 390 هكا ما يقارس بها 90 تلميذ. لكن فما قبال أما غلطة من ناحية نطبنا نسيد مجلس دعينا الأولياء لكن السيد تلقاو 50% ديكاد ديكاري راه طلبنا استدعاء الأولياء ربما تكون عندها لكن احنا حسسنا متنامزة. وفما السيدة الممرزة اللي بالشؤون المدرسية هي باش تبعهم من وذيك وذيك هو دخل لفرحنا تهنينا ان شاء الله كي نرجع لهم العام الجاي من القوية يا بيو دو كاريم
0: ان شاء الله. كل التوفيق لكم ودمتم على نفس هذا النشاط سي فتحي بسباس نادي الأجيال بالمنستير ديما شركائنا وين ثم جديد وان شاء الله المعلومة توصل المرة هذية لكل المعنيين بالأمر نهار السبت 16 ماي اللقاء ان شاء الله باش يكون بيعن عنوان نظافة الأسنان صحة وأمان في المدرسة الابتدائية جنيح المستقبل في ابني حسين انطلاقا من 10 متاع الصباح. نشكرك برشا سي فتحي وديما موافقين إن شاء الله
1: مشاركة 12 طبيبة اختصاص أطفال
0: أي وكلهم بشكل مجاني متطوعين.
1: لا والله ما يعطيهم الصحة
0: أي
1: ونشكر زادة وزارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية سيد مندوب اللي وفرنا باش نجو ندخلوا المدارس هذيا وهو بيدو اقتنع بالتظاهر هذيا بالمشروع هكا لا يستوى احنا السنة الثانية عملنا 12 مدرسة سنة نفس الشيء لكن تو امتحانات ما عادش نجمو نعملوا حتى شيء اخرناه هو حضر معنا الأسبوع هذا قال خليه بعد رونتري سكولير في سبتمبر
0: ان شاء الله
1: نكمل المشروع نتاعنا في تقريب 15 مدرسة ان شاء الله.
0: مهم برشا كل التوفيق لكم سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير. يفضلك يفضلك هذا واجبنا هذا واجبنا إن شاء الله المعلومة وصلت عبر موجات إذاعة المنستير. يا سيدي شكرا ليك لـ 4:31 دقيقة في إذاعة المنستير. زاد الحقيقة تظاهرة نجم تهم برشا منكم إن شاء الله باش تصير نهار 5 و6 جوان. طبعا عاودوا نفكروا بالموعد هذية في بين نهار 5 و6 جوان في قصر العلوم بالمنستير باش تنتظم محاضرة علمية موجهة للعموم باش تقراوا حسابكم من توا خاطر قادمين احنا بطبيعة على امتحانات وطنية من الباك للنوفيام للسيزيام في الإطار هذية 5 و6 جوان الموعد مع أيام علمية موجهة لتلاميذ السنة 9 من التعليم الأساسي الموعد في قصر العلوم بالمنستير وإن شاء الله مجموعة من الأساتذة باش يكونوا حاضرين في هذا الإطار أساتذة في علوم الحياة والأرض اللغة العربية الرياضيات اللغة الفرنسية. مبدئيا خذوا عندكم الموعد 5 و6 جوان وأكيد نعاودوا نفكروا لكم بالموعد هذين نتمنى لكم إن شاء الله الخير النجاح الناس الكل زادة كيف كيف تحياتنا وإيمانينا بالتوفيق لتلمذتنا لطلبتنا بالخصوص كل من هو قادم على امتحان وطني توعد تلمذة الباك على قدم وساق من امتحان الامتحان الباك سبور الباك بلون الباك انفو إلخ وإن شاء الله ربي معاكم ويجيبكم في الصويب فقط ما تحملوش الأمور أكثر من اللي هي تحتمل وتفكروا أنه ما هو إلا امتحان من برشا برشا امتحانات باش تخذوهم في الدنيا هذه إن شاء الله يا ربي ربي معاكم. نواصلوا معاكم 4:33 دقيقة. شنو اخترني لكم في الوقت هذايا؟ اخترني لكم غنية مش متاع الصوت ليش تسمعوه توا مش تسمعوا ملحم زين بشي غني واحدة من روائع أرزة لبنان الخالدة وديع صافي ويلي لو يدرون.
2: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
3: 99 من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من 5 إلى 7 مساءً بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى. أجندة.

0: واحدة من أجمل أغاني الصوت الخالد وديع الصافي بصوت ملحم زين معه نخلته للأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة في إذاعة المناسيرة. عنده موما في لبنان تبارك الله أنواع وأشكال من الفنون, معناها العتابة والميجانة والموال تبارك الله, ألوان لا تحصى ولا تعد. احنا في تونس ده عنا الفنون متاعنا, عنا تراثنا الفني الموسيقي الشعري. في الإطار ذي باش نحكيه على خصوصية من الخصوصيات التراثية في تونس, ممثلة في مهرجان عريق اليوم ولا عنده الرواد متاعه, دورة 28 لمهرجان جديرة, مهرجان يحمل عبق التراث والهوية, وهذه مجسد في فن الأدبة والشعر الشعبي من 14-16 مايو. هذا الموعد الخاص بالدورة جديدة لمهرجان جديرة, ومعنا الأكثر تفاصيل الشاعر الكبير سي مبروك عبد المولى, المنسق الإعلامي لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين. المكنين دار الطابع, قلنا عليش تسميت هكا. سي مبروك أهلا وسهلا, مرحبا بيك.
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين ومستمعات لذاعة المنسق أينما كانوا, خاصة اللي تابعوا في طبعا اخبار مهرجانات نسمين. ان شاء الله احنا توا في شهر التراث, وبعد شهر التراث مباشره ستكون لنا لقاءات ولقاءات عديده في ظل المهرجانات. واذاعه المنسير هي مشكوره طبعا دائما تتابع من خلال برامجها لتغطية كل التظاهرات الثقافية, وهذا يحسب لها
0: هذا وجبنا يا سيدي
1: ومستمعيها.
0: مرحبا, أنا قلت المكنين دار الطابع مشاكة تسمى,
1: أي هذا سميت من القدم المكنين دار الطابع. ومن لا يعرف يغني ومن لا يعرف الشعر لا يغني في المكنين.
0: إذا الطابع الطابع متاع الشعر الشعبي كطابع الذهب معناها من المكنين,
1: لأن كل مواطني ومواطنات المكنين خاصة الساحل هم مطلعين للأدب الشعبي والشعر الشعبي, وناس تسمع ناس تفهم ناس
0: تسمع وتفهم وتقول قويلة راو حتى هكا بالاستماع يعرف يقول
1: حتى كي تقرأ قصيدة قدامهم ويبدأ فيها غلطة يقولون لك راك غلط.
0: أيوة.
1: علاش؟ وكانت قبل الناس جاها من كل شعراء يجيوا من كل الولايات, واللي يغني في المكنين ويسمعوه ويعطوه شهادة هذاك الطابع, هي سميت دار الطابع.
0: واضح ذو 24 أما في الـ في الـ الأدب الشعبي ومع الأدب أكيد
1: الأدب الشعبي. وهذا علاش مهرجان الديرة, وقت نقوله مهرجان الديرة حتى الجمهور اللي يجي ويسهر معانا ويواكب, أنا توا عندي سنين معاهم في هالمهرجان هذا, ساعات نشوف جمهور من دار جمعية من الحنشة من السيسة من القروان من كل الأماكن, وما نستغربش لأن ثم ناس تحب الأدب هذا وتحب الشعر وتحب الغناية ويجيوا ويسهروا, ومرحبا بالناس كله طبعا.
0: شنو يستنى فيهم الناس اللي بش يجيوا للدورة 25؟ شنو جديد السنة سي مبروك؟
1: إن شاء الله السنة هو الحاجة الباهية, وأنه ساعة في مهرجان الديرة ديما المهرجان ما يخرجش على السياق متاعه ألا وهو الأدب الشعبي, لكن يقع تجديد من سنة إلى سنة في اللي نستضيفوه حتى نسمع برشا ألوان في الدورة هذه. إن شاء الله في مش يكون عنا طبعا يوم 14 مش يكون عنا الاستعراض والافتتاح بطبيعة بمشاركة الفنون الشعبية ومشاركة الطبالة ومشاركة الخيالة مع مروحات شعرية من الشاعر مبروك عبد المول.
0: لا باش سمعنا حويجة في الختام, في ختام المداخلة ذي راهو لا من مفر.
1: نعم
0: باش سمعنا حويجة ايواش.
1: ومش تكون عندنا السهرة ابتداء من الساعة الثامنة ليلا هذا يوم 14, مش تكون مع الأديب صالح صيادي ابن المكني وابن الأديب الكبير نجيب الصيادي اللي نقوله كل المحبة لأنه واكب المهرجان لسنين عديدة. مش يكونوا معنا أيضا الأديب المتألق على الدوام الفرجاني حمزة من منطقة ريفية اسمها الكشاكسة تطبع سيدي ألوان وزردة. ومش يكون عنا الأديب مروان بن ضياف أسليلي ابن الأديب المرحوم ناصر سليلي ابن أولاد الحناشي تحديدا شربان، ثلاثة من العيار الثقيل كما نقوله. ومش يكون معهم طبعا منشط سهرة ومدخلات شعرية للشاعر مبروك عبدالله. ثم اليوم الثاني يعني يوم 15 ماي مش يكون عنا سهرة الأدب أيضا مع الأديب عبد الفتاح الخالدي. عبد الفتاح الخالدي من ملولش ولاية المهدية. ومش يكون معاه الأديب محمد الدلنسي، لأن برشا ناس تغلط حتى تسمع يقولوا الأندلسي، لا محمد الدلنسي من طينة صفاقس، ولقب أو شهر باسم أمريكا.
0: أمريكا بيه؟
1: أمريكا
0: ويقول معناها في الفن الشعري واسمه أمريكا هكا ما تقبلش بعض
1: السادة المستمعين في العرايس في الأفراح يقول له مثلا برد على سكون عربان في العرس ولدك يقول لك جايب أمريكا.
0: أمريكا بيه عشت لساني هذا في النهار الثاني بيه.
1: ومش يكون إلى جانب الأديبين مش يكون معاهم أيضا الشاعر الكبير والمتألق على الدوام ابن المزونة ابن سيدي بوزيد الشاعر المذيهب. ومش يكون معاه الشاعر أحمد العباسي من مازل بن عباس ولاية القصرين. هذا بالنسبة لل
0: 15 مايو
1: الليلة الثانية من مارلين. الليلة الثالثة هو ليلة الاختتام مش تكون مع أديب من عيار الثقيل أيضا أيمن حنين من أرشارشة ولاية المهدية حتى في السن صغير مازال معناها شباب
0: جيل جديد معناها في الشعر الشعبي والأدبة والغنية نتصور
1: بالنسبة للأخرين يسمى جديد. ومعه أيضا شاعر زادة ابن المنطقة لكن من الشربان زادة جديد لكن يشق في طريقه بثبات أديب ذو صوت رهيب جدا جدا شيء كبير وربي يشده بصح جدا ألا وهو الأديب شمس الدين العويان. إلى جانب ذلك ما نسيناش العنصر النسائي في الشعر. مش تكون معنا الشاعرة الشعبية فوزية الحرابي من بني خداش ولاية مدنين. ومش يكون طبعا التنشيط مع الشاعر مبروك عبد المول. خذينا تقريبا من ما نقولش كل الولايات لكن من أماكن عديدة ومتفرقة. إلى جانب هذا مش يكون معنا إن شاء الله في الليالي ثلاثة مداخلات للفنان هو أديب لكن فنان في لغته باللغة البدوية. مش يكون معنا منير الصيفي من الحامة وحسين الزمزمي يرافقوا زادة من الحامة. مش يكونوا هذوما الثلاثة الليالي مش يكونوا موجودين. هو مش تكون عنا طبعا كما يشارك في فعاليات المهرجان ضيف الشرف الأديب الكبير الكبير الكبير ابن مدينة المكنين اللي اسمه لا يخفى على أحد الأديب الحبيب اللمطي. هذا هو محتوى تقريبا ثلاثة ليالي
0: محتوى ثري ومتنوع. توا سي مبروك كل واحد يجي من نقول احنا من مكان في ربوع تونسنا يجيب الخصوصية متاعه في القوالة في الفن الشعبي في الأدبة.
1: هو هو هو حتى الأدبة اللي يكونوا من برا او الشعراء هي نفس اللغة هو نفس الشعر نفس لكن يتبدل المنطق من جهة إلى جهة.
0: وهو كذلك واضح. ولا خوف على الفن هذي تو سميت لي برشا من الجيل الجديد تورث كيف ما يلزم الشعر الشعبي فن الأدبة متهنين عليه مع أجيال جديدة ولا باقي ناقص؟
1: لأ هو توا ما نخبيوش وما نتجيوش عن السمس بالغربال.
0: قول.
1: الشعراء قاعدة تنقص. ما شفناش جيل كبير جديد كما قبل نشوفوا برشا شعراء وتتزاحم وتكتب
0: وتتنافس.
1: ما تماش برشا. لكن الحاجة الباهية وما ننساوش اللي الأدباء ذوما اللي سمتهم لك حتى باش تعرف أنت وباش يعرف السادة المستمعين، الأديب هو قليل فيهم اللي يكتب الشعر، هما ناس ياخذوا الشعر من عند الشعراء ويحفظوه يغنيوه، هما يلحنوا، هو الشعر الملحو، الشاعر يكتب والأديب يلحن ويغني. وثم أدباء بعض الأدباء مش كل
0: شوية
1: اللي عندهم محاولات وحب طول التجربة يولي ينجم
0: واضح. من 14 ل 16 ماي الموعد مع دورة جديدة، دورة 28 لمهرجان عريق اللي هو مهرجان جديرة. الفعاليات وين بش تصير بالضبط سي مبروك؟
1: نعم،
0: الفعاليات وين بش تصير بالضبط؟
1: الفعاليات الكل مصير في ساحة 5 سبتمبر أمام دار الشباب في المقنين، في قلب المقنين. وكل عام احنا ان شاء الله تكون إذاعة المنستير متواجدة وتواكب التظاهرات على مدة 3 ليالي. الجمهور هو الأبرز يا سهرة تضوم، لأن يكون كما قلت لك جمهور غفير وغفير جدا
0: إن شاء الله. العكاظيات المكنية بخصوصية مهرجان جديد، منافسة خاطر ثم منافسة راه، وانت تعرف معناها أجواء خاصة جدا يخلقها هذا المهرجان في المكنين. حويجة هكا نسمعها من عندك سي مبروك،
1: حتى المنافسة تكون حتى بين شعراء لمشي أحد.
0: هذا هو هذا هو هذا هو
1: أي. كل حد يوري معن،
0: نعطيك الصح،
1: يظهر بوجه خير من غيره،
0: وهذا يخلق متعة خاصة حتى عندكم أنتم شعراء، مش فقط الناس اللي تحضر باش تتفرج. شكون يقول خير؟ شكون يقول خير؟ أي أنت باش تقول لنا اللي باش تقوله باش يكون خير يا سي مبروك، اللي باش تقوله توا في المباشر باش يكون خير. ما نجمش تكون أنت معانا من غير ما نسمع حويجة هكا من عندك سي مبروك عبد المولى، شاعرنا والأديب بطبيعة الكبير والمنسق الإعلامي اليوم لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث. خلي نختار ونسمع من عندك هكا حويجة من عبق نقولوا احنا الهوية والتراث الشعري.
1: احنا ما دمنا في شهر التراث وفي فن العمارة نسمع ونقول معمارنا يشهد على ماضينا، رمز الأصالة فينا نصون فنها ونعلم ذرينا، معمارنا من أصله جيد وعنده فن متخصص له وفن العمارة، العقل يتربص له وكل درس فيه دروس منا ولينا، وتراثنا معروف أصلا وفصلا به نفتخر في وين ومشينا، به تفتخر أمتنا ومهد القصص هو كنزنا وثروتنا، اليونسكو تشهد على حضارتنا عبر السنين المرة تنبينا، العالم الكل يعرف مدى صفتنا وقرطاج بيها وباسمها تحبينا، العالم الكل يعرفنا وين ما مشينا نشرفوا بموقفنا بتراثنا، ارسمنا رسوم هدفنا على الصح بالمكشوف ما ظلينا، وكل شبر فيها الارض هو شرفنا نحموه ما يشبح درك وغبينا، كل شبر عنده معنى وتاريخنا شاهد على طبعنا، في وين برج الفاطمي يجمعنا رغم القدم بملامح وحكينا، معلم يغذي الروح يا سمعنا يعرف أجيال القد من خزينة، معلم وصفة تحلى ومن كل شيرة البحر يتوضح له، ورحلات تاتي للسقيفة الكحلة وكل الدول تعزم حذانة جينا، وغرشوا في لقطة أثارها تشبح للرومان فيها حب يا صغينا، الخيام بقيراهم لمشوا لغابوا ولنسيناهم، وجبال ما تماطل صوت القهم ومغاور لتحكي بإرثنا اللي يبغينا، وكل عين تتمنى تحب تراهم، ومهبول من ينسى عوايد زينة، مهبول يا عرافة وفن العمارة فن ما يتلافى، دمس فن ومعرفة وظرافة. الناس التقدة مشوا غابوا علينا، والكمر يبهج فيه منه شافة، ومنظر القبة يفكرك تدوينة، منظر يزين شموخة في همسة الصوبين مرسوخة، وكل دار يظهر بابها بالخوخة، ومن حلقته تبين الخمسة رضينا، وحتى الشبابك بينا منفوخة رسامها رئيس الكل سفينة، رسامها متعلم وفي نقشها زين وقد ولم، على فنها نوصيك ولدك علم وقري عالمضي في تكوينة. حني شعب حني شعب في تراثنا منسلم اللي جدنا على منهج عرب مربينا، حني شعب له غربي ولهوش وسط الهاوية متدربي، كي تخش في وسط البلاد العربي تنبيك على المضمون ودواوينا. الفارس الما هوش صندي حربي شلزة على دعكات مرشينا، في الخيمة في الخاتمة نحييكم
0: ونحيوك،
1: وكل درس ينجح من صدى ماضيكم، وتراثنا عليه علم وذريكم، وفرحنا ونورنا وعينينا. المبروك نهدي الورد مني ليكم، ويا رب حسن الخاتمة ورينا.
0: بفضلك سي مبروك عبد المولى، ويسلم لسانك وشرهتني في لقاء مباشر في إذاعة المونستير. إيش قولك مبرمجوها؟ يفضلك سي مبروك، إن شاء الله كل التوفيق لكم، ونستنى لقاء إن شاء الله في إذاعة المونستير. بشدك بصحتك، تحيتنا لكم مستمعين، احنا معاكم نوصلوا لآخر لقانا في الأجندة في الخمسة إن شاء الله الهدي عزيز في وقفتنا الإخبارية، بعد عميد العوني في بالتوقيت المحلي، نفس الفريق يكمل معاكم الرحلة، حسام قدرية هويدا بن ساسي ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم، كان مازال في العمر بقية، نتلقاو غدوة في جولة الأرشيف من 8 للعشرة متاع الليل، وقت أجمل تحية ونجيت عطية اخترناها في مسك الختام. سلامة أجندة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلنت مجموعة عالمية رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في مدينة سوسة، وقد اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هذا الاستثمار بالمهمة، مشيرا إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة أصحاب الكفاءات العالية. وسنعود في نشرة الساعة السادسة بأكثر تفاصيل لهذا الموضوع. تتواصل بمجلس النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. هذه الجلسة تأتي للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر 2023، وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس النواب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في سنة 2024. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لإحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. وذكر الاتحاد في بلاغ صادر عنه بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي، بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني. أذكركم أن اليوم 12 من شهر ماي وفي كل عام تحتفل تونس بالذكرى الجلاء الزراعي، وهي المعاهدة التي تم توقيعها في 12 ماي سنة 64، وتم توقيعها من قبل رئيس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مع الدولة الفرنسية. استعادت بموجبه تونس كل الأراضي الفلاحية وأخرجت كل المستوطنين الفرنسيين، وقد تكفلت الدولة التونسية أنذاك بدفع تعويضات مادية لهم حتى لا يطالبوا أبدا بتلك الأراضي إلى أبد الأبدين. وقد تم أيضا إحداث قانون يمنع تماما ملكية الأراضي الفلاحية على غير التونسيين. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقي إلى الأمام. التقت بعدد من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج، أصحاب شركات ناشئة ورائدة في عديد المجالات ذات قيمة مضافة عالية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي في كينيا. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، والآن يأتيكم برنامج بالتوقيت المحلي مع عماد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو مونس.

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
3: بالتوقيت المحلي.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي اللي ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر مايو 2026. لقاء يؤمنه حسام قدرية في إخراج فقراته. هويدا بن ساسي كما العادة في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين. روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة. محمد وليد الجموسي في العدد العام. عماد العوني يتمنى لكم متابعة إن شاء الله مفيدة وشيقة لمختلف أركان برنامج بالتوقيت المحلي. واللي كما العادة باش تكون شوية آخر بعد الزوم من خلال خريطة وطن مع الأستاذ محمد علي سخيري واللي باش نحكي فيها عن الجلاء الزراعي. هل حقق الجلاء الزراعي الأمن الغذائي المنشود؟ عين على الجهات اليوم من نابل مع فاطمة بن عثمان ثم بواكير مع محمد أحمد مخلوف. بعد نشرة السادسة مساء خارج النص مع محمد وليد الجموسي ثم نستضيف في إطار فقرة تحت المجهر الدكتور حمادي الفخفاخ رئيس ودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بصفاقس باش يعطينا فكرة عن نشاط الودادية وأيضا باش يعرفنا على روبوت طبي جديد تم استخدامه لإجراء بعض العمليات الدقيقة. آخر فقرة من فقراتنا بشكون كما العادة مع غدا العيشي من خلال أسماء ومسميات.

سبع دقائق بعد الخمسة زوم متاع اليوم باش نتحدث فيها وبإيجاز كبير زيادة عن المسؤولين في تونس، سواء وزراء ولا ولات ولا مديرين عامين. وديما نحب نقول راهو المسؤولية شرف ورجولة وكفاءة وأيضا تضحية. أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء هيئة رقابية لمتابعة أعمال وأدوار المسؤولين في الدولة ومراقبتهم، فأعطى حقيبة وزارية أو سلطة ولاية أو إدارة عامة للفاشلين لا يمكن أن ينتج إلا الفشل. فبعض المسؤولين بدل أن يعالجوا المشاكل صاروا هما جزءا من هذه المشاكل وسببا رئيسيا فيها. بعض القطاعات في البلاد بقات على حالها، بل حتى أمورها تدهورت. بعض الوزراء والمسؤولين غير قادرين على حل حالة الأوضاع، إما تواكلا أو انعداما للكفاءة. وخليني نقول أنه الوزير ولا المسؤول اللي غير قادر باش يعبي بلاستو، ماذا بيه ينسحب بكل هدوء يرتاح ويريحنا. المسؤولية راهي تتطلب الفتنة والذكاء والتضحية ونبذ الذات وحتى المخاطرة أيضا لفائدة البلاد والعباد. وقيت أعتقد وقيت فعلا وقيت للغربلة وتنظيف بعض المواقع الحكومية وإقالة البعض والبحث عن كفاءات وشخصيات قادرة على الفعل، لا على النفاق والمداهنة لأجل امتيازات المناصب. الأمثلة على الفشل عديدة ونلاحظها يوميا.

0: بأم أعيننا، غلاء الأسعار، المضاربة، الاحتكار، ضحي العيد هكما تراو كيفاش، المهازل الرياضية اللي قاعدين اللي يحضوا فيها من مناسبة إلى أخرى، المخدرات اللي متفشية في كل مكان واللي الحصول عليها ولا أسهل من أنك تتحصل على باكو دخان مستورد، معناها على الطرقات شيء ولا. وهذا أكيد دليل على فشل البعض في معالجة مثل هذه الظواهر اللي قلنا سابقا أنها تنخر المجتمع التونسي في عمقه، في قلبه، في كيانه. أيضا مجال السياحة، نذكر تونس خاصة الساحل بشكل عام، المدن السياحية كيفاش السياحة كانت تشكل المصدر الأساسي للدخل من العملة الصعبة. كانت السواح اللي جينا لتونس من جنسيات كبيرة برشا، وناس تجيب برشا فلوس معاها وتدور دولاب في البلاد، كانوا الألمان، كانوا الإنجليز، كانوا الاسكنديناف، البلج. توا حتى السياحة إذا كان موجودة راهي مش بالكيفية اللي كانت عليها، ونلاحظوا أنه عدد كبير من النزل في البلاد اللي سكر. علاش؟ لأنه مثلا ما سياسة سياحية قادرة باش ترجع الوضع السياحي اللي كان في تونس للبلاصة نتاعو. وغيرها من القطاعات والمجالات، سميت بعض القطاعات ما سميتش مسؤولين، معناها مركزوا معايا، ما سميتش مسؤولين، حكيت على بعض القطاعات، لأنه الواحد بالحق ولا خايف ينقد مسؤول ولا يسميه ترسيله، معناها في مشكلة متاع ثلب وقذف، رو من حقنا باش ننقدوا، هذه خدمتنا، هذه واجبنا، وهذه مسؤوليتي ومسؤولية الناس اللي تحب تخدم الإعلام وتحب البلاد، لأنه الميكرو هذية اللي قدامي أمانة، والإعلام رسالة غايتها إبراز المشاكل والخنن من أجل معالجته وإصلاحه، وإلا فمكاننا وبلاستنا مش لهنا. حان الوقت باش تتبدل برشا ناس وتشد ديارها وتجي ناس أخرى قلبها على البلاد. رانا نعيش مع الناس ورانا من رحم الشعب هذايا، ونعرفوا كمية الضغط اللي مسلطة على المواطن خاصة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وخليني نقول احنا التوانسة ديما مغرومين بالمؤامرات والأكشن، وعنا خيالات كبيرة برشا. إذا كان ثم ناس متأمرين راهم بعض المسؤولين، إما عن قصد وإما عن غباء وحمق. على فكرة ديما جيني اتصالات من بعض المواطنين يحبوا يبرزوا المشاغل والمشاكل اللي عندهم في المدن متاعهم، في الأحياء متاعهم. الحقيقة نسمعهم، بون المجال والوقت ما يكفيش باش نحكي، لكن وعد مني أني كل موضوع طرحتوها عليا وكل مشكلة حكيتوا عليها إن شاء الله يجي الوقت ونحكيوا فيها، وإن شاء الله تتصلح الأمور، وديما الأمل يبقى قايم، ديما الأمل يبقى قايم. يقول ابن خلدون: إذا دخلت إفريقيا، يقصد تونس، فوافق أو نافق أو غادر البلاد. مع احترامي الكفاءة ابن خلدون، ومع احترامي الخبرة مقدمة ابن خلدون وأفكار ابن خلدون، نقول له الكلام هذا مردود عليك. فالتونسي الحر على الجهل والخطأ لا يوافق، ومع حبه لأرضه لا ينافق، ولن يغادر البلاد.
1: إشهار. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

شي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد خليك بالحزات صرخت

وعالشمس خلي حلمك يوديك وتراش فوق تراش تبنيها ويوم الرجوع ويوم

0: خارطة وطن. موضوعها في خارطة وطن هو أنه نعيش المدة هذه ذكرى الجلاء الزراعي. الجلاء الزراعي اللي نعرفه الكل هو وقتها أنه الدولة بعد الاستقلال أخذت الأراضي اللي كانت مملوكة من عند الفرنسيس المستعمرين، عوضت لهم فلوس واسترجعت الأراضي هذيك. هذا هو إجاز معناها مفهوم الجلاء الزراعي. الجلاء الزراعي هذا هل ترى بعد ما تحصلنا عليه واخذين الاستقلال خليني نقول الزراعي واسترجعنا أراضينا حققنا المنشود وهو الاتفاق؟ الموضوع هذا باش نناقشوه مع الأستاذ محمد علي السخيري. محمد علي مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد، مرحبا بالفريق العامل وكل المستمعين والمستمعات.
0: الأمن الغذائي المنشود واللي العالم الكل تقريبا يحاول، كل دولة تحاول أنه تحقق الأمن والاكتفاء الغذائي متاعها. نحن في تونس ساعة حققناه وإلا ميزان؟
1: هو سؤال كبير وتوب نشوف احنا شنو الاجراءات اللي خذيناها احنا. صحيح تو تحت احتفلت تونس اليوم بالذكرى 62 للجلاء الزراعي اللي عود لسنه 1964. هو قرار تاريخي لاستتم استرجاع 700,000 هكتار من الاراضي الفلاحيه الخصبه اللي كان يستغل فيها الفرنسيين
0: انذاك. الفرنسيين والتلين
1: زاد ايوه الفرنسيين والتلين. وهو استكمال للسياده الوطنيه بعد الجلاء العسكري نتاع اكتوبر 1963
0: عيد الجلاء.
1: نفس المناسبة احنا اليوم زاد كيف كيف نحتفلوا باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري. والشعار متاعو ديجا في نفس السياق هذا، السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وهنا نجم نفهموا اللي ما زلنا ما عملناش، بما انه هو قرار ما زلنا نحكيوا على خذينا قرار،
0: ما زلنا نحاولوا
1: نلهثوا وراء الامن الغذائي هذا في تونس.
0: نسطر تحت نلهث
1: نلهث صحيح نلهث. تونس ما زالت تلهث وراء الاكتفاء الغذائي هذا. وهنا صحيح ربما في الشعار هذايا وباش يقع التركيز على التحول الفلاحه الذكيه، باش نحاول نمشيو للفلاحه الذكيه البيولوجيه والمستدام. هو مشروع كما نقولوا نموذجي فضفاض باه ان شاء الله نجم نعملوه. وهنا عبر شنو باش يكون؟ عبر تعزيز دور البحث العلمي خاصه نحن في الميدان الفلاحي والابتكار، وتجديد وتحديد وتجديد القطاع ما نقعدوش بالفلاحه الكلاسيكيه القديمه، والتكوين والتشغيل ومحافظة على انها ركيزه من ركائز الاقتصاد التونسي. من المفارقات احنا نحكيو اليوم على الفلاحه في تونس، كاش نحكيو رحنا تونس كانت في وقت من الاوقات مطموره روما،
0: لانها هي كانت مطموره روما كانت تجي لتونس وتاخذ منها كل انواع القموح والبذور وغيره باش تعيش روما وباش تاكل روما.
1: تعيش خاطر هي وقتها هي مخزن كما نقولوها للاحتياطي الغذائي للامبراطوريه الرومانيه وما ادراك. توا احنا ولينا نجري وراء الاكتفاء الذائي الغذائي. هو الحقيقه
0: احنا نجري
1: وراء كل شيء
0: كل شيء
1: الغالب هذاك قدرنا. دونك هنا هو راهو مشكل نتاع الفلاحه راهو مش جديد.
0: قصه حديثك مش قدرنا
1: الظروف احنا نقول الظروف
0: الظروف مش الظروف، لان مانيش خدامه
1: سي محمد علي. لهنا المشكل نتاع الفلاحه راهو ماهوش وليد السنين الاخرانيه ولا كيما نقولوا الالفيه القديمه. دونك هو راهو من وقت السبعينات من بعد التعاضد، مشكله التعاضد وقت اللي جاء 1970 وجاء الهادي ويره وقع تغيير في المجالات الاقتصاديه. ما عادش كنا قبل مركزين على الفلاحه اللي هي كانت عائليه وتقليديه فقط. دونك وبعد ولينا نحكيوا على الصناعه والسياحه والخدمات والبنوك الى غير ذلك. وفما ربما فما ظروف حتى مناخية كانت قاسية في الوقت ذاك، وفما برشا اللي هربوا من الفلاحة واتجهوا للمدن السياحية ولا تهجرة داخلية. هذاك على
0: النزوح
1: احنا نهذبوها شوية ونقولوا مش انه خاطر الناس ولا تهرح الشباب ولا ماشي يحب الفلاحة ولا يحب الخدمة القارمة مشاو للمعامل والسياحة الى غير ذلك. هاك علاش دونك لهنا اشوالي احنا مع الاسف احنا مشكلنا في تونس احنا نستورد تقريبا 63% من احتياجاتنا. احنا 63%
0: من احتياجاتنا الغذائيه،
1: نحكي غذائيه توك نحكيو كان حبوب كهو مش حاجه اخرى. دونك وهنا ومع الاسف هذوما احنا يلزمنا تقريبا 3 مليون طن من الحبوب، احنا ما عندناش تاك على استغلوم. وتونس تصرف 1.4 مليار دولار كدعم للحبوب. لهنا في العشر سنين اقل من 15 عام الاخرين عشنا صعوبات، المناخ صعيب، ما شح المياه، الجفاف الى غير ذلك. وحتى وقت اللي جات الصعبة موقعش التعامل معها بكل إيجابية. من جملة الحاجات اللي تعرضنا لها وتعرضت لها الصعبة، وهي مثلا قبل كانت حرق الكثير من المساحات في الوقت
0: نهض ونذكر كليها الحمام زيد
1: هاو ما هوش نوصلوا له هاو مش نوصلوا له
0: أيوة.
1: دو الحرق وهنا المساحات المغروسة وفي الحبوب وفي الشمال الغربي وكل فما حاجة أخرى زيد كيف كيف هل هو بفعل فاعل أو هكاكة من الطبيعة حبة هكاكة. الحاجة الثانية اتلاف كميات كبيرة أثناء عملية الحرث على خاطر قالوا أنه الآلات فك في الوقت هذا قبل سنة ما موقعش تعديلها فما برشا قمح يقع تشتير ويمشي مع الديشي نقول واحنا
0: وتو هذا كليم
1: شوف احنا نسرد وبعتها ونجيوه تقولوا ربما الحاجة أخرى برشا راهو تقريبا 10% من الصابة كانت تمشي سواديزون
0: القمح
1: سباهلة تمشي مع القرط وتمشي مع الديشي هذاك. الحاجة الثالثة هو خلط الحبوب خاصة احنا عندنا لغال بتونس نخلطوا الباهي والخايب باش نخزنوه مع بعض لكن تصير مشكلة كبيرة. وهنا وكذلك غياب التحذير المسبق لمراكز التجميع والخزن احنا في وقت من الأوقات كميات كبيرة من القمح ربي يعطيه خيره وإذا بي ما لقيناش وين نحطوه حطيناه في الهواء التلق يتنفسه يا اخي اللي في جاء مطر في سد واللي كلاه الحمام كلاه الحمام.
0: وعلاش ما عندناش بقايا نخزنوا فيها؟ علاش ما خممناش ما خمموش حتى توا انه نعملوا اماكن اللي خزن الحبوب هذه اللي كلاها الحمام واللي حرقت واللي
1: هو توا سنين انا على حسب توا الصابه نتاع
0: سنين الحمام
1: الصابه نتاع سنين نقول واحنا ان شاء الله هي صابه قياسيه تقريبا 2 مليون طن مع عندنا مطر باهيه جات عندنا زياده 20% مقارنه بعبناول. دونك هنا ان شاء الله باش هذا ما يمنعش راه رغم الصابه هذه وتونس باش تستورد 100,000 طن قمح صلب 100,000 طن قمح حلين وعملت مناقصه في فيفري. لهنا وزاره الفلاحه عندها برنامج كامل قاعده تحضر فيه تو عنده يجي شهر البرنامج هذا باش نحاولوا نتفاداو ما صار قبل. اولا تجديد الحراسه على المساحات المزروعه هي حاجه باش منا تفاديا الحاجات اخرين
0: الحرائق
1: بخلاف الحرائق الى غير ذلك كيف تفاداك ونقل المحاصيل ومعناتها والتثبت بالجوده نتاعها اولا
0: نعمل الخايب مع
1: الباهي مع الخايب مع الباهي نقص هذاك وتهيئه مراكز التجميع والخزن تهيئه معناتها نقول واحنا لوجستيه باهيه اللي كل ما هو كل بعد كل تجميع يلزم يقع تخزينه وعندنا تبارك الله عملوا برشا مجامع جديده للتخزين وهك علاش معناتها ان شاء الله احنا نقولوا ثم مجهودات من وزاره الفلاحه ان شاء الله تعطي اكلها وان شاء الله يكملوها كيف كيف اكثر من هيك مشاهم باش يعملوا كما نقولوها عمليات بيضاء تطبيقيه في صوره طوارئ في صوره مثلا جاء حريق ولا في سبت مطر ولا حاجه كيما هيك
0: كيفاش يدخلوا كيفاش
1: يتصرفوا في هذيك هنا دونك الحلول احنا اذا كان باش نمشيو ونقولوا شنو النجم باش نجريو ونحصلوا شويه وننقصوا شويه من التبعيه الغذائيه للخارج دونك اولا يلزمنا نعرف وكما نقولوا نفيقوا الفلاحين بالبذور الممتازه حتى ما نقولوش الفلاح ياخو اي بذور ينتجها
0: عندنا بذور نتاعنا نتذكر حتى في الدلاع ابسط
1: الاشياء
0: كل عدد الدلاع نتاعنا
1: قبل ما يجيبوا لنا قبل امريكا
0: وين الدلاع هذيك اكل فيه تبدا وحده كحله على جنب النوار يقولوا
1: آه النوار هذيك
0: وين الدلاع هذيك عسل
1: يلزم يقضيوا عليها باش ينجموا يستوردوا اخر باش فما ناس اخرين تتمعش من العمليه
0: يعطيك الصحة معنيها احتيال
1: احتيال هاو فما حاجة أخرى كيف كيف هنا التعديل توا الآلات بكري قلنا فما برشا ديشي في القمح وقت الحصاد توا هنا الوزارة عملت تعديل تقريبا لجل الآلات الحصاد هذه دونك الزيادة كيف كيف زلنا نزيدوا في المساحات مكافحة الأعشاب الطفيلية ودعم خاصة مراكز البحث العلمي
0: هذه أمور تقنية المفيد نحن سنين إن شاء الله معنيها الصابة خير من العام اللي فات وقاعدة تتطور لكن في نهاية المطاف على مستوى الحبوب ما عندناش الاكتفاء الذاتي ناكلوا من وراء البحار من أوكرانيا وغير أوكرانيا اللي صدروا لنا في الحبوب نجي للحوم وخاصة نحن توا على أبواب عيد إضحى على أبواب عيد كبير نتذكر معنيها اللحوم والكباب والكباش والعليلش كانت معنيها سارحة في الغابات تبارك الله تاكل في الحشيش تاكل في العرعار تاكل علاش عنا أزمة توا علاش ولات عنا أزمة متاع اللحوم
1: هو أنا نحب نزيد حاجة برك بربي يلزمنا قلنا بكري يلزم تونس تنتج البذور متاعها معاش خاطر توا قاعدين ديما نستوردوا في براس 90% توا يلزمها تقول ويكون عندنا مخزون من البذور الممتازه باش احنا ما عادش خاطر المشكله اللي صارت في وقت من الاوقات يقع استيراد بذور متدنية الجودة وبعد ما يزلنا حد شيء. لهنا نرجع لهنا، احنا مش كنا رغم اللي تو احنا ناب علينا ربي بالمطر سنا وعم ناول وعنا الخصابة وعنا كل شيء، لكن راهو الكرم الطبيعة التونسي ما تمتعش به. علاش؟ خاطر تو يمشي للمارشي
0: كان صبت
1: تندبي
0: وكان صحت
1: تندبي، هذيك هي مشكلها. دونك هنا كان فما مطر كل شيء غالي، كان ما فماش مطر كل شيء غالي. لهنا شنو اللي صار؟ هو ربما من المفارقات واللي لازمت الدولة تتدخل فيها. تو احنا عندنا العلوش اللي تربى سنين راهو ما شراولوش كونسونتري، راهو عن القرد بما فيه الكفاية، عن الحشيش وقت تمشي في الشمال الغربي الحشيش راهو 50 و70 سنتي، وبكلهم يعرفوا راهو الفلاح يقول لك احنا سنين ما صرفناش على الكونسونتري، العلفه نتاع العلوش ما شريناش ولا نتاع البقر ما شريناش. لكن هنا شوف اما هنا غالي، علاش؟ على خاطر احنا عندنا مشكل الفلاح مازال الحلقه الضعيفه، فما الوسطاء القشاره المحتكرين هذوما يدخلوا يغري الفلاح بالفلوس.
0: الوقتاش باش نرتاحوا منهم؟ هذوما اللي قاعدين يخنقوا في المواطن وفي القوت نتاعو، وقتاش باش نرتاحوا منهم؟ راهو الحبر العجر كل عام نجدوا الموضوع القشره والمضربين والمحتكرين، وين نهار كل ايه وقتاش؟
1: وقت اللي الدوله تطبق القانون وفما يلزم فما.
0: وعلاش الدوله ما تحبش
1: اراده باش هل هالمحتكرين تبقى لهم اقصى القوانين باش يكونوا عبره؟
0: دونك الكلام اللي قلته في بكري في الزوم عنده في عندي فيه الحق، فما مسؤولين مش معبين بلايسهم يا اخي اخرج.
1: فما ناس تخاف من تطبيق القانون.
0: علاش تخاف؟ شو تخاف من تطبيق القانون؟
1: بالنسبه له هو خاطر هذا اشكال كبير واحنا قاعدين نقاسي فيه والمواطن قاعد يقاسي فيه، معناتها ما تحس حد شيء، ما تحسش عندنا صابه هذوك مطر صبت وعندنا صابه. الخضره غاليه، الغله غاليه، الحم غالي، الفلاح وهنا شو يلزم
0: فما حاجه المواطن مسكين
1: نقولوا احنا يلزم نحاولوا كيفاش ندعموا الفلاح حتى كان الزم باش نعاودوا التعاضد بطريقه جديده ولا بطريقه جديده. دونك ناخذوا اكسيغار الفلاحين يعملوا كما نقولوا
0: مؤسسات او مجمعات مع بعضهم،
1: ولا تعاضديه ولا شركه فلاحيه ولا حاجه، ونعطيهم فلوس باش هو الفلاح وقت اللي ينتج يهز لسوق الجمله، مش قاعد هو
0: الاشكال
1: شنو؟ الاشكال شنو؟ الفلاح ينتج مثلا الغله نتاعه ولا خضره ولا علوش
0: يبيعها
1: يغريه بالفلوس الحب، يقول له هاو هذا العلوش تو نعطيك فيه مليون، يخبيه. والاشكال هو وين راهو؟ هذوما هالوسطاء وهال اللي يحتكروا تعرف يعمل الري قطره قطره، معناته يشري السلعه الكل ويخبيها ويقعد يهبطها في السوق شويه بشويه على خاطر فما العرض والطلب باش الناس يشوفوا فماشك السلعه هذيك يتهافتوا عليها. احنا مش كنا راهو القدر نتاعنا ويلزم الحل اكثر حل هو ندعموا الفلاح باش هو يهز سلعته لسوق الجمله، سوق الجمله، ونعاود نعطيوه التمويل الموسمي. خاطر مشكل الفلاح ياخذ توا فلوس لكن ما ينجم يرجع للبنك كان وقت الموسم. دونك هيك علاش احنا نقولوا ماذا بينا نعاونوا الفلاح راهو في صالح المواطن باش نعاونوه، والخضره والغله
0: وهذا وقت باش يصير
1: يلزم قرارات، يلزم ناخذوا احنا قرارات كيما قلت لك، يلزم اراده راهم فماش
0: هو تاع قرارات. شنو تقول معناتها
1: احنا تعرف باش نقول لك حاجه سي عماد، مش كنا في تونس تعرف شنو احنا اللي سمحوني با الوزراء ولا المديرين اللي عندهم بوفوار وعندهم سلطه
0: يسامحونا؟ ما يسامحوناش لانهم هما مش قاعدين يخدموا في خدمتهم،
1: يعملوا كيما يقولوها لي زوبيراسيون كورونت، العمل اليومي. ما فماش استراتيجيه، فما احنا خاطر مش كنا ما احناش ندخلوا في وزراء ولا دي بي دي جي افيك كونترا بروغرام. يعني واحد مش دخل بي دي جي تونيسير ولا قفصه ولا حاجه،
0: اعطيني برنامج، اعطيني برنامجك شنو ناوي تعمل،
1: ولا نعطيه الضمان والامان
0: والامان خاطر باش ما يخافش باش يضرب. نقولها كريمون نقصد يضرب معناها بقوه القانون، يضرب
1: لا بالقانون احنا نحكيو. دونك هنا انت وقت تجيب بي دي جي ويقول لك شكون يعرف بالك نقعد 6 اشهر وينحيوني، بالك نقعد عام يا خويا ونعطيك 3 سنين
0: وتحمل مسؤوليتك، وتحمل مسؤوليتك ولا ونحاسبك بعد.
1: كيف الوزير هذا كيف كل وزير يجي يلزم يجيب ان كونترا بروغرام؟ احنا راهو في حاله حرجه، وربما نقول يلزمنا كما نقولوها
0: وقيت
1: حكومه تاع طوارئ، يلزمنا حكومه
0: بالضبط وقيت توا باش الحكومه تتبدل. معناها نقولها راهو وقيت باش الحكومه ومجموعه كبيره من الوزراء والولايات ايضا والمسؤولين واللي بي دي جي وغيرهم يلزم الناس هذه تتنحى، لانهم عندهم مده ما عملوا شيء للبلاد، ما عملوا شيء. دونك ما عمل شيء لازمك تخرج،
1: خلي بلاصه لغيرك يجي. وهنا لازم ديما نخدموا كونترا بروغرام، سواء كان وزير سواء كان بي دي جي. تونيسير قداش لها قداش من بي دي جي جاها من 2011
0: توا في نفس المشكل
1: سي بي جي كيفاش قداش من بي دي جي دارني ما لقاوش كيفاش يخلصوهم السالير نتاع. دونك هنا يلزمنا يا خويا لازمنا قرارات قويه، يلزم الا باش يجي يملى بلاصتو كيما قلت
0: سينو سينو سينو ما حشيش بيه
1: ولا كان شي مشي نحينا هذيك الفكره هاو جيبوا لي البارافيرات ويصح لا ما عندناش الاداريات اي واحد ينجم يخدمها.
0: نأكد لك ثم مسؤولين وزراء والله العظيم يمكن لا عارف ما عارف شنو خدمته شنو المهمته مش عارفها
1: ما يعرفش حتى التراكن نتاع الوزارة
0: نتاع الوزارة نتاعو
1: ما تعرفش شنو. دونك لهنا يلزم نعطيوهم الأمان أولا، نقول له يا خويا جيب لي كونترا بروغرام عندك ثلاث سنين فيتك بعد نحاسب بعد ثلاث سنين ونعطيك كارت بلونش تولي
0: خويا. وزاد حاجة أخرى يلزم زاد الداخلية أخي ما عندنا أمن في البلاد وداخلية أخويا المحتكرين هذوما إلا متى باش يقعدوا راكبين على المواطن يا أخويا شوف حلول تصرف بالطرق الكل عندك قانون طبق القانون هذا شنو نعرف
1: صحيح قبل احنا كانوا موان نخر وشوفوا الكونتينر كيف يدخلوا ما نعرفوش شنو فيهم وكي تصير المشاكل هذيك توا في كل القطاعات راه الاحتكار والمستكرشين في كل القطاعات في الغلة في
0: ناس عبيت ناس عبيت من عرق ودم من المواطن
1: من دم المواطن وموقوته معناتها يجي تخليه انه انسان يشفق ما يلحق. احنا توا مثلا في حز الصيف وتلقى من 10 كيلو فلفل ب 3000
0: وطماطم
1: ب 4000 معناتها دونك هنا فما حاجه ما هيش بريق. دونك انا هالوسطاء هذوما وهل القشارة والهباطة
0: وحتى التجار وحتى التجار زيدا صحيح الهباطة والقشارة وحتى التجار زيدا مانيش باش نقول ربي يهديهم نقول البعض منهم ربي ينتقم منهم لأنهم عاملين في المواطن عمال معناها حاجات حاجة متاع 10000 مثلا يبيع حالك ب 15 وخذ ولا تاير قرنك زيدا ما على بالوش بيك
1: شي أكثر من هيك. كان نرجع شوية احنا ترجع المارشي لهنا مارشي سنترال على الأقل كنت نثبت في الطريفة تلقى الكيتونس يلصق
0: الكيتونس مش
1: والله بعد ساعتك النهار فما تاجر دقيقه برك واحد صغير واحد تاجر جي واحد قال له بقداش كيلو هذيك قالوا ب 2000 مشي جي واحد اخر قالوا ب 2005 هز راسه وشافوا قالوا ب 2500 دونك ما يغزر الوجوه يفرق الحال تعرفها. دونك هذه خاطر اللي يحكم حاكم لا يقوم امين في الحكايه هذه
0: المشكله لا يلزم يحكم الحاكم ولزم يقوم الامين الا متى باش نقعدوا هكا فهمتني
1: ان شاء الله غدوه خير
0: ان شاء الله غدوه خير ديما نقول ان شاء الله غدوه خير. والفقره هذه بالذات نحبها برشا لانه على الاقل قاعدين نوصلوا في حاجه للناس تسمع
1: فيها قاعدين فيها برشا وصوت المواطن احنا اذاعه تصير اذاعه القرب وصوت المواطن وصوت من لا صوت له
0: وان شاء الله اصواتنا توصل للناس توصل لهرم السلطه
1: على هرم السلطه
0: خلي خلي خلي الامور تتوضح بالنسبه للمواطن راهو مانيش عارف يا اخي الوزراء مش عارفين الاوضاع اللي يعيش فيها التونسي المسؤولين مش عارفين
1: عارفين كيما قلنا راهم هما كلهم خايفين على بلايصهم يقول لك ما نعرفش روحي نقعد وانا ما نعرفش كيما غدوه ستة شهور ينحيني عام
0: تكون في جمعيه انت بخايف على بلاصتك ينحي لك فلان ولا فلان انت مو عندك خدمه قوم بها اخويا وربي سمعنا ربعنا علم الخير وانت راك وزير ومسؤول ووالي ولا غيره راك في خدمتي راك انت راك قاعد تخدم فيا وقاعد تخلص من عرقي ومن فلوسي باش تخدمني كيما اني قاعد نخلص من عرق المواطنين ومن فلوسهم وكل باش دافع اضرار باش نخدمهم معناها كل حد يخدم خدمته في البلاد هذه تتصلح الامور الكل
1: ان شاء الله
0: محمد علي قول لي ايش تقول لي
1: احنا جيت نحاول نركزوا ونعاونوا الفلاح خلي يوصل سلعته لمارشي لي جرو تو اشطر المشاكل تتحل والسعر يهبط بقدره ربي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله سبحان الله خير شكرا ليك يعطيك الصحه الجمعه الجايه ان شاء الله في موضوع
1: ان شاء الله ان شاء الله

0: 42 دقيقة بعد الخمسة مباشرة نمشي وفقرتنا المولعة.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
0: عينا اليوم باش تحول النابل مباشرة مع زميلتنا فاطمة بن عثمان. فاطمة مساء النور.
3: مساء النور، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: وين باش تهزنا النابل وشنو هو الموضوع اليوم فاطمة؟
3: اليوم اخترت انه نحكي على مشروع ميرافيليا اللي هو مشروع بيئي بالأساس. تم الإعلان على المشروع الضخم هذايا من خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية التربية البيئية بالحمامات أواخر الأسبوع الفارط. حبيت نعطي فكرة فقط على مشروع ميرافيليا. هو كما قلت لك مشروع بيئي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي. تقريبا تم ضخ ميزانية تقدر ب 2.5 مليون دينار باش يتواصل على امتداد 3 سنوات. المشروع هذا يهدف لخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب العاطل عن العمل من خلال بعث مشاريع متعلقة أساسا بالاقتصاد الأخضر، وفي نفس الوقت باش يحاولوا يتجاوزوا الإشكاليات البيئية اللي تعيشها جهة الوطن القبلي وخاصة مدينة الحمامات على غرار الانجراف البحري اللي عانت منه لسنوات. وتعرف اللي بحر مدينة الحمامات في قلب المدينة، وباعتبار وأنها وجهة سياحية أكيد هذا يأثر سلبا معناتها على السياحة بصفة عامة وعلى منظر الشط. أيضا من بين المواضيع باش يتم الطرق لها والإشكاليات هو مشكل تراكم الفضلات في المدينة برغم المجهودات اللي قاعدة تقوم بها البلدية والمكونات المجتمع المدني، لكن العدد كبير برشا يتجاوز حتى 3 أضعاف عدد السكان الأصليين في الصيف، وهذا يسبب تراكم كبير للفضلات. حتى الحاويات معناها عدد الحاويات ما يسيعش معناها الكمية الكبيرة هذه للفضلات. أكيد الجمعية التربية البيئية خممت في المشكل الكبير هذا اللي يسبب إشكال بيئي وتلوث بيئي كبير في مدينة الحمامات وحتى في الأحواز متاع مدينة الحمامات. أيضا مشكلة الطاقة وغيرها من المواضيع البيئية اللي باش يطرقوا لها تباعا من خلال الدورات التكوينية، من خلال المشاريع اللي باش يقترحوها، وأيضا الستارتابر معناها أصحاب أفكار المشاريع باش يقوموا. فما شكون عنده أفكار مشروع متاع راسك متاع نفايات، فما شكون باش يعاود يستعمل البلاستيك، وأيضا حتى النفايات وحتى فضلات معناها البناء باش يستعملوها وباش يعبدوا بها الطرقات. يعني برشا مشاريع اليوم ان شاء الله ترى النور وان شاء الله يتم تطبيقها، هكية تنجم تقلص وتنقص شوية من المصاريف وفي نفس الوقت تحمي البيئة والشباب كي يلقى مورد رزق وينجم حتى يعطي أفكار ولا يعطي حتى أفكار باهية تنجم تفيد حتى الجهة وتنجم حتى تتسوق خارج ولاية نابل. حبيت فقط نذكر أنه باش يتم تدريب ومرافقة حوالي 800 عاطل عن العمل. أيضا بعد 440 مشروع إضافة إلى تركيز 12 فضاء للتدريب. المشروع هذا يشاركوا فيه 8 شركاء من 6 بلدان متوسطية، نذكر فرنسا، لبنان، إيطاليا، تركيا، الأردن، وبطبيعة تونس البلد اللي باش يحتضن المشروع هذايا. من الأهداف أيضا هو إحداث أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء أو ما يعرف بالمنصة الرقمية، كذلك تنظيم دورات تكوينية محلية وأخرى عابرة للحدود مع الاستئناس بطبيعة بخبرات وكفاءات عالية في مجال البيئة سواء كان في تونس أو خارج تونس.
0: فاطمة بن عثمان شكرا ليك، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: 50 دقيقة بعد الخمسة للخامسة، متواصل معكم مستمعينا الكرام إلى حدود الساعة السابعة مساء. فقرتنا الموالية باش تكون مع محمد أحمد مخلوف في بواكير، وبعدها باش نسمعوا أغنية حلوة لسامي اللوسيف، ونرجع مباشرة لمواصلة اللقاء بعد نشرة السادسة. بواكير
1: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. يستعد النظام الصحي في المملكة المتحدة لإطلاق علاج جديد يعد نقلة نوعية في مكافحة السرطان عافاكم الله، يتمثل في حقنة سريعة المفعول قادرة على علاج أكثر من 14 نوعا من الأورام خلال نحو دقيقة واحدة فقط. وبحسب صحيفة الديلي مايل، يعتمد العلاج على نسخة قابلة للحقن من دواء بيمبروليزوم ماب، وهو أحد أدوية العلاج المناعي التي تعزز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ووفقا للخطة الجديدة، سيحل هذا العلاج محل الحقن الوريدي التقليدي الذي قد يستغرق ما يصل إلى ساعتين في الجلسة الواحدة، إذ يمكن إعطاء الجرعة الجديدة في غضون دقيقة واحدة كل 3 أسابيع أو خلال دقيقتين كل 6 أسابيع بحسب نوع السرطان. ويتوقع أن يستفيد نحو 14,000 مريض سنويا في إنجلترا من هذا التطور، خصوصا المصابين بسرطانات مثل الرئة والثدي والعنق والرأس وعنق الرحم، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضونه داخل المستشفيات. ويعمل هذا الدواء من خلال تثبيت بروتين يعرف باسم PD-1 بروتين، الذي يبطئ استجابة الجهاز المناعي، ما يسمح بتنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام بشكل أكثر فعالية. وأكد مسؤولون صحيون أن هذا الابتكار لن يخفف فقط العبء على المرضى، بل سيساهم أيضا في زيادة كفاءة النظام الصحي عبر تقليل الضغط على المرافق الطبية وإتاحة الفرصة لعلاج عدد أكبر من المرضى. ورغم الفوائد الكبيرة، فقد حذر الأطباء من بعض الآثار الجانبية المحتملة نتيجة تأثير العلاج على الجهاز المناعي، مثل ضيق التنفس واضطرابات الغدة الدرقية وتراكم السوائل. وفي حالات نادرة قد تحدث التهابات في القلب أو البنكرياس أو حتى الدماغ، إلا أن هذه المضاعفات تبقى غير شائعة. وترى جهات صحية أن إدخال مثل هذه الابتكارات يعد خطوة مهمة نحو تسريع العلاج وتحسين جودة حياة المرضى عبر تقليل الوقت الذي يقضونه في المستشفيات، ومنحهم فرصة أكبر لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
1: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. المجموعة الألمانية لاب المختصة في الكابلات الكهربائية تدشن مركز دراسات هندسية للبحث والتطوير بمدينة سوسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن تلوث مادة المايونيز والسلمونيلا وراء حالة التسمم في أحد مطاعم مدينة نابل. وفي نشرتنا نسلط الضوء على خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي أعلنت عنه وزارة التشغيل. مرحبا بكم. البداية من مدينة سوسة، حيث أعلنت المجموعة العالمية الألمانية لاب الرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في مدينة سوسة. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ اعتبر أن هذا الاستثمار بالمهمة، وقال أنه يستجيب لطموحات شباب التونسي خاصة أصحاب الكفاءات العالية. وقال أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في نحو 27 دولة في العالم قد عبر عن رغبته في مزيد تطوير وتوسيع أنشطته والاستثمار في تونس. التفاصيل من سوسة مع الزميل ماهر جعيدان.
1: استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه هم مركز تكوين الكفاءات. إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق، يستجيب الحاجيات ويستجيب لطموحاته، وهذا اللي احنا نلوجوا عليه اليوم. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا كما قلت على المستوى النوعي، احنا نعتبرها بداية هامة جدا. إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه، اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
0: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد رابحي أعلن على الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى إعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد مطاعم مدينة نابل والذي تم إغلاقه هو. وأضاف رابحي أن أيضا مادة السلمونيلا تقف وراء حالة التسمم المتعددة التي سجلت لدى المتضررين من اقتناء المأكولات من هذا المحل حسب ما تم التوصل إليه إلى حد اللحظة.
2: جات المعلومة، احنا تنقلنا على عين المكان بصفة سريعة جدا، وتضحوا انه المحل يشكو من عدة اختلالات، وهذه هي انعكست سلبا على نوعية المادة، وبالتالي هكذا الشيء اللي حدث التسمم الغذائي الجماعي. ثم نتائج تحاليل صارت على مستوى المتسمين، وظهرت اللي تم شكون عنده جرثومة السلمونيلا، وهذه معناها نتيجة طبيعية باعتبار وأنه أغلب المتسمين تناولوا مادة المايونيز. نتكلموا على المايونيز، نتكلموا على مادة العظم وهي معروفة بجرثومة السلمونيلا. تم إجراء إداري اللي هو مثل في الغلق الوقتي، ولكن تم إجراء جزائي اللي هو يتعلق بتكوين الملف القضائي فيه المحاضر، فيه كل ما من شأنه أنه يثبت المسؤولية. وبالطبيعة حتى التسممات الغذائية وكل مزدي خدمات تسبب في تسممات غذائية ضرت في صحة المستهلك، حتى إمكانية الصلح غير واردة مع الإدارة، والعملية لا تزال متواصلة، وهذه فرصة باش نأكد على ضرورة

0: من مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. وتمثلت الأشغال التي فاقت قيمتها أكثر من 10 مليون دينار في تدعيم الأسس وتهيئة الطابق الأرضي والطابق تحت الأرضي، وبلغت نسبة تقدم الأشغال 70%، وسيتم تسليم الممر المجاور في ظرف أسبوعين من اليوم، فيما ستنتهي أشغال تدعيم الأسس والتهيئة في شهر أوت المقبل. وللتذكير، فإن مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية كان قد انطلق في جانفي 2023 تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية، إلا أن مشاكل فنية تقنية تخص البنية التحتية للمستشفى حالت دون تقدم المشروع وانتهائه في أجاله. نادر إسماعيل، المهدية، لإذاعة المنستير.
1: بهدف توفير فرص تشغيل وتدريب لفائدة الطلبة وببادرة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان، تم تنظيم تظاهرة بعنوان صالون التشغيل، تم خلالها عرض لأهم عروض الشغل مع المؤسسات الاقتصادية بالجهة جهة زغوان. الزميلة حنان العباسي من زغوان وأكثر تفاصيل.
2: ببادرة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان وبمشاركة عدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية زغوان، انتظم بفضاء المعهد صالون التشغيل لفائدة طلبة المعهد. قيس المصمودي، أستاذ جامعي والمشرف على التظاهرة، ومزيد من التفاصيل.
3: هو عبارة على معرض يصير فيه أنه المؤسسة التعليم تاع التعليم العالي تنفتح على المؤسسات الاقتصادية تاع الجهة، بهدف أنه نحاول نروجه للمنتوج متاعنا اللي هو الطالب واللي هو المتخرج تاع المستقبل، سهلوا له عملية الانتجراسيون متاعه في المارشي دومبلوا في المستقبل.
2: صالون التشغيل لقى إقبالا كبيرا من طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان الراغبين في الانفتاح على سوق الشغل.
4: لذن ما هذي صار اليوم بنيفيك على الاخر للليزيتوديون خاصة التيرمينال، ويعطي اوبورتونيتي للي مازالوا بروميير اني هنايا باش يتعرفوا على لي سوسيتي، يتعرفوا على الخدمة، تعطيهم اوبورتونيتي باش يلقاو ستاج، فيو لي احنا سيستيم تاعنا يفرض علينا ستاج اوبليكاتوار، دونك تحل لنا افاق باش نختاروا حاجة باهية على الاخر وتساعدنا على الاخر.
5: معناتها بالنسبة لنا نحن تويك في تونس كطالب يساعد كانوا يقراو ويخدم. كان ناجح بامتياز.
2: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
1: أطلقت وزارة التشغيل عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتم التنسيق مع عايدة زواري المنسقة الوطنية لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتتحدث لنا عن أبرز شروط وامتيازات هذا القرض.
6: خط تمويل كابون فلواي يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. القرض الأول يخص اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، القرض الثاني يخص الشباب اللي يحبوا يوسعوا في المشاريع متاعهم، والقرض الثالث هو يخص المال المتداول، معناها العبيد اللي عندهم بزوان متاع فون درولمون. بالنسبة للفئة المستهدفة في الخط التمويل هذا، ثم شروط. أولهم اللي هو يلزم يكون تونسي الجنسية وما يقلش على 20 سنة، يلزم يكون مسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل، يلزم ما تحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية، ولا حتى عنده إثبات على مؤهلات. والخط التمويل هذا راهو جاري من البنك التونسي للتضامن، معناها البلافون سقف التمويل راهو باش يكون 200,000 دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا و 150,000 دينار بالنسبة لبقية المستويات التعليمية. ثم مدة إمهال بالنسبة للقروض الاستثمار بسبعة سنين، والكريدي معناها سبعة سنين ما يخلصش وبعد يبدأ يخلص على 12 سنة. وبالنسبة للقروض على المال المتداول، ثم مدة إمهال بثلاثة سنين ويخلص على خمسة سنين.
1: بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، يتعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس اليوم بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلاد التونسية، تحمل اسم أجروفيزيوم، وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة. المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريكا.
7: أسلحة عالم كبير فيها برشا مشاكل، فيها برشا معطيات اللي نجموا نصرفوا

0: نحسن القطاع هذا قطاع هام جدا وهو مستقبل البلاد مستقبل الأجيال القادمة. حبينا نشاركوا نساهموا بقدر المستطاع في بعث مجلة هذه لتعاون الفلاحة وتعاون المهندسين ونربطوا العلاقة ما بين الفلاح وما بين المهندس وما بين الواقع والبحث. حبينا نكونوا في الحدث بتاع المتغيرات العالمية هذه. هذه هي المجلة صار بالدوام والنجاح اللي يكتبوا فيها أما حتى إشكال ناس كل يكتبوا فيها. هذه مجلة الناس كل مختص الفلاح اسمها أجروفيجيوم. اللي حاب يدخل على يشوف الأجروفيجيوم هي أجروفيجيوم.com. ينجم يدخل أي واحد يدخل ينجم يساهم ينجم يعمل كل شيء أما اختصاصها فلاح.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المجموعة الألمانية لاب المختصة في الكابلات الكهربائية تدشن مركزا للدراسات الهندسية للبحث والتطوير بمدينة سوسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقول أن تلوثا في مادة المايونيز ومادة السلمونيلا وراء تسمم حالات تسمم في أحد مطاعم مدينة نابل. وسلطنا الضوء في هذه النشرة على خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والتي أعلنت عنها وزارة التشغيل. شكرا لكم على حسن المتابعة. أترككم مجددا مع زميلي عماد بالتوقيت المحلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج بالتوقيت المحلي معكم إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم في مجموعة أخرى من الفقرات والمتابعات. الفقرة الموالية في بداية الجزء الثاني من حصتنا بشكون مع محمد وليد الجموسي من خلال فقرة خارج النص.
1: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. جاء في الخبر أنه تم إيقاف عناصر إجرامية مصنفة خطيرة تخصصت في تنفيذ عمليات البراكاج، وذلك في حي السجومي بالعاصمة. وما يثير الانتباه والطريف أن أحد الموقوفين يحمل كنية حنامينة. المفارقة هنا تكاد تكون أدبية بامتياز، فحنامينة صاحب ثلاثية البحر وياطر والشراع والعاصفة والمصابيح الزرق ونهاية رجل شجاع وغيرها من العناوين، يعد أحد كبار الروائيين الذين كتبوا عن البحر والفقراء والكدح الإنساني، وحول معاناة الناس البسطاء إلى أدب رفيع. فكيف لاسم هذا الكاتب العملاق والروائي الفذ أن يتحول إلى مجرم صعلوك؟ اسم روائي كرس حياته للدفاع عن الإنسان يتحول إلى لقب في ملف أمني. عالم البركاجات نفسه قائم بشكل ما على صناعة الألقاب، فالمجرم الصغير يبحث دائما عن صورة أكبر من حجمه الحقيقي، يريد اسما يزرع الخوف أو يلفت الانتباه أو يمنحه هيبة وسط المجموعة. وفي قضية الحال كان حنامينة الروائي هو الضحية بعد أن بعثه صاحب البركاج إلى الحياة من جديد وحمل اسمه، ولكن شتان بين رجل صنع مجده بالقلم وآخر يحاول صناعة مجده بسكين في زقاق وبأعمال إجرامية دنيئة. البركاج ليس جريمة عادية، فهو عنف حقيقي يترك خلفه ضحايا حقيقيين. تكشف معطيات منشورة حول النشاط الأمني خلال سنة 2025 عن تسجيل نحو 182 ألف قضية عدلية، مع تنفيذ عشرات الآلاف من الحملات الأمنية وإيقاف أكثر من 69 ألف شخص في قضايا مختلفة. ورغم أننا لا نظفر بأرقام محددة خاصة بجرائم البركاج، فإن الحضور اليومي لهذه الظاهرة في الإعلام وصفحات الحوادث وعلى ألسنة المواطنين يكشف حجم القلق الذي أصبحت تثيره داخل المجتمع. فمن يقوم بهذا الفعل المشين لا يسرق المال أو الهاتف فقط، بل يسرق شيئا أعمق، إنه الإحساس البسيط بالأمان. والأشد خطورة أن يتسلل الاعتياد إلى النفوس، فيصبح خبر الاعتداء خبرا مستهلكا، ويتحول البركاج إلى مفردة يومية في القاموس الشعبي. البركاجات خلف كثير منها تقف هشاشة اجتماعية معقدة، انقطاع مبكر عن التعليم، بطالة، تفكك أسري، إدمان أحياء مهمشة، وثقافة مجد أحيانا الفتوة والهيبة الزائفة. البعض للأسف لم يعد يبحث عن الاعتراف عبر العمل أو المعرفة أو النجاح، بل عبر التخويف وصناعة الرعب. ولذلك تبدو مسألة الألقاب في هذا العالم كأنها محاولة تعويض رمزية عن فراغ أعمق، فالاسم هنا لا يمنح الهوية، بل يمنح شعورا بالقوة والانتماء. وحين يستعير منحرف اسم كاتب كبير مثل حنامينة أو اسم شخصية تاريخية أو سينمائية، فهو يحاول أن يلبس صورة أكبر منه. فهل نكون اليوم أمام ظاهرة جديدة وفريدة من نوعها هي المنحرف المثقف؟ لا نتصور، فالانحراف والثقافة لا يلتقيان، وإن التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
1: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: قبل ما نمشي لفقرتنا المويلية نحب نقول لكم اللي تسمعوا فيه الكل راهو زميلنا معاذ الحديد ضيع حافظة أوراق متاعه لونها بني فيها بطاقة تعريف وورق أخرين فبربي ماذا بيه اللي يلقى الحافظة هذية يتصل على الرقم 97-169-072 وإلا يجيب الحافظة للإذاعة وشكرا مسبقا نذكر اللي حب يتصل بالتليفون 97-169-072 ولا يجيبه للإذاعة وشكرا لكم الناس الكل مباشرة إلى فقرتنا المويلة
1: تحت المجهر
2: تحت المجهر
1: تحت المجهر
0: في فقرة تحت المجهر اليوم سعادة جدا باستقبال الدكتور حمادي الفخفاخ رئيس ودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بصفاقس. يا حمادي مساء النور، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة المنسيق.
0: يعيشك. بداية لو كان نحكي على الودادية ونعرفه بالنشاط متاعها قبل ما نمشي للموضوع الهام اللي هو الروبوت الطبي اللي تم استخدامه.
3: ودادية جراحية الكلى والمسالك البولية وانشئت في سنة 2011 وقامت أول مؤتمر سنوي 2012 وكل سنة عنا مؤتمر طبي في مدينة صفاقس تحت لواء جراحي الكلى والمجاري البولية اللي نقوم بدراسات حول كل ما يهم جراحة الكلى والمجاري البولية. في سنة 2025 بدينا باليوم الجراحة اليوم الطب الذكوري الأندرولوجي وبدينا بأول جورني ميديكال في ديسمبر 2025 وصلنا الحمد لله عنا دورة 12 للمؤتمر السنوي لودادية جراحي الكلى والمجاري البولية.
0: هذايا بالنسبة للودادية. موضوع هام آخر ماذا بينا نحكي فيه معك سي حمادي اللي هو الروبوت الطبي اللي تم استخدامه لأول مرة في صفاقس وتم استعماله في جراحة استئصال الأورام الخبيثة البروستاتا وأيضا في استئصال وتدخلات جراحية أخرى.
3: ولن التصحيح هو وقع انتداب الروبوت هذايا وعرضه في اليوم في الايام الدراسيه للكومبيوتر فهمتني ولا لم نقم بعمليه جراحيه استئصال ولكن قمنا بعمليه تمارين على الروبوت الجراحي. هو اول مره يعرض في مؤتمر طبي في تونس الروبوت الجراحي هذايا ووجه كل الشكر للشركة بدون إشارة للشركة التي قامت بجلب الروبوت هذا فهمتني ولا ورأس السيد محمد علي دمق فهمتني ولا اللي مكننا من الروبوت جراحي لمدة يومين واللي مكننا بالقيام بمصر كلاس بحصص تدريبية
0: على الروبوت هذا. سمحني سي حمادي أي قبل ما نحكيه على مهام الروبوت هذية نحب نعرف هل ترى الروبوت هذية الطبي هو واحد يقوم بالعمليات هذية أم ثم تدخل إنساني معاه لأنه اللي يسمع فينا يخم يقول لك كيفاش روبوت وحده باش يقوم بعملية جراحية، هل ترى ثم تدخلات طبية كيفاش تتم العملية؟
3: هو جراح يخدم على كونسول معناتها هو اللي حرك في الروبوت أو هو اللي حرك في أيدي الروبوت
0: بالضبط.
3: الجراح هو اللي يقوم بمسك سكونابيل لكونسول فهمتني ولا ثم ديمانات يخدم بيها والحركات هكية تتحول إلى الأذرع بتاع الروبوت اللي تقوم بالعملية الجراحية. دونك هي مش روبوت يخدم وحده لكن تحت سيطرة
0: كومون بطبيعة تحت سيطرة الجراح. وهل ترى العملية هذه أكثر فاعلية من أنه الجراح يقوم بالعملية نفسه وإلا كيفاش؟
3: والله هي جراحة دقيقة معناتها أدق من الجراحة العادية لكن النتائج هي معناتها جراحة بالروبوت أو جراحة بالمنظار بالسيريوسكوبي ولا جراحة الكلاسيكية بالفتح هي نفس النتائج. الامتيازات متاع الجراحة متاع الروبوت هو كونه يمكننا من جراحة أدق اولا. ثانيا تقلص من كميه لا ترانسفيزيون سانغين او كور دو لانترفونسيون العمليه. ثالثا هو كونه المريض يتعافى اكثر من الجراحه العاديه. والهدف الرابع هو العوده الى العمل مبكرا بمقارنه بالعملية
0: التدخل البشري معناها الكلاسيكية أو التدخل البشري
3: لكن النتائج كسواء استئصال البروستاتا بالروبوت ولا استئصالها بالجراحة الكلاسيكية النتائج هي ما عندناش فارق ما فماش فارق بين النتائج على
0: التدخل البشري أو الروبو به. أي تم استعماله فعليا معناها أنتم تمرنتوا عليه، هل تم استعمال الروبوت هذية فعليا في العمليات؟
3: احنا والحمد لله فهمتني والله في تونس أول روبوت خلي لمستشفى شارل نيكول في شهر نوفمبر وجيت عملية عمليات في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة. لكن الجراحة هذه تتطلب التدريبات فهمتني. فاحنا في صفاقس قمنا بجلب الروبو هذايا وعرضه في المؤتمر الطبي ووقعت دراسات تمارين للعديد من الأطباء فهمتني. كبداية خاطر تو نحكيه على كيما الطائرة يلزم ثم عدد من ساعات
0: تدريب
3: باش الإنسان يولي يتمكن من الجراحة الفعلية بالجراحة بالروبوت. مش اليوم عملت حصة تمرينية غدا حي مش نصحن
0: تعمل عملية
3: شق ديركت روبوت. لا فيه تمارين وتدريبات فهمتني على حسب الدكتور ألكسندر موتري اللي استضفناه وكونوا تو يسون بيان كوديفي ستاندرديزي لا فورماسيون فهمتني. دونك اثناء المؤتمر زاد عنا أساتذة دوليين اللي كانوا موجودين فهمتني ولا واللي قاموا بتأطير الأطباء فهمتني ولا في جراحة الروبو هذه التمرين
0: التمرين به حسب تكهناتكم وحسب البرنامج اللي عندكم وقتاش يتم استعمال الروبوت هذا فعليا في إنجاز وجراحة البروستاتا؟
3: احنا قلت لك وكونوا العملية تبدأت في تونس العاصمة
0: في سفيقس
3: نعم لو كونوا جينا الروبو جراحي خطر هذا للعرض نستناه في مستشفى العبيب بورقيبة ومستشفى العسكري بإذن الله بشاقة تزويدهم بروبوات جراحية وبإذن الله مش تنطلق العمليات أول ما يجي الروبو بإذن الله في المستشفى الجامعي بحبيب ورقيبة ومستشفى العسكري بإذن الله.
0: بطبيعة هذك
3: في القريب العاجل احنا نعملوا هذا شأن وزارة الصحة إن شاء الله دي مش كومة بدعم الجهة بروبو جراحي بإذن الله.
0: ان شاء الله على قريب يشيه الروبوت هذايا
3: ان شاء الله باذن الله
0: باذن الله لصفاقس
3: ونقولوا ديما الخبرات التونسيه راهم سباقه باذن الله وباذن الله الجراح التونسي عمره ما يحير
0: أكيد.
3: وفي عندنا جراحين ما شاء الله في فرنسا وفي المانيا
0: في المانيا
3: نعرف. بالروبو فقادرين باش العمليات هذوما يصيروا في تونس باذن الله في اقرب الاجل وصار ديما نقول صارت عمليات راهو في مستشفى شرنيكور فهمتني.
0: وكيما كنت تحكي سي حمادي عن عدد كبير من الكفاءات الطبيه خارج تونس في اوروبا تحديدا كيما كنت تحكي في المانيا في النمسا في ايطاليا في فرنسا واللي قاعدين يقوموا بعمليات جراحيه معناها مدهشه للغايه ونجاح طبي كبير برشا. الروبوت هذايا اللي اختصاصه تقريبا حسب ما فهمت من حديثك اللي هو الاورام الخبيثه اللي عندها علاقه بالبروستاتا، في المستقبل نجموش نراو انواع اخرى من الروبوتات في تونس؟ لانه ثم روبوتات مش فقط خاصه بالنوعيه هذه نتاع الجراحه او العمليات، عندها اختصاصات اخرى نتصور.
3: والله الروبوت او المجالات مع الذكاء الاصطناعي كل شيء تو ممكن ولا فهمتني. هو الدراسات لاخر محاضره قدمها البروفيسور ألكسندر موتري هو كيفيه جراحه الروبوت لوحده معناتها في سنوات
0: من غير تدخل طبي معناها
3: على 3-5 سنوات للروبوت مش ولي هو يشق وحده فهمتني. الجراح ديما موجود في بيت العمليه صمام امان
0: بطبيعة.
3: لكن ثم امال كبيره وكان الروبوت مش ولي يشد هو ثنيه فهمتني.
0: يعني يتم برمجته على اساس انه هو يقوم بالعمليه
3: تخلى المعطيات نتاع التصوير الطبي، سكانير، دي ار ام، المعطيات المريض، وهو يقوم بالعملية. لكن هذا ما زلنا توصلنا له زي دراسات فهمتني، والعباد قاعدة تخدم عليه فهمتني، ولا في أيرلندا الصعيد العالمي فهمتني.
0: فعلا
3: بإذن الله نبدأ بالعمليات متاعنا بالعملية الروبو بوجود جراح. والتطور العلمي ما لا مفر منه معناتها فهمتني، ولا وعنا نعود نأكد لك وكونوا كفاءاتنا اللي قاعدة تشق في أوروبا فهمتني، كفاءاتنا اللي خارجين من المستشفيات العمومية التونسية فهمتني، هم اللي قاعدين يقوموا بالعملية هذوما فهمتني. قام التكوين صحيح في الخارج، لكن الأصل أصل الجراح هو تونسي، معناتها متكون 100% في الجراح متاعه في تونس.
0: على كل ان شاء الله نجاح الطبي هذا يتواصل في تونس، واكيد ان شاء الله نرجع لكم سي حمادي من اجل ان نتابع ربما اولى العمليات في صفاقس فعليا من قبل هذا الروبوت، وان شاء الله المساله ما تكونش بعيده برشا على المستوى الزمني ان شاء الله.
3: بإذن الله بإذن الله في القريب، في القريب العاجل، في القريب نقولوا العاجل، ما في القريب بإذن الله
0: إن شاء الله
3: يقع تركيز الروبوات، وبإذن الله تنطلق العمليات في سويقس بإذن الله بالروبو الجراحي.
0: شكرا لك سي حمادي الفخفاخ، رئيس ودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بصفاقس. نلتقي إن شاء الله قريبا نقول في إنجاز طبي آخر. إلى اللقاء.
3: بارك الله فيك، نشكركم على الدعوة.
0: مرحبا.
3: إلى اللقاء.
1: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
2: 97.3.
4: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: بنور الغشيم نقترب مستمعينا الكرام من نهاية برنامج بتوقيت المحلي لليوم ولآخر فقرة من فقرات وباش تكون مع غادة العياشي من خلال أسماء ومسميات وبعتي لي باش نسمعوا نجاة صغيرة في أغنية حلوة برشا اسمها الطير المسافر. قبل هذا الكل تحيات الفريق اللي يعمل لكم برنامج اليوم: حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة، هويدا بن سيسي في التنسيق والتواصل مع والمستمعين، روف غديرة شكرا في الإخراج الرقمي للبرنامج، محمد وليد الجموسي في الأعداد العام، عماد العون يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مرحبا بكم. في شمال غرب تونس وفوق هضبة تطل على سهول خضراء تظهر دوغا، أو كما عرفت قديما باسم دوغا، ليست مجرد موقع أثري بل مدينة كاملة تروي تاريخ تعاقب حضارات من العهد النوميدي إلى الفترة الرومانية ثم البيزنطية. في هذا المكان تجد أطلالا متناثرة ومعالم متكاملة، مسرحا رومانيا كان يستوعب آلاف المتفرجين، ومعبد الكابيتول بأعمدته الشامخة وشوارع مرصوفة وبيوتا تحتفظ بتفاصيل الحياة اليومية في تلك العصور. وقد تميزت دوغا بتخطيط عمراني متقدم، حيث وجدت أنظمة لتجميع المياه ومساحات عامة ومعالم دينية تعكس تنوع المعتقدات. وبفضل هذا التماسك المعماري والتاريخي صنفت دوغا سنة 1997 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو كواحدة من أفضل المدن الأثرية في شمال إفريقيا. ولا تقف قيمة دوغا عند حدود التاريخ فقط، بل تمتد إلى موقعها الطبيعي، حيث تتعانق الآثار مع الطبيعة في مشهد يجمع بين الإنسان والأرض والزمان.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: بسمة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدية والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء. وكان الحكم الابتدائي قد صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جانفي الماضية، والذي أيضا أقر تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهم ومصادرة حصص اجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد زغيدي يوم 11 ماي 2024. دعا الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري لإحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال. وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. جدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تأكيده على توجه الدولة التونسية على تشجيع ودعم الاستثمار، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تشغيل خريجي التعليم العالي وإحداث قيمة مضافة عالية. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تدشين مركز دراسات هندسية للبحث والتكنولوجيا بولاية سوسة، قال أنه هذا المركز التابع للمجموعة الألمانية لاب، قال أنه ألمانيا تعد ثاني أكبر مستثمر في تونس، وقال أنه خلال سنة 2025 تم إحداث 10 مشاريع ألمانية جديدة فضلا عن توسيع 88 مشروعا ألمانيا قائما منذ زمن في تونس. في أخبار المنطقة الخليج العربية، الدول الخليجية العربية تعاني الأمرين من خلال بسبب هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أن مضيق هرمز مغلق وبذلك منطقة الخليج العربي مغلقة أمام حركة التجارة ونقل النفط وجلب السلع المختلفة. أيضا دولة الكويت تقول أن إيران مجموعة مسلحة إيرانية تسللت إلى جزيرة كويتية واشتبكت مع القوات الكويتية قبل أن تنسحب. وقد طالبت إيران بوقف فوري وغير مشروط لأعمالها العدائية التي تهدد الدول العربية. وأيضا قالت الكويت أنها ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وترفض استخدام أراضيها وأجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة. نعود إلى تونس. حالة الطقس هذه الليلة مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار خلال الليلة في أقصى مناطق الشمال الغربية، البحر مضطرب، ودرجات الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية وفي الشمال وفي الوسط تتراوح بين 16 و22 درجة، أقل من ذلك في الشمال الغربي وأكثر من 25 درجة في مناطق الجنوب. أترككم الآن مع شوقي وأخباره الرياضية.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: حديثنا سبورت.

على مدى نصيف ساعه باش نحكيوا شويه في الانديه المحترفه لكره القدم وايضا في انديه الهوات بطبيعه في هالنصيف ساعه هذه اللي نحاولوا نعطيكم اهم الاخبار في الرياضات المختلفه بالبدايه بالنجم الرياضي الساحلي من خلال الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي كان أعلنت عن تلقيه الاستقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية وهما السادة فؤاد قاسم رئيس الجمعية أحمد القفسي وأنيس الحندوس وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الساحلي تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية وذلك يوم السبت 30 ماي الجاري. أيضا فتح باب الترشحات حسب ما نص عليها النظام الأساسي للنجم الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مقرر انعقادها يوم الغد 13 ماي، وحفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي تعلم الكتابة العامة التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 30 ماي الجاري. ودعت الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين للالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. فترة صعبة برشا هيئة تسييرية باش تواصل تسيير دواليب النجم الرياضي الساحلي حتى تبقى الجمعية في فراغ إداري. الجمعية احتفلت البارح النجم الرياضي الساحلي بالذكرى 101 لتأسيس الجمعية، صرح الكبير النجم الرياضي الساحلي 100 عام على تأسيسه. كان يوم البارح احتفلات في عدة أماكن في جهة الساحل ولكل محبي النجم الرياضي الساحلي. النجم الساحلي ديما يبقى هو الفريق الوحيد اللي توج بكأس رابطة الأبطال الإفريقية في كل الرياضات الجماعية، كرة القدم، كرة اليد، وكرة السلة والكرة الطائرة. أول فريق تونسي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية. أيضا يبقى ديما أول فريق يشارك في كأس العالم للأندية مع حصوله على مركز رابع تاريخي، وأيضا أكثر فريق تونسي متوج بألقاب إفريقية. ملحمة بسيطة على 101 سنة من المجد، من العراقة، من التاريخ للنجم الرياضي الساحلي. فترة صعبة برشا يمر بها تتطلب نبذ الخلافات ووضع مصلحة النجم الرياضي الساحلي فوق كل اعتبار. يجب التفاف كافة أحباء وكافة منتسبي النجم الرياضي الساحلي، كافة الغيورين عليه، وكافة رجالاته، وكافة أبناؤه، كافة مداعميه، كافة رؤساء السابقين، كافة لاعبيه السابقين، وكل من انتسب إلى النجم الرياضي الساحلي وانتمى إلى مختلف هيئاته المديرة بمختلف فروحها. لأنه النجم الرياضي الساحلي مش كرة قدم وكرة طائرة وكرة سلة وطبعا كرة يد فقط، بل هو رياضات فردية أخرى أيضا مختلف الفروع. أجيال، تاريخ كبير برشا للنجم الرياضي الساحلي في تأطير الشباب، في احتضان النشأة، وأيضا في تكوين اللاعبين لمختلف المنتخبات الوطنية في جميع الرياضات والاختصاصات اللي طبعا موجودة في جمعية النجم الرياضي الساحلي. كما قلنا لكم اليوم تقديم استقالات لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقين، واللي هما السادة فؤاد قاسم رئيس الجمعية، أحمد القفسي أو أحمد القفسي، وأيضا السيد أنيس الحندوس. وبالطبيعة كما قلنا باش يتم عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 ماي 2026، 30 ماي الجاري، مع نهاية هذا الشهر بعد عيد الأضحى المبارك. أيضا فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليها للنظام الأساسي للنجم الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت باش تنعقد كما هو مقرر غدوة 13 ماي، وبالتالي كما قلنا مع التزام أعضاء الهيئة اللي قدموا استقالتهم باش يواصلوا تسيير الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية كما قلنا اللي تم تحديدها يوم 30 ماي الجاري.
كرة القدم في مقابلات الجولة

0: الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم الدفعة الأولى فيها مقابلة واحدة. شبيبة العمران كانت تعادلت 2-2 مع مستقبل المرسى. شبيبة العمران سجلوا أهدافها كل من فراس المهدوني دقيقة 8 وشهاب الزغلمي من ضربة جزاء في دقيقة 90. المستقبل المرسى كانوا سجلوا ليه لاعبيه دقيقة 29 يوسف داوو ودقيقة 61 يسري العرفاوي. غدوة دفعة ثانية فيها زوز مقابلات. النادي البنزرتي في الأربعة متاع العشية يستضيف في ملعب 15 أكتوبر ترجي جرجيس. التحكيم لسيف الورتاني ومعاه أمين الفقير في غرفة الفار. وفي الأربعة متاع العشية كذلك في ملعب جابس مستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي. التحكيم لعبد السلاماني ومعاه محمد علي قروية في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس الدفعة الثالثة فيها مقابلة 2-3-4-5 مقابلات في الأربعة متاع العشية كلهم في نفس التوقيت. بعد غدوة الخميس في الأربعة متاع العشية قلنا النادي الإفريقي في ملعب حمد العقربي في رادس في مباراة احتفالية باش يتم فيها تسليم رمز البطولة. النادي الإفريقي بطل من جديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 25-26 باش يلعب مباراة ضد الأولمبي الليبيجي. الأولمبي الليبيجي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل ضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. والنادي الإفريقي يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الوردية اللي خلته بطل لهذا الموسم. والاتحاد المنسير كذلك غدوة في ملعب مصر بن جنت بالمنسير في الأربعة متاع العشية يستضيف مستقبل سليمان. نادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة في ملعب تيب المريب في صفاقس يستضيف النجم الساحلي. وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف شيبة القيروان في حين الاتحاد بن قردان يستضيف الترجي. الرياضة التونسي شيبة القيروانية كذلك مطالبة بالانتصار في المتلوي من أجل ثمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد تأكد مغادرة مستقبل سليمان ومستقبل جابس لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ونزولهم إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للعقوبات الصادرة عن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثر اجتماعه اليوم، القرارات هي معاقبة شبة القيروان والترجي الرياضي التونسي لكل منهما باختية بزوز ملايين وخمسمائة بزوز ملايين نص اختية بسبب استيفاء جماهيرهم لسلسلة العود في رمي المقذوفات في مقابلاتهم شبة القيروان ضد الاتحاد المنسيري والترجي ضد النادي الإفريقي في دربي العاصمة. دعوة أيضا محمد أمين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي وفراس شوات لاعب النادي الإفريقي للمثول لما مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافهم عن ممارسة نشاطهم الرياضي إلى حين مثولهم لدى مكتب الرابطة، خصوصا بعد المناوشة اللي صارت إثر نهاية مباراة الترجي والنادي الإفريقي في دربي العاصمة يوم الأحد الفارت أول أمس. وبالتالي المناوشة اللي كانت بيناتهم على أثرها من قرارات الرابطة كما قلنا الصادرة اليوم ودعوة أمين توغاي وفراس شوات لاعبي الترجي توغاي وشوات لاعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة مع إيقافهم على النشاط الرياضي إلى حين بتبيع صدور القرار في شأنهم. بالنسبة للنجم الساحلي معاقبته بإخطية بعشرة ملايين بسبب عودة الجماهير للمرة الثالثة في رمي القوارير تيلة ردهات مقابلته ضد النادي البنزرتي. أيضا معاقبة الملعب التونسي والأولمبي الليبيجي لكل منهم بإخطية بخمسة ملايين بسبب عودة جماهيرهم في رمي المقذوفات خلال مقابلتهم الملعب التونسي ضد شبة العمران والأولمبي الليبيجي يجي ضد اتحاد بن قردان. أيضا معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات وأختية بخمسة ملايين بسبب التفوه بألفاظ نبية تجاه حكم المباراة ضد اتحاد بن قردان. وأيضا معاقبة مستقبل المرسى بتوبيخ وأختية بأربع ملايين بسبب العود في إشعال الشماريخ من طرف جماهيرهم دون رمي من طرف جماهيره دون رميها على أرضية الميدان في المباراة اللي كانت جمعت مستقبل مرسى بالنادي الرياضي الصفاقسي. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة تحديثنا سبور.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

حديثنا سبورت. تقبل الله صلاة الجميع. عودة لمواصلة حديثنا سبور على موجة إذاعة المنسيري في باقي الأخبار الرياضية. بالنسبة كما قلنا للجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم تلعبت المقابلات متاع المجموعة الثانية. القلعة الرياضية كانت انهزمت أمام جندوبة الرياضية 3-1، سجل للقلعة الرياضية أمين لويسلاتي، في حين سجل الثلاثية جندوبة الرياضية غيث المعروفي، شادي المحمدي وإبراهيم الفاشيشي. سبورتينغ المكنين تعادل 1-1 مع جمعية أريانا، أحمد العايب كان عدل لسبورتينغ المكنين دقيقة 94، في حين كان جمعية أريانا كانت سباقة في افتتاح النتيجة في الدقيقة 45. نصر جلمة كان تعادل 0-0 مع الملعب الجيبسي. مستقبل القصرين فاز أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل 0، هدف وائل الفرجاني للقصرين. تقدم سقيط الدير فاز أمام هلال الرديف 5-0. خماسية تقدم سقيط الدير، سجلهم كل من هارون بن عامر دقيقة 2، ثم وسيم بن عتيق دقيقة 5، ثم الأسعد بوراوي دقيقة 15، ثم زيد العلوي دقيقة 35، وشهير الدوزي في سجل الهدف الخامس دقيقة 64 للمقابلة. تقدم سقيط الدير يحقق صعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وهو بطلا للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة الثانية. تقدم سقيط الدير باش يكون فريق ثاني من صفاقس للمرة الثانية إلى جانب النادي الصفاقسي، إلى جانب السي اس اس منذ 96-97 لما كانوا زوج فرق من صفاقس اللي هما النادي الصفاقسي ونادي محيط قرقنة كانوا ينتميوا إلى بطولة القسم الوطني ألف آنذاك، اللي هي الرابطة المحترفة الأولى في شكلها وفي نسختها الحالية. إذن كما قلنا تقدم سقيط الدير يحقق صعود، ألف مبروك لتقدم سقيط الدير وأيضا لأحباء الجمعية هذه وكافة منتسبيها. أما البوشمة يتعادل 1-1 مع النادي القربي، سجل لبوشمة رين السببتي وسجل كذلك للنادي القربي أدم سالم. قوافل قفصة فازت أمام أولمبيك سيدي بوزيد، سجل خماسية القوافل الرياضية بقفصة علي العجمي دقيقة 8 من ضربة جزاء، ثم زكريا عمار يضيف زوز أهداف، وأيضا فارس شوات، هذه خماسية قوافل القفصة ثنائية لزكريا عمار، في حين أولمبيك سيدي بوزيد سجلوا كل من عمار الحاج الطيف وكريم الزعفوري، هذه ثنائية الأولمبيك سيدي بوزيد. كما قلنا بالنسبة للفريق اللي حقق صعود تقدم سقيط الدير في المجموعة هذه من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، في حين الزوز جمعيات نادي حمام الأنف وأيضا فريق الاتحاد الملعب الجيبسي أو واتحاد تطاوين باش يلعبوا البراج من المجموعة هذه المجموعة الثانية. الملعب الجيبسي باش يستضيف اتحاد تطاوين، في حين في المجموعة الأولى أما حمام سوسة كما قلنا كان حقق صعود يوم الأمس لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، يعود من جديد إلى أندية القسم الرابطة المحترفة الأولى. ومن المجموعة الأولى نلقاو نادي حمام الأنف ومستقبل القصرين باش يلعبوا البراج أيضا. في المجموعة نادي حمام الأنف على المجموعة الأولى وأيضا مستقبل القصرين باش يواجهوا بعضهم في البراج، نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القصرين والملعب الجيبسي باش يستضيف اتحاد تطاوين، هذوما زوز مقابلات البراج. بالنسبة للترتيب متاع الرابطة الثانية نذكركم به، في المجموعة الثانية تقدم سقيط الدير 56 نقطة، الملعب الجيبسي في المرتبة الثانية 53 نقطة، المرتبة الثالثة مستقبل القصرين 47 نقطة، في حين المرتبة الرابعة جندوبة الرياضية 38 نقطة، المرتبة الخامسة القربي 37 نقطة، المرتبة السادسة أمل البوشمة 35 نقطة، المرتبة السابعة قوافل القفصة 34 نقطة، المرتبة الثامنة اتحاد قصور السيف 32 نقطة مع جمعية أريانا وهلال الرديف بنفس العدد من النقاط 32 نقطة، المرتبة 11 القلعة الرياضية 30 نقطة، المرتبة 12 سبورتينغ الموكين 29 نقطة، المرتبة 13 نصر جلمة 26 نقطة، والمرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيد بالمرتبة 14 والأخيرة ب 14 نقطة أولمبيك سيدي بوزيد. كما قلنا تقدم سقيط الدير هو البطل، الملعب الجيبسي
ومستقبل قاسين بيلعبوا البراج الى جانب ثنائي المجموعه الاولى نادي حمام الانف واتحاد تطاوين. كما قلنا لكم نادي حمام الانف يستضيف مستقبل قاسين، ملعب القابسي يستضيف اتحاد تطاوين ضمن مقابلات نصف نهائي الى براج، ثم سيكون نهائي ويصعد فريق وحيد من الرباعي هذايا من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم باش يلتحقوا بتقدم ساقط الدائر وامل حمام سوسه. مرسي برمضان كاتب عام الملعب القابسي كان أكد اليوم في تصريح للإذاعة التونسية مباشرة من ملعب جلمة وأنه حين تثبت من إجازة لاعب نصر جلمة غيث الصالح فأنه ثبت عدم وجود أي دليل بالإجازة المذكورة لفريق مستقبل القاسرين اللي كان ينتمي ليه اللاعب خلال مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وهناك إمكانية لتقديم احتراز آخر من طرف الملعب القابسي كما قلنا لاعب مستقبل القاسرين غيث الصالح في الإجازة متاعه ولعب نصر جلمة بالأحرى لعب نصر جلمة غيث الصالحي كيف جاي يشوفوا في الليسانس متاعه في الإجازة متاعه ما لقاوش وأنه كان ينتمي لمستقبل القاسرين اللي كان يلعب فيه غيث الصالحي في مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم. موضوع جديد إلى جانب لاعب مستقبل القاسرين وسام اللاجربي اللي أمضى ثلاثة عقود والعب مع ثلاثة فرق وكي جاي يشوفوا في الليسانس متاعه ما لقاوش الأثر وأنه كان ينتمي وسام الجربي في مرحلة الذهاب للقلعة الرياضية باعتبار وأنه في بداية الموسم لعب مع شباب القيرواني تقريبا 4 جولات الأولى في رابطة المحترف الأولى ثم فسخ العقد متاعه التحق بالقلعة الرياضية قبل انطلاق الموسم للرابطة الثانية تقريبا بعد 4 جولات من الرابطة الأولى. وقت انطلقت الرابطة الثانية التحق بالقلعة الرياضية لعب كامل مرحلة الذهاب في القلعة الرياضية ثم تحول مع في البركات الشتوي والتحق بمستقبل القاسرين لعب معاه مرحلة الإياب كي جاي يشوفوا في الليسونسيت متاعه في الإجازة وفي الاعتراض اللي كان قام به الملعب القابسي ضد مشاركة اللعب هذا فأنه تفطنوا أنه لا أثر لوجوده على الإجازة متاعه كانتماء لفريق القلعة الرياضية قديمة موضوع للمتابعة من الغرائب متاع بطولتنا. وكما تشوفوا معناها من الأخطاء الإدارية اللي الحقيقة تخلي عديد الفرق عديد اللاعبين في مأزق. إن شاء الله إن شاء الله يتم رقمنا متاع الموضوع هذا على مستوى الإجازات ويتم التفطن من خلالها لكل المسائل الإدارية هذه. بالنسبة للرياضة العالمية قاعدة انطلقت مباراة في الليغا الإسبانية في 26 انطلقت مباراة تجمع بين سيلتا فيغو وليفانتي المقابلة هذه إلى حد الآن في 67 دقيقة لعب. سيلتا فيغو متأخر 3-2 أمام ليفانتي 2 لسيلتا فيغو 3-3 لليفانتي في حين الريال بيتيس في 24 دقيقة متقدم أمام ميلشي بهدف مقابل 0 وفي 8:30 متاع ليلو ساسونا يتقابل مع أتلتيكو مدريد. الآن إلى بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم بالنسبة لمقابلات الجولة 13 إياب. البداية بشكون نهار الجمعة للمجموعة الأولى سام راس جبل في 3:30 متاع العشية يستضيف نادي منزل بوزلفة، أمل تزركة يستضيف كوكب منزل جميل، نادي كرة القدم بمنزل تميم يستضيف اتحاد قليبيا، جرومبالي رياضية تستضيف النجم الخلادي، مستقبل ودليل يتقابل مع شبيبة منوبة، النجم الراس يتقابل مع اتحاد جديدة، وسير جرزون يتقابل مع موج منزل عبد الرحمن. غدوة الأربعاء في الجولة 13 المجموعة الثانية في 3:30 متاع العشية نلقاو اتحاد سريان يتقابل مع مرجان تبرقة، بيرمشارق الرياضي يتقابل مع نادي حاجب العيون تحكيم لمعتز بالله العمراني، مستقبل المحمدية يتقابل مع نادي مكثر تحكيم هدي بوخليس، نجم الفحص يتقابل مع نادي مجاز الباب، اتحاد سبيز يتقابل مع نجم فريانة، ونادي الدهمان يتقابل مع ترجي الكريب تحكيم لقصي الطيف، ويوم السبت 16 ماي في 3:30 متاع العشية أولمبيك الكاف يتقابل مع تالا الرياضية تحكيم لسيف الدين بن حمودة يحكم المباراة هذه. المقابلات اللي ما ذكرتش فيهم الحكام فإنه ما تمش الكشف عن الحكام من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم.
المجموعة الثالثة نهار الجمعة في 3:30 متاع العشية، البرنامج نصر طبلبة يستضيف وفوق كركر، أهلي صفاقسي يستضيف نادي جبنيانة، نهضة جمال تستضيف القلعة الخطف القلعة الكبرى، مشعل الساحلين يستضيف الملعب الصفاقسي، قرقنا الرياضية يستضيف كوكب منزل جميل، مشعل السواسي يستضيف اتحاد قصيبة المدني، والملعب السوسي يستضيف النادي الهلالي، والملعب السوسي على بعد نقطة وحيدة يكفيه التعادل في المباراة من أجل تحقيق الصعود والعودة إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للجولة 13 من ديما من المستوى الأول للمجموعة الرابعة، غدوة الأربعاء نلقاو تهذيب الصخيرة مع الملعب القبسي، أمل الرقبة بتطوين يتقابل مع النادي المثيلة، أولمبيك مدنين يتقابل مع طبلبو جابس، جريدة توزر تتقابل مع جمعية جربة تحكيم مالك الطقيللي، كوكب دقاش يتقابل مع اتحاد جربة أجيم تحكيم محمد أيمن بن حبيب، أمل جربة يتقابل مع واحد قبلي، وفجر الكتار يتقابل مع مارثا الرياضية تحكيم لي حبيب السفيري. المقابلات هذه كما قلنا غدوة بداية من 3:30 متاع العشية، وكما قلت لكم راهو كيما ذكرتش الحكام متاع المقابلات اللي عطيتكم برنامجهم الآن، فإنه بالتالي ما تمش الكشف من طرف الرابطة لجنة التحكيم أو لجنة التعيينات بالرابطة الثالثة على مقابلات المقابلات على حكم المقابلات هذوما. نهاية الأخبار الرياضية حديثنا سبور، أجمل تحياتي من الشابي في الخرج التقني، تحياتي مقدم من كل شوق الحمد، إن شاء الله موعدنا الرياضي بيش يكون غدوة 8:00 تاع الصباح على موجات إذاعة المنسير وبانوراما فام، وكذلك غدوة كذلك في نص نهار درجين أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسير. أجمل تحياتي شوق الحمد، سبحان الله خير ناس كلهم.

0: موسيقى وألحان.
1: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت مجموعة رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية وهي مجموعة ألمانية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. وقال نائب رئيس المجمع إن اختيار تونس جاء نظرا للكفاءات التونسية المتوفرة والطاقة التشغيلية في مجال الهندسة والميدان التقني، وكذلك بالنظر إلى تجارب سابقة ناجحة. وهذا المكتب سيمكن في مرحلة أولى من تشغيل 25 مهندسا وتقنيا، على أن يرتفع هذا العدد خلال سنة ونصف إلى 120 ثم إلى 300 خلال 3 سنوات. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تدشين هذا المركز في ولاية سوسة، جدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تأكيده على توجه الدولة التونسية نحو تشجيع ودعم الاستثمارات، خاصة منها التي تساهم في تشغيل خريجي التعليم العالي وأحداث قيمة مضافة عالية. وأشار الوزير نقلا عن ممثلة السفارة الألمانية بتونس إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مستثمر في بلادنا، وأبرز أنه تم خلال السنة الماضية 11 مشاريع ألمانية جديدة، فضلا عن توسعة 88 مشروع قائم. أصدر وزير التربية والمالية أو وزراء التربية والمالية قرارا مشتركا يتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بداية من 22 من سبتمبر 2025. وقد تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغذاء والعشاء ب5 دنانير. وأضاف هذا القرار نصا جديدا ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصرا على المتكونين المترسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود في هذا المجال. وذكر في بيان صادر اليوم بمناسبة إحيائه للعيد الوطني للفلاحة أن ذكر بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. يعقد مجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء بمحطات فلطو ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة وبمنزل الحبيب. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية،

0: أسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشهر عليكم وعليكم سلام القصيد، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا العدد المتجدد من برنامج مسابقة فارس الكلمة، مسابقة الشعر العربية، مسابقة دولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم في سهرة الليلة وفي حصة الليلة، نرحب بكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. الليلة الأكيد أنه سنكون مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة.

إذن مثل ما ذكرت في سهرة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، سنستمع تباعا إلى قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. هذه التحية تأتيكم من فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم وأيضا التنسيق. تحية تأتيكم من زميلنا الأستاذة جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، والتحية أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضاكي. أجمل تحية وليد بوخريس في إخراج المسابقة، تحية ليه. أيضا تحية زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكركم بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أمل الحرف إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نجدد لكم تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نستعرض قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. وبطبيعة الحال الكلمة ستكون للجنة التحكيم. طيب نبدأ باستقبال أعضاء لجنة التحكيم. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور الأسعد، تحياتي ليك، تحياتي لكل السادة من فريق تنظيم ومن فريق تقني وكذلك إلى زملائي من لجنة التحكيم.
1: طيب شكرا ليك شاعر أحمد شاكر بن ضيّة. نأخذ مباشرة الشاعرة سلوى الرابحي.
3: مرحبا بك دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بلجنة التحكيم أستاذي الورتاني وأيضا صديقي الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، مرحبا بكل محب للشعر والشعراء المشاركين.
1: مرحبا أهلا وسهلا. لتكتمل لجنة التحكيم دكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
4: مساء النور، مرحبا أستاذ الدكتور جعفر العياري، مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم، أصدقائي وزملائي سلوى، شاعر سلوى والشاعر أحمد شاكر، مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل باحث عن باحث في الجمال وعن الجمال في ربوع بلدي الحبيب،
1: وباحث أيضا عن المعنى وفي المعنى في هذا الواقع الذي نعيش. شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضيا. إذن مثل ما ذكرت في بداية الحصة، الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، والبداية مع الشاعر محمود العبسي، عنوان القصيدة شيء في داخلي. محمود العبسي من مدينة نابل تونس.
0: فارس الكلمة.
5: محمود العبسي شاعر تونسي من ولاية نابل. شكرا لإذاعة المنستير لرهانها الشعري من أجل واقع ثقافي مغاير. شكرا لبرنامج مسابقة فارس الكلمة لما وجدناه من حب وكرم ضيافة. شكرا جزيلا لكل المشرفين.
0: فارس الكلمة.
5: نص بعنوان شيء ما في داخلي. اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت وشوشت لي اقرأ لتطير مثل القطا، اقرأ لتصير ما تشتهي وما ترى. أبي كان رجلا هزيلا ومعتوبا، نهش لحمه الطرية ودس في أفواهنا. أنا رابع إخوتي بعد نبي وتفاحتين، إحداهن نخرها الدود، يوم جنازتها لم يمشي خلفها أحد. أعواد القسوة تولد بحزمة خسارات، منذ كانت فكرة بذرة، هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي، بندبة في الروح، كان علي ألا أزعج الكناري في قفص السدري، أن أبتكر سماء أخرى، أرضا بكرة تصلح للحب، أن أسد ثقوب قلبي بالتين والقطن، كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي. رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات، أرش الملح على الجرح، أحرك القدر، أنفخ في الرماد، أطهو ما تبقى مني. النار في بؤبؤ عيني، بينما ينمو في داخلي فأس.
0: فارس الكلمة.
1: كانت هذه إذن مشاركة الشاعر محمود العبسي بقصيدة عنوانها شيء ما بداخلي. الكلمة للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
1: شيء ما في داخلي للشاعر محمود العبسي. الكلمة للجنة التحكيم. بداية بالدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا لك مجددا أستاذ نصر العياري. في الحقيقة هذا نص أبدأ بإصدار الحكم ثم بعد ذلك سأتني بالتعقيب عليه فنيا ورؤيويا. حقيقة نص جيد ممتع ومتماسك، هذا هو الانطباع الذي يحكمني منذ قراءتي الأولى له، وقرأته وأدمنت على قراءته مرة شتى. شيء ما في داخلي هو نص ينتمي إلى قصيدة النثر، وهذا شكل نظمي راشح عن رؤية تدفع بفعل الثورة الفنية إلى الأقصى، إذ في عرف المؤمنين بها الشعر التفعيلي لا يزيد عن كونه فعلا ثوريا من أجل من داخل منظومة المشاهد سلفا. البناء الإيقاعي المبني على مفردات الإيقاع الأصلية والعلاقة بالعالم، فهو لا يزيد عن كونه تصريفا مغايرا لمقدرات الشعر أو الإيقاع التقليدي، يحتكم إلى المفردات ذاتها وزنا وقافية ورؤية، وهو كذلك لا يزيد عن كونه مراجعة لطبيعة رؤية العالم التي تحكم الشعر التقليدي. بمقتضاها الشعر التقليدي هو مبرر لما هو قائم، والشعر التفعيل هو الشاعر بمقتضاه هو ثائر عما هو قائم. لكن قيمة تجربة الشعر قصيدة النثر هو أنه يدفع بفعل المغايرة والمقاومة إلى الأقاصي، إلى أقصى التخوم، حيث تتطابق مع روح الحداثة بما هي قطع جذري عن القدامة إيقاعا وتركيبا وغرضا. ومن هنا التحلل من الإيقاع بكل مكوناته المذكرة بالماضي، إن كان في إطار الدوائر أو الأوزان أو التفعيلات أو القافية أو الروي الأخير. وكذلك في إطار رؤية العالم، يعني ما هو ثابت أو يكاد يكون ثابتا في كل التجارب الشعرية منذ القديم إلى حد الحداثة التي تجسدت في مرحلة الأولى مع شعر منطقي، في مرحلة الثانية مع شعر تفعيلي. الجامعة بينها هي أنها تخوض في القضايا الكلية، قضايا المجتمع، قضايا العلاقة بالدولة، قضايا العلاقة بالإنسان بالحقيقة إلى خير. على كل ما وجدته في هذا النص هو أنه يشكل على الرغم من عدم وجود نموذج أعلى لقصيدة النثر يمكن أن نعتبرها معيارا نقيس إليه المعجزات، فإن هذا النص إلى حد ما لافت وآثر من جهة الموضوع أو الغرض أو المقصد أو الفن، لأن قضية الأغراض وتحدي الأغراض ومسألة تاريخية مفهوم الأغراض وبدون مسألة مشكلة جدا ولا بد أن يأتي فرصة حتى نفككها بشكل كبير. ما أقدره أن النص معني بالحميم والشخص وهذا المغيب بالذات التاريخي، هذا وجه لافت جدا. النص يكاد يكون في موضع ما كأنه سيرة ذاتية لا لذات شاعرة مختلقة أو افتراضية تشبه الدوات الشاعرة، وإنما للشاعر الكاتب الشخص في التاريخ، وهذا أمر مهم. هذا النص يكاد يكون سيرة ذاتية للكاتبين، للمؤلفين، لمؤلف هذا النص، حتى أنه يذكر اسمه في بداية النص: اسمي فلان الفلاني، اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت، إلى خير من الأشياء. ما هذا الأمر أنه الشاعر يقدم لنا ذاته كما هي لا كما تتمثلها الجموع وكما صيغت الذات الشاعرة في تمثلات الأرثوذكسيات أو الطيارات الشعرية الكبرى. إذا هذا أنا إجمالا أنا خلاصة البيئة المباشرة التي تربيت فيها ولست خلاصة ولست نتيجة أو لست خلاصة قراءات نظرية لتجارب الآخرين. هذه سماتي، هذه مكونات أسرتي، هذا من هذا القاع أنا نشأت. وعلى كل أنا لاحظت ضرب من التنافذ مع ممارسة شرعة فيها محمود درويش ولكنه لم يواصلها في بدخطوية سجل أنا عربي جدي ولا أبي من أسرة المحراتي لا من سادة النجبي يعلمني شموخ الشمس قبل قراءه لهذه الأشياء. لكن العدسي محمود العدسي انخرط أكثر في الخصوصية والحميمية. الأمر الثاني اللافت جدا على في مستوى الفن أو المقصد أو الغرض أو شيء من الأمر وهو أمر مهم جدا للشعر. الأمر الثاني هو أنه صاغ هذا الأمر انطلاقا من صور جزئية بمفردات بسيطة جدا هي من باب السيارة في الخطاب الذي يستعمله العربي البسيط جدا تكاد تكون لغة مستعملة يومية لولا أنها لغة معربة هي على قطب العربية من جهة أعرابي. لكن في جهة المفردات لا نحتاج شيئا لنعود إلى المعاجم لنسائله. إذا ما يرجع عن هذا هو أنه صورنا أو قدمنا صورة لذاته باعتباره كائنا حالما حاملا بغضب وكأن هو على العالم ناقم. ما أقدره أن الأهم من الموضوع أو الفكرة هو كيفية الصياغة. الشعر مثل ما قلت وظف لغة بسيطة جدا من المتداول اليومي وصورا قريبة التناول بل إننا نكاد لا نعثر على صورة أو مجاز يقتضي توقفا وتدبرا وتأويلا. لكن في مقابل هذا فإن محمود العبسي تمكن باقتدار من أن يصوغ نصا بلوحات متفاصلة متراكبة لكن وحدة الحال النفسي جعلتها في علاقة عضوية وإن لم تبلغ رتبة العلاقة الاندماجية وهي دفعت باتجاه الخاتمة التي انتهت كان في داخلي ينمو فأس كان ينمو في داخلي فأس إجمالا يعني نص هو في التاريخ للذات في تمثل الذات في الفواعل للذات والصوت الآخر لصورة الشاعر مبينة تماما لأصوات الشاعر الذي هو يروم أن يقدم لنا صوتا أو صورة مناضلة جدا أو يقدم لنا صورة مثالية جدا هو صوت يشبهنا ويشبه كل العابرين أمامنا أنجزه في تقديري بمقدرات بخصائص إيقاعية لأن مثلا نحن في مقام شفاهي ولا أستطيع أن أبرر وأن أبني خطابا منسجما. ثمة اللعبة كبيرة جدا مهمة جدا في مستوى الخصائص الإيقاعية للمفروض الشعري ونعرف أن النص قصيدة مثلا نص يشكو من فقر إيقاعي بالاحتكام إلى الإيقاعات الشغالة التي تعودنا عليها ولكن الإيقاعات التي تتأتى من البصر عديدة جدا فضلا عن يعني تشغيل كبير جدا في مسألة التجنيس في مستواها التركيبي في مستواها اللفظي. على كل في تقديري نص جيد مقبول وممتع جدا.
1: واضح. شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي تفضلي.
3: مرحبا بكم مرة أخرى. شيء ما في داخلي لمحمود العبسي ومحمود العبسي ذكر اسمه في هذا النص وأنا أوافق تماما أستاذنا ودكتورنا خميس الورتاني حين قال إن هذا النص ربما يمكن اعتباره سيرة ذاتية، ولكنني أذهب إلى بعد من ذلك، بل هي سيرة ذاتية أو ينتمي إلى أدب الذات، ولكن هي سيرة عاطفية، سيرة كما يشتهيها الشاعر وليس تماما كما هي في الواقع. لا. رغم أنه يعني ذكر الاسم والإخوة والأمة والأب، ولكنها سيرة عاطفية، لم يذكر المولد والمكان. إذن هي هذه السيرة سيرتي، ربما أقول أنا سيرتي هوامشي. إذن الشاعر يرى سيرته في هذه الأشياء، في هذه الأمور، لا كما يذكرها التاريخ فالسيرة في الهوامش، فيما أراه أنا في المرآة المكسورة. إذن في هذا النص الذي ورد مقاطع، إذن ذكر الشاعر اسمه وفيه الكثير من الاعتراف. إذن ذكر أمه، هذه الأمة هي ربة بيت، لكنها آمنت بالقراءة وأن القراءة تجعل من محمود يطير ويحلق ويصير ما يشتهي وما يريد، وكأنها تذكرنا هنا بإقرأ، أيضا إحالة على القرآن، يعني إقرأ. فأيضا العائلة هنا هي رمز للتضحية، وهو رابع إخوتي، وهنا أيضا يذكرنا بالسيرة الأنبياء، هو الرابع أو الرقم، يعني هو رقم رابع، وهنا يعرف أيضا بهؤلاء الأخوة. أيضا هم أعواد القسوة، وفي هذا إشارة إلى قسوة الحياة. أيضا عرفنا الشاعر بسماته الجسدية مثل الشهوة على الحاجب، ولكن يقول جبران خليل جبران، يعني قاتل الروح وقاتل الجسم مقتول بفعلاته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. إذن هو أيضا يحدثنا عن نذبة في الروح وعن هذا الحزن العميق. وهنا صورة جميلة حين يقول الصورة التي يحدثنا فيها عن الكناري الذي يقطن قفصه الصدري، كان علي ألا أزعج الكناري في قفص الصدري. إذن هو مسكون بالإيقاع ومسكون بالغناء ومسكون بالشعر، صورة جميلة فعلا. أيضا هذا الألم كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، ويعيش إذن حياة الجحيم، حياة مليئة بالقسوة، والفأس تنمو داخله، ولا أدري لماذا ذكر الفأس آخر النص، كان ينمو في داخلي فأس. أيضا هذه الفأس لها عدة رموز، يمكن مثلا أن يحرث أرضه الجرداء، هذه الأرض القاحلة في هذه الحياة القاحلة، لينبت الحب. يمكن مثلا أن يقطع أشجار الحزن مثل حطاب قديم، أو ربما أن يحفر قبرا لهذه الروح المرهقة، أو أن يخرج من هذا الجسد المرهق ويحمل الفأس في وجه العالم، أن يمتلك سلطة الفعل. إذن نص جميل، فيه صور شعرية حقيقة، يعني حقيقية، صور فنية ووحدة النص، وأيضا هناك قوة في التخيل، رغم أن الكلمات كانت بسيطة ومأخوذة من اليومي. نص عموما جيد وقدرة على التصوير، وأهنئه على هذا النص، مع الشكر.
1: شكرا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
7: جزيل الشكر دكتور لسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي. طبعا أتفق فيما ذهب إليه الأستاذين أستاذ خميس والأستاذ سلوى، مع اختلاف بسيط. يعني أنا أيضا أعتبر هذا النص يعني نص متميز، فيه اشتغال، ولا نعرف يعني تجربة محمود يعني تجربة تسير بخطى حثيثة. وفي النص الفارط في الدور الأول أيضا كان النص مميزا، اختلافي باش يكون في تركيبة العملية الشعرية لدى الشاعر. أولا ساعة محمود لم يعني في الدخلة يعني في الدخول للنص وهو يعرف نفسه اسم محمود العبسي، يعني هذا ليس غريبا على الشعر عموما، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة استمعت إلى نصوص كثيرة لشبان يكتبون نصوصا من أجناس مختلفة ويعتمدون نفس الطريقة في الدخول إلى النص بتعريف أنفسهم بالاسم واللقب. والاسم يعني اشتغل فيه كثير، عشان نذكر مثلا أهم نص معروف يعني في أو من بين النصوص المعروفة جدارية محمود درويش حين تنطلق بهذا هو اسمك قالت امرأة بعد يقول واسمي وإن أخطأت لفظني بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ويبدأ يسمي في روحه محمود ميم المتيم والمتم وغيره. يعني نذكر زادة فما كاتبة شابة تونسية اسمها نيران ترابلسي تقول اسمي إلياس أعرف أن هذا لا يعني لكم شيئا لكنه يعني لي الكثير. يعني هذا الاشتغال على التعريف، تعريف الكاتب وتعريف الشاعر لنفسه من خلال تسميته دارج ومسموح. يقول شيخ مايس المشاهد سلفا اللي تمنيته هو ما الذي سيضيفه الشاعر محمود العبسي إلى هذه الجملة المكرورة التي لطالما استمعنا إليها وإلى هذا الأسلوب المباشر في تعريف الذات وتقديمها للقارئ بالاسم واللقب. ما الذي سيكون جديدا في لعبته داخل نفسه؟ الحقيقة أنا شفت أن النص لم يشتغل لم يذهب بعيدا في الاشتغال على هذه الفكرة، فقط اكتفى بتعريف نفسه بعد بدأ يقدم في نفسه كما كان يذكر شيخ ميس يعني من منظور ذاتي شخصي محض، تعريف نفسي عاطفي يجلب يعني من الذاكرة بعض الصور غيره. هذا جميل لو كان زاد هذه اللعبة تم الاعتماد فيها على يعني استقطاب القارئ وإدخاله في فخ اللعب من أجل تمتيعه بالتخيل. الحق النص نحسه متكون من صور شعرية، منها الجميل المسموع سابقا، منها الطريف فكرة وتنفيذا وهذا جيد وهو المطلوب في رأيي كقارئ على الأقل، ومنها الطريف فكرة لكنه غير موفق على مستوى الصياغة. نحس أنه فما يعني ثم زربة في التنفيذ، ثم عدم دقة وعدم اشتغال. والحقيقة الشاعر محمود وأرجو أن يتقبل كلامي وملاحظاتي بصدر رحب، هذا لاحظته زاد في النص الفارط. يعني فما أفكار ممتازة لكن تنفيذها لا أعرف، أنا لا أعتقد أنه محمود تخونه الآلة لأنه يبدو أنه متمكن من آلته بشكل جيد، وقدرته على الاشتغال في اللغة وعلى التصوير يعني جيد، يعني فقط يحتاج منه إلى أكثر جدية في نحت نصه، لأنه مو ما يكفيش في نظري أنه نعطيه صور شعرية جميلة حتى يكون لنا نص جيد. الصور اللي خلقها محمود على اختلاف درجات شعريتها وطرافتها ويعني مستوى إدهاشها هي في مجملها في رأيي، وهذا ما أختلف فيه مع الدكتور خميس وليعذرني أنا طبعا على ثقة تامة فيما ذهب إليه، ولكن لي رأيي كقارئ بسيط. الصور في مجملها أنا شفتها متناثرة مثل حبات لؤلؤ ثمينة، لكنها مختلفة ألوانها وأحجامها وأشكالها ولا خيط رابط بينها حتى تصير عقدا كما يريد الشاعر، خاطر القصيدة في النهاية هي عقد، عقد متكون من مجموعة الصور، القوة في ثقب الجيد ذاك اللي في الحبات وفي الخيط الناظم الذي سيربط هذه الحبات حتى تصبح عقدا مترابطا متراصة حبته، حتى كأنني بالنص يعني مقاطع وحدات معنوية مختلفة يمكن أن تكون نواتات لنصوص مختلفة. الحقيقة أو نعطيك مثلا مثال، أنا
2: يعني كيف شفت النص. أنا مثلا نشوف واحدة أولى يقول فيها اسمي محمود العبسي حتى لين يقول لهنا يتحدث على أخته المتوفى ويقول إحداهن نخرها الدودو يوم جنازتها يمشي خلفها أحد. هذه واحدة، هذا مقطع ينجم يكون نواة متاع نص واحد مسيب كيك. ثم لا أجد رابطا بينه وبين المقطع فين عواد القسوة تولد بحزمة خسارات، منذ كانت فكرة بذرة هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي. طيب هذه الشهوة أعلى حاجبي ماذا فعلت بها في النص؟ كيف وظفتها؟ كيف استثمرتها؟ إلى أين ذهبت بها؟ لا أجد شيء إلا أخبار هكذا ولدت بشهوة بندبة فروة، كان علي أن أزعج في قفص كذا كذا حتى يقول أن أسد ثقوب قلبي بالطيران بالطين والقطن. لهنا واحدة أخرى معنوية يمكن أن تصلح نواة لنص فين وحدها. فما واحدة أخرى بعد تبدأ كرائحة شواء، عوالم أخرى مشينا العوالم المطبخ والشواء وكذا. طيب كرائحة شواء في فرن العالم، رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات أرش الملح على الجرح وحرك القدر أنفخ في كذا. طيب هذا زادت نجم تكون نواة لنص ثالث. أنا فما ثلاث نصوص في هالمقاطع هذوما نحسهم مركبين على بعضهم، أو مقاطع جات تلمت هكا وأراد لها الشاعر أن تكون نصا دون أن يشتغل على وحدتها العضوية ودون أن يشتغل على الترابط بينها. ثم ختاما أنا نشوف أن النص النثري هو نص محبوك بشكل لا يدعو إلى أي ثغرة في داخله، نص يلزم يكون منحوت برموش العين، وخاصة الاشتغال على القفلة. كان ينمو في داخل فأس. طيب جميل، هل فأس هذاك مسيب؟ جميل الصورة، ينمو في داخلك فأس، لكن ما علاقتها بما سبق؟ ما يسألش خذني، ربما أنا كقارئ بسيط لم أنجح في تتبع ما أردت أن تصل بي إليه. ولكن أكد لك أني حاولت مرارا أن أجد للقفلة صورة أو أثرا داخل النص ولكنني فشلت في ذلك. ربما فما جزء منه نتحمل مسؤوليته، ولكن الأكيد أنه جزء منه أيضا يتحمل مسؤوليته الشاعر الذي لم يضع لي مفتاح خريطة أو لم يدلني في نصه كيف أصل إلى معنى هذه الفأس ومحلها من إعرابي النص. شكرا للشاعر محمود العبسي الذي كان نصه مميزا فعلا. قصيدة نثر يمكن بالمستوى الراقي الذي هي عليه الآن يمكن أن تكون أفضل بكثير لو انكب محمود على مزيد الاشتغال على هذا النص وعلى مزيد التشذيب. كل الشكر والتحايا والتوفيق للشاعر محمود العبسي.
1: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، أيضا شكر موصول للمشارك معنا الشاعر محمود العبسي. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل تقديم قصائد في السباق مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، كونوا معنا. فارس

0: نواصل مستمعينا الكرام تقديم قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، الآن مع الشاعرة سهام الحمراني وعنوان القصيد وجد وأشواق.
1: فارس الكلمة.
2: وجد وأشواق. مولاي صمتي بالجوى يتلفع ويعب من زبد العباب ويجرع ويدور في فلك تسيجه النوى مليون عام والحقيقة أفظع مولاي. مولاي تصمت في جوارحها المنى وتلين وتلين في قلب الزمان وتهجع وتسافر الأيام تعقب ظلها فأقول مهلا ليت خلا يرجع وأظل أقف ظل أيام هفت وأظل أقف ظل أيام هفت كالضوء مرت كالسحابة تسرع وأتوه في صمت الدوار برقصة فلعل رقصي خمر كأس يترع وأطوف ما طاف المريد تبتلا وأذوب في ورد الغياب أودع وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتثارا يجمع ويضوع مسك من بخور عبادة وحريق شمع بالفنا يستمتع مولاي. مولاي قد لملمت ماء دفاتري وكشفت سر النبع حين ترجع عانقت موج الحرف بين أصابعي نبتت ومن بين الأصابع أضلع وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع وبقيت فردا والكثير مفارق رفقا بقلب فاقد ويشيع وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء فأركع ونثرت من ماء الحقيقة أنجما وجمعت در العشق وهو يوزع
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه هي قصيدة وجد وأشواق للشاعرة سهام الحمراني. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة. شاعرة سلوى الرابحي.
4: ألو. مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم تفضلي.
4: نحن أمام نص عمودي للشاعرة سهام الحمراني بعنوان وجد وأشواق وهو على بحري الكامل ومنذ الوهلة الأولى حين ترى الكتابة كتابة النص لا يبدو لك النص عموديا، ولكن النص إذن عمودي ولكنه مقطع على خلاف الصدري والعجوزي. في هذا النص أرى أنه نص صوفي بامتياز، وقد كشف منذ الوهلة الأولى العنوان ذلك وجد وأشواق. ومن اعتماد التكرار مولاي في هذا النص، مولاي صمتي بالجوى يتلفع، مولاي تصمت في جوارها المنى، إلى غير ذلك. في هذا أيضا النص اعتمدت الشاعرة عدة مفردات إذن تدل على انتماء النص إلى الشعر الصوفي، مثل الكلمات الكشف، المريد، الخمر، الفناء، وأيضا هنا ما يحيل على المصطلحات الصوفية مثل المكاشفة والغيبة والحضور، الفناء والبقاء، إلى غير ذلك. أيضا النص فيه فناء في ذات المحبوب بعد معاناة الفقد مما أفضى إلى هذا الشوق، والشاعر كائن يتغنى بقدرة الشعر أيضا على الخلاص والخلق، فبدا الكون طيعا ونبتت من بين الأصابع أضلع. هذه السورة جميلة، يعني نبتت من بين الأصابع أضلع، القدرة على الخلق والإبداع، خلق السورة الشعرية، وأيضا التصوف تجربة، هي تجربة وجدانية وهي حالة روحية جعلت من الشاعرة تمتلك الحقيقة. الروي ورد عينا، والعين هي عضو الأبصار وهو ينبوع الماء، وعين الشيء ذاته أي نفسه، وحرف العين هو الحرف 18 من حروف الهجاء، وصوت حلقي مجهور، ويرمز حرف العين إلى العالم والعرفان. عموما نص فيه صور شعرية جميلة، فيه قدرة على نسج هذه الصورة والإيقاع، إذن أيضا يعني فيه تواصل وفيه تماسك ووحدة، ولكنني أردت فقط أن أذهب إلى هذه الصورة الأخيرة في النص، حين تقول أنساب في شوق الضياء فأركع، ونثرت من ماء الحقيقة أنجما، وجمعت در العشق وهو يوزع. إذن التجميع ما هو متناثر، وأيضا امتلاك الحقيقة وفي هذه الصورة يعني جميلة جدا، ولكنها لا يمكن أن تكون خاتمة لهذا النص، فانتظرت أن يتواصل النص. عموما النص جيد مختزل، ولكنه لم يتمم.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة فارس الكلمة، كونوا معنا.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: زرم دين، الوردانيين، بني حسين، عالموجة 95.7.
2: إذاعة المنستير 95.7.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تم اليوم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. ومركز البحوث والتطوير يضم حاليا نحو 30 مهندس وإطار شاب، سيبلغ عدده 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة هذه المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. المنظمة اعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. تحتضن تونس الخميس 4 جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعات والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، وهو حدث يهدف إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. في أخبار الرياضة، صعد نادي تقدم سائقية الدائر إلى مصاف فرق الرابطة المحترفة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه اليوم على ضيفه هلال رديف بخمسة أهداف لصفر لحساب الجولة 26 والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية. ولحق تقدم ساقية الدائر بنادي أمل حمام سوسة الذي ضمن أمس عودته إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.t.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، نعودكم بذات المودة المتجددة بيننا وبينكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نعودكم في الجزء الثاني من مسابقة فارس الكلمة ضمن سهرة الليل. إذا ذكروا أصدقائنا المستمعين، بعد ما نجد التحية أيضا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين وأيضا لأعضاء لجنة التحكيم، في الجزء الأول استمعنا إلى قصائد في السباق. نذكر قصائد اليوم هي القصائد المدرجة ضمن المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. استمعنا إلى قصيدة محمود العبسي شيء ما في داخلي، ثم استمعنا إلى قصيدة سهام الحمراني وجد وأشواق، استمعنا إلى تحكيم الشاعرة سلوى الرابحي. نعود لنواصل تحكيم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني وجد وأشواق، والكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
1: شكرا لك، شكرا لك مرة أخرى. إذا سمحت لي طبعا بعد إذنك
0: تفضل
1: أعود إلى النص الأول ثم بعد ذلك سأعقب على نص سهام الحمراني.
0: طيب إذا سمحت تفضل لك.
1: هي فرصة ليفهم المتسابقون والمستمعون أن الرأي النقدي وإن احتكم إلى الموضوعية إلا أن الأدوات التي تجرى هي متنوعة ويمكن أن تعطي آراء متباينة كما تباين بمقدار ما بين رأي أنا ورأي صديق الشاعر الكبير أحمد شاكر زطية في

0: الانتماء إلى القومية أخي قدم نفسه باعتباره كائنا ماديا حسيا اجتماعيا بالانتماء إلى الأسرة، هذه الأسرة المخصوصة التي سمتها أن له أخ أصيب بلوثة النبوءة، وله أخ أكلها دود، وله كذا وله كذا، وله أب يولم من جسده حتى يطعمها، وله أم بذلك الحنان وبتلك الحكمة التي تعلمتها من الحياة. كل هذا مع ما فيه، وهنا رأيت المفارقة هذه بين هذه الشهوة، هذا الوسم الجسدي البراني والوسم الداخلي النفسي الذي هو جرح كذا، وهذا الذي ولد الفأس في النهاية. المهم في كل هذا أنا أود يعني حتى يطمئن جمهور المتسابقين وجمهور المتعاقين عموما إلى أننا وإن كنا في اللجنة نشتغل في إطار انسجام عميق جدا في تنقاشات، لكن هذا لا يمنع من أن لكل منا رأيه وتقييمه ونحترم بعضنا البعض.
1: صحيح.
0: وفي كل مرحلة من هذه المراحل، بدءا من المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى للمرحلة الثانية، دوما نتناقش ونأخذ القرار في النهاية نأخذه بالإجماع بعد أن يقنع بعضنا البعض الآخر.
1: واضح.
0: لا أغرق هذا الأمر. بالنسبة إلى الثياب الحمراني، ما الذي يمكن أن يقال؟ يعني نص في شكل قصيد، يعني شكل نظمي تليد ضرب القدم، وفي وزن كذلك تليد جدا، وهو من الأوزان المبجلة، وهو جزء من الرباعي الوزني الذي يشكل تقريبا أكثر من 4-5 الشعر الجاهلي. وهذا الأمر يرتد إلى الاقتدار الذي عليه الكامل. الكامل يمكن أن يبنى على غالبة المقاطع القصيرة، ويمكن أن ينقلب إلى غالبة مطلقة في المقاطع الطويلة. هذا الأمر يسمح للخطاب بأن يعبر عن الإيقاع الخفيف، يمكن أن يسمح له أن يعبر عن إيقاع الثقيل. هذا الأمر بالنسبة طبعا لمسائل تقنية تتعلق بالمقارنة الموسيقية للإيقاع. هذا يعطي فسحة أن تكتب في إطار شكل تقليدي، شكل ضرب في القدم وفي إطار وزن. هذا الأمر في حد ذاته هو عقد قرائي يدفعنا دفعا إلى أن نتعامل معه في إطار المشاهد سلفا. على هذا الأمر يترتب المفهوم الإجرائي الآخر في تناول الشعر، وهو مفهوم الغرض. وهنا انطلاقا من العنوان الذي هو نوع من العقد القرائي كذلك، هو عتبة مهمة كذا كذا، إذا نجد نفسنا بإزاء الغزل في أشكال الكبرى عبر التاريخ العربي، في شكل الغزل الإنتي بفرعيه البدوي والحضري أو العفيف والغزل الفاحش أو
1: الإباحي
0: أو إباحي أو آخر. وكذلك في شكله الآخر الكبير هو الشكل المقدس أو المتساني أو المتعالي
1: العذري،
0: كذلك في شكله الأحد هو الزهدي والتصوف. مهم، لا نجد تمايزا حقيقيا كبيرا بين ما تقوله سيام الحمراني وما يقوله المتن الشعري الصوفي والزهدي، وخاصة الصوفي في أشكال متعددة مع رموز مثل العربي وهو ابن فرد لمن له اطلاع على أحد. لكن ما أود أن أنص عليه هو أن في هذا النص مزايا عديدة وتم جانب شخصية يتأتى أساسا من طرائق تصريف الخطاب. النص قام على 15 بيت، 15 بيتا، ولكنها وزعت على 46 سطرا. وتم أبياتها وزعت على سطرين، تم أبيات وزعت على 4 أسطر، وتم أبيات وزعت على 3 أسطر. تم التنويع في هذا الأمر، وهذا التنويع ليس اعتباطيا، هذا التنويع بنته سيام الحمراني على أساس من الخصائص الدلالية ومن خصائص التلفظ ومن خصائص التركيب. يعني تأتي فتوزع جملة واحدة بحسب أنماط التعالق بين النواة الإسنادية والمتممات أو المتعلقات أو تبنيها على نحو متفاصل. وفي هذا الأمر ثمة اقتدار، ثمة إحساس بالإيقاع كبير جدا، ثمة وعي بأن الأوزان هي إطار كبير أو خارجي، أن الإيقاع المتأتي من الوزن هو إيقاع الثقافة، هو ورثة، هو بنية، ولا مزية في هذا الأمر. أن الإيقاع الحقيقي هو متعالق تعالقا متينا بالذات. وفي هذا الأمر في الحقيقة وجدت أن سيد الحمراني قد

0: حتى أي نجاح في هذا الأمر، وحتى قراءتها اللي هي ناطقة عن اقتدار، عن امتلاء بهذا النص الذي صاغته، وليس مجرد ربما استدعاء لنماذج من الصور التي بنتها في إطار وزن واحد. لا، هي صور نابعة منها وشعرت بها وأحست وامتلأت بها، ولذلك كان عرضها متطابق بين الخصائص الإيقاعية والخصائص الدلالية والخصائص التخيلية.
1: شكرا جزيلا الدكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا جزيلا دكتور لسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للدكتور خماس الورتاني، وشكرا للشاعر سهام الحمراني على هذا النص. وجد وأشواق، ولو أني يعني الحق العنوان لم أستسغه. وجد وأشواق، نحس اللي العنوان ربما ظلم النص باعتبار أن العنوان هو عتبة وأهم عتبة النص، وأشعر أن الشاعرة لم تشتغل أو لم تبحث أو لم تجتهد بما يكفي حتى يكون العنوان في مستوى متن النص. النص طبعا كما تفضل الشاعران الأستاذين الشاعر سلوى والدكتور خميس، هو نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين. عموما هو نص في رأيي يعني محترم في مجمله، يعكس مستوى من التمكن الذي لمسناه لدى الشاعر سهام في الدور الأول، تمكنها من تصريف اللغة، من تشكيل الصور الشعرية، من الإيقاع، من الوزن. فعموما هو نص في مستوى مقبول، لكن الحقيقة ما لاحظته وكنت سابقا قد أشرت إلى هذه النقاط، وأحيانا أضطر إلى العودة إلى بعض الملاحظات ربما من زوايا أخرى حتى يعني أشير إلى الشعراء ربما إلى مواضع يجب الانتباه إليها في الاشتغال على مثل هذه النصوص، خاصة في هذه الأشكال بالذات. النص يعتمد بشكل كبير على شعرية الإضافة. يعني مثلا خليني نعطي بعض الأمثلة حتى تفهمني الشاعر سهام وربما يفهمني أيضا المستمع. مولاي صمتي كذا ويعب زبد العباب، قلب الزمان، صمت الدوار، قمر الكأس، ورد الغياب، بخور عباد، ماء دفاتري، موج الحرف، وجد الخلاص، شوق الضياء، ماء الحقيقة، دور العشق إلى خ. يعني تركيبة الصورة الشعرية لدى سهام الحمراني تعتمد أساسا على التركيب الإضافي. الحقيقة أنا من موقعي البسيط والذي أعتبره الأخطر وهو موقع القارئ، أنصح السادة الشعراء بصفة خاصة والكتاب عموما بالتقليل من الاعتماد على التركيب الإضافي في تشكيل صورهم الشعرية وتوليد مجازاتهم، لأن العملية تصبح يعني ميكانيكية بشكل ما، وبشكل هذا لا تحدث ما ينبغي أن تحدثه من تأثير ودهشة في القارئ. مثلا نجم أنا توا هكا يعني بارتجال أختار معجمين مختلفين، معجم الطبيعة مثلا ومعجم العواطف، وناخذ من الطبيعة مثلا كلمة زهرة وكلمة عشب وكلمة عبير وكلمة حديقة، ونجي ناخذ من معجم العواطف كلمة الشجن وكلمة الألم وكلمة الفرح وكلمة البهجة، ونجي نبدأ نشكل في الصورة الشعرية. زهرة الشجن، عشب الألم، عبير الفرح، حديقة البهجة، وهكذا دواليك. يعني تصبح العملية ما فيهاش الإبداع والطرافة والشعرية العالية التي تفترضها كتابة أو يفترضها كتابة نص شعري ويفترضها مخزون شاعر أقدم على إبداع نص جديد، وإن كان هذا النص في قالب كلاسيكي قديم إيقاعي. الملاحظة الثانية التي أكررها أيضا وأصر عليها في تقييم جودة بناء النص، نص الشطرين بصفة خاصة، هو مدى رابط الأبيات ومدى إقناع الموقع نتاع كل بيت يعني مدى جدوى إنه نحط البيت هذا في المكان هذا بالذات، وأصلا مدى جدوى إنه نحافظ على البيت هذا أو نحذفه. ناخذ لنا تجربة مثلا، نجي ناخذ البيت العاشر ونحي البيت رقم 11 وأستبدله بالبيت رقم 8، ونحي البيت رقم 12 وأستبدله بالبيت رقم 14، ونحي البيت رقم 13 وأستبدله بالبيت رقم 13 ولا 10 8 14 12. اسمعني توش باش نقول مولاي، لملمت دماء دفاتري وكشفت سر النبي حين الترجع، وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتصارا يجمع، وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء فأركع، وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع. ما الذي تغير؟ وربما بالترتيب هذا نجم يكون أفضل حتى من الترتيب اللي وضعته صديقتنا الشاعرة سهام الحمران. طبعا أستسمحها في هذه يعني
1: هذا التجربة
2: يعني للتوضيح فقط.
1: نعم. نعم.
2: حتى نفهم أنه من أنا في رأيي الشخصي أنه من أهم الشروط التي يقوم عليها بناء ناجح لنص.
1: نعم.
2: لنص شطرين هو أن تكون الأبيات في مواضيعها التي لا يمكن إن حركت بيتا منها أن يحافظ النص على معناه أو على ترابطه وتماسكه.
1: نعم.
2: وربما يفقد كل معناه تماما.
1: نعم.
2: عموما الحقيقة أنا حبيت نعطي بعض هذه النقاط وأنطلق من نص صديقتنا سهام حتى يعني نستفيد في عموم يعني لعموم المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
2: من بعض الملاحظات التي ربما يمكن أن يعني تنطبق على نصوص أخرى، ولكن عموما نص وجد وأشواق للشاعر سهام الحمراني هو نص محترم كما قلت، نص جيد في يعني ما يكشفه من مقدرة للشاعر سهام الحمراني، وما يكشفه أيضا.
1: نعم.
2: على قدرة الشاعر أنها تشتغل على نصها ويعني تنتج هذا النص، تعيد إنتاجه في أفضل.
1: نعم.
2: صورة تستطيعها، وهذا ممكن بالنسبة للشاعر سهام الحمراني. كل التحايا والأمني بالتوفيق لها.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي.
3: سؤال، اشرح لي ما المقصود بلفظة غربة؟ ما السبب لتترك أرضك لما تهجرها وترحل غربة؟ ما عذرك لتفارق أحبابك عمدا وذوي القربة؟ ما دافع أسفارك في الأرض وضربك فيها ضربة؟ أسمعت بمصطلح نزيف عقول قد ولت هربة؟ هربت من أوطان وبلاد ذاقت فيها كربة؟ ألأن الفقر ألم بها؟ ألأن الأمن اضطربا؟ أم أن كرامة أبنائها خسرت في أرضها حربا؟
4: حسن، من أين سأبدأ تعريفها لمعاني الغربة؟ الغربة تبدأ في وطنك من أرض

0: غياب الأمن وبالخوف يشل حراكي، بالجرم القابع في أرضي وبالعنف وكثر عراكي. لا أكره وطني صدقني، لن ألعب دور الشاكي، لكن الكيل هنا طفح قد فاق مدى إدراكي.
1: سين سؤال، عرف لي ما المقصود بكلمة هجرة؟ عفوا، لما ترك العرب ديار الأهل وخرجوا تترى؟ ما هو تاريخ الهجرة منذ البذرة حتى الشجرة؟ ما رأيك بمجاز الهجرة كمياه تكسر حجرة؟ علمت بأمر غلام من قهر الأوطان انفجر وتخلى عن مسقط رأسه وبلاده هجرت هجرة؟ ما رأيك في زعمه أن من يتجنس يصبح أجرا؟ أنه ليهاجر من بلده قد يدفع روحه أجرا؟
0: جيم، جواب سؤالك عندي، أحمله معي بجعبتي. اسألي ما شئت عن الهجرة فالهجرة هذه لعبتي. اكتب أجوبتي بسجلك واسمعي رأيي في الغربة، واحسبي معي مزايا الهجرة علك تنبهري بحسبتي. أنا هاجرت لأني أبحث عن وطن يأبه لحقوقي، عن وطن يحكم بالبر ليس كمن يحكم بعقوقي، عن وطن يشري موهبتي لا يسترخصها في سوقي. شمسي في وطني قد غابت، بالهجرة سأعيد شروقي. أنا هاجرت لأمتلك جوازا يدخلني أقطارا،

0: وطني مهما تأثرت بشدة كربه سيظل بقلبي محفورا موروثي ذا أفخر به وسيبقى أمل العودة يحتل مكانا في قلبي لوطن لا أشعر فيه أني مثل المغترب.
1: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير ونواصل تقديم قصائد في السباق قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. إذن استمعنا إلى قصيدة الشاعر محمود العبسي ثم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني. القصيدة الثالثة المدرجة ضمن المجموعة الخامسة هي للشاعرة نجوى بن علي وعنوان القصيد هواء يتذكر النداء.
2: فارس الكلمة.
3: نجوى بن علي شاعرة وفنانة من ولاية سيدي بوزيد. اليوم أنا حاضرة في إذاعة المنستير باش نسجل مشاركتي في الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. وبالمناسبة هذه نحب نشكر شكر جزيل للقائمين على البرنامج وعلى المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها لخدمة الشعر والشعراء وإعلاء قيمة الكلمة. شكرا. هواء يتذكر النداء عدت لا كاسم بل كصدى فقد حنجرته الباب لم يفتح انحنى كجرح يتدرب على الذاكرة الخشب تعب صار ارتجافة البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت الصمت ربى صوته ثم أنكره الفراغ ممتلئ ضحكة لم تسقط خطوة تاهت خوف صغير أطال الوقوف حتى صار ظلا النافذة وتر أعمى يشد الضوء ولا يعترف به النور خطأ قديم الخارج احتمال والداخل صوت يتكسر كلما اقترب من اسمي الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا أمي دفء ينسى أن يبرد يمشي في الأشياء بلا أثر أبي سكتة مقام مكسور ينام بين نبرتين ويستيقظ حين نصمت كنا كثرة سرنا ارتدادا يتردد في فراغ لا يجيب الأسماء تتقشر قشور صمت يبقى هواء يتذكر النداء ولا يبلغه النداء فقد طريقه إلينا أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم يخطئني ويعيدني أنا خطوة تبحث عن صاحبها غرفتي قافية ذاقت حتى لفظت معناها وتركتني معلقا بين لفظ وصمت الطفولة ثقل خفيف لا يحمل إلا بشرخ أدور كلازمة يتيمة كصوت يتأخر عن فم انطفأ ويصل بعد أن ينسى الزوايا حادة والجسد نسي كيف يلين الوقت سائل نغمة لا تنتهي وجع بلا ذروة النهاية قرار لم يتخذ نحن لا نغادر نترك أصواتنا لتتعفن في الصمت ثم نعود نطلبها من صدور لم تعد تعرفنا ولا تريد أن تتذكر أغلق الباب سكتة وأمشي وفي صدري فراغ يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع شكرا.
2: فارس. خالص الكلمة.
1: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة نجوى بن علي وعنوان القصيدة هواء يتذكر النداء. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعر نجوى بن علي. الحقيقة النص يدعوني إلى التثبت والتدقيق. هواء يتذكر النداء، نص من المفروض أنه نص نثري. طبعا نشكر الشاعرة ونشكر اجتهادها، وطبعا أنا من موقعي كعضو في لجنة التحكيم نعتبر أنه ما سأقوله يهم التحكيم ولا دخل له في أي شيء آخر، ونتمنى أنه دائما دوما الشعراء والمشاركين يأخذوا آراءنا على محمل الآراء في نصوصهم التي ربما يمكنها أن تقدم وتضيف ولا شيء آخر. التثبت ليش؟ أولا ساعة النص يقوم بشكل قاتل، وإن شاء الله أختنا نجوى تسامحني على بعض العبارات اللي باش نقولها بكل تلقائي. يقوم بشكل قاتل على الإخبار، يعني رفالة متاع أخبار، يعني ثم كمية متاع أخبار. لا نعرف هذه تركيبة اللغة متاع أختنا نجوى، لا نعرف أنه النص أنه هذا يخدم النص بأي شكل ما، لا أجد ذلك. أنا لا أذهب إلى ذلك، أنه ثم نية مبيتة للشاعر الشاعرة أنها تقيم نص على الأخبار حتى تؤدي لنا معنى ما. ثم مقاطع صيغتها تتعاود ميكانيكيا، وكنقول ميكانيكيا وعولوا على ذكاء الشاعرة أنه فما حاجة من الاثنين، يا أما هي قاعدة تجتهد في كتاب قصيدة نثر بشكل ربما عجبتها صورة شعرية، ولا عجبتها يعني متأثرة بشكل ما في الكتابة اللي خلاها هذا دون أن تتفتت، يعني يولي عندها تراكيب تتعاود بشكل ما، ولكنها تملأ بلحم، يعني فما سكوليت تملأ بلحم كلمات مختلفة. وهذا ربما لا يخفى يعني في قراءتين ثلاثة نجم أي قارئ بسيط ينتبه إلى ذلك. نعطيك مثال: الباب لم يفتح، أي انحناك جرح يتدرب على الذكر، هاي الصمت رب صوته ثم أنكره، هاي النافذة وتر أعمى يشد ضوء ولا يعترف به. كلها قائمة على العدول والاستدراك والنفي، التأكيد والنفي، يعني الإخبار إما أن يكون تأكيدا أو نفيا. عدت لا كسم، هي قالتها كاسم فقط للتوضيح، لأن نقول كسم، بل كصدا فقد حنجرته. هنا فما أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم، أفعل كذا لا ككذا بل على كذا. طيب نمشي ولا المثال آخر، تركيب آخر: البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. تلقى كلمة تبحث عن كذا أكثر من مرة، كذا كذا يبحث عن كذا كذا. يتردد ساعة فما أذنف ذلك، يتردد في فراغ لا يجيب، يمشي في الأشياء بلا أثر، يعمل كذا بلا كذا. يعني ما نحبش نزيد نكثر أمثلة أخرى. المهم الصورة نتصور واضحة. أنا بالنسبة لي لعلى بركة يحفظ اللحن، هذه يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع، اللي هي في الأخر بكل، ثم مقابلها الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا، ومن بعد ندرشنوا كذا يخاف أن كذا. يعني أنا الحق أذهب في تصورين، طبعا هذا يضعف النص ويجعله في نظري. النص هذا يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة كتابة وإعادة اشتغال وإعادة يعني إعادته من أخمص قدميه إلى أقصى نقطة في رأسه، ولكن يذهب إلى مذهبين. المذهب الأول يقول إنه الشاعرة عندها ربما حيز ضيق من التراكيب تتحرك فيه، وهذا الحقيقة أستبعده، لأنه الإنسان اللي ينتج يعني الشعر وينتج عنه فعل إبداعي نتصور عنده من المخزون ما يكفي أنه ينوع وأنه يشتغل ويلعب وكذا. وإذا كان هذا متعمد فإنه قاتل، ولا يكون بشكل من الأشكال يخدم أي شيء في الإبداع في النص. أو أن أمر آخر ربما سنناقشه مع الشاعرة، وربما سأقترح على لجنة التحكيم إن ذهب فيها منها في هذا المذهب الدكتور خميس والشاعرة سلوى، أن نراجع الشاعرة ونتثبت ونحاورها ونناقشها ونتثبت ربما لها ممكن من ما يمكن أن تقوله في نصها ما ينبهني شخصيا، ربما ينبهني الدكتور خميس والشاعرة سلوى إلى مواضع أخرى ربما لا أتفطن لها من جمال النص أو من مستوى إبداعي. ولكن إن اتفقنا أقترح أن نتصل بالشاعرة وأن نتثبت منها لعل لها ما توضح به بعض النقاط الغامضة في هذا النص. لكن مع ذلك أشكرها على هذه الجرأة على الإبداع والكتابة، وأتصور أنها لم تصل إلى الدورة الثانية إلا لأنها قد اجتهدت في نص أول. أعتقد ربما قد تكون هذه كبوة، وأرجو لها التوفيق في قادم النصوص.
1: واضح، شكرا. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي. شاعرة سلوى الرابحي، ألو.
2: أهلا
1: وسهلا، أهلا بك. إذا تفضلي لك الكلمة بخصوص قصيدة نجوى بن عمر.
2: الدكتور خميس،
1: لا
2: نحن أمام نص للشاعرة إذا نجوى، وهذا بن علي، وهذا النص هو نص نثري، ولدي بعض الملاحظات.
1: نعم تفضلي.
2: الملاحظة الأولى تتصل بالعنوان الذي أراه مفتقدا فعلا للشعرية، ولكنني أرى أن هذا النص أيضا على مستوى الكتابة أردت أن التوزيع البصري تقريبا يكاد يكون مغايب، بمعنى كان يمكن، لأن هذا النص قائم على المقاطع، وهذه المقاطع وردت هنا متصلة وليس منفصلة. بمعنى كان يمكن أن تضع نقطة ثم تعود إلى فراغا ثم تعود إلى المقطع الذي يليه، كأنه في شكل ومضات، وهذه الومضات غير متصلة المعنى. على الأقل هذا ما بدا في وهلة أولى. أيضا لاحظت أن النص به بعض المقاطع التي فيها شعرية جيدة، يعني شعرية معقولة، وأرى فيها مثلا حين تقول طدا إذا فقد حنجرته. أيضا أردت من الشاعرة أن تكتب بذهنية تكون لديها القدرة على المحو، بمعنى أنها أحيانا أجد يعني هذه المقاطع التي بها شعرية وبها معاني يعني عميقة، ولكنها أحيانا تقع في التكرار. أيضا النص قائم على التعريفات، النور خطأ قديم، أمي دفء، جمل اسمية قائمة على التعريف، فالبيت نغمة يتيمة، الصمت إلى غير الفراغ ممتلئ إلى غير ذلك، النافذة وتر أعمى. إذن هناك تعريفات للنافذة، تعريفات للأم، تعريفات إذن للصدى إلى غير ذلك، وهذه التعريفات لم أجد رابطا في الوهلة الأولى، ولكنها استدركت ذلك لنجد هذا الرابط في الأخير، ولكنها أطالت في نهاية النص إلى أن وقعت إذن أقول بين ظفرين، طبعا بين ظفرين، أنها لما تحسن المحوى فكانت المقاطع سقطت في إما في المعنى أو في الإغماض، فلا أجد معنى لا أقول واضح، أو على الأقل يحيلني على صور أو يحيلني على معنى آخر. فهذا النص لا يخلو حسب رأيي طبعا من هذه الشعرية ولكنها شعرية قائمة على التعريفات وقائمة أيضا على قلت التعريفات ثم الربط في الأخير بين هذه التعريفات يعني وأيضا بين هذا الحزن واليتم والباب المغلق والذكريات القديمة والبيت فكأنها إذا قسمت هذا البيت بخشبه وأناسه وأيضا بطفولته وبخطواته وبهذه بالأم والأب إلى غير ذلك حتى الهواء الذي يتذكر هذه الذكريات القديمة وأيضا كانت تكرر كلمة قديم في أكثر من من من من سطر شعري. عموما أجد أن هذا النص يعني لا أقول ولكنه يعني لم يكن بتلك القيمة التي قرأنا بها نصها الأول ولكنه به بعض المقاطع التي لا تخلو من شعرية وأيضا أرجو من الشاعرة أن تقرأ نصها قبل تلاوته للمستمع لتتجنب بعض الأخطاء اللغوية.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني تفضل.
6: شكرا لك مرة أخرى أستاذ الدكتور رفعت عياري. ماذا يمكن أن أضيف إلى ما قيل؟ يعني أنا سأكون كذلك صريحا مع الشاعرة وصريحا كذلك مع زملائي في لجنة التحكيم سيد الرابحي وأحمد شاكر بن ضيف. أبدأ بوصف ما انطبع وقر في ضميري من هذا النص. النص يمتد على فضاء 83 سطرة ومع ذلك لا نشعر بأنه طويل النفس ومرجع ذلك أن هذا النص قام على بلاغة الفراغ ليس على بلاغة الامتلاء. بعض الأسطر لا تزيد مكونات عن الكلمة الواحدة ولكتابة الفراغ بلاغة خاصة. لماذا؟ لأنها منتجة لإقعامات لا تكون في بلاغة الامتلاء. بيد أن بين بلاغة الفراغ التي مرجعها الإيقاع وما يقويها في تدبر المعاني الشعرية التي قام عليه النص وصورة الذات المتلفظة فيه صلات متينة. فالنص عميقا هو يرصد لحظة فراغ بعد امتلاء وموت بعد حياة وحيوية صاغتها الشاعرة نجوى بن علي صاغتها في صورة سردية مكتملة بين لحظة ابتداء ولحظة نهاية وما بينهما من وقع. لحظة الابتداء بدأت بعطور وفي نهاية النص تقول المعبرة يعني اللي أرى في النص تقول أغلق الباب. هذا في السطر الثالث قبل الأخير. إذن النص إلى حد ما هو عبارة عن خطاب سردي بحركات خمس في المنوال السردي الإنشائية البنيوية مع الظروف من لحظة استقرار إلى اضطراب إلى قمة الاضطراب إلى اضطراب معاكس ثم استقرار جديد. فيه كل هذه المكونات بعضها ظاهر وبعضها ضامر لكن هذه الحركة المادية السردية كانت مجرد إطار لقول الذات في أحلامها وكوابيسها وآلامها لأنه في غياب هذا الفعل الذي أتته عبر التخيل عبر التصوير فإن النص يسقط في العلية المنطقية أو العلية الزمنية سبب نتيجة أو سابق لاحق. وهذا الأمر طبعا يضعف من الشعر في الشعر. لذلك كانت كل خطوة أو حركة مادية تأتيها الذات المتلفظة في المنفوض قادحا لانبجاس حركة نفسية مركبة.
1: نعم.
6: انفعال لانبجاس انفعال يصوغ ذاته لا مفهوميا وإنما تخيليا، ومن هنا كثرة الصور وتواليدها، حتى أنها في بعض المواضع، هذا على كل تقدير خاص، تتخذ شكل الصورة العنقودية التي يتناسل بعضها بالبعض الآخر في ترابط عضوي أراه لحد ما متين. جوهريا النص محاولة لقول الذات الشاعرة لذاتها، إذ عادت إلى دارها لا باعتبارها منزلا وإنما باعتبارها سكنا، أي ليست باعتبارها مجرد إطار للإقامة، بل السكن باعتبار شكل إقامتنا في العالم. ويبدو أن المفزع في عودتنا إلى مسكننا أننا نكتشف أن الجميل والأصيل والمطمئن قد غادرنا إلى غير رجعة. لذا فإن تفحصنا لإقامتنا في العالم لا تولد غير وحشة تدفع بنا دفعا نحو العودة عما فعلنا نادمين، فإذا بنا نجبر على خلق الباب بعد عودتنا حاسرين. ولكن هذا كله جميل في هذا النص، أو هذا ما قرأت في هذا النص، لكن ما قاله صديق الشاعر أحمد شكر بن ضيا وما ذكرته كذلك سلوى في أكثر من موضع في أشكال مختلفة، كذلك هو صحيح من جهة ماذا؟ من جهة أنني أتفهم أن الشاعرة معنية تركيبيا بأن تبني ملفوظاتها على الجمل الإسمية باعتبارها إما هي ناطقة عن حالات دائمة أو ناطقة عن حقائق مطلقة، ولكن ثمة كسل في توليد الصورة من جهة البنى التركيبية، تم ضرب من الأبنية مثل ما ذكرها أحمد شاكر الضيع، تم ضرب من الأبنية وكأن الشاعر لا تقدر أن تشغل الخطابة الشعرية إلا فيها، وهذا الضرب يكاد يتكرر حتى أنه يمكننا أن نرد كثرة هذه الصور، وهي صور كثيرة جدا صور شعرية، أن نرد كثرة إلا إلى بناء قليلة الشاعرة تخيلتها وحاولت أن تستنفذها في مواضع أو حالات نفسية متعددة، وهذا الأمر لا مبرر له. إذن ثمة ضمور من الأشكال التركيبية النحوية لبناء الصور التخيلية في تقديري لا مبرر له، إلا أن الشاعرة لم تجرب بما يكفي مقدرات اللغة وإحساسها هي باللغة حتى تصرف قول الشاعر. هي محاولة فيه جمال، فيه اقتدار ما، في محاولة لقول فكرة عامة، لقول انطباع عام بنته على نحو عضوي وعلى نحو اندماجي، فيه الصبغة السردية التي تؤكد العلاقة الاندماجية، وفيه الصبغة التخيلية تؤكد العلاقة العضوية، لكن مع ذلك في حاجة إلى مزيد ربما اشتغال ليكون في شكل أفضل. على كل شكرا لمبن علي على نصها، نتمنى لها ونرجو لها في الحقيقة التوفيق في قادم النصوص.
1: واضح، شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. ملاحظة أسوقها لأن لجنة التحكيم للسادة المستمعين وأيضا للمشاركين والمتابعين، أن لجنة التحكيم لها السلطة المطلقة في تحكيم النصوص، لها سلطة مطلقة في تحكيم النصوص ولا يتدخل في عملها أحد. أيضا بإمكانها التواصل مع الشعراء المشاركين في المسابقة للتثبت أو طرح بعض الأسئلة والاستفسارات عن بعض الأمور، ولهم سلطة مطلقة في ذلك ولهم الحق في ذلك. إذن هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، أيضا تحية لكم، أجمل التحيات تأتيكم من فريق العمل والأعداد وأيضا التحكيم. أولا أشكر لجنة التحكيم الدكتور خميس الجورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. شكرا أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة الخامسة لهذا اليوم، الشاعر محمود العبسي، الشاعرة سهام الحمراني، والشاعرة نجوى بن علي. أجمل تحيات المنسق العام للمسابقة الأستاذ جلال بن سعد، المشرف على الصفحة الرسمية الأستاذ صفاء السلامي، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، تحية زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. دمتم بخير، الأسبوع القادم نلتقي في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تدشين مركز للبحوث والتطوير تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل في ولاية سوسة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة وتدعو السلطات إلى التدخل. ومجلس نواب الشعب يصادق على قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. تم اليوم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. المركز يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شاب، وسيرتفع عددهم إلى 150 خلال السنة القادمة. سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. وفي تصريح لمهر جعيدان، اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا الاستثمار مهم، وأشار إلى أنه يستجيب لطموحات التونسيين خاصة أصحاب الكفاءات العالية. وأشار إلى أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في حوالي 27 دولة عبر عن رغبته في مزيد توسيع أنشطته والاستثمار في تونس.
2: استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه هم مركز تكوين الكفاءات. إن شاء الله من نال آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق، يستجيب الحاجيات ويستجيب لطموحاته، وهذا اللي احنا نلوجوا عليه اليوم. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا. كما قلت على المستوى النوعي احنا نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه، اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
0: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى أعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد المطاعم في نابل، والذي تم إغلاقه فورا بناء على ذلك. وأضاف أن سالمونيلا تقف وراء حالات التسمم المتعددة التي سجلت لدى المتضررين من اقتناء مأكولات هذا المحل حسب ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.
3: جات المعلومة، احنا تنقلنا على عين المكان بصفة سريعة جدا، وتضحوا انه المحل يشكو من عدة اختلالات، وهذه انعكست سلبا على نوعية المادة، وبالتالي هكذا الشيء اللي حدث التسمم الغذائي الجماعي. ثم نتائج تحاليل صارت على مستوى المتسمين، وظهرت اللي ثم شكون عنده جرثومة سالمونيلا، وهذه معناها نتيجة طبيعية باعتبار وأنه أغلب المتسمين نتناولوا مادة المايونيز. نتكلموا على المايونيز، نتكلموا على مادة العظم، وهي معروفة بجرثومة السالمونيلا. تم إجراء إداري اللي هو مثل في الغلق الوقتي، ولكن تم إجراء جزائي اللي هو يتعلق بتكوين الملف القضائي فيه المحاضر، فيه كل ما من شأنه أنه يثبت المسؤولية. وبالطبيعة حتى التسممات الغذائية وكل مزدي خدمات تسبب في تسممات غذائية ضرت بصحة المستهلك، حتى إمكانية الصلح غير واردة مع الإدارة، والعملية لا تزال متواصلة. وهذه فرصة باش نأكد على ضرورة احترام الممارسات الجيدة أثناء اختيار المواد الأولية وكذلك كيفية التعامل.
0: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت المنظمة أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب. تجاوزت هذه الرسوم في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة وانعدام البدائل، بما يحوله أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة في هذا الشأن إلى فتح تحقيق أو تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهنة الفنية، ويتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهنة الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهنة الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص

0: أيضا إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع. أصدر وزير التربية ووزيرة المالية قرارا مشترك يقضي بتنقيح وإتمام القرار الصادر في 26 أفريل 2008 المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والأطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 من سبتمبر 2022. ويلغي القرار الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية أحكام الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الرابع من القرار وتعويضهما بأحكام جديدة تضبط معلومة الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين، وقد تم تحديد معلوم الفطور فطور الصباح بدينارين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير، وتم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد. وأضاف القرار فصلا جديد ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المترسي أو المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساءً. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

العاشرة ليلا وعشر دقائق على موجات إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سهرة الثلاثاء دائما نقضيها مع برنامج حنين، سهرتنا الأسبوعية مع الطرب والفن الأصيل من الآن وإلى حدود منتصف الليل. تحياتي لكافة المستمعين، شكرا لكم على الوفاء دائما للبرنامج والتفاعل معنا والمشاركة. تحياتي للجميع دون استثناء، سواء كان اللي يشاركوا معنا كل أسبوع وحتى من حين لآخر، وكذلك اللي يكتفيوا بالاستماع، ونعرف عددهم كبير ياسر، نوجه لهم تحية كبرى، وإن شاء الله تحية بعد شوية باش تكون في المباشر في الساعة الأولى، لأنه تعودنا التحايا في الساعة الثانية. فما شكون قال ماذا بي بربي تقدمونا التحايا بالنسبة للسادة المستمعين أو فيها حنين. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله من هنا ال 11 كان حياتنا القدرة إن شاء الله باش نقدموا التحايا للأصدقاء والأحبة. قبل ما ننطلق مع موضوع الأغاني الليلة، حبيت نترحم على روح صديقة البرنامج السيدة هادية من نابل للوفاة الأجل المحتوم يوم الجمعة الفارط، الله يرحمها وينعمها ويصبر أهلها. تعزينا لأهلها وكذلك كل أصدقائها وأحباء إذاعة المنسير، واللي بطبيعة فقدوا

وهو احنا كذلك فقدناها باعتبار وانه كانت عندها مداخلات رشيقه الله يرحمها ك يعني عمرها وكحال الدنيا، وان الله وان اللي يرجعون الحقيقه هاديه. كان ديما تشارك معنا سواء كان في حنين او في برنامج مسرح الحياه، يعني كل نفس ذائقة الموت، إن شاء الله من أهل الجنة هادية، يعني نحتسبها من الشهداء باعتبار وأنها الحقيقة يعني خنقول كانت رغم يعني خنقول بعض العوائق إلا أنها تتحدى المصاعب، والحقيقة تشارك عنا بكل روح مرحة وتدخلاتها يعني رشيقة، وكذلك تدخلاتها خنقول مدروسة الحقيقة، عندها زاد فني ومعرفي كبير ياسر. الله يرحمها وينعمها، مرة أخرى نقول تعزينا الحارة لأهلها، والله يصبر الجميع، وإن شاء الله من أهل الجنة أختنا هادية. اليوم ثلاثاء 12 مايو 2026، الموافق بطبيعة اليوم كما قلت 12 مايو 2026، الموافق للخامس والعشرين من ذي القعدة 1447 هجرية. تحياتنا لكم جميعا، تعرفوا موسم الحج انطلق، ونتمنى بطبيعة حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله بعد العودة لكل حجاجنا الميامين، وإن شاء الله بطبيعة يتقبل منهم المولى سبحانه وتعالى، وكذلك نتمنى لهم يعني سفرات يعني للحج مريحة بطبيعة، لأنه احنا على أبواب عيد الفطر المبارك، وتعرفوا عيد الفطر يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني 10 ونزيدوهم 4 أيام 14 يوم على أقصى تقدير، لي بطبيعة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك. نعرف الأضاحي أسوامها دخلنا حديث في حديث، يعني مرتفعة نوعا ما، لكن بصراحة اللي ما يقدرش واللي ما ينجمش وما عندوش يعني ثمن الأضحية، ديما نقولوا سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى على أمته، يعني لا فائدة وما يكلفش نفسه، اللي يقدر بطبيعة وينجم يعني هنقول عنده إمكانيات، هي سنة وشعيرة من شعائر الدين، ما فيها باسش به، النية المفيدة النية طيبة لوجه الله، مش صحيح كما قلنا الأضاحي يعني أسوامها مرتفعة، وإن شاء الله نتمناه يعني من البائعين والخنقول تجار الأضاحي يرفقوا شوية بالمواطن، لكن ديما نقول اللي من الجمش يسقط عليه الأمر، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، اللي يقدر ما فيه باس، ما نبداش نقوله مقاطعه ما نقاطعوش، قاطعه ممكن نجم نقاطعه حاجات أخرين، ندخل الكلام هذا، فما يعني العديد من الأشياء ولا تلازمة بالحق بصراحة، يعني فما شكون مدمن على التدخين، شبيك ما تقاطعش تدخين، ما جاتك كان على علوش العيد باش تقاطعه كل يوم 5 دنانير أو 10 دنانير، من عرشنا الحقيقة يعني أسوام الدخان وأسوام السجائر شنية، أما يقال هكا أنه بين 5 و10 دنانير يومين كل نجم الإنسان يعني يقتصد شوية وينجم يفضل حق الأضحية، لكن احنا ديما مشكلة في الأمور يعني دينيا صعب على أرواحنا شوية. احنا على كل حال ألي من الجمش سقطت عليه، ألي نجم ماذا بيه، يعني خنقول يتبعته والشعيرة، يعني لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم تعرف هي سنة النبي إبراهيم عليه السلام، ويلزمنا بصراحة اللي يقدر يضحي وينويها لله عز وجل. به خلنا نرجع لموضوع الحصة، حصتنا اليوم مخصصة للشاعر الغنائي مجدي نجيب، هو الحالة يعني فنان تشكيلي وشاعر، والحقيقة المع نجمه منذ منتصف الخمسينات، صدرت له عدة دواوين شعرية أهمها صهد الشتاء سنة 1964، هو من مواليد 29 مايو 1936 في القاهرة، قلت العديد من الدواوين اللي أصدرها، الحب في زمن الحرب، ليالي زمن المنسي سنة 74، الوصايا، غاب القمر، مقاطع من أغنية الرصاص، حبة ملح، حبة سكر، له إصدارات أخرى، أهل المغنى سنة 73، هو كتاب نقدي في الموسيقى، الحياة، الحب والموت في حياة الفنان الشعبي، كتب رواية وحيدة وهي ولد وأربع بنات، توفي رحمه الله يوم 7 فيفري 2024. نحن باش نعرفوا عليه أكثر من خلال الأغاني اللي تلحنت له، من خلال القصائد اللي تنحلت له، مش عديدة لا محالة، والأغاني اللي كتبها ولحنت وتحولت إلى أغاني مش عديدة، لكن أغاني معروفة، أغاني طربية
وجميلة. خنطلقوا مع مقاطع من هذه الأغاني اللي كتبها الشاعر الغنائي مجدي نجيب. فمشكون منكم لأول مرة يسمع به ممكن هذا الشاعر؟ هو شاعر يعني معاصر وشاعر يعني العامية في مصر، يكتب يعني باللهجة العامية وبالكتابة يعني كتابته بالعامية أكثر من الفصحى. على كل حال الأغنية الأولى اللي كتبها واللي تلحنت غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف.

هذا هو النغم الأول اللي كتبوا الشاعر مجدي نجيب، كامل الأوصاف. ما ياسر الناس يسمعوها الغناء يقولكش الشاعر هذا يكتبها، مش معروف الحقيقة، ولحنها محمد الموجي. الغناء الثاني اللي اخترناه في سارة الليلة غناء تشادي، أغنية معروفة جدا وغناء حفظناها وذكرنا في الفترات الصغر. حقيقة أغنية جميلة كذلك كتبها مجدي نجيب ولحنها بلي حمدي. قولوا لعين الشمس ما تحمشي.

هذا هو النغم الثاني في سهرتنا الليلة الخاصة بالشاعر مجدي نجيب، غنية شادي قولوا له عين الشمس ما تحماشي، غنية ثالثة ما تخلش روعة على أغاني الاثنين هذوما اللي قدمناهم، أغنية كذلك كتبها نفس الشاعر مجدي نجيب لحنا محمد سلطان، غنيتها سوحاد محمد، أغنية جميلة جدا بعنوان أوعدك.

0: هذم الأغاني ثلاثة في سهرة الليلة اللي كتبها مجدي نجيب، هو موضوع حصتنا الليلة. عبد الحليم كامل الأوصاف، شادي أولو لعين الشمسي ما تحماشي، وسعاد محمد أوعدك. إذا كان عندكم أحد الذكريات ولا إضافات مع أحد هاتي الأغاني، ديما رقم الإذاعة 73 460 8 ميل، مشاركة معنا في برنامج حنين. كما يعني سمعتوا الكل، فقدت الساحة الفنية كذلك الأسبوع الفارط منذ 4 أيام أحد يعني عمليقة الفن في المغرب العربي وكذلك في الساحة العربية عموما، هو عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه ونعمه، بتبيع عبد الوهاب الدوكالي المطرب المغربي المولود يوم 2 جان في 1941، توفى يوم 8 ماي 2026. هو مغني ملحن وموسيقار مغربي من المطربين الكلاسيكيين، وعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية والعربية، ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد، كما تميز في مجال التلحين لتظل أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية والعربية. توفى عن عمر 85 سنة الله يرحمه ونعمه، وكرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. هو من مواليد مدينة فاس، تلقى منذ الصغر متاعه دروس الموسيقى والتمثيل والرسم، وانطلقت مسيرته الفنية سنة 1957. العديد من الأعمال لعبد الوهاب الدوكالي الحقيقة ما نجمش نسمي، ومثل حتى في السينما وتحصل العديد من الجوائز والأوسمة. مش نقوله يعني كي نقولوا كتعجبني مونبرناس، يعني تحكي على العنصرية، تعالي أنا وقلبي أنا والغربة، هذه هي أنت، الولف الصعيب، قصة الغرام، يعني الحقيقة أغاني عديدة وعديدة جدا، لهلا يزيد يكثر ويكبر بين أن لا بشر أغاني، وخاصة أغنية مرسول الحب اللي باش نسمعوها، لأنه مرسول الحب الحقيقة تفكرنا في الصغر، وتلحنت سنة 1972 الله يرحمه نعم، وعبد الوهاب الدوكالي قدمنا له العديد من الأغاني في سهرة حنين في حصص سابقة، وإن شاء الله في أيام قادمة وفي حصص قادمة إن شاء الله نقدم له بعض الأغاني، ويبقى موجود وحاضر بيناتنا بالفن وبالأثر الجميل اللي خلاه عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه وينعمه. هذا النغم الأول مرسول الحب بصوت الراحل عبد الوهاب الدوكالي كتحية لروحه، وإن شاء الله باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين بعد حين على الرقم 73 460 8 ميا، مع تحيات فريق البث المباشر المصاحب الليلة أيمن الشابي ومنير بوطي.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحل

من نبعوث خيتينة باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كانت رجعت سول فينا ورجع لينا

عمقنا والوجدان أغنية حب تتحدى الزمن تخلي البعيد يولي قريب واللي قاسي واللي قاسي يصبح إنسان.

0: هذه اللي لاقت نجاح كبير إلى جانب وحشتني وهي الدنيا حلوت ليه الحقيقة، وهو ما جعل عديد المطربين يعيدون غنائها، وخاصة نور مهنا المطرب اللي اختص في إعادة أغاني سعاد محمد، منهم الأغنية ذي لمحالة نحب ديما نسمعها من صوت صاحبتها الأولى سعاد محمد، وتطربني كان سعاد محمد، هذا رأيي الخاص. خلينا نستقبل المكالمات الهاتفية على بركة الله. أولى هاته المكالمات. ألو، السلام عليكم.
1: ألو
0: هاجر، مرحبا بك يا هاجر.
1: مرحبا بك،
0: منين تكلم فينا يا هاجر؟
1: عايشك في شكري، ومرحبا بكم محليه البرنامج
0: نتاعك. عايشك ربي يفضلك يا هاجر. فكرني منين يا هاجر؟
1: من حفوز.
0: من حفوز، مرحبا. مرحبا بك، شنو احوالك؟
1: بيك عايشك، نوركم. وشكرا، عندي هز عليه التليفون.
0: اخونا منير بطي، عايشك ربي يفضلك. يا هاجر اسمعني، تسمع بيه الشعر ذا مجدي نجيب ولا تعرف الغنيات انت؟
1: نعرف الغنيات.
0: شفت ساعات الشاعر ما يعطيهوش حقه، هو كتبهم. الشاعر ذا مجدي نجيب توفى عنده عامين، 7 فيفري 2024، وهو من وليد 29 ماي 36 في القاهرة، ومعروف فنان تشكيل وشاعر، كتب العديد من الدواوين الشعرية، لكن الحقيقة ما تعرفش ياسر إلا من خلال الأغاني. معناها الغناية ساعات تعرف بصاحبها.
1: صحيت الأغنية تعرف بصاحبها، معناها فيها رونق شيء كبير.
0: تعجبك سعاد محمد في أغانيها؟
1: تعجبني سعاد محمد في أغانيها،
0: صحيح.
1: عندها أغاني تحفوني،
0: عندها أغاني جميلة، وصوتها من أروع الأصوات. أنا الحقيقة شخصيا بعد أم كلثوم نصنفها هي الثانية في الأصوات النسائية العربية سعاد محمد. لكن أغانيها واللي غني فيهم المطرب نور مهنا، وحشتني وأوعدك، والعديد من الأغاني، ولو تسمعوا عليه.
1: صحيت معناها أغاني تسمعوا عليه، معناها يسريت.
0: أنت باش كنت تحب تسمعهم الأغاني بصوته هو ولا بصوت سعاد محمد؟
1: بصوته هو.
0: تحبهم بصوته هو الأغاني ذوما؟
1: يقبلوا صوته هو، معناها في معناها شيء كبير.
0: كل واحد ورايه، كل واحد ورايه، وعلى كل حال نحترم ورايك يا هاجر. أعطيك صحة اللي كلمتنا واللي هزيت التليفون وشاركت معنا، وانت ظاهرة مغرومة بالفن.
1: يعايشك بالله، نحب نسلم على المستمعين كل، وعلى أخت السيدة كي بعثت لي كنهار تحية.
0: أختنا السيدة النقاتي من القيروان، تحياتنا لها.
1: نقاتي عايشها وربي نورها، ونحب نسلم عليهم ياسر ياسر.
0: باهي، وصلت التحية، ومرحبا بيك في
1: منيرة. يعايشك
0: في عائلة حنين أختي هاجر، مرحبا بيك. شكرا لك، ليلتك سعيدة للقاء. شكرا يا هاجر. نواصل مع المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية أختنا أنيسة من قصيبة المدوني. مرحبا يا أنيسة.
2: بيك أكثر شيء، شكري. عايشك.
0: مرحبا بيك، شنو أحوالك أنت؟
2: مرحبا بيك وبالفريق اللي عامل معاك اللي
0: عايشك يا أنيسة. وكذلك أخونا أيمن الشابي.
2: أكيد.
0: هاي أنيسة تفضل، حبيت تحكي على الغناية ولا حبيت تقول حاجة؟ حبيت عندك إضافة، عندك ملاحظة؟
2: بصراحة كما قلت أنت، نحب نسمعها بصوت سعاد محمد.
0: سعاد محمد أي بالحق.
2: غناها
0: ونور مهنا.
2: نور مهنا غنى،
0: هو عاود ياسر اغاني نتاع سو، حتى ذي غناها زاد اغاني عدى
2: الحق. ما سمعتهاش بصوته، سمعت وحشتني بصوته هو. اما بصوت سعاد محمد كما قلت تطرب اكثر.
0: بصاحبتها هي اللي غنتها الاولى.
2: اكيد
0: بطبيعه احنا هكا. علاش الاغنيه والشعر هذا ما تسمعش به مجدي نجيب؟
2: لا الحق والله لا،
0: اول مره. ما فيها باس، احنا فرصه باش نتعرفوا على يعني خلينا نقول بعض الشعراء وبعض الملحنين في هذا البرنامج. هو اللي كتب الاغاني بتاع السهره بتاع الليل.
2: مطربين اكثر من الملحنين، ولا من
0: هما ياخذوا شهره اكثر.
2: صحيح.
0: هاي يعني تفضل، عندك هدايات اكيد.
2: بتبيع نهداها لروحي.
0: اي دلل نفسك ملها.
2: عايشك. ونحب تقدم تحية لأم وبابا كالعادة، أولادي أخواتي،
0: ربي يفضل،
2: والخالة المدللة نقول لها ربي يبارك لك في صحة بدنك.
0: أختنا موني عبد الرحمن، تحية لها.
2: موني عبد الرحمن، ونقول لها الله لا يحرمنا منك ومن وقفتك في جنبنا.
0: أمين إن شاء الله. وربي يفضلكم لبعضكم العائلة الكل.
2: عايشك.
0: ومرحبا بك أختي أنيسة.
2: فما واحد أكثر من واحد صراحة.
0: ما فيها بأس هي. واحد يعني يدخل روحه أكثر وليقرب أكثر.
2: إيه هم الحق بكل العيلة كل ما شاء الله. أنا خالتي منيا كي وحدها بصراحة. هي وخالي توفيق وجماعة كل.
0: تحياتنا
2: تسنيم بنت خالي يكرم.
0: كل أفراد العائلة. يا نيسة وربي يفضلكم البعض. كم مرحبا بك.

0: معنا في برنامج حاني. شكرا لك وليلتك سعيد.
1: شكرا عايشك ليلتك أسعد.
0: نواصل مع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير شكري.
0: مرحبا إيمان. مرحبا إيمان. مرحبا بيك
2: وبيك أكثر يا عايشك
0: أختنا إيمان من المادية. مرحبا شنحوالك أنت شني الصحة؟
2: والله الحمد لله شنحوالك شعام.
0: هك تسمع فيه في الإذاعة الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: مرحبا بيك.
2: والله محلها من الأغنيات اللي جبتهم الليلة ثلاثة روعة.
0: اي
2: أما أني اخترت أوعدك خطرها تعجبني على الأخر من الليلة صغيرة وأني ديما نغنيها الأغنية هذه.
0: إيه أنت تعرف الأغنية بصوت سعاد محمد ولا بصوت هاني محمد؟
2: إيه بصوت سعاد محمد.
0: تعرفها يعني بصوت سعاد محمد.
2: أنت قد تكون الصوت الآخر
0: هاني هاني مهنا المطرب هاني مهنا غناها صوته تعرفه هاني مهنا.
2: لا لا تعجبني بصوت سعاد محمد نعرف.
0: باي باي باي ما خاطر فما ياسر الناس يعرفوه بصوت هاني مهنا هو العاود غناها يعني في العديد من المناسبات.
2: لا نعرفها بصوت سعاد محمد نعرفه.
0: ماذا ظهر معك بطبيعة ذوق التربية إيمان وعندك ثقافة فنية أكيد.
2: والله أغنية حلوة هي تدل على الوفاء وعلى كل سنتيمون حلو في الدنيا.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: بالضرورة كان حب طرف آخر ولا زوج ولا واحد بالنجم يكون حب
0: المحبة بصفة عامة.
2: محبة بصفة عامة. حب للحب أصلا.
0: حب الوطن حب الوالدين حب الشخص حب العاطفة. بطبيعة يلزم نعيشه بالمحبة. يا إيمان مجدي نجيب اللي كتب الأغنية ما تسمعش بيه قبل.
2: والله أول مرة نسمع أول مرة. اللي اكتبها الأغنية هذه.
0: هذا وحكيت عليه منذ حين في بداية الحصة مجدي نجيب يعني الحقيقة شاعر كبير وقدموا له العديد من الأغاني تلحنت له وفرصة باش نتعرفوا عليهم في هذا الموعد الإذاعي.
2: صحيح فرصة والله برامجيك تفتح لنا برشا آفاق باش تعرف لنا على المخرجين وعلى الفنانين وعلى برشا حاجات.
0: يعيشك يا إيمان دايما حسن ذوقك. مرحبا بك مفيد انت لاباس
2: الحمد لله.
0: الحمد لله شكرا لك وان شاء الله في لقاءات قريبه باذن الله يا ايمان. شكرا ليلتك سعيده. الى اللقاء ايمان. نواصل مع المكالمات الهاتفيه المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
3: مساء سيدي. مرحبا.
0: اهلا وسهلا اخونا ناجي.
3: ناجي
0: عمارة منزل الحياه بطبيعه. شنو احوالك خويا ناجي؟
3: والله الحمد لله. شنو احوالك انت؟ شنو احوالك بعد مسير
0: بخير؟ يعيشك تصر معنا كالعاده يعني كما تعودنا. مرحبا بك. نهار ثلاثة يلزم الراديو محلول نهار ثلاثة.
3: لا ديما محلول.
0: صار ديما ثلاثة ولا حتى جمعة.
3: موجودين.
0: مفيد تتونس بالأغاني ذي الترابية الجميلة. وتعدي وقت باهي معنا إن شاء الله.
3: إن شاء الله ربي خير.
0: يعيشك يا ناجي مرحبا بك ديما معنا. شكون تحب تحيي؟ حياة
3: محمد عزيز والشيخ ميس.
0: خميس بن حريق ومحمد عزيز. ربي.
3: وكل المستمعين
0: وربي داوم العشرة إن شاء الله أخويا ناجي. مشكور جدا على المشاركة. يعطيك صحة يا ناجي ليلتك سعيدة وربي فضلك. وبتبيع ناجي ديما مختصرة ومختزلة المداخلة نتاعو. ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. باهي ننتظر المكالمة الموالية بسرعة لأنه بتبيع الأغنية باش نعديوها بعد شوية وماذا بينا نختصروا شوية المداخلات في انتظار قلت زوز مكالمات أو مكالمة أخرى. على كل الغناية كلماتها جميلة للشاعر الغنائي وشاعر لمحالة العامية كتب حتى يعني مش في مجال الأغاني مثل حنت له بعض الأغاني. مجدي نجيب أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي أوعدك دايما فكراك أوعدك ولا يوم انساك إلى آخر الكلمات كلمات عامية المصرية. به ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. أختنا مريم مساء الخير.
4: ألو مساء الخير. شكرا.
0: أحوالك لبس عليك.
4: الحمد لله.
0: مرحبا بك سيدة مريم تفضل.
4: بك عايشك ترحم على الأخت هادية بالرغم اللي ما نعرفهاش بكل كلمة عبر الأثير.
0: وإحنا كيف كيف إحنا علاقتنا الكل عبر الأثير ومن الإذاعة. والله ما قابلتها حتى مرة أما الله يرحمه هنا عام هذاك يعني عمرها وذاك حال الدنيا وصديقتنا صديقة البرنامج كانت الله يرحمها.
4: والإنسان كي واحد تعرفه ولو بالسماء.
0: أي عادي عادي.
4: كل ما نتعك اللي نقولوها عظم الله مفيدة الموت.
0: بتبيع. هو الله يرحمها وإن شاء الله ذاك عمرها ذاك هو القدر متاعها ولي كل أجل كتاب كل واحد شنية ساعته.
4: بالدقيقة يا سي شكري بالدقيقة
0: والثانية.
4: طلبت وعد محمد.
0: أي.
4: عندي معاها مش ذكرى وذكرى وذكرى.
0: هات حتى وحيدة يزي.
4: ذكرى الأولى صعبة شوية على الإنسان ما يحق. أختي اللي توفيت في حادث. الله يرحمها. فضل وليداتها خليتهم كبروا توفيت.
0: آمين إن شاء الله. كانت تسمع الأغنية هذه؟
4: نسمع جميع. كنت انا وياها ديما ما بينتناش برشا في العمر.
0: فهمتك.
4: انا وياها الراديو محلول وحنا نسمع سعاد محمد
0: ولا جوية هذه ولا غانية هذه.
4: هي تترب سعاد محمد من الاصوات القلائل اللي واحد ووقتها رشوها باش تكون بعد ام كلثوم.
0: لكن هي مو يعني حتى حياتها العائليه تزوجت وانجبت العديد من الابناء ما خلاش حتى عبد الوهاب يقول قالوا له شبيك ما لحنتلهاش. قال كل مره نجي نخمم باش نحنلها عفوا هي صوت جميل سعاد محمد نلقاها يعني حامل ونلقاها في فتره الولاده. هي يعني وفقت بين الحياه العائليه والحياه الفنيه في نفس الوقت.
4: فيها صحه هذيك هي الحياه.
0: هي هيك لكن صوتها من اجمل الاصوات النسائيه العربيه.
4: وفي قصيد الشابي
0: اي اراده الحياه اذا الشعب يوم
4: صحيح. هي تقولش عليها هي تونسيه وقت اللي
0: صحيح.
4: اغنيه من جد تبدا تسمع واللحن قديش مشي مع الكلمات
0: ممتاز
4: وهي كيفاش اديتهم تقولش عليها الكلمات تحس فيهم كما احنا. انا كي نسمع كيك شكون يغني الشابي ولا نهج يتسمى باسم الشابي تقول عليها فنية
0: شعور. اي شعور سبحان الله شعور ابن الوطن وشعور يعني منعش بنخوة واعتزاز كي قصائد يعني تونسية تتغنى بها أصوات عربية الحقيقة الإنسان يحس بحاجة.
4: في شكر يجيلنا بتاع الستينات
0: أي.
4: كانت الوطنية مع عقل بلباني اللي قبلنا استقلوا كله وإحنا محسوب الجزائرية الأخرانية وإحنا معاهم وقتها النخوة بالوطن وبالاستقلال وبالحاجة.
0: نقصت شوية تقول توا
4: نقصت
0: للأسف يعني. شباب توا ما عادش يعرف المعاني ذي لأنه ممكن ما عاشرش يعني الناس هذوم الكبار والقدم والناس اللي ضحات بالغالي والنفيس ما عاشرهمش وما يسمعش عليهم تسمعوا برا تفهم شكون من الشباب سامحني سيدة مريم ما يعرفش وقتاش استقلت تونس تاريخ الاستقلال تقول له يقعد يخمم ممكن ما يجاوبكش وصار علي الأمر هذا. سألت في حصة من الحصص مرة عندي كانت فسحة المعارف يعني الركز حصة يعني في المسابقات ونسأل فيهم شباب بارك الله في عمر الزهور قعدوا يتفرجوا قلت لهم وقتاش استقلت تونس قعدت نتفرج للأسف
4: يقولوا الوطن راهم فماش هو حب الوطن من الإيمان
0: فعلا حب الوطن من الإيمان
4: وفي الكلام
0: ربي يهدينا إن شاء الله
4: نسمعوهم وإحنا في
0: أوقات
4: سفرينا
0: إن شاء الله
4: وكل واحد قتل كل واحد عنده ذكرى مع حاجة والحياة تستمر
0: الحياة هذا هو المهم تستمر الحياة وتقعد ذكريات في الأخير
4: الموضوع نتاعها أوعدك نقول إن شاء الله أديت الأمانة اللي خلتها لي
0: اختي ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله مدامك تكلمت في العلن كيمك اكيد اديت على احسن وجه وربي يثيبك ان شاء الله خير وما يضيع شيء راهو يا سيده مريم. على كل حال مشكوره جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معانا في برنامج حنين وكل مساحات إذاعة المنسير سيدة مريم منريانا ليلتك سعيدة. خنكملوا بالأخت منوبية المكالمة الموالية وبعد بتبيع بش نسمع النغم. ألو منوبية مرحبا بيك
5: ختامها مسك
0: هكاك ما يشبي علاش لا المسك اليوم ما عندكش الورد والياسمين اليوم كالعادة
5: لا لا تنقولها غير دائما
0: انت عاد تقول لي المسك عاد في عضلة تقول لي ورد وياسمين
5: المسك والريحان والنسرين وكل نفرش من قائد الرحلة حتى لمهنة الوصف
0: الله الله تبارك الله
5: والمستمعين الكل
0: يعطيك صحة يا منوبي
5: يعيش بالرحمة الهادية وإن شاء الله ربي يصبر عائلتها
0: أمين إن شاء الله
5: يعيش كان نحب نسمع الغناية أكثر من الكلام
0: أكثر من الكلام
5: نتكلم ياسر نحب نتمتع بالغناية
0: كسبة
5: والله
0: بالحق أساسا تحب الكلام والغناء زوس
5: لا نتكلم في الموضوع ما نطولش برشا باش نحب نتمتع
0: وعلاش الغناء ذي خاطر تعجبك الغناء ذي بالذات
5: مش تعجبني برك عندك سنة والي صصاري يغني فيها حتى هو
0: نور مهنا والي صصار غناء وياسر المطربين
5: نور مهنا زي
0: يعني
5: أما وائل خير وهي بصوتها هي خير
0: صوتها هي الحقيقة عانقت الروعة صوتها جميل جدا سعاد محمد
5: يا ودي نقول لك حاجة
0: قل لي
5: كل فنان عنده أغنية ذيك تبعت
0: زيد
5: أنا ما نحبش واحد يقلد واحد أخر تو قلثوم ما يقلدهاش حتى حد
0: مش ما يقلدهاش يقلدها الغناية ما نجمش يقدمها كما قدمها
5: لا صبوحة زادة كيف الكل فنانين الكل مولاه هو صحيح
0: مولاه هو صحيح
5: هو الهادي جويني برشا غنولة والجموسي أما هو صحيح
0: مش بالضرورة أسمعني يا منوبية والكلام للسادة المستمعين الكل راهو مش بالضرورة يكون يعني صوته من أجمل الأصوات نجم فما صوت آخر أجمل من صوته، أقوى من صوته، لكن غنيته تخرج عليه سبحان الله.
5: يعطيك الصحة، تخرج عليه أكثر. يعطيك الصحة.
0: إيه هذا وش
5: حبيبي. كيما البرنامج نتاع كنت تحني. حتى كي يجيبوا منشط آخر مش يجيك في كنت.
0: كان يجيبوا جاك مارتان الفرنسي ويعملوا نسخة فرنسية ويجيبوهم من الدنيا الأخرى يقولوا له إيجا نشطي بلاستيك ريسايكل زعما ما ينجمنيش.
5: لا صحية الأخبار.
0: قلتي ما ينجمنيش ها؟
5: لا ما نجمكش حتى حد.
0: الله الله الله.
5: خلصنا مع الشيخ منور.
0: ما تغلطنيش في روحي
5: برب.
0: الشيخ
5: منور نبدا عامله كيف انا
0: الشيخ منور ربي ربي يفضل ويعطيه الصحه والعافيه
5: تجبد له راس الخيط وهو يكمل
0: مو محبه هذيك خاطر فما صدق
5: والله نحلاكم والله انا الجمعه صراحه
0: مو خاطر المحبه تظهر احنا راهو والله والله والله نحسبك يا والدي الشيخ منور
5: ونعز وياسر كلها موجود تتكلم فيه انت كلها موجود اللي تقولها كلها موجود
0: هو اللي يقوله هو زاد كيف كيف موجود
5: لا لا كله موجود السؤالات تسال فيه هو كله موجود في الدنيا ذي يعني
0: موجود احنا مو برنامجنا كل من الواقع وراو من الشيء اللي نعيش فيه
5: يعطيك الصحه بارك الله وفيك على كل حال
0: يعيشك كما
5: ياسر كما كنت تحت أيوة. نسمع لغه اليا بالقداه
0: باه
5: خاطر الواحد يقعد ما يخالفش
0: ما يخالفش
5: ودايما فاكره كل يوم ازيك
0: يعيشك يا منوبيه مرحبا بك
5: مستمعيني الكل ربي يخليك
0: شكرا ربي يفضلك يا منوبيه ليتك سعيده للقاء باش قبل ما نستمعوا للنغم حبيت نقدم بعض التحايا بعد بتبيع باش نكملوا البقيه حبيت نبدا بالسيده راضيه الشادي الحليله اكيد راي في الاستماع ان شاء الله تكون بصحه جيده سيده راضيه كذلك اخونا توفيق الخضيري توفيق عفوا توفيق حليله توفيق الخضيري في الله يرحمه ونعمه زميلنا هنا على الثانية كان باش عارف اللي هو كان وحي معنا مازال موجود بروحه السيده راضيه الهداجي سي حسين عطيل الأخت أنيسة كانت معنا من قصيبة مدوني سي جلال الحاج سعيد والسيدة نزيهة من قصيبة مدوني تحياتنا لكم الاثنين سي عمر بوشارب كسيدة والسيدة جميلة تحياتنا لكم الاثنين من قصيبة مدوني كذلك وسي عمر إن شاء الله تكون بخير الأخت وداد دبابي من خنيز مردة من حمام الزريبة إن شاء الله تكون لباس يا زمردة سي سمير الزغل تحياتنا لك نفيسة معروف من الكيف سي عادل ميلاد من زاوية سوسة سي حسين بوغامورة والسيدة فاطمة الصنبولي ربي يفضلك سيدة فاطمة من المنسير الخونة الفاضل همامي من البطان سي المصف قنابة ديما تحيته يحيي الحبيبين ديما أقول شقير والهباشي إن شاء الله يكونوا بخير الاثنين ويرحم على أخونا توفيق الخضيري وسي البخاري بن صالح ويحيي سي علي بكير صديقنا أخت فاطمة من القلعة الكبرى سي رضا حميدة وسي المصف الغمري غندري عفوا تحياتنا لكم سي رضا إن شاء الله في لقاء قريب سي المصف الفنان تحياتنا لك كذلك نتصور في الاستماع شكرا لك على التفاعل سي عثمان قلالة سي خميس بن حريك منير رحيم فايز العجرودي رشيد البورسالي زينة من القيروان رشيدة بن ذياب حياة من قليبيا أختنا هادية الله يرحمها ونعمها مسجلة عندنا هادية من نابل سبحان الله يعني والله تأثرت شوية الله يرحمها ونعمها إن شاء الله من أهل الجنة أختنا هادية من زغوان إن شاء الله طويلة عمر سيدة نجاتي إن شاء الله طويلة عمر من القيروان نعرف صديقة هادية وراهي متأثرة ياسر سي سالم ابو القاسم بالحاج في رج بوزنيف ناجي الغربي محمد عزيز منوبيه كانت معانا مسير عبد الرزاق سي عبد الرزاق من حمام سوسة سي عبد الرزاق اللجمي تحياتنا ليك وشكرا على التحيه اللي بعثنا مع اخونا منير سي المنصف المسباحي سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين مقيم بفرنسا وباش نكملوا البقيه ان شاء الله بعد ما نستمتع بهذا النغم اوعدك لسعاد محمد والشاعر هو مجدي نجيب اللي خصصنا له حصه حنين الليله

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم اليوم تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بولاية سوسة. المركز يشغل حاليا نحو 30 مهندس وإطار شاب تونسي، وسيبلغ مع عددهم 150 خلال السنة القادمة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع هذه الشركات إلى الرقابة القانونية والمالية والجبائية. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان البسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة تتعلق بغسل الأموال وجرائم جبائية. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. في آخر تطورات الشرق الأوسط، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن. وهذه الشروط الخمسة التي وضعتها إيران للدخول في مفاوضات جديدة تشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، الإفراج الكامل على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة على الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير باقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
2: ومغنى في سهرات إذاعة المنستير وتبع الموجات.

الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة لشادية، قولوا لعين الشمس ما تحماشي. دائما الكلمات للشعر اللي نحتفي به الليلة، الشاعر مجدي نجيب والألحان لبلي حمدي، أغنية جميلة جدا من الزمن الجميل تنحكي عليها بعد شوي، لأنه ترجع بينا لسنة 1966 وهي الأولى للشاعر مجدي نجيب اللي تلحنت له الغناية ذي، يعني الكلمات الأولى اللي تلحلت له. قبل ما نستقبل مستمعين والرجال اختزال والاختصار، لأنه عنا ياسر مكالمات ويزمنا نكملوا حصتنا بسرعة، يعني نقولوا الرسمي في الرسمي، اللازم في اللازم. حبيت نكمل مع المستمعين أختنا حياة، تحياتنا لي حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن كذلك تحياتنا ليك، مساء زغيدة، ربيع بروق، سي الهادي الركباني تحياتنا ليك ولادي، سي كامل بن عافية، سي المودي المتهمم من أكودة، أخونا المودي السكلي من خنيس وكيد راهو يتفاعل مع عبد الحليم، زهر خمير من قربة، أخونا محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب من سوسة، رمزي الخشناوي كذلك نحييه، والشابين وجيه ونسيم ربي يعينكم، زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشرود عنده ياسر مشاركش معانا، سي ساسي بليلة كيف كيف، خونا علي سلامة من ساكن تحياتنا ليك، خونا علي عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري من قصر هلال تحياتنا ليك كذلك، سي العربي الأخت مريم من إيران كانت معانا، سي محمد من عبد السلام من القلعة الكبرى، أختنا زهرة شريعة من صيادة، سي حسن من دار شعبان الفهري، خونا منير عمار وكذلك محمد المرموش من المنستير، سي سالم باشا من المنسير، أختنا ليلى من الوردانيين، سي المنصف قلالة خصيف مدوني، سي الهادي تريمش إن شاء الله تكون بخير، سي الهادي من خنيس تحياتنا ليك وإن شاء الله في لقاء قريب، الأخت حنان من بوحجلة، سي عامر منصور من الوردانيين، أختنا هاجر من حفوز، والبقية إن شاء الله يتفاعلوا معنا مع أختنا مونيا برحان، إن شاء الله قدموا لهم تحية في آخر الحصة. خلينا نستقبل المكالمات. خونا جمال من قصر هلال، مساء الخير خويا جمال.
1: مساء الخير يا خويا، شكري بارك الله فيك، باش ما نطولش أقل
0: تفضل
1: مكالمة. نقول هذه نحب برشة برشة شادية، والحقيقة أول مرة نسمع بالملحن
0: الشاعر، شاعر مجدي نجيب،
1: شاعر قلتني لا إذا
0: مش
1: ونرحم على المرحوم عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه، أحلام أغنيه لكل مذا بينا مرة أخرى تجيب لنا عليه حصة
0: إن شاء الله يا جمال.
1: بارك فيك أنت ومنير وخويا أيمن،
0: يعيشك سي جمال، بارك الله فيك، وأنت تحب الغناية ونحن نديوها لك وإن شاء الله نسمعها بعد شوية.
1: شكرا
0: لك سي جمال، إلى اللقاء. أخت حياة من القيروان، مساء الخير أختي حياة. حياة
2: من جمال،
0: ما سامحني من جمال، من جمال شبيني قلت من القيروان، العفو العفو.
2: يعيشك مساء الخير وشني أحوالك،
0: يعيشك ربي فضلك،
2: مساء الخير ونعمة بجانبي،
0: يعيشك يعيشك سيدة حياة، مرحبا بيك
2: وبيك يعيشك. أني الأغنية هذه ذكرني أول نهار عديت الباك
0: هكا،
2: نحن في الصباح مازلنا نفطروا، أمي الله يرحمها حطتها معناها لذيعة هي تغني، قالت قولوا الشمس ما تحماشي، بنتي حياة ماشية تعدي في الباب توا.
0: ذكريات جميلة الله يرحمه ينعمل والدة، وهي الأغنية أكثر صباحية، ما احنا مو مهمش الكلمات أكثر، يعني خلينا نقول تعبر على الحبيبة ليش يقصد ربي الصباح، لكن احنا ما فيها باس نعديوها.
2: خذت يومي إيش قالت لي؟ قالت لي عايز بنتي هز الشفون تاعك،
0: وقتها
2: نحن نعديه في جوان،
0: في جوان يعني
2: الدنيا سخونة.
0: وبالمناسبة ربي يوفق يعني مترشحين كل الامتحانات إن شاء الله، ربي ينجحهم الكل. وانت
2: نحبها برشا شادية،
0: والغناية
2: ديما نحضر لأفلامها وقت اللي كانوا يجيبوها في تونس،
0: صحيح
2: ديما نحضر لهم، ونقول مبروك للنادي الإفريقي على البطولة،
0: مبروك للنادي الإفريقي وكل فريق يعني يجتهد ويستحق التتويج، مباركولو يا حياة،
2: مباركولو كل عايشة. فريق اللي يخدم يلقى راه
0: فعلا، وان شاء الله الرياضه في تونس تتحسن شويه، لانه الحقيقه كرة قدم تغيرت شويه، يعني شغب وكل الامور هذه فهمتني. اي يعطيك صحه يا حياه، مشكوره جدا،
2: بنتك زينه ولدي،
0: يعيشك ربي فضلك سيده حياه، وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه. شكرا، إلى اللقاء. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير سي محمد، محمد مساء الخير، محمد عزيز.
3: ألو
0: أسلام. لا سي محمد
3: فوزي.
0: فوزي فوزي مش مشكل، سي فوزي من القيروان مرحبا بيك.
3: أسلام أخوي مرحبا بيك،
0: سي الصحة لبس عليك،
3: الحمد لله
0: يعيشك.
3: أسمع
0: تفضل.
3: الغنية دي فكرتني معناها في السبعينات،
0: سبعينات
3: في السبعينات يقبل الدفاع الوطنية تلقاه بالأخص في السير
0: ديما ذي كانت تتعدى في الصباح
3: صحيح. تتعدى وحتى إذاعة مسير زيب.
0: ولو أنه هي ولو أنه هي ظهرت عام 66 الغناية ما تشهرت أكثر في السبعينات.
3: أي نعم أي في السبعينات معناها عام 66 عمري 4 سنين
0: وقت. أي من بعد شهرت شوية في السبعينات بالقدا صحيح ولأن سمعوها ديما الغناية ذي
3: قديمة ياسر وبيعي والله العظيم انت ما سمعتها اول ما سمعتها نقسم لك بالله دركي فيش
0: شعور خاص شعور خاص اي سبحان الله. حتى منير اخونا زميلنا منير بعطي ماك الجيل هذاك كنا هكا عشنا الفترات الجميلة يقول لي الغناية كي نسمعها بالحق فما احساس خاص اي
3: والله العظيم قلت لك نقسم لك بالله هي انت حطيتها معناها سمعتها
0: سبحان الله
3: نحس حاجة كيف نكا والله العظيم
0: هذاك هو الحنين هذاك معنى الحنين
3: اي نعم ان شاء الله الحكم هذايا اللي نتاع شد الدربي ان شاء الله يتعلموا عليه الحكام نتاع معناها الكوره نتاع تونس
0: صحيح درس عملوا في التحكيم
3: اي التحكيم نتاع تونس ان شاء الله يتعلموا عليه اللي معناها يواصل الكوره معناها يواصل معناها التمريره نتاعو يحط الكوره في الكاج وبعد يرجع للفار مش يتفر له معناها يوقف له معناها الدنيا الكل ووقف غادي خليه تتمركه ورجع للفار
0: معقول ياسر يا فوزي هو كان ندخله حديث في حديث وكان كان جاتوسي راي موقفتش راي التاو تلعب
3: عرفت
0: كيف مو اسمع دروس وفي كل شيء مو اسمع زاد احنا زاد كيبدا انسان من برا ولا حكم نقولوا نحترموه ونعطيه اكثر من قيمته للاسف احنا عندنا قله ثقه زاد الحقيقه في بيناتنا ويسمع هذا ملف كبير ياسر اخوي فوزي
3: سيدي شويه من الحنه وشويه من
0: بالضبط يعطيك صح
3: حتى التحكيم نتاع تونس في والله العظيم ربي يهديهم
0: ربي يهديهم ان شاء الله احسن كلمه اقولها مشكور جدا يا اخويا فوزي
3: يرحم الوالد وبارك الله فيك ونسلم على المستمعين الكل
0: يعيشك سي فوزي يوم اكيد يسلموا عليك مشكور جدا
3: عاشك سيدي يرحم والديكم
0: تعيش وترحم بارك الله فيك سي فرج بوزنيف مساء الخير
4: تحياتي ليك وتحياتي لعمد المستمعين وإن شاء الله حنين يبقى والله من 2008 و 2009 تقريبا
0: هو البرنامج بعد تقريبا هكاك 2010 2000 هكاك عنا الحمد لله مديدة مع بعضنا
4: الحمد لله
0: إن شاء الله إن شاء الله نكملوا المسيرة هذه ونكملوها مع حنين مع بعضنا الكل ويجي غيرنا اللي ياخذ علينا المشعل إن شاء الله
4: والله من غير مبالغة مع احترامي البرامج كلنا قعدت يشدني كان حنين بصراحة
0: ممكن خطر فيه أولا ساعة عشنا الفترات الجميلة مع الأغاني ذي وفيه طرب وفي حاجة أخرى زاد فيه مشاركات سادة المستمعين وأنا نسمع بعضنا وفرصة باش نمدوا جسور التواصل بين الأحبة والمستمعين أخويا فرش
4: أي خطر ما عادش برامج اللي ذكي وأنا كل مرة شفت واحد شاري جريدة ويقرأ فيها قاعدة الناس كل تخزر له
0: مزلنا قول
4: كانوا جريمة مع الجريدة
0: يا حسر عليك الجو ذاك
4: وكل كانت جريدة كانت تشد العبيد
0: كل شيء كان الحقيقة الإذاعة مازال عندها السحر متاحها ومازالوا يسمعوها ما فقدتش البريق الإذاعة مازالت مسموعة ومش كما وسائل أعلام أخرى وما تموتش الإذاعة إن شاء الله حتى رغم الزحمة ذي من وسائل الاتصال الحديث و إلا أنه لذا تقعد إن شاء الله قائمة الذات بإذن الله
4: والله أغنية شادي هذه برنامج بكري في الإذاعة الوطنية أغنية لكل مستمع
0: أغنية لكل مستمع
4: بعد البرنامج هذا في آخر الثمانينات هكا ولو عملوا برنامج مباشر اسمه دروب الشمس فيه لوتشي الفهري وحليمة عمام الشفيق الساحلي وبيا الزردي ودعد حمادي عاد الجينيريك فيه مقطع من أغنية شادي
0: يعني كي تسمع الاغنيه تفكرك بك البرنامج هذاك وبالمجموعه هذه من الزملاء
4: في الاذاعه الوطنيه ولا برنامج مباشر
0: صحيح
4: كانت اغنيه لكل مستمع مش مباشر معنا ما نعرفش
0: كيف اغنيه للمستمع كانت من العشره نص نهار قبل في الاذاعه الوطنيه وكان
4: سيد برقاوي
0: سيد برقاوي
4: وكربول وطاهر مبارك برشا دولوا عليه البرنامج
0: الله يرحمهم اللي توفاوا الكل
4: ولا البرنامج هذاك نتذكر فيه اغاني سمعتها في اغنيه لكل مستمع تو ما عادش تسمعها معادش.
0: للأسف تغير الذوق شوية أخويا فرج
4: والله يا أخويا شكري ساعات واحد يغني غنية متغير ومش كيف
0: مش كيف
4: تو كي غنى سلمتك بدلة معناها كي عودها جورج وصوف مش أعمل انتاج وحدك معناها عنوان آخر لقب وحدك قصدي
0: معناها تو كنتي سعاد محمد تسمع أوعدك خير ما لي تسمعها بصوت نور مهند تحب تقول
4: ما معناها شنو اللي زفى هو معناها كان عمل انتاج خير من اللي
0: خيري هو قاعد يعاود في اغاني يعني الاخير ما عندوش انتاج
4: حديث حديث المرحوم نجيب الخطاب معد كاس العالم 78
0: اي الله يرحمه
4: بعد رجال الجزيره عودها الشوالي بالرغم الشوالي راهو ممتاز
0: الرونق القديم الحقيقه كان فما شويه الحقيقه حديث كلام يعني التعليق ولا فيه استفزاز شويه وفيه يعني ما نعرفش شويه بعض النشاس في بعض الاحيان
4: بصوت نجيب الخطاب
0: الاخير قبل طاهر مبارك الله يرحمه كان يعدي المقابلات يعني في التلفزه زاده كانوا في يعني حقيقه تعليق هادئ مقابلات المنتخب الوطني بتحس
4: ما فيش استفزاز
0: وكل كلام كيما يجي وكل الحقيقه تغيرت كل شيء تغير للاسف خويا فرج وهذا ملف كامل يتحل على الموضوع هذا على كل حال مشكور جدا كيما زلنا مازلتوا تسمعوا فينا مازلتوا تتابعوا فينا اخويا فرج
4: لا والله يبان حبه اذاعه مستير
0: نسمع
4: فيكم وهذيك اذاعه مستير والاذاعه الوطنيه راهي امنا هذيك
0: وتعلمنا
4: منها برشا حاجات
0: بالطبيعه
4: خويا شكري انت نشكرك لانك التواضع نتاعك وتحب المستمعين والناس يحبوك
0: العفو سيدي بارك الله فيك دائما حسن ذوقك سي فرج وربي يفضلكم الكل مشكور جدا على التواصل معنا صديقنا القيدوم فرج بوزنيف شكرا لك خويا فرج ان شاء الله في لقاءات قادمه نواصلوا مع المكالمات خونا محمد من نابل مساء الخير سي محمد الو
5: شكري مرحبا
0: مرحبا سيدي شنو احوالك خويا محمد
5: عايش. شكري
0: سيدي
5: عيد الاضحى مش عيد الفطر
0: انا قلت عيد الفطر بكريكا
5: مرتين تعود
0: نخي في عيد الفطر لا قلت الاضحى لا نفكر قلت الاضحى مره ممكن عاود ممكن من الاول اما في الاخر
5: مرتين تعودها
0: من الاول وبرا ما بعتالي ظهر لي ما نعرفش
5: عاودتها مرتين الفطر
0: ومرة
5: قلت ما عودت مرتين هذا الفطر
0: هي زلت لسان بطبيعة وفهمتني على كل حال انت قلت اضحى هذا دليل انك فهمتني واضح هاي
5: شكري الاغنية هذه
0: ايوه
5: عندي معها ذكرى
0: اللي هي سي محمد
5: ترجعني العام 79 صيف
0: علاش 79 بالذات سي محمد
5: والله كانت عندي صديقة هنا في التخدم في السبيطار
0: ايوه
5: وتروح القليب يا ساعات عاد انا حبيت نعملها لها مفاجأة طلت عليها نهار حدك خلطت غادي كذا وبالمناسبة الصديقة هذه زاد صديقة هادية يرحمها
0: الله يرحمها ينعم اختنا هادية من
5: كانوا اصدقاء وغير توفيت ولا راي معانا في البرنامج حتى هي توفيت زاد من
0: بكر الله يرحمها ينعم وما كملتش العلاقة يعني مع بيناتكم
5: لا صدقه
0: صدقه اخوه أيه صدقه عابره واضح
5: انا تعجبني كل شيء ونمشي بعدها
0: فهمتك
5: جيت هذا الدار غادي طليت عليها عاد كيف وصلت للدار غادي نلقى امها هي وامها البرة فرحت بيا كل شيء ودخلتني للدار بالصدفة الراديو محلول والاغنية هذه تغني
0: يعني كزيارة الزيارة هذيك تربطت لك بك الزيارة هذيك
5: البنية تربطت لها هذه قالت لي شكون هذه تغني شكوني قلت لها هاي شادي
0: شفت
5: هيك قعدت بعدهم وكان نهير هذاك حتى العشية ومن بعد عاد روحت
0: يعني معناها كي تسمع الاغنية تفكرك النهار هذاك تفكرتك النهار هذاك وهاك علاش يعطيك صحة اخوي محمد واحنا كل اغنية نعديوها يعني فما شكون ترجعوا لشخص معين يتفكروا فما شكون لي ذكرى فما شكون لي حدث وانت
5: اي تم تكون عنده فيها موضوع
0: صحيح
5: تكون عنده فيها كل حد
0: وهذا هو الحنين اخوي محمد مشكور جدا يعطيك صحة اخوي محمد يعطيك صحة وربي يبارك فيك ان شاء الله وان شاء الله في لقاءات قادمة ناخذ مكالمة التي فيها الموالي الو مساء الخير مينا
6: الو
0: اختي مينا من صفاقس مرحبا بك
6: يعيشك عسلمة
0: شنو احوالك اختي مينا
6: يعيشك الله ينوركم
0: يعيشك ربي فضلك
6: والله الرحم على الاخت هادية ولو انا ما كنتش نشارك انا والله حبيتوني احببتوني فيها معناها
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله منال الجنة يا ربي
6: هي أمة محمد أجمعين
0: امين يا ربي امين
6: انا اخترت اغنيه
0: شادية
6: قولوا لعين الشمس ما تحميش
0: علاش
6: انا نفدلك برشا فدلك زي في حياتي وراجلي عنده ترانسبورتر نقوم في الفجر عاد نسجدوا الكل نقول له كرد بالك من الشمس قولوا لعين الشمس ما تحميش يعني تغني له شويه
0: تغني له منها شويه شفت كيف يعني معناها انت مو خاطر حفظناها قبل نحفظوهم الاغاني الاغنيه اللي تجي في بالك
6: اللي
0: تعبر على الموقف
6: صفه عامه شاديه تعجبني حتى مش اغنيه تقولوا فهمت شي وما هيك الاغنيه والله معناها سبحان الله نحبها تو حتى هكا شيلي ولا حاجه نبدا تكون نذكرها
0: سبحان الله يعني
6: اللي هكا سخانه تجي والكل
0: صحيح غنيه صباحيه
6: في شكري كما قلت انت كل غنيه لو سبحان الله معناها فيها سبب معناها تتذكرها
0: صحيح وهي الغنية كل ترتبط بذكريات يعني
6: صحيح
0: وذكرنا في فترات في أشخاص صحيح يا حياة قلت حياة مونيا يعطيك صحة مينة عفوا قلت مونيا مينة مرحبا بك أختي مينة ومشكورة جدا ديما على المشاركة معنا في ذاعة المنستير
6: تحية للمستمعين الكل
0: ربي فضلك يا مينة وأكيد وصلت التحية وإن شاء الله في لقاءات قادمة مكالمة الأخيرة بالنسبة للغنية شادية أختنا حياة مقليبي عندها مديدة أختنا حياة مرحبا بك
7: مساء النور يا شكري وتحية كبيرة لك انت وكل الفريق وكل المستمعين
0: مساء النور والسرور شنو حوالك يا حياة
7: بس عليك ان شاء الله والله الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله معك ربي ان شاء الله اي نفرحوا لو كنا نسمع صوتك من وقت لوقت
7: يعيشك يا شكري والله بالمناسبة نحب نترحم على مدام هادية
0: الله يرحمها
7: منعز معرفة
0: الله يرحمه ونعم
7: منعز معرفة تحيه
0: الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله من أهل الجنة يا رب
7: يا ربي ربي يصبر أولادها وزوجها وكل اللي يحبها
0: آمين يا رب إن شاء الله
7: يعيشك والله الأغنية هذه متاع شادي أمي تحبها أمي ربي يفرج عليها
0: آمين
7: تحبها وتموت عليها أنا وأنت أسمعها في الراديو تقول لي بربي زيدي شوي
0: شفت كيفاش فيها معش إحساس خاص الأغنية فيها نغمة والكلمة
7: إيه من أنا صغيرة أمي نجاز تمدن في الأغنية هذه
0: شفت أنا توا الوالدة ربي يفضلها إن شاء الله تحب الأغنية هذه
7: تحبها توا عمرها 74 سنة تبارك الله والتو
0: ربي يطول عمرها خير
7: يعيش خويا يرحم أمانتك حاسين وديما تقول لي زيدي شوي في الراديو
0: الله
7: تحبها
0: ومعاش تعدى ياسر كي قبل كانت تتعدى قبل
7: ما كنت تتعدى برشا ما توا شوية شوية يا شكري بالله حاجة من وحي اللحن
0: تفضل
7: إذا المستير ما عادش صافي بالباب خليجية
0: والله احنا شنو انتم على مفهوم فما يعني ذبذبات
7: 104.7
0: ممكن الذبذبات يعني متعرف تو في خاصه كي يصفى الطقس شويه تولي تهجم علينا كل الاذاعات في ايطاليا وكل جاي هذيك وانتم في قليبي عاد
7: برك الاذاعات الثانيه سامحني اذاعات في الساحل اذاعات خاصه في الساحل
0: اذاعات خاصه
7: في المستير وفي
0: سوسة وكان فما تون شوفوا كيفاش فما ذبذبة أخرى تنجموا توما في الوطن القبلي وفي جهة قليبة ونولينا نتصلوا بيك يا حياة ونشوفوا
7: والله مبكري خشد راديونا صغير في يدي مبكري ندور وسط البيت ونرجع الإرسال
0: يا مرحبا بيك على كل حال
7: وزاد مع الحوض أخرى ما سمحني كلام سفرج صحيحة 2009 البرنامج في ديرة
0: 2009 ذكريات جميلة يعطيك صحة وكنتم ما تشدوا خير مني
7: ربي طول عمرك ان شاء الله
0: اجمعين يعيشك يا حياه
7: ربي ينجح لك البنوته
0: يا يعيشك ربي يفضلك يا حياه ومرحبا بيك شكرا لك على التفاعل وربي يفضلك الوالده ان شاء الله
7: يرحم والديك حيش خويا الغالي ربي
0: يعيشك حياه الى اللقاء اختي حياه تبارك الله حياه اخلاقها عاليه جدا وصديقه قديمه الحقيقه لاذاعه المنستير الغنية ذي قلت أول غنية غنتها شادية سنة 66 عفوا ويعني قبل النكسة قبل نكسة 67 تعرفوا الحرب ذيك وهي الأولى اللي تغنيت للشاعر مجدي نجيب ويقال أنها نالت شهرة كبيرة أثناء النكسة غنتها مطربة يعني مكلم البلاد اللي ما تتسماش كما يقولوا ياسر ناس وغيرت كلماتها متهكمة على هزيمة مصر والشعب العربي الأمر اللي أثار غضب وقلق السلطات المصرية وشاءت الأقدار أنه ردت عليها شادية بعد نصر 73 بغناية حبيبتي يا مصر ولي لحنها كذلك بلي حمد يعني هما تكموا يعني خذوا كلمات أخرى لبسوها الشعب اللي ما تسماش والصهاينة المعتدين ردوها كلمات أخرى على اللحن ذي لأنه تشهرت ياسر في فترة ذيك في آخر الستينات الغناية هما بتعرف وقت ربحوا حرب 67 ثم جت نصر 73 وشادية حضرت غناية خصيصا كتحدي للكيان الصهيوني غناية حبيبتي يا مصر طمرة إن شاء الله نسمعوا الغناية الجميلة ذي اللي لحنها بالي حمدي في يوم واحد يعني وتخلى مقر الإذاعة هو شادي باش يسجلوها نواصلوا حنين على موجات إذاعة المنسير مع الشاعر مجدي نجيب وهاتي الأغنية الممتازة الثانية شادية قولوا لعين الشمس ما تحماشي

هذا هو النغم الأخير في حصتنا الليلة اللي خصصناها للشاعر الغنائي مجدي نجيب. شاعر مش معروف ياسر لكل الأغاني معروفة جدا. عبد الحليم كامل الأوصاف الكلمات لمجدي نجيب والألحان لمحمد الموجي. الغناء ذي ظهرت سنة 1967 وقت لزار تونس عام 69. المرة الأولى غنى عبد الحليم مجموعة من آخر أغانيه، وكانت هذه الأغنية من ضمن تلك الأغاني، وتعتبر هذه الأغنية الوحيدة اللي كتبها مجدي نجيب وغناها عبد الحليم حافظ. لاحظوا الشعر ذي لحن له محمد الموجي لنادية، شادي لحنها بالي حمزي، وسعاد محمد لحنها محمد سلطان. يعني مختلف في الملحنين لحنوا من كلمات هذا الشعر. وكذلك فايز أحمد غنيت غنية معروفة جدا لعيون الكواحل، كتبها مجدي نجيب ولحنها محمد سلطان. وإن شاء الله في حصة أخرى نعديوها بإذن الله. قبل ما نستقبل المكالمات الهاتفية لأنه ونحاولوا نختزلوا زادوا نختصروا، كملوا مع تحايا السادة للمستمعين باش يفضلنا شوية وقت خاطر نجموا نحصروا الوقت مع المستمعين. حبيت نشكر الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا دائما على التفاعل معانا. يا مونيا يعطيك صحة على متابعة مختلف برامج إذاعة المنستير، مشكورة جدا، شكرا ليك دائما وربي فضلك. الحقيقة مونيا دقيقة جدا ومغرومة ياسر بالإذاعة. مونيا اللي تحيي شكون كل عادة، راضية الهداجي، منيرة حسيني العويتي، سعيدة الطيب حرزلة، حميدة فاطمة بن جنات، نجاة بن عمار، هاسي الهرابي، خديجة بن ناصر، فتحية سفينة، مونيا عبد الرحمن، مساء صغيدة، دليلة سعنوني، دليلة من جمال، نعيم عبروق خضير، سامي سخيري، ريم غزال، صليح ريم الغزلان، منى ساسي، دلالة جبلة، سند الكوندي، عبد العزيز حامدي، ناجي غربي، سالم بن القاسم بالحاز، زميلنا طارق الهلالي، سي حاتم بن حمودة، سي فاضل الأمامي، منير رحيم، توفيق العكرمي، توفيق العكرمي فعلا مانيش غلط، محمد عزيز، نفيسة معروف، سيدة نجاتي، وكل أوفياء عروس البحر إذاعة المنستير. والتحية اللي بدلوه التحية كل من هي عشان ناخذ هداء، راضي لداجي تحيتنا ليك، دليلة من جمال، حياة بكوش، فتحية سفينة، عبد العزيز حامدي، منيرة حسين العويتي، وخونا حاتم بن حمودة. والحقيقة بسرعة باش نقرأ شوية تحايا لأنه الوقت تضبطنا. مساء الترب والأصيل والنغم الجميل من أجمل تحايا لعشاق حنين عبد العزيز حامدي، حاتم بن حمودة، نمسيكم بالخير والعافية، وليلة الثلاثاء ليلة زينة لقلوبنا وزاهي لأنفسنا وراحة لعقولنا وحياء ذكريات من أحلام صغرنا. ليلة ما هيش مع البس شنية فمتاش هذي تي البسيكوتي بسيكوتيرابيوت سليمة اللبيض، أما مع فقيه علوم السعادة أخونا المثقف شكري سكلي. يعطيك صحة سي حاتم، بارك الله فيك على التحية. دليلة مساء الورد والياسمين لكل فريق البرنامج. وش تقول؟ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرض موافق 12 مايو من كل سنة، تقدم بحر تهاني لكل زملائي الممرضين والممرضات بمستشفى جمال، بحر تهاني بمناسبة عيدهم العالمي، مشكورة جدا، كل عام ومحيين بخير. مساء زغيدة، مساء النور، مساء واحنا في الاستماع البراني حنين، سلم على كل المستمعين الأوفياء وخاصة مونيا برحال، خديجة بن ناصر، راضي لديجي، وربي يرحم هادية مستمع وفية الله يرحمه ينعمه، فتحي سفينة، مساء الورد والحنين وذكرى الجميل وحان الخالد والاختيارات الفنية الرائعة لشكري السكلي، أتمنى لكم سارة رائقة وتحياتي الكاملة فريق العامل. منيرة حسني، مساءكم خير وبركة، تحية الجميع، ألف رحمة ونور على روح الأخت هادية الله يرحمه ونعمها. كذلك مساء الخير لجميع، نترحم على روح أختنا هادية ربي تقبلها بعفو، تحياتي الجميع، وأنا سأختار شادي أقول العين الشمس ما تحماشي، هدية لكل متابعين البرنامج أختنا خديجة بالناس. منيرة مشكورة جدا، لو تخصص حصة بالكلمات تكون أسماء البنات والأولاد إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا منيرة، مقترح معقول. كذلك سالم بالقاسم الحاج، تحية حب ووفاء لبرنامج حنين، ذلك النافذة أو تلك النافذة الساحرة التي تطل بناء على أجمل الذكريات، تعيد لنا دفء الماضي بعذوبة الموسيقى وصوت الكلمة، يا من توقظ فينا شغف السنوات الجميلة وتحكي للحاضر أروع ما خلفه الزمن، لك منا كل التقدير على ما تمنحه من متعة وحنين، فأنت رفيق الدروب وملاذ القلوب التي تعشق الجمال بأصالتي، دمت نبراسا يذيء درب الحنين ويبقي في قلوبنا شرارة الذكر.

0: بدايه لتخبو اخينا هكا شكري سيسان بالكازم بالحاج مشكور جدا راضي لديجي تحياتي لكل أصدقاء الأوفياء والله تأثرت بخبر وفاة الأخت هادي ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها نحن أصدقاء الافتراضيين رحيم الله وأرضاه في جنة الخلد أبقاونا ونفس المشكل كيما حياة الليلة الرزو ما حبش التقت موش إذاعة المنسير اضطراب اضطريت الاستماع عن طريق الانترنت كل الطرق تؤدي إلى روما يا راضي يعطيك الصحة وربي يبارك لك على الاستماع والوفاء للبرنامج خلينا ننطلقوا مع المكالمات المستمعين بسرعة لأنه زرزنا الوقت للأسف ولنا حتى ساعتين ما عادش كافية للبرنامج ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى الأخت هدى من خنيس مساء الخير يا هدى
1: شكرا لك تحياتي عايشك ربي يفضلك ونحيي كل من يخدم معك في البرنامج وهنين ونحيي صاحبتي رشيدة ونحب نرحم نترحم على سي الهاشمي كريم اللي توفى
0: الله يرحمه وينعمه الله يرحمه
1: كنا الهاشمي اليوم تصدمنا مسكين
0: الهاشمي الطيب التاجر الخضر
1: والله العظيم تصدمنا بالجديد وشكري اليوم والله
0: معروف
1: والله.
0: في خنيس ياسر والحقيقة ايه من أطيب والله. الناس وأرفق ايه. الناس حتى يعني كريم ايه. الله يرحمه وينعمه
1: تمشي تقضي هيك تراي
0: الله يرحمه سامح الله يرحمه سامح
1: يعني نحسب من الشهداء والله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: يرحمه ويكبر عائلته
0: امين يا رب
1: ويكبرنا احنا على فراقه
0: امين يا رب
1: ونحييك ونشكرك على اغنيه العيون السود اني نحب هيك الاغنيه ذي نهديها رشيده ونهديها كل من يحب عبد الحليم حافظ ولك مني كل الحب سي شكري
0: يعيشك يا هدى مشكوره جدا وربي فضلك انت ومشكوره جدا على الاتصال وان شاء الله في لقاءات قادمه نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه المكالمه المواليه ألو مساء الخير
2: مساء النور يا أخوي
0: سي حسن مرحبا بيك شنو حوالك
2: يا أخوي مرحبا بيك يا أخوي
0: سي حسن من دار شعب الفيري مرحبا سيدي شنو حوالك أنت ربي فضلك سيدي عايشك
2: يقول لك أنت تويك بديت البرنامج بنقطة حساسة ذيك علاش كلمتك أنا حيرت لي شعوري يا أخي الصحة
0: كيف أشرى
2: على ليلة نتاع الأضاحي نتاع أثناء
0: أي
2: يا أخوي أنا عشت عمرك خدمت أثناء
0: أي بسرعة بربي سي حسن خاطر تو نحكيو فيه الموضوع مرة أخرى أيوا
2: موضوع عمري ما وصلت نسمع بالاسعار الخياليه
0: للاسف هذه. للاسف ربي يديهم وقلت ان الباعة والقشارة خاصه
2: يا قاعده تشري قاعده الجايه قاعده لا اله الا الله
0: ربي يهدي ربي يهدي وان شاء الله ربي يكون في عون المواطن ويلزم نرفقه بالمواطن ويلزم الدوله تتدخل لتعديل الاسعار
2: تعديل الاسعار نسمع في الاخبار مشكلة
0: ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي
2: سوق وتجو وباقي الاسعار من نار
0: به ربي يهدي اش مش نقولوا خاطر الوقت ضيق يا اخوي احسن وهاك وصلت كلمتك انت لمحاله
2: شكرا العمليه هذه قرات عليك بالتدلب
0: يا سي احسن معاك على طول اما هاك انت وصلت صوتك على الاقل وغيرك من يهمش وصل صوته عندكش كلام على الغنايه بسرعه خاطرش نختموا راه
2: يعطيك الصحه يا اخوي انت وصلت صوت الناس كل
0: عايشك سي حسن مشكور جدا وربي فضلك ومرحبا بيك ديما معنا وان شاء الله في لقاءات قادمه اخوي احسن يعطيك الصحه اخونا محمد مساء الخير
3: مسيك عايشك رحبوك
0: سي محمد بن زرم الدين مرحبا بيك
3: بيك اكثر عايشك رحبوك
0: عيش وترحم شنو احوالك انت
3: والله يسلمك انت وكيف زملائك اللي معك
0: يعيشك ربي فضلك سي محمد
3: عايش والله يا سي شكي اغنيه نتاع سعد العلي كامل الاوصاف دي من احلى ما غنى وكذا كل شيء وتهمني برشا
0: برشا تعرفوش الشاعر اللي كتبها مجدي نجيب اللي خصنا له الحصه الليله ما تسمعش بيه اسمع بغناء
3: لا ما سمعتش بيه
0: شفت كيف اغلب المستمعين يقول لك ما سمعناش بيه سمعوا بالغناء
3: اي اسمعوا بالغناء اول مره تسمعني
0: الشعر الشعر
3: الشعر الشعر عمر طويل ما شو لك بصراحه الله يكثر من امثالك انت تجيب لنا فيها
0: اغاني تحفظ ربي يفضلك
3: والغنيه هذه والله خارقه العاده وساعة لساعة اللي الواحد يتفكر كحاجة وكذا كل شيء الواحد
0: شغل يعيشك ذكريات جميلة مع الأغاني دي الحقيقة
3: بتبيع هو والله يوم مثل يقول لك فم واحد جي المعت هيك عجبته مني وكذا كل شيء كامل أوصاف موجودة فيه وفي على الغناية دي خلها خلها حاجة عينيك وحواج بكسود وفكي جديد للدبارة الزين استعملي بيه ما غير حتي باش خسارة معناتها هي بداية معناتها ما محترمة ومعناتها وكذا كل شيء وعنا كحل وكذا كل شيء
0: هكك.
3: لكن ما هذا راس ياسر
0: فهمتك ما تجاوبتش معاه ويعني وما تكبر شوية عليه قعدك ممحون يعني تخب تقول انت
3: ممحون يلا غالب هذيك هي بعده وربي يدينا على بعض
0: يعيشك
3: الله يكثر من امثالك وكيف انت وكيف زملائك
0: يعيشك سي محمد ربي يفضلك
3: عايشك
0: مرحبا بيك في كل وقت سيدي ليلتك سعيدة للقاء سي محمد. نختمه بالمكالمة التي فيها الأخيرة أخونا يوسف. مساء الخير.
4: السلام أخويا وشكري.
0: أخونا يوسف من كسرة.
4: أي من كسرة نايلي نتكلم فيك
0: دي. مرحبا بك
4: وبيك يعيشك وربي ينورك وانت وزملائك.
0: مرحبا بك
4: من عز وبيك وراك من عز المنشطين دي من رجون يخدم كان على خاطر
0: على خاطري خير. ربي ياخو بخاطرك ويعيشك بارك الله فيك
4: وربي العزة
0: يعيشك
4: يعيشك. واخترت الغنية زعمة متاع
0: عبد الحليم
4: تراي مع غنية أوعدك.
0: أوعدك كيف ومبتالي شبيك قلبت عبد الحليم تاو
4: يعني اخترت عبد الحليم
0: كل بهين
4: كل بهين أمي اخترتك أوعدك الناس توعدني وما زم شيء
0: بتبيع عليه يوعدوك ان شاء الله بتبيع اليوعد يلزم يوفي بوعده ان شاء الله. اخويا يوسف بتبيع مو تعرف كل واحد وظروفه ما باذن الله يوعدوك الجماعه كله الخيان الكل. خونا يوسف من كسرة محتاج للمساعده وربي ان شاء الله يكون معاه. في مره اخرى اني قدمت الرقم نتاعك راهو في السابق خويا يوسف وان شاء الله اللي يسمع فينا الكل اللي نجم يعني احنا ما نفرضوش على العباد راهو احنا ماهيش فرضيه من باب الاحسان ولي نجم ولا قادر مش قادر خاطر تعرف فما ظروف صعبه للناس كل راوس يوسف لكن باذن الله باذن الله فما اصحاب القلوب الرحيمه باذن الله يستجيبوا للنداء تاعنا باش يعاونوا خونا يوسف من كسر ظروفه صعبه. على كل حال حصتنا الليله خصصناها للشاعر الغنائي مجدي نجيب. ممكن اللي ما عرفوش وما كانش يسمع به تعرف عليه الليله من خلال الاغاني اللي قدمناهم باش نختموا بالغنايه بعد شويه. عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف. الأخت رفيقة أبو سعادة تقول سلاما هذه الأغنية عندي معها تاريخ جميل. إيه بطبيعة بكنا العاش والماضي الجميل يتفكروا الأغاني هذه. والأخت ربيع بروك تحية وسلام من إيطاليا نسلم على علي على شخصي يعني وكافة المستمعين يعطيك صحة الأغاني الحصة بصراحة ما نعرفش مع الإحساس بالغربة تقول لك وهي في إيطاليا إحساس يولي مضاعف. ربي يوفقك يا ربيعة أنت والعائلة ومشكورة جدا على التفاعل. سي فاضل أمامي كيف كيف مساء الخير تحية ليك ولكل فريق العمل معك هذه الليلة مقدمة ولا أروع. يقول لي سهرة ممتعة الاختيار للفنانة شادية نغم جميل كل واحد وذوقه بطبيعة لكن الشاعر الغنائي هو نفسه مجدي نجيب اللي كتب كل الأغاني هذه. كذلك تحية لصديقنا سمير بوشارب من قصيبة مديوني. الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا تحية السي شكري وكافة فريق حنين مستمعي الأوفياء وشكرا للأغاني المزيانة والمختارة والذوق الراقي دمت متألقا على الدوام. تحية كبيرة لأختي الغالية سعيدة عبد الرحمن وبناتها أنيسة ليلى وهناء سويد ونفس الشيء حياتك منذ حين أختنا أنيسة وربي يشفي زوج أختي المنصف سويد إن شاء الله ربي يشفي جميع مرضانا بإذن الله. ما نعرفش الأخت زمردة إن شاء الله تكون لباس لأن سجلت اسمها وما نجمناش تحصلوا عليها. أختي زمردة إن شاء الله تكون بخير بطبيعة من حمام الزريبة. كذلك الأخت نفيسة معروف من الشمال الغربي من الكيف تقول مساء الخير سي شكري تحياتي وتقديري سهرة ممتعة للجميع يعطيك صحة. خونا عادل الميلاد كيف كيف خونا عادل ميلاد أحلى منوع يقول حنين وأحلى مستمعين وأحلى منشط ربي يفضلكم الكل سهرة طيبة. مش نشكر في روحي إذا ما حالا نقرأ في الرسائل كما هي. ونعيمة المرضية نعيمة عبروق خضير تقول السلام عليكم تبع في الحصة إن شاء الله من سيد حد. تحية لكل الأحبة والأصدقاء. تحياتي لفريق البث المباشر اللي كان صاحبني في هذه الليلة وأنا ممنون جدا بصحبتهم. هنا أيمن الشابي تحياتنا ليك وإن شاء الله في لقاءات قادمة يا أيمن. نفس الشيء صديقنا منير بعطي كذلك نحييه معاذ الحداد اللي قاعد يتابع فينا صديقنا معاذ الحداد. أنا حتى في كما يقولوا إجازة ورمضان اللي كتب على الإذاعة عنده محبة خاصة وعاطفة خاصة على الإذاعة يا معاذ وإن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله. كان حياتنا القدرة نهار الخميس في سهرة من مسار الحياة وقصة جديدة من الواقع ومشاركة سادة المستمعين. النغم الأخير الممتاز بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف تني والعيون السود خذوني من هواها مروح تغني آه يا ليلي آه يا عين إلى آخر الكلمات. تحياتي شكري السكلي صباح الخير.

0: على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنفسية للصادرات التونسية. وبخصوص منظومة الحبوب كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. أما بخصوص قطاع تربية الماشية، فقد أعلن عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبدأ الشفافية والمنافسة وحماية المعطيات الشخصية. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع هذه الشركات إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة. صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن 45 فصل، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده القطاع من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.